0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: لانه دخلنا في الصيف والطلب متاع الابناء وتاع الاطفال باش يكثر على التابلت والهواتف الشاشات بصفة عامة. وهنا مهم جدا انه نحكيه على السلامة السيبرنية متاع الاطفال، وايضا باش نترقوا مع الجانب الذكاء الاصطناعي والاطفال نستعملوا تصاور الابناء متاعنا فكل تراند هذوكم على جيميناي ولا غيره ولا جروك نستعملوهم ولا لا؟ الاسئلة هذوم الكل باش تجاوبنا عليهم ضيفتي سعيد جدا انها حاضرة معنا لاول مرة في كريزي ساينس وعلى موجات اذاعة شباب في تقدير الأستاذة والباحثة والخبيرة في السلامة السيبرانية والتحول الرقمي هداية سليمي، مرحبا بك.
1: السلامة سي حسين وشكرا للاستضافة.
0: احنا نكملوا الاستضافة متاعنا بعد شوية او بالاحرى نبدأوها. ايضا معانا اليوم باش يكون الاستاذة فرح الجميلي باش نحكيه على البحث العلمي والذكاء الاصطناعي. اخر لقاء باش نحكيه مع بلال عروة على ملتقى يصير لاول مرة في تونس حول الاتمتة. شنية الاتمتة هذه نعرفوها في اخر لقاءنا اليوم في حدود 5 غير درجين. الاخراج التقني متاع لقاءنا اليوم يأمنوا وليد الريفي الديجيتال، تأمنوا مجدولين ابراهيم، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب حسن الطاهري.

0: يلا مستمعينا نبدأ الاستضافة الأولى في كريزي ساينس اليوم، وضيفتنا اللي كما رحبنا بها في البداية هداية السلمي، أستاذة وباحثة وخبيرة في السلامة السيبرانية. شنحوالك؟
1: الحمد لله عايشة.
0: مرحبا بك، نورت إذاعة الشباب. السؤال الأولاني بها، احنا كما قدمت أنا دخلنا في الصيف الساعة، شنو هو السلامة السيبرانية للأطفال؟ شنو نقصدوا به؟
1: خلينا نعرفوا الساعة مفهوم لا سيبر كريميناليتي. الساعة شنو؟ سيبر كريميناليتي هي وقت تكون التكنولوجيا هي لوتي ولا لا سيبل بور كوميتر لو كريم.

0: داكوغ. دونك عندنا المفهوم هذايا تحته أبعاد كثيرة اللي هي أبعاد بسيكولوجية، مؤسساتية، ايكونوميك، تكنولوجيك، ريغلومونتير وجوريديك. بالنسبة نحنا معناها في تونس عندنا المرسوم 54 فيه كلك فورم متاع سيبر كريميناليتي اللي مثلا على حرية التعبير ولا لفويت دي دوني ولا على معناها كلك نوسيون اما مش الكل. ما فماش ميزاجور بين التشريع وبين الجرائم الحاصلة تو. على خاطر تو المشهد الموجود في تونس خاصة مركزين الأكثرية على الجانب التقني لو فولي تكنيك سيبر سيكوريتي لا بروتيكسيون دي دوني رونفورسي زاد لي ميكانيزم ايتترا اما لي فيلنيرابيليتي الاخرين والثغرات الاخرين مازالت ماهيش مامنه. الثغرات البسيكولوجيه، الثغرات زاد نتاع المونك دو لانفورماسيون، ما عندناش توا انفورماسيون كافيه باش تخلي المشرع يعمل لك الميزاجور نتاعو باش يخلي معناها العقاب ما هو حسب الضرر. دونك هو توا المشرع ولا معناها ما عندوش توت لانفورماسيون، شو يقول لك انا معناها انكومبيتون ولا يقول لك انا ما عنديش حاجه بالبابل، ما عنديش حاجه تانجيبل باش نستند عليها. فما مونك نتاع دي زيتود دي ريشيرش سيانتيفيك ميدانيه ايضا معناها ما فماش دي سنتر وين الناس تشكي دو فير دي ريكلاماسيون. عندنا الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه الاكثريه تلقى ديما لي رابور على فينيرابيليتي تكنيك بوت نت مالوير تروجون وماشي توا نحو قاعدين يعملوا في حاجات صحيح نتاع معناها ديفلوبمون وكل على مستوى الحملات التحسيسيه لي رابور وبداو بشوي بشوي ينفتحوا ولكن الكوتي لي كوتي الاخرين مهمين برشا لتامين معناها استراتيجي لازم لونسي اون استراتيجي ناسيونال بور لا لوت كونتر لا سيبر كريمناليتي خاطر عندنا بليزيور فورم دو لا سيبر كريمناليتي من جملتهم الاستغلال الجنسي للأطفال أونلاين. فما زادا كيما تهريب الأثار، تهريب الحيوانات البرية، هذا كل راه موجود في التقارير متاع الانتربول والإف بي آي. فهمت؟
1: أنا مدام هداية نحب نقف في زاوية معينة معناتها في نقطة معينة، نقطة سلامة الأطفال.
0: سلامة الأطفال
1: بالضبط، شو ما أبرز المخاطر اللي نلقاهم الأطفال اللي نجموا يتعرضوا معناتها الإشكال وين؟ إنه ربما بعض الأولياء يقولك لا يا أخوي أنا وحاطه بحذايا أو قاعد بحذايا والتليفون بجنبي ونغزر له كل فما الأخطر. شو ما أبرز المخاطر؟
0: أبرز المخاطر إنه الصغير ما عندوش الأهلية الكافية لكي يستعمل لي ريزو سوسيو ولي أبليكاسيون مالفيونت بكل معناها معناها بأمان. أنه ينزل على الروابط الإلكترونية يعمل داونلودز لزابليكاسيون مالفيونت هكاك معناها أجوجو من غير ما يقرأ. بيان سور ما يعرفش يقرأ لي كونديسيون، يقول لك أنا أعطيني لاكسي لتصاورك ولا أعطيني لاكسي معناها وهو ينزل أوكي أوكي أشاك فوا يعطيه هو الشرعية لسيبر كريميناليتي لسيبر كريمينال سامحني باش يدخل لاباغي متاعه ويستعمل معطياته الشخصية هكا الطفل معني أغراس توا الليا توا ينجم ديتكسيون متاع الفيزاج، ينجم توا الموجود يكون ضحية متاع انتحال الشخصية كذلك على خاطر توا انتليجنس ارتيفيسيل فاسيليت معناها سو جونغ دي معناها دي معناها دي كريم اترافير الانترنت. توا إلي فاسيل ديكسترابولي لي دوني متاع طفل كو سوسوا ايماج ولا معطيات شخصيه يلمهم معناها في فراكسيون دو سكوند سي لو بروفيلاج لو سيبلاج متاع الطفل هذيك على قد ما يكون ديسبوزي معناها للجنات لي بريداتور على قد ما يكون هو في خطر يستعملوه ويستدرجوه معناها الإيحاءات الجنسية أونليني وتوا فما معناها هي الجريمة السيبرانية معناها إلي كاركتيريزي باغ تلف لا ديتكسيون تاع لي تراس كو دير بالإي آ تو ولات الحكاية تمشي فهمت 100% ما عادش فما حتى تراس للبريداتور. فهمت؟ دونك هذه الإيحاءات الجنسية لا بورنوغرافي جوفينيل الاستدراج الغوي سيبر غرومينغ غوي زاد ان سارتان مومون زاد فما برشا معناها في تونس والبرا يستدرجوا في الصغار اترافير الجيمينغ معناها يقول له اعمل هكا وما تعملش هكا حتى يلقى روحه. فهمت؟ ما في حاله نتاع تهديد وفي حاله انه اكد ديبوندونس كوغنيتيف معناها يتحكم فيه الجاني حتى لين يقع الإتاحة به. فما حالات انتحار، فما دي كريز دو بانيك، دي بوفي بسيكولوجيك، يعني هذوما الكل ما وقعش الدراسة عليهم. أي. وحاجة معناها معناها ما وقعش التركيز عليها كوم الفو، باش المشرع ينجم بعد الكاتيغوريز معناها للوا وينجم يجتهد، خاطر دور جوريس برودونس زاد مهم برشا زاد. خاطر توا تونس باغ اكزومبل بارمي معناها لي بيي برا يعرفوا لي فما دي فولنيرابيليتي، يقول لك ماهمش اسي معناها انفورمي بالحكايه، ومعناها يفصلوا يخيطوا على كيف ما على خاطر نحن عندنا معناها امونك دانفورماسيون في حكايه مثلا جوريس برودونس المرسوم 54 كادوك. معناها مازلنا ندخلوا بارابور شيء ماشي بينا ونحن فما كان ديفازاج هذاك. دونك لازم يبدا فما انفورماسيون، لازم فما كورديناسيون بين المؤسسات، على خاطر كل مؤسسه وكل وزاره تخدم وحدها. دونك يبدا فما كل فلويديتي بيناتهم وكل معناها البارتاج دانفورماسيون. فما زاد التعاون الدولي في حكايه مثلا دي كونفونسيون انترناسيونال بور معناها رونفورسي لا سيبر سيكوريتي، والا تبادل الخبرات زاد، على خاطر لي سيرفور توا اللي عندنا باغ اكزومبل فما ثغرات امنيه معناها تكنولوجيكمون لي ابليكاسيون كيما الفيسبوك ولا لي ابليكاسيون مالفيونت كل شيء، تلقى لي سيرفور الكل بازي لبرا ماهمش لوكال. دونك لانفيستيغاسيون صعيبه شوي، تلقاها سنتراليزي ماهيش في تونس. في حاجات تنجم تثبت باغ اكزومبل، في حاجات لي اصعب ويعرفوها الحكايه هذه ومجنون. فما دي سنتر دو ريشيرش البرا ودي دي اجون اوبيراسيونيل مهمتهم انهم يل ديتكت لي فولنيرابيليتي دو شاك بي، فولنيرابيليتي جوريديك، فولنيرابيليتي تكنولوجيك، مؤسساتي، يعرفوا اللي تونس فما ثغرات معينه. دونك معناها يركزوا على الحكايه هذه، ونحن ماذا بينا نخدموا على معناها لونسي اون استراتيجي ناسيونال بور لا لوت كونتر لا سيبر كريميناليتي، مش في الجانب التقني فقط ولكن في كل الجوانب.
1: باهي مدام هدايه سليمي ذكر هي ضيفتنا اليوم، المحاذير اللي كنت تحكي عليها، هل الامر يستقيم معناتها يستقيم بالنسبه للذكاء الاصطناعي واللي اشرت لهم انا منذ قليل، لي تراند هذوكم اللي يقول لك والله شوف التصويره هذه محلاها خلينا ندخلها في اوبن اي اي ولا جيميناي ولا غيره ونعمل زادنا تصويره ولدي لابس كذا، ولا هل انه فما خطر على الاطفال؟
0: طبعا فما خطر على الاطفال وقت اللي تحط معناها لي دوني بيرسونيل نتاع صغيرك تحطهم معناها على بورتي دو تو الموند، خاطر لي تكنيك هذوك نتاع برومبت انجينيرينغ هذوكم معناها فيهم دي دونجي كبار، عباره على انه سيبت صغيرك في الشارع وقلت شبي ضربته كهرباء ولا شبي خطفهولي ولا معناها لابد يكون فما استعمال امن، وما تستعملش معناها لي زيماج نتاع طفل ولا معطياته الشخصيه في ان معناها بور لي ابليكاسيون مثلا نتاع الاي اي بور فير لو فيلتراج ولا بور اميليوري لي زيماج، هذا يخليه في خطر. سورتو فما دي تكنيك توا في الاي اي كيما الدوكسينغ، هذه معناها الانتيغي نتاعها هي انها اكسترابولي لي انفورماسيون دي بيرسون privé à travers مثلا les plateformes open source اللي هذوما الكل معناها elle collecte les informations à travers les agents IA هذوما كل شيء وتخليهم à la portée de tout le monde. يلقى روحه ديجا هو publié ومحطوط في سيت اخر ومعرض للرانسوموير دوبل وسامبل، فهمتوا؟ من غير ما يعرف، وهذه مسؤوليه الوالدين.
1: باهي شنو هما الاحتياطات اللي نجموا ناخذوهم؟ نحكي على الاولياء شنو لازمهم يعملوا، معناتها لانه يفرض مده زمنيه معينه بالنسبه للاطفال، ينجم هذا في المده الزمنيه هذيك يصير الحاجه اللي تقلق، معناتها تنجم تخلق مشكل غدو.
0: نجم تخلق الاولياء ساعه لابليكاسيون بارونتال كونترول بارونتال هذيك لي فوندامونتال نيغوسياسيون تاع الصغير. وانا جو فوا والله ماهيش مسؤوليه الاولياء برك، حتى مسؤولية الدولة معناها في فرض القوانين، انه توا برشا دول عملوا لانترديكسيون تاع لوتيليزاسيون دي ريزو سوسيو معناها بور لي مينور، وهذه ماليزيا عملتها، فرنسا، أمريكا، فهمت؟ خاطر في الحق فما راهو في العالم أجمع
1: فما هذي عمليا معناتها ينجم معناتها غدوة تونس تمشي في التوجه هذا، لكن في الدار معناتها تليفون بوه ولا أمه
0: الإحاطة نيغوسياسيون تحكي معاه بالطام بتاعه هو، معناه اللي فما راهو دي ريسك دو الانترنت، تعلموا كيفاش الاستعمال الامن للسمارت فون، واللي هو خاطر فما برشا صغار يقراو بيه تو، معناها ماشيين فيغ لا ديجيتاليزاسيون، معناها دي معناها دو كوتي بيداغوجيك لازم الاحاطه نيغوسياسيون تخلق للصغير اسباس اخر باش يلعب باش بور فير دي اكتيفيتي كولتوريل زيد، معناها تشجعوا بور سانسكريغ في دور ثقافه ودور شباب اللي يشجعوا على دي وركشوب في السلامه السيبرانيه بور فير لا كونفيغوراسيون زيد نتاع لي سمارت فون، على خاطر هزين دي سمارت فون وما نعرفوش شنو هو لي فولنيرابيليتي اللي فيه، معناها دونك وهذا سي تري دونجور. وبالنسبة معناه للي كوتي الأخرى سي تون ريسبونسابيليتي بارتاجي كيما قلت لك، معناه الأولياء وحدهم في الدار ينجموا ينكادري ولدهم ولا بور فير لاكومبانيومون، ولكن هذه ريسبونسابيليتي يعني بارتاجي فيها الدولة فيها زاد المربين والأساتذة والمعلمين عندهم دور بور معناها انجيكتي دي فالور كوم سا كيما قبل كنا معناها نقراو تربية مدنية وتربية إسلامية ومعناها حاجات كيف هكاك، زاد نجموا معناها ا مويان اي لون تيرم انجيكتي معناها سي تيماتيك من الصغرى، صحة سلامة سيبرانية للصغار، نعلمهم كيفاش ينافيغيو على الانترنت، معناها
1: تربية على وسائل الإعلام الحديثة
0: فما برشا حلول حتى عملية حتى بور فيغ لا كونفيرسيون بروفيسيونيل، علاش انت توا سيبر سيكوريتي راهي سبيسياليتي جديدة اللي توا دي اكسبير فيها اصلا تلقى عامل انفورماتيك الاخر عامل تيليكوم الاخر عامل كمبيوتر ساينس، فهمت؟ هذوما لي فولي تكنولوجيك، ولكن فما دي فولي اخرين لي زونكاتور les économistes اللي بالحق يديتكت لي فولنيرابيليتي اللي كيف هكا، معناها اللي يوفروا المعلومه البالبابل توا الانتيليجنس ارتيفيسيال permet de catégoriser les crimes, de catégoriser le profilage des victimes. هذا الكل محتاج المشرع باش يحط معناها لي لوا جدد pour معناها renforcer la cybersécurité.
1: واضح. الأستاذة هداية السليمي يعطيك الصحة، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها. احنا نحبوا الأطفال انهم يتغرموا أكثر فأكثر بالتكنولوجيا ويتفاعلوا مع كل المنصات متاع الذكاء الاصطناعي وغيره، لكن فما المحاذير اللي قدمنا عليهم الأستاذة هداية السليمي ناخذوهم بعين الاعتبار، مش الهدف انه معناتها الغلق، انما انه أكثر توعية وأكثر حسن استغلال واستعمال لوسائل وسائل الإعلام الحديثة المنصات هذه وكذلك منصات الذكاء الاصطناعي. شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا. احنا مكملين معكم وسمعينا بعد شوية الأستاذة فرح الجميلي باش نحكيه على موضوع مهم جدا الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ونختم لقاءنا بالحديث على الأتمتة. نكملوا مع الموسيقى.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين مكملين معكم بعد الموجز. رجعنا لكم احنا معكم حتى للخمسة على العشية باش نحكي كما قلت في بداية اللقاء الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا. اليوم حصة خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ونرجع إلى مجموعة أخرى من المواضيع العلمية. اليوم حاضرة معنا الأستاذة في أستاذة فرح جميلي خبيرة في الذكاء الاصطناعي وأستاذة جامعية. سعيد جدا أنها حاضرة معنا. هي أستاذة محاضرة في الإعلامية خبيرة علمية لدى الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، محررة مشاركة في مجلات علمية تابعة لدار النشر سبرينجر، باحثة في الذكاء الاصطناعي بجامعة سوسة. كنت أمين على المهام اللي تقوم بها الدكتورة فرح جميلي. هي معنا اليوم للحديث على موضوع مهم، توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي. دكتورة شنو أحوالك؟ مرحبا بك. ندخل معك مباشرة. تو الذكاء الاصطناعي مرحب به في المجال الصناعي وتو ولا يطغى على المجال الفني وساعات في مجال الرياضي وغيره كل، لكن نلقاو بعض الاحترازات على استعمالات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. شنو المشكل؟ فما مشكل ولا ما يتطلبش الموضوع انه نتناقش فيه؟ الذكاء الاصطناعي موجود، ما علينا كان نستغلوه.
1: هو عليه اولا شكرا استضافتي حسين. بالنسبه للموضوع هذايا، الموضوع هذايا دونك مهم برشا اليوم. كما قلت انت، استعملته كثيره اليوم الذكاء الاصطناعي في برشا معناها مجالات. في البحث العلمي فما بالحق شويه معناها جدادات. علاش؟ على خاطر معناها في مستوى معناها كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي. الخوف الأكبر اليوم هو إنه الباحث يستعمل الذكاء الاصطناعي معناها في البحث نتاعه من غير ما يعمل حتى بلاغة جوتي، معناها حتى قيمة مضافة. وهذا يعتبر معناها حاجة معناها تضر بالبحث العلمي معناها بمنيغ جنيغال. المطلوب اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو إنه نحن نستعملوه باش يسهل لنا معناها الحاجات الأولية أكثر بالتفاصيل ونجم نستعملوه، ولكن معناها لمود لفان والآن عند الباحث، ولازم الباحث معناها يطور من الحاجات اللي يعطيهم له الذكاء الاصطناعي باش يحاول يرتقي بالبحث نتاعه،
0: كما تحليل البيانات على سبيل المثال
1: مثلا. خاطر شو وفما زاد حاجه تقلق برشا زاد في البحث العلمي، انه الذكاء الاصطناعي زاد ينجم يعطينا معلومات خاطئه. هذا يتسمى في الذكاء الاصطناعي يسمى هاليوسيناسيون، معناها ينجم يعطيك معلومات خاطئه واللي الباحث معناها ما يردش باله، كي ما يردش باله ياخذها كيما هي تولي هذيك معناها تمثل قلق كبير، خاطر يولي هو معناها يعطيك معلومات خاطئه على اساس انها معلومات صحيحه. فهنا احنا دونك نفسروا ساعه احنا الذكاء الاصطناعي علاش هو ينجم يعطي معلومات خاطئه. خاطر هو في الاخر معناها مبني على بيانات وخوارزميات، معناها هذايا هو معناها ماهوش نقولوا احنا معناها مش حقيقه، دونك هو بيانات وخوارزميات. دونك اي معناها مثلا خطا في البيانات ينجر عليه معناها خطا في النتائج. دونك انت مثلا كي تسالوا سؤال هو يلوج معناها يلوج عليها في البيانات اللي هو تعلم منها، كي ما يلقاش المعلومه يودي باش يعطيك معلومات معناها خاطئه. هذاك علاش نجم معناها هذاك تعمل معناها قلق بالنسبه للباحث في الحكايه هذه. هذاك علاش احنا ديما نقولوا اللي يستعمل الذكاء الاصطناعي لازم ديما معناها فما الحس النقدي ولازم ديما التثبت ويثبت منه. هو يسهل لنا برشا حاجات، راهو يسهل لنا مثلا في التنظيم تاع المراجع، في تحليل بيانات، اقتراح الافكار الاوليه، هذا كل يعاوننا فيه. دونك هذوما معناه كانوا اعمال تاخذ برشا وقت الباحث، هو اللي يعاوننا فيه ويخليك الوقت شنو انه انت تمشي اكثر في العمق في معناها تولي الصياغه نتاع الفكره العلميه نتاعك تصيغها بطريقه معناها ممنهجه، تمشي في التحليل اكثر في التفسير اكثر. دونك انا كي ناخذ مثلا دار النشر سبرينجر هذه اللي هي معناها دار نشر كبيره على الاشياء معناها انترناسيونال والكل، هذه هي مثلا معناها تجيد استعمال الذكاء الاصطناعي، اما تقول لك شنو في بلوره الافكار في التلخيص في حاجات كيما هكا معناها اوليه بديهيه، ولكن تقترح عليك انك انت تمشي اكثر في المنهجيه في العمق في التفسير، تطلب توا اكثر توا يطلبوا عليه حلول عمليه. بل معناها ما كانوش يطلبوا برشا حلول عمليه، ولكن يحبوا على نتائج قابله للتحقيق. ودايوغ معناها ولاو برشا حتى سواء مثلا كي ناخذ المؤسسات نتاع الرانكينج نتاع
0: ترتيب ترتيب الجامعات
1: على ترتيب الجامعات كان قبل يعتمدوا معناها على معناها النومبر نتاع البحوث عدد البحوث، واحنا تونس معناها في هذا الاطار نحتلوا مرتبه هامه في عدد البحوث، ولكن في التو اللي يتوخاو انه البحوث اللي عندها تبعات عمليه فهمت لي. احنا تونس متاخرين شويه في الحكايه هذه، دونك الاهتمام ولا كبير برشا اليوم، يحبوا معناها على بحوث فيها نتائج قابله للتحقق وعندها تبعات عمليه. دونك لهنا وعلاش تعداوا للمنطلق هذا؟ على خاطر يعرفوا فما ادوات اليوم تاع الذكاء الاصطناعي اللي ولاو معناها يعاونوا الباحث باش يتخلى منها باش معناها يعمل حاجات روتينيه معناها بطريقه اسرع، دونك اللي يطلبوا منه اكثر معناها اكثر عمق واكثر واقعيه ورفعوا سقف الجوده المطلوب.
0: هل انه احنا في حاجه الى نمشيو الى مدونه سلوك او مدونه اخلاقيات التعامل تاع الباحث العلمي مع ادوات الذكاء الاصطناعي، ولا تقول لي لا معناتها ما ينسحقوهاش، معناتها الباحث يعرف شنو يعمل، معناتها ولا عنده راه شكون معناتها اللي باش يتفطن اذا كان انه صارت عمليه المساس بالنزاهه العلميه؟
1: لا احنا محتاجين الى رشاده رقميه، هذيا معناها حاجه لازم منها، ومحتاجين ان يكون عندنا شخص معناها اونيفو اونيفرسيتي وتبدا معناها كويرونس معناها على المؤسسات التابعه للجامعات بنفس الطريقه. دايوغ لو بي تي هي جامعه تونس الافتراضيه عملت ان شخص مشكوره وشخص تعمم على الجامعات الكل، دونك الشخص هذيا لازم نوضحوا معناها شنو المسموح وشنو الغير مسموح، باش يبدا معناها كل طالب ولا الباحث بمنيا جينيرال يبدا معناها يعرف شنو المسموح وشنو الغير مسموح. معناها مثلا الفات انك تقدم اليوم مشروع كامل مولد بالذكاء الاصطناعي هذه معناها حاجه غير مسموحه، معناها احنا ماناش باش اننا بابا انترديغ معناها كما قلنا ديما باغابور للدور النشر هذوما معناها اذا كان باش نستانسوا بالخبره نتاعهم، دونك احنا ماناش في طريق نحن باش نمنعوا، ولكن احنا لازم مثلا كياخو معناها كياخو من ادوات الذكاء الاصطناعي الحاجات الاوليه اللي يستحقها لازم يطور في البحث نتاعه ويمشي بيه كما قلنا في العمق. زاد غير مسموح انك تستعمل مثلا الذكاء الاصطناعي باش تغش به في الامتحانات المغلقه، هذا زاد غير مسموح، والا انك تاخذ معلومات مثلا وتقدمها على اساس انها حقائق ووقائع من غير تثبت ومن غير معناها براهين، وانك ترجع للسورس بريمير معناها وتثبت فيها، دونك هذه كل معناها لازمنا ناثروها على الحكايه هذيا، نقولوا ما هو مسموح، معناها انك تحسن في اللغه، تنظم في الافكار، انك تلخص، انك تعمل تحاليل اوليه، انك تعاون بها في البرمجه جديده، دونك هذا كل معناها نجم نقولوا انه هو مسموح، ونطلعوا معناها ان شخص معناها تبدا واضحه بالنسبه للطالب ما هو مسموح وما هو غير مسموح.
0: نعم. يعطيك الف صحه، معناتها كل الاسئله اللي حضرتها معناتها ما شاء الله عليك دكتوره، معناتها الخطاب نتاعك متسلسل والكلام نتاعك مفهوم في متناول الناس الكل اللي يسمعوا فينا توا، شكرا ليك. مهم جدا الموضوع اللي تناولناه اليوم مستمعينا، الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مجال البحث العلمي. سؤال اخير قبل ما نختم معك معناتها مدام فرح، اليوم هل التسارع والتقدم الكبير معناتها نتاع المنصات والبرمجيات نتاع الذكاء الاصطناعي، هل قادرين انه غدوه نجموا معناتها نوقفوها، نجموا نتفطنوا ولا لا، ولا الموضوع سيء نجم يكون نهار من نهارات خرج من ايدينا معناتها؟
1: انت تحكي على المنصات،
0: نحكي على البحث العلمي وتوظيف المنصات معناتها والثوره اللي صايره معناتها ايقاع النسق الكبير نتاع المنصات معناتها تاع الذكاء الاصطناعي معناتها خرافي معناتها يوميا معناتها قدر الامكان قد ما الواحد يحاول يتبع معناتها النسق عالي برشا.
1: هو هو هو معناتها الحكايه معناها الى حد الان غير خارجه عن السيطره ما دام الاستاذ، خاطر احنا ديما كي نحكيو على بحث ديما فما مؤطر، فما ان ديريكتور دو تيز وفما ان انكادرون اللي هو دو بروكسيميتي معناها يبدا قارب قريب من الطالب، دونك لهنا ما دامنا احنا في في في معناها في مرحله التاثير مع الطالب ونشوفوه شنو قاعد يستعمل ونشجعوه على الاستعمالات نتاع ادوات الذكاء الاصطناعي ونمشيو اكثر في العمق ونمشيو ديما اكثر كما قلنا في المنهجيه وفي الصياغه نتاعنا وفي الحلول العمليه، دونك ما فماش حتى اختار، بل بالعكس معناها وكما قلت لك احنا توا معناها المجهود لازم يصب حقيقه معناها ان يظهر لي الذكاء الاصطناعي جاي اليوم باش احنا نوليو معناها البحث نتاعنا يصب في حلول عمليه براكتيكال امباكت. اليوم نحكيو برشا على البراكتيكال امباكت. قبل راهو البحوث نتاعنا احنا كانت اش قلت لك احنا تونس متاخره شويه في الحكايه هذه. البحوث نتاعنا تلقاها معناها ببلي وتلقاها ما تعرف بها، ولكن على الصعيد العملي ماهيش ما عندهاش تبعات عمليه. دونك اليوم الذكاء الاصطناعي عاوننا برشا معناها كما قلنا في المراحل الاوليه. دونك هنا لازم الاهتمام الكل نتاعنا يصير كيفاش نوظفوه هذاك، كيفاش نستغلوه في حلول عمليه. وذاك علاش لازمنا ديما نعمل كولابوراسيون مع المود سوسيو ايكونوميك معانا باش نشوفوا شنو هو البروبليماتيك اللي عندهم، من المشاكل العمليه باش احنا نلقاو حلول عمليه باش تحلهم مشاكلهم. دونك هذايا توا هذايا كيفاش نجم يعاون الذكاء الاصطناعي. دونك انا هذول ما نغزلوش كعدو، هو أداة معناه هو أداة إذا كان استعملناها بوعي أخلاق ومسؤولية. وهذا كما قلنا الغول نتاع المؤطر والغول نتاع ديريكتور دو تيز راهو ينجم يكون فرصة كبيرة في التعليم والبحث العلمي والابتكار. نعاود نقول ما لازمش نقتصروا على اللي يعطيونا الذكاء الاصطناعي، راه ماهوش مجتمع هو ما جاش. إذا كانش نغزروا بنظرية أنه هو جاي باش احنا نستعملوه وكهو ونقعدوا، راهو وقتها ولي خطر. وقتها علمنا التواكل فهمت اليوم مستهلكين. إذا كان وصلنا للاستهلاك ما عادش عندنا حتى قيمة مضافة. يعني احنا يحسن بيه شنو؟ انه احنا نستغلوه باش نتعداو المستوى اللي من بعد اللي هو الابتكار، اللي هو سورتو البراكتيكال امباكت معناها الحلول العملية. نلقاو حلول لمشاكل من واقعنا نرتقيو بهم. هذا هو معناها اللي حسنا بيه اليوم. وذي تقول تربي معناها مدام الأستاذ قاعد يأثر ومعناها المجموعة البيحة تبدا انت اونتخ دو بون مان والآن معناها مؤثر بالكداك فتيغا. دونك تقول تربي نجمو نمشيو معناها في مراحل متقدمه من البحث العلمي ونبداو معناها بقطربي معناها نعملوا حاجات كما قلنا اللي عندها تبعات عمليه وتفيد البلاد والعباد ان شاء الله.
0: شكرا لك الدكتوره فرح الجميلي. المداخله هذه تلقاوها على صفحه اذاعه الشباب. احنا نكملوا بعد بضع اقل من دقيقه باش نحاولوا باش نمشيوا ضيفنا الاخير بلال عروه للحديث على ملتقى حول الاتمته.

0: يلا مستمعينا للاستضافة الأخيرة، وسعيد جدا أيضا باش نرحب بضيفي الثالث والأخير بلال عروة، هو مختص في الأتمتة وخبير في الذكاء الاصطناعي. حضرنا بلال عروة ملتقى يصير لأول مرة حول الأتمتة. شنو الأتمتة بلال عروة؟ عسلامة، شنو أحوالك؟
1: أهلا وسهلا سي حسن، شرفت بحضوري معكم وبالسادة اللي يسمعوا فينا كله في إذاعة الشباب.
0: مرحبا. شنو المصطلح الجديد الغريب هذا اللي هو في الحقيقة الناس يتابعوا الأتمتة عندها سنوات، عندها مدة، لكن توا ظهر بقوة.
1: اي صحيح، لوتوماسيون شو كانها ماكينة انها تخدم في بلاستيك بالاي اي، وقاعدة تعود في التاسك اللي انت قاعد تعمل فيها باش تبسط لك الحياة والكل.
0: معناتها انت تحب الالة تتحكم في البشر؟ معناتها
1: اي تتحكم في البشر؟ لا لا، مش غاديك انا احنا كان قبل لازم انك تكوتي والكل. جات برشا ديجا اي اي تولز كما انا ايتان انها تصنع الورك فلو هذا بمجرد انك تطلب معناتها الطلب نتاعك، معناتها خاطر اليوم قاعدين نعيشوا في مرحله متطوره ياسر في الاي اي، انا سهلت الحياه المواطن العادي حتى العباد المختصه.
0: ايش معناتها؟ معناتها هو يولي الذكاء الاصطناعي يجاوب على البريد الالكتروني، وشنو ينجم يعمل
1: اخر؟ لي زابليكاسيون يربط هو لي زابليكاسيون في بعضهم. تو اجون ينظم الداتا، كان عندك برشا داتا يدخل معناتها الايميل، يعمل تشيك الايميل اللي عندك معناتها لي زامبورتون الكل، الكالندري نتاعك، شوف اذا كان نمشيو اكثر درجه اخرى لي سي ار ام، الانتاج السمعي البصري بصفه عامه، جن اي اي الكل، وعدت عدت عدت حاجات. حاجة هيدا ياسر، وانا ننصح اي انسان قاعد يسمع فينا توا من ضمر هذا انه نشجعه باش ياخذ فكرة. واليوم مش كما حتى البارح سي حسن، وتعرف اليوم الاي اي قاعد كل يوم كل ساعة، اليوم بركة مايكروسوفت خرجت برشا حاجات رهيبة على الاخر، معناتها انه لازم تصير الادابتاسيون لهنا. جد انا ايتان وانها باش تسهل علينا حتى، ولكن انت ماكش ديفلوبر تنجم تصنع الورك فلو نتاعك، تسهل لك حياتك
0: باهي بشويه. أيوة. معناتها يقول القائل اللي يسمع فينا توا يقول لك اخويا انا معناتها نعطي للذكاء الاصطناعي بياناتي ومعطياتي ونخليه يدخل يشوف اش عندي واش ما عنديش في البريد الالكتروني، ويجاوب عليا مع يجاوب في بلاستي. فما موضوع حماية معطيات شخصية في
1: حماية المعطيات الشخصية مهمة على الأخر في حسن، ولهنا أنا يتن الشركة الوحيدة على مسؤوليتي معناتها التول نتاعها أنها فيها ما يسمى بالأوبن سورس، معناتها أنك تنجم تنساليها في لوكالي، معناتها في معناتها البي سي نتاعك ولا الانفراستركتور اللي توفرها، بيكونوا الداتا معناتها ما يخرجوش للعباد أخرى، لهنا تدخل فيها الأمن والبرايفسي والكونفيدونسياليتي بصفة عامة تاع الداتا اللي موضوع مهم في حسن هذه، معناتها نقدر نسبة لك عليه.
0: نعرف نجيو توا منزل لنا 3 دقائق تقريبا حتى نختم البرنامج. اش عندنا نهار 13 جوان ملتقى لأول مرة حول الأتمتة؟
1: ملتقى أنا بشيفتي كسفير أنا إيتان لتونس، عندنا إن شاء الله في النهار 13 جوان في الحمامات في البديرة ملتقى باش يكون هذا كيكوف، معناتها باش يصير فيه نتوركينغ، وأنا استدعيت برشا معناتها توانسة اللي يخدموا في شركات كبيرة ومختصين في الشيء هذايا يكونوا معناتها حاضرين معنا، وباش نقدموا معناتها خيرت اني مش باش نحكي برشا معناتها باش نكونوا نقربوا اكثر الفكره كيفاش انك تفهم الاوتوماسيون بطريقه
0: مبسطه
1: حتى التام اللي انا خدمت عليه باش نقولها بالانجليزيه بسرعه ورك فلوز باي جاست اسكينج، معناتها جيس انك تتكلم معناتها اليوم حتى تتابع في الشات فيكس صوتك وهو يكمل المهمة الكل، معناتها وصلنا لمرحلة انه الذكاء الاصطناعي معناتها قادر انه يخمم ويعرف انك طريقة كيفاش قاعد تحكي معه معناتها.
0: انت جاوبتني على نقطة ما نحب نرجع لها، نحب التأكيد عليها. يعني الأتمتة اليوم 2026 قديش 4 جوان أصبحت متاحة، مش بالضرورة تكون عندك معناتها خلفية كبيرة في مجال الديفلوبمون ولا
1: ولا هو النو كود، هذا يسمى اللو كود ولا النو كود، هذا هو علاش نحن نستعمله. معناتها أنا على فكرة معناتها الكاسكيت تايم مانيش ديفلوبر، أنا مختص معناتها في التصميم الصوتي للميديا والكل، نعم بحكم الاي اي والغرام اللي من الصغرى هو الحكايه الكل، خليني نمشي ونختص اكثر ونكون معناتها اي اي ميديا ارشيتك، معناتها مختص في الاركيتكتور تاع لا كرياسيون دو كونتينو بالاي اي، وهذا معناتها خلى الانيتين كانت هي البوش اللي عملت لي بالكدا. وننصح اي انسان حتى ما عنده حتى فكره في اي مجال ان كان انه يتبع التول هذا اللي عامل توا ترند كبير في العالم الكل.
0: نعم ولا. شكرا لك بلال عروة المختص في
1: بحضورك
0: ان شاء الله. ان شاء الله عايشك. شكرا لك بلال عروة، كان يحدث فينا على اول ملتقى حول الأتمتة في تونس. احنا هكا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم مستمعينا، اجمل تحيات وليد ومجدولين وحسان، الى اللقاء.

0: RJ Music
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. كالعادة باش نبداو معكم حصتنا بغناية في البال، واليوم اخترنا نرجع معكم لغناية افرد للفنان المصري حكيم. الغناية هذه كلمات أمل الطاير وألحان عصام توفيق، واللي خرجت في ألبوم افرد عام 1996 وعرفت نجاح كبير.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، واليوم اخترنا نحكي لكم على ثنائي من الزمن الجميل واللي حبوهم برشا الجمهور مع بعضهم، واللي هما شادية وصالح ذو الفقار. وبخلاف اللي هما كانوا متزوجين في فترة من الفترات، قدموا زادة مع بعضهم عديد الأفلام اللي تعتبر من أهم الأفلام في السينما المصرية والعربية، ومنهم فيلم أغلى من حياتي اللي خرج عام 1965 للمخرج محمود ذو الفقار، بطولة صلاح ذو الفقار، شادية حسين رياض، سناء مظهر، جلال عيسى ومديحة سالم. وإحنا باش نسمع معكم مقتطف بين شادية وصلاح ذو الفقار من فيلم أغلى من حياتي.
1: إلى الأبد. فاكرة يا منى خط مين للوحش ده؟
2: مش فاكرة، فكرني.
1: خط منى الصغننة أم ضفاير اللي كانت بتستناني كل يوم الصبح عشان نروح المدرسة سوا،
2: ونخرج من المدرسة جار نيجي علينا نلعب استوماء ونمن بيوت من الرب
1: لوحدنا
2: وبيت عن الناس.
1: لكن برضو عم نبيب نظر المحبة قفشني وأنا ببوس إيدك.
2: يومها شخط فيك حتة دين شخطة.
1: قال لي يا ولد يا ملعب انا هقول لامك. الراجل ده دمه خفيف بشكل.
2: مسكين عاش طول عمره راهق بعد ما ماتت حبيبته،
1: عشان كده دايما يبارك حبنا.
2: كانت ايام حلوه يا ريتها دامت، لكن حضرتك بقى سبتني وسافرت على مصر
1: غصب عني. قلت لهم انقلوا المهندس خانه هنا، ما رضيوش.
2: دمهم تقيل، حكموا علينا نشوف بعضنا كل سنه مره.
1: مين قال كده؟ امال مين اللي دايما معايا في مصر جوه هنا؟ مين اللي دايما بصحى على صوتها كل يوم الصبح واسهر الليل وهي جنبي تذاكر معايا وتشجعني؟ مين اللي بتخليني اعد السنه بالايام والساعات لحد ما تيجي الاجازه واستلف اجره القطر واجي لها جري على مرسى مطروح،
2: وتقعد اسبوع 10 ايام وتسيبها وتسافر تاني؟
1: خلاص يا منى هانت كلها 7-18،
2: وتاخد الدبلوم وتطلع من الاوائل
1: ضروري،
2: وتيجي جري
1: اخطفك قبل ما...
2: قبل ايه؟
1: قبل ما العزول ياخدك مني.
2: مين؟ محمد؟ نجوم السماء أقرب له.
1: ما أنا عارف.
2: ولما أنت عارف خايف ليه؟
1: خايف من أبوكي.
2: بابا مش ممكن يرجع في كلمته.
1: بس محمد أصله غني ومتيسر.
2: ولو، ما أنت كمان هتبقى مهندس قد الدنيا.
1: وأنت هتبقي إيه؟
2: هفضل زي ما أنا حتة مدرسة في ابتدائي على قدها.
1: لا، ده أنت هتترقي عن كده بكتير.
2: يعني هبقى إيه؟
1: هتبقي مراتي.
2: أحمد
1: يا روح أحمد.
2: هتسافر بكرة؟
1: لكن صورتك مش هتفارق.
2: هتوحشني.
1: ده آخر فراق بينا
2: أحمد.
1: أحسن حد يشوفنا
2: بابا. أنا أصلي اتأخرت عليه.
1: قعدت قلبي حرام عليك.
0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومواصلين حديثنا على الثنائي شادية وصالح ذو الفقار اللي تعاملوا مع بعضهم زادة في فيلم مراتي مدير عام اللي خرج عام 1966 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة صالح ذو الفقار، شادية، توفيق الدقن، كريمان، يوسف شعبان، شفيق نور الدين، عادل إمام، عبد المحسن سليم، حسين إسماعيل، هالة فاخر، الضيف أحمد، نبيلة السيد وغيرهم من نجوم. وهذايا مقتطف بين شادية وصلاح ذو الفقار من فيلم مراتي مدير عام.
2: يا سلام، من بكرة هبتدي المسؤولية، المسؤولية الحقيقية.
1: هتعمل ايه يعني؟
2: هعمل ايه؟ ده انت ما عندكش فكرة هعمل ايه. ده انا هسوي الهوايل. اولا هقضي على حاجة اسمها روتين، ثانيا هخلي كل الموظفين.
1: قولي ان شاء الله بس من غير مقاطعة.
2: طبعا ان شاء الله. انما ما قلتليش رأيك انت ايه بصحيح؟
1: انت اللي بقيتي مدير عام مش انا. في صحة حبيبي المدير العام.
2: في صحتك يا حبيب حسين.
1: ايه يا روحي؟
2: انت صحيح سعيد؟
1: طبعا.
2: يعني مش متضايق؟
1: اكمل، انا لسه درجة تالتة وانت ترقيتي مدير عام. اخصى عليك يا عصمت، شيل الحكاية دي من مخك خالص يا روحي.
2: يعني لو كان بالك طويل حبتين مش كان زمانك دلوقتي بقيت مدير
1: درجة اولى، انما مدير عام لا. احنا صحيح دفعة واحدة انما الحريم دايما حظهم احسن.
2: ما تقولش حريم، المرأة في الشرق خلاص خدت حقوقها.
1: امال عايزين ايه بقى؟
2: عايزين نوريكوا ان احنا نصلح للمراكز القيادية، ولازم نثبت الحق ده.
1: وماله يا اختي ثبتوه؟ انا والحمد لله الرجال اللي قبلي وفروا عليا الحكاية دي وريحوني.
2: ولا لو كنت ذاكرت معايا بعد البكالوريوس مش كان زمانك دلوقتي خدت الماجستير زي وتقدمت عن كده بكتير؟
3: انا كده عال قوي وما عنديش استعداد للمذاكرة ابدا.
2: انما عندك استعداد للمشاغبة في الشغل.
4: اتخلقت كده يا عزم؟ ما احبش المرياسة وما طقش اشوف وش المدير بتاعي.
2: يا سلام على نشوفية دماغك يا اخي. امال لو عملوك مدير عام كنت عملت ايه؟
4: اعوذ بالله. على كل حال ساعتها هبقى كركوب ومش هطيق تبص في وشي.
2: يعني انا كركوبة؟
4: يا خبر حلاوة المدير العام.
0: كان هذا مقتطف من فيلم مراتي مدير عام بين شادية وصلاح ذو الفقار اللي تعاملوا مع بعضهم زادة في فيلم كرامة زوجتي اللي خرج عام 1967 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة صلاح ذو الفقار، شادية، شريفة ماهر، رجال جداوي، جورج سيدهم، عادل إمام، محمود رشيد، ثريا حلمي وزينات علوي. نسمع معاكم مقتطف من فيلم كرامة زوجتي.
5: نمرة لطيفة
2: أفندم.
5: مستحيل كنت أقبلها من واحدة تانية أبدا، لكن منك أنت مقبولة.
2: أنا ماليش دخل.
5: أنت فكراني زعلت؟ بالعكس، أنا أحب الهزار قوي، أموت اللي ينغشني. أصل اللي يحب إنسان دايما ينغشه.
2: الكلام ده تروح تقوله للي نغشتك.
5: هي مين؟
2: صاحبة الصورة.
5: على فكرة أنا شفت الصورة اللي أنت رسمتيها من شهرين معروضة في محل والناس ملمومين عليها وسادين الشارع.
2: أنهي صورة؟ قصدك صورة الشروق؟
5: أيوة هي الشروق.
2: والناس كانوا بيقولوا إيه؟
5: مطلعينك السما، نادية الفنانة، نادية العظيمة، نادية الأمورة. مش مصدقني؟ ده أنا حتى حبيت أشير الصورة لقيتها متباعة.
2: مين اللي قال كده؟
5: صاحب المحل.
2: كذاب.
5: أنا كذاب؟
2: العفو، صاحب المحل. الصورة لسه عندي في البيت يا أستاذ.
5: لا يا شيخ، يبقى لازم صورة تانية
2: ونادية تانية.
5: ما فيش غير نادية واحدة في حياتي، لكن أنا مش قادر أدخل حياتها. أعمل إيه؟
2: مش تبطل بقى الأسطوانة دي.
5: الصورة دي روعة، فيها جمال، فيها فن، فيها كل حلاوة الدنيا ورقتها.
2: بص في الصورة علشان تشوف فيها إيه.
5: عايز أشتريها.
2: ابقى أشتريها من المعرض.
5: طب نكتب عقد.
2: عشان إيه؟
5: عشان أسبق غيري، بقى لي 50 دايخ على صورة منك.
2: بس كده؟ اتفضل يا سيدي، هدية مني.
5: مقبولة منك.

0: لا يا سي أحمد، كانت هذه شادية معاكم في البال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا زادة غنية نجحت برشا في التسعينات وقعدت في البال، واللي نرجع معها الألبوم ما بسمح لك النجوى كرم اللي خرج عام 1995، واللي نسمعوا منه غنية حكم القاضي.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: سلمتك بيد الله، هكا غنى سلطان الطرب جورج وسوف معاكم في البال على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير وخرجها جورج وسوف في ألبوم روح الروح عام 1992، كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر، وكان قدمها قبله كاظم الساهر في ألبوم العزيز عام 1990، لكن النجاح الكبير عرفته بصوت جورج وسوف. وإحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نحكيه على الإعلامي الكبير نجيب الخطاب اللي يعتبر أحد أبرز الإعلاميين التونسيين في القرن العشرين، وقدم عديد البرامج في الإذاعة وفي التلفزة التونسية. نسمع معكم الإعلامي الراحل نجيب الخطاب يحكي على دخوله للإذاعة.
1: كان وقت صلاح الدين بن حميد الله يذكره بخير مدير عام الإذاعة والتلفزة التونسية، دخلت أنا وقتها نحكي على الرياضة وقلت كلام مرتجل وقت زملائي كل يقرأوا من الورقة وكذا. عملت أنا كلام مرتجل، كي كملت معاه الكلمة عيط لي مد لي كارت فيزيت نتاعو، قال لي غدوة تجيني لحداش الحال الشهر جوان. وقتها صبحت 6 متاع صباح قدام لي ذاك، سلفت كسوة وقتها ما عنديش الأمور مازالت تعبة، شعر كان هابط لنا، مشيت لعمك الناس هذا الحجام قبل لي ذا، عملت عنده استشواء، قرش كيتين داري قلب شوية من هنا ومن هنا، قعدت نستنى حتى لحداش غير بعض، قلت قايد، جيت داخل الباب كان يدخل على شارع الحرية. ثم اخ حاجب السلام عليكم تفضل، قلت عندي موعد مع المدير العام. نزل لي هيك قال لك خرج لي قال لي لاباس عليك؟ نعم قلت له احترم نفسك اش تحب غادي؟ قلت له عندي خرج علي غادي خرجني بالدزيت بالحق راه مشيت لعمك الناس وقتها. قلت له تسلفني تليفون بربي زدت كنت حريف
2: حجم
1: اي حجم 150 خليته 50 بربوار معناها 200 فرنك هيك. وكلمت الكاتبه يظهر لي صوتي عنده كواهره هيك في التليفون، كلمت وقتها الكاتبه مع السلامة نظن وقتها فاطمة القرجي، قلت لها بربي أنا في الفو، قالت لي شي نجيب نستناو فيك، قلت لها لا راه تعطلت شوية ما بربي تكلم شوف وفي قوة تردي رجعت
2: مش مصدق مش مقتنع.
1: دخلت وقتها عاد دخلت نعم في تجربة صوتية في سيدي ورد

0: الإعلامي الكبير نجيب الخطاب بدا مسيرته الإعلامية بالتعليق الرياضي وقت اللي مشى مع المنتخب التونسي للأرجنتين عام 1978 في منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأكيد برشا يذكروا المقطع هذا لنجيب الخطاب في التعليق الرياضي.
1: ثم همين هرب وحده وراها تمين مد الكرة همين همين همين زايا باهي زويب جيني جيني الهدف الثالث لصالح الفريق التونسي لسانشو زويب الهدف الثالث لسانشو زويب في الدقيقة 42 من الشوط الثاني. هدف مختوم لسانشو زويب 3-1 النتيجة لصالح الفريق التونسي.
0: الإعلامي الكبير نجيب الخطاب صعد نجمه بعد تقديم عديد البرامج في الإذاعة، وخاصة أكيد برشا يتفكروا برنامج ألوان وأجواء في الإذاعة الوطنية التونسية، وكيف كيف زاد عديد البرامج التلفزية كيما 5 على 5 لو سمحتم وسهرية على الفضائية.
2: على الأقل مرة في حياتي نمشي نسلم على الوالدة، وبش نشكر السادة المشاهدين سواء تونس خارج تونس اللي لولاهم ما كنت نجم نعمل برامج. يعني في نهاية الأمر احنا نعيش وراه بالناس، احنا نقدموا برامج للناس، والناس اللي وقفت معايا وما زلت تقف معايا والناس اللي اقتنعت بيا.
3: تعرفها انت؟
4: اي نعرفها.
3: تعرفها؟ متزوجة عندها أولاد؟
4: لا ما عنديش أولاد. متزوجة وما عنديش أولاد، مرة كبيرة هي.
3: مرة كبيرة زوجها مازال حي؟
4: اي
3: باهي. ها وش نعمل للمرأة الفقيرة اللي قلت عليها في الحي متاعك ولزوجها؟ الزوز يمشيوا للعمرة.
4: اي
3: وبوك وامك زادة يمشيوا للعمرة.
5: ما رضا الله إلا برضا الوالدين، أرجو رضا.
2: الحلوة برشا يعطيك القبول محبة الرسول، هذيك أهم ما يصير. أنا ديما نقول لهم لست لا بألان دلا يعني ولا بول يومن ولا جمز دين. أنا نجيب خطاب، أنا تونسي، أنا تونسي، أنا حكاية نجيب خطاب تو ما يجد عليه. أنا نجم ولا معروف حكاية غير سيب عليك يا رجل. أنا عندي كان واحد يخدم في دارة، واحد يخدم في دارة يخدم لك دير الدوسيات تقافدات هذاك زاد تبقى شو هذاك ما يتعداش الترس. أما نتعدى في الترس.
5: نلتقي إن شاء الله في سهرة 25 أفريل على قناة 7 الفضائية التونسية. شكرا مرة أخرى لما تزهروني، تسمعونا على خير. أحلى بلدين.
0: كان هذايا آخر ظهور تلفزي للإعلامي نجيب الخطاب، وضيف كان وقتها الفنان المصري هاني شاكر. وللأسف ما كانش لقاءه مع جمهوره نهار 25 أفريل 1998 كيما وعدهم، لأنه نجيب الخطاب نهارتها توفى، وكانت صدمة كبيرة في الشارع التونسي، وخلى نجيب الخطاب فراغ كبير في الساحة الإعلامية التونسية. نجيب الخطاب اللي قدم عديد النجاحات في الإذاعة وفي التلفزة، منهم برنامج لو سمحتم اللي باش نسمعوا جينيريك متاع البرنامج هذايا معاكم في البال على إذاعة الشباب.

0: لو سمحتم لو سمحتم.
1: كان هذا يا جنريك منوعة لو سمحتم للإعلامي الكبير نجيب الخطاب اللي قعد أكيد في البال. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم، باش نخليكم مع كاظم الساهر أشهد أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة
7: العائلة
4: هي اللي تلم وتجمع وتضم
7: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
7: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
7: بسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
4: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من دين السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاونوا نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات، طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت نقفوا عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقولوا الإيجابية واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشها اليوم والآن وهنا، يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكان ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهاتنا، إن شاء الله ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس معنا.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدثوا في الجانب هذا، حاجة الأسباب طبعا نجيب التعريف نتاعه، لانه يعني سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيله الشيخ؟
1: انتهاك الميناء، يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو شو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه شنو شغلها العصبيه القبليه، شنو شغلها العصبيه
0: التاريخية،
1: التمييز العنصري شنو اللي يغذيه، هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في سبيل تحرير الهند، نعم. وعد في السجون وما فعلا. الى ذلك فعلا. وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هو مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: صار مع اخواننا في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير يعني من الاقليات اللي هي مضطهده، اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده. شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هو وقتها، هم اقليه ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة،
0: عايش مشترك ومنصوص فيها على
1: أسواق يعني وفي مبادلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذت الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني
0: لديني
1: مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر،
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي، أنه لكن باش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، مالك، هذا حنفي، هذا سني، لغير ذلك، يعني حنبلي، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة التنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله، الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
0: ليس منا، يعني ما هوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي، طائفي، جنسي، يكون مثلا متعلقة فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات،
0: فما عصبية، فما عصبية
1: جهوية مثلا
0: لكرة القدم، عصبية
1: حدث ولا حرج،
0: يعني قاعدين نشوفوا في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها السلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذ العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا ارمي فوشيك،
0: ارمي فوشيك. هذا يا اخي الاستعمار شنو يعمل، يا اخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي يدخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية والتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك علاش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب الافتراق، لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأي الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك، وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
1: البون، بون شاسع
0: بالضبط والعياذ بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت بدرجة تنسي
1: المجتمع، يعني في المدينة
0: مصر
1: فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف شو قال في كلمة لما سمع الإجماع يقول يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم بشتولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رائحة متنة شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة والبغضاء وإلى التقاتل والتنحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، صحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: ما هوش معصومين
0: طبعا،
1: دي بنقول وراه كي نحكيوا على الصحابة رضي الله عنهم، لأنه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنة،
1: لأنهم عدول ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطأ.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا أخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذايا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك عيره بأمه، وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجده في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق كتب الدعوية تسمع الحين بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن الثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون، قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، ما قال شكون
0: ما سمعش.
1: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه،
0: أعيرته بأمه
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية،
0: هذه هي العصبية.
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه، أنت عيرت بأمه؟ فقالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى الميزان، لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف شو الميزان هذا ولا هو التقوى.
0: تقوى
1: ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الناس خطاب موجه للإنسانية جمعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا، إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر،
1: التقوى أن نعرف أنا ولا تعرف
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل،
1: التقوى ها هنا
0: بالضبط.
1: أشققت على قلبي مش نعرف أنا شكون اللي أفضل،
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم.
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربي وأعجمي إلا بالتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: حصر
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر سواسية عند الله عز وجل، فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها،
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك،
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير، كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني طالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا، صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاص.
1: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني كي نرجع
1: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل، فهذا ليس معيارا
0: نظرة دونية للآخر، نظرة دونية
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو أن يتعصب لقبيلة، وراه هذا موجود، احنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية، الحمد لله هذا مكسب،
0: مكسب لازم نحافظوا عليه
1: فعلا خويا محمد رمزي، مكسب كبير ياسر راه نغبطوا عليه، يعني قلنا انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي
0: قبائل وغيره،
1: يعني هذا راه موجود العصر،
0: لا والامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها، وشنو اللي نتج عليها هل العصبيات هذه، شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها، الحمد لله
1: احنا في نعمة كبيرة، ما يحصل فيه كثير
0: من ودي حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة، معناها
1: اليوم صباح الحث عن طرابلس بن غازي يعني ليبيا بنغازي وليبيا طرابلس،
0: احنا ان شاء الله نحمد ربي
1: يجعل هذه النعمة والرحمة،
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها.
2: ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكروا أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ زوز مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح. فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون نعم، عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليوم، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني هذا يجرنا كما قلت، مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام،
1: في الإسلام، يعني
0: نحن نحكيه على رواحنا،
1: تاريخنا نحن ما نحن نحكيه على غيرنا، ننظر إلى أنفسنا، نجد أن هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية، يعني الفتنة الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاد. نعم.
0: فهمت وغيره، يعني رأوا المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من التشيع لعلي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لشيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مش ديما، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا في العربية في مثلا ان نجتمعوا نكونوا فما نجتمعوا
0: لأنه هو عنصر جامع
1: عنصر جامع القول مثلا القومية العربية
0: عربي. مثل
1: لكن هذه القومية ما هيش معيار لي أن نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجة أولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة لا لأنه نعاود نرجع إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم
1: يعني مش معناتها أنه هو ناطق باللغة العربية مثلا هو أفضل من غيره والأمم حتى سابق يا ربي لما يقصنا في القرآن الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مثلا هم راهو
0: يفتخروا
1: كما تقول نحن شعب الله المختار
0: أعلى منزلة
1: نحن شعب الله المختار وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: شفت العصبية المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وإنما ما نزكيوش أنفسنا نحن شكون زكينا المولى
0: سبحانه
1: وتعالى كنتم
0: خير أمة أخرجت للناس
1: وكنتم
0: رؤوفين
1: على المنكر وتؤمنون بالله
0: بالله اي ولكن هنا كان مش يفيد الماضي معناها بدا واضحين هو ناسخ نعم. يفيد في الغالب يفيد نعم. الماضي ولكن هناك كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا لا لا كنتم خير أمة
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور معاش غفور هذه
0: الكيمونة الفهم السطحي لي
1: لا لا هذه استعمال نتاع كان في القرآن الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومة وعلى التواصل الحقيقة وعلى الاستمرارية فنجد أن يعني مظاهر العصبية في الحقيقة لأسباب ممكن هذه تؤدي أحيانا أنت ذكرت يعني مثلا الشيعة والسنة تعرف اللي إيران كانت يعني كانت سنية هي يعني هي أول ما دخلها الإسلام دخلها إسلام سني
0: إسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني أكيد فما عوامل كثيرة في الحقيقة مش هذا فقط ولكن نجد أنه حتى العصبية القومية كما فما القومية العربية فما القومية الفارسية
0: فما القومية التركية
1: فما القومية الأوروبية فما القومية الجرمانية مثلا تلقاها أنه هم يشوفوا أنه من الجنس
0: الأسري الأفضل جنس
1: يعني هذه موجودة فتلقى أن الألماني يشوف روحه هو مثلا
0: أفضل أرقى
1: مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعة هذيك مثلا هذه هي موجودة
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون نحن لأنه كتاب علمي حقيقي
1: يقرأ
0: في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو سيت عالمي راو
1: أكيد أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: يدرس في أرقى الجامعات ونحن نفخر أنه تونسي للمولد والنشأة
1: نعم
0: هو منزله إلى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب
1: قلعة
0: سلامة في كتب فيها معناه أهم
1: لكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس
0: مطلب
1: جامعة زيتون حتى بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى المغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العالم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل
0: كتاب
1: الكامل في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه أيضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث رأوا شوف رأوا من خلدون رأوا وصل حتى توقع بما سيحصل في الأندلس
0: طبعا
1: رغم أنه هو اللي يعني بعد ما أنه هو توفى يعني من خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنة يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنة 90 سنة يعني سقطت
0: غرناطة
1: في 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطة يعني نشوف قديش عقود
0: 80 سنة
1: يعني أشار إلى ذلك
0: ضبط.
1: أعطى إشارات عوامل
0: لأنه منهج علمي اللي يعتمده لأنه منهج علمي اللي يعتمده في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل إلى النتائج
1: نعم.
0: يعني شبه حتمية ما نش يقوله حتمية ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظة نرجع لكلامنا إذن أفاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي وإحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب أكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الأمم ويدمر الشعوب وما إلى ذلك
1: هو الجانب الإيجابي أكيد أنه إحنا خاطرك نلقاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبية لما يعني أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية قالوا يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه أن يحب الرجل قومه يعني هذه عصبية تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب يحب يحب حب كبير كما قلنا احنا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن من العصبية ان يعين الرجل قومه على الظلم.
0: والعياذ
1: بالله، هذه هي بالضبط. ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبية، ايش يقول لك؟ انا اعطيك بعض الامثلة. يقول لك انا واخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني.
0: على البراني
1: باهي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مو مثل ما خلينا نقولوا عنا انت شعبية محلاها واحلاش لنا،
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي.
1: إيجا الحديث هذا يتوى أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث. قالوا يا رسول الله، هذا ننصره وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا، المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده،
1: يعني أنك تقول له يكفي، تنهى عن المنكر. هذا هو النصر نتاعه، أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاجه،
0: النصرة.
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين ندلوا فيه. لا لا، نرمي روحي
1: هو غلط.
0: خويا أي خويا وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما الناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي. هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجعوا، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربين إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها النداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقرأ. فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأنه وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظري نارا
0: نارا
1: نشوفهم بعيد. قالوا لا، هذا تشبه بالمجوس. قالوا نعملوا ناقوس. قالوا لا، هذا تشبه باليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله، قال أني رأيت رؤيا، وقصلوا الرؤيا هذه. قالوا رني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان بتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا نرى نفس الشيء بعد، يقول يا رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اجعلوا هذا هو النداء. وطلب من من بلال،
0: من بلال الأسود، خلينا نقول
1: عبد اللي هو عبد حبشي،
0: عبد حبشي
1: يعني. لكن شوف ربي سوى بيناته.
0: اي بالضبط،
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنة كان يقال انه وهو جبل بن الايهم، جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبة. فثم واحد من من يعني من عامة الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه، فطاح الملك هذايا، جاك واحد تكبج على وجهه، فقام الملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه، ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس، مشى يشكي مشكون عاده للفاروق.
0: اي عمر
1: عيط له مش يسمع. يسمع صحيح ولا لا؟ اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني؟ راني انا فلان، انا ملك. قال له اترك من ذلك، فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي باش تخرف انت، لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيح هو يقتص.
0: يقتص.
1: فقال له به اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بعد ساعه بصغره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فر وترك دينه، ترك الإسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محت شيء، فما ناس مع العصبين في محت شيء. راهو يعرفك أنت على حق. تعرف مسيلم الكذاب يعني عناد عناد عناد مسيلم الكذاب، وهذه من أسباب العام. مسيلم الكذاب جاء أحد التابعين متاعه اللي احنا أتباعه، سألوا قالوا هل الملك مو يدعي هو يكون مرة يجيب لهم
0: ضفدع
1: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك، ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا، هل يأتيك في ظلمة أم يأتيك في نور؟ قالوا يأتيني في ظلمة. وفي باله يقول في ظلمة معناتها هكا حاجة كبيرة معناتها
0: بيني وبينه
1: صحيت في ظلمة. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف الجملة، جملة هذه تفهم بها معنى معنى العصبية.
0: كاذب ربيعة
1: خير من صادق مضر،
0: يعني هو يعرف لمحمد
1: أنا أعرفك أنت أنت كذاب لكنك على خاطر ولد بلادي،
0: ولد بلادي
1: فهمني، ومن قبيلتي نصدقك. أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر، من قبيلة مضر،
0: لا هو صادق،
1: هو
0: يعرف اللي هو صادق،
1: هو يعرف اللي هو صادق
0: بالضبط.
1: ريتهم توصل للقبلية، وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر. يا أخي شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني مش عصبية هذه، تعصب للونه لسبب الخلقة نتاعه. كيما فما شكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا، هو دونه في اللون مثلا، يعني هذه تؤدي إلى العصبية إلى التعصب.
0: ولولا سواد المسك من باع غالية،
1: سبحان الله فعلا. ولذلك فما أيضا فكرتني في حاجة أخرى، هناك من يتعصب بسبب النسب، بالنسب يرى أنه هو النسب متاعه، أنا ابن فلان وابن فلتان، عصبية بسبب النسب. وكما قال الشاعر: بذابلي ومهندي نلت العلا، لا بالقرابة والعديد الأجزلي. مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: نقدروك،
1: ولكن
0: في حدود المعقول
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فماش تمييز بين الناس.
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي، بل الفتى من يقول أنا ذا أنا.
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن، تجد أنه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ، أو العكس تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول احنا مسن، فهمت؟ أو أحيانا
0: جيل جديد يقول لك
1: عصبية يقول لك لا أنتم وقت جيت وأنتم بالله،
0: لا ولا العكس
1: ولا أنتم كهوة عادة فات فلوسكم
0: ما عادش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبية
0: فاتكم التران.
1: نعم خلي عاد العصبية ممكن كما قلت أنه من تؤدي حتى إلى بسبب اللعبة متاع كرة قدم.
0: طبعا
1: طبعا احنا ما عادش ضد الرياضة، احنا بنحب الرياضة.
0: أدات وأدات يا أخي
1: إلى كوارث
0: يا أخي. لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم مع الهوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه.
1: نعم
0: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث.
1: نعم
0: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة، واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
1: فما عصبيه
0: يعني يعني الملاعب هي مكان للترفيه، واحد يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه، ما من حقك انك تحب فريق من الفرق، ولكن
1: بالعصبيه.
0: شفنا تو مباريات كاس افريقيا وكاس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافه وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم.
1: نعم.
0: وكل هدوء وريح هذا ليس بعزيز علينا،
1: سبحان الله. شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة. مثال يعني لعبة من اللعب، أي لعبة نجم تكون، أي رياضة من الرياضات، يتعصب للفريق نتاعو
0: عينيه تظلام
1: وعد بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت،
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية.
1: لماذا يا إخواني؟ سبحان الله،
0: حتى المستجد من العصبيات.
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة، أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو الصحيح فيتعصب لمذهبه.
0: بالضبط فضيلة الشيخ، في دقيقة سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبية؟ دقيقة
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولذلك خلقهم بقبول الآخر وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن هذا الكون يسع الجميع.
0: يعني التقوى والإيمان نعم. هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في نعم. الأنفس وما إلى ذلك،
1: وأن نزداد علما
0: والعلم
1: وأن نزداد علما ومعرفة، وأن نبحث عن أسباب الخلاف
0: هذا،
1: وأن هذا الخلاف يكون مستساغا فقط. وأن نقبل الآخر لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أن تقسط لمن خلفك في الدين نعم
0: فقط.
1: لأن يعني وكذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا هذه أنت تحب تجيد ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك مش ممكن قطعا فعلا. شو ربي رجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
0: آمين. فضيلة الشيخ شكرا لك. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي كنكون وصلنا ختمة لقائنا في دين السمح. تحية وصلكم من سليم القصيبي ألفا صيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أول أمانة يسأل عنها العبد تجاه خالقه هي التحقق بالإيمان الصحيح وتوحيده سبحانه حق التوحيد. فقد نطق القرآن الكريم بأن توحيد الخالق هو الفطرة السوية التي أخذ الله تعالى عليها العهد والميثاق من بني آدم وهم في أصلاب أبيهم آدم في عالم الذر. فقال تعالى مؤكدا خطورة هذه الأمانة وعظمها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن حقيقة الأمانة، أمانة الإنسان مع خالقه، الإذعان المطلق لشرع الله، والانقياد التام لأوامره، والاعتقاد الجازم بأن السعادة في الدارين منوطة بتطبيق تعاليم الإسلام ظاهرا وباطنا، والتتويج كل ذلك بالرضا المطلق عن الله سبحانه. من محاور الأمانة أمانة الإنسان مع نفسه، فجماعها أن يختار الإنسان ما يصلح له في دينه ودنياه وينفعه في عاقبته وأخراه. وللتحقق بهذا النوع من الأمانة تجب مراقبة الجوارح حق المراقبة، إذ هي الترجمان العملي لإيمان العبد الذي وقر في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والاستماع والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل من أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرتهم للمشاركة في نهائي كأس العالم لكرة القدم، أكد على ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطنه العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء وفق بلغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. يستأنف اليوم أكثر من 162 ألف مترشح الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك لإجراء بقية الاختبارات الكتابية لتتواصل إلى يوم الأربعاء القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من ذات الشهر. تحتضن بلادنا اليوم وغدا فعالية المرتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. المرتقى يهدف لعرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة ومناقشة آلية التوظيف هذا الإطار في عملية التقويم والاعتماد والتحسين المستمر لمؤسسات الطفولة المبكرة. وزارة الصحة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان. في أخبار العالم، أعلن الجيش الصهيوني أن سلاح الجو الصهيوني هاجم أهدافا غربي ووسط إيران في وقت مبكر اليوم، وجاء الهجوم في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، وهي أولى الضربات من نوعها منذ شهرين ردا على الهجمات الصهيونية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت. في الأثناء، نقلت وكالة فارس للأنباء عن نائب الحاكم المحلي لشؤون الأمن في إقليم خوزستان الإيرانية اليوم أن مصنع قارون للبيت بتروكيماويات الواقع جنوب غربي البلاد تعرض للقصف. انتهى الموجز، القاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: وما تتحكيش.
0: إذاعة شباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الماتينال جاي
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجتنا
2: اصبحنا بالمسك فواح
1: اصبحنا بالمسك فواح
2: اصبحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الستة وثنين وثلاثين دقيقة صباح النور صباح الخير أنتم تسمعوا في الماتينال جون كما العادة نهار الاثنين أكيد نتمنوا بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله تكونوا تفرهتوا وارتحتوا في الويكاند وخاصة عملتوا غطسة معنا خلينا نقولوا بالطقس اللي نشوفوا فيه في الأيام منذ دخول فصل الصيف طقس سخون ويستحق تبحيرة معناها علاش لي في الويكاند كما برشا ناس تفضل تعمل برامج شلا ربي معهم مجموعة البكالوريا في اللي قعد من الامتحانات شلا بالنجاح للجميع كما العادة الماتينا الجان رافقوكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح بالموزيكا والفقرات متاعنا اليوم معنا سليم القصيبي في الإخراج رحبوا بيه سليم معكم وجدين زقروبة من وراء الميكرو كما العادة نبدأ بالموزيكا إن صبح عليكم صباح الخير.

0: Et ça va, غربة على موجة إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون اليوم الاثنين 8 جوان 2026. كما اليوم شنو أهم الأحداث اللي صارت في العالم؟ أكيد الإجابة كما العادة من عند محمد رمزي المنصوري في كما اليوم.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 8 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1919 يتم في دمشق تأسيس مجمع اللغة العربية، واللي هو أقدم مجمع في العالم العربي، ومن أهم أهدافه النهوض باللغة العربية، وكان عنده الفضل في تعريب مؤسسات وهيئات الدولة والتعليم، كما قام ببعث المدارس الأولى في العالم العربي وأصدر معاجم نحوية ووضع مصطلحات علمية عربية وخدم على تطوير اللغة العربية. نذكروا اللي المجمع هذايا كان في دمشق، اللي لعب دور تاريخي في الدفاع على القضايا العربية. 1921 أول نقل إذاعي مباشر من خارج الاستوديوهات المركزية يتم بنجاح، كان من دار الأوبرا في برلين، وتم وقتها نقل حفل أوبرالي. اليوم التقنيات الإذاعية والتلفزية للنقل المباشر تطورت برشا، وولينا نشوفوا الحفلات والمباريات الرياضية وغيرها بجودة عالية جدا. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال جول.

0: matinale jeune.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتي تسمع صوتك.
3: رجعنا معكم في الماتينا جون وكيد التوقيت هذا تعودتوا بيه باش نشوفوا ولا نعملوا طلع على حالة الكيس كيفاش باش تكون في نهار اثنين اكيد سيركولاسيون موجوده لكن ناخذوا التفاصيل توت سويت في انفو ترافيك.
4: انفو ترافيك
3: رفيق دريدي صباح النور.
5: صباح الورد وزدان ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب. أنفو ترافيك حاليا حركة كبيرة في المدخل الجنوبي للعاصمة وبداية الاكتظاظ المروري على مستوى محول دجة تونس الغربية في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لبقية مناطق الساحل الجنوبية من نحن توقعتين نقوم لكم بالنقطة الخارجية هذه حركة قاعدة تقوى كذلك في الطريق الوطني رقم واحد على مستوى المدينة الجديدة وكذلك توسترادس. في البقية الحركية عادية لكن ثم كثافة حاليا زادة في أعداد من المحاور الأخرى بما فيها أراضي الشط وطريق المنطقة البترولية وكذلك الملاحة. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية كيف بالنسبة للسريعة تونس حلق الواد والسكرة شارع اتحاد المغرب العربي حركية ماشية وتقوى. بالنسبة للوطنية رقم 8 بدالك إيجاب حاليا على مستوى حي النزهة وبرج الوزير في اتجاه تونس العاصمة. كذلك بالنسبة لي حاليا المنطقة اللي موجودة في وسط مدينة أريانا بالتحديد شارع أبو القاسم الشابي اللي يجيب من مفترق الإسكال حاليا طمع كثافة مرورية. كذلك بالنسبة لي الشعاعية إكس حاليا الحركية كذلك بدأت تقوى وبدأت الاكتظاظ على مستوى حي الزهور في اتجاه تونس العاصمة. الاكتظاظ يتواصل إلى حدود مستوى مركب الهادي النايسر ومن بعد في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكس تروى. بالنسبة لطرقات السيارة نشوفوا سيارة واحد تونس حمامات سوسة حركية عادية حاليا. فقط في منطقة الأشغال على مستوى بوفيشة ثم كثافة مرورية في اتجاه سوسة. بالنسبة لسيارة أربعة تونس منظرة حركية كيف كيف عادية. بالنسبة لمدينة بنزرت حاليا الخروج من بنزرت كيف كيف ممكن بسلاسة والدخول كيف كيف ممكن بما أنه الحركية هي عادية ما فماش اكتظاظ مروري.

6 استنيونا بعد شوية الموعد شيكون رياضي وبطبيعة بدينا نحسبه في العادة تنازلي للمونديال خاصة بعد ما سافر البارح منتخبنا الوطني التونسي نحو المكسيك وين باش يلعب أولى مبارياته في المونديال مع السويد. لقيت هذا الاثنين الجاي نكونوا الله أعلم فينا حالة فرحانين بالانتصار وإلا متحسرين بالتعادل وإلا لقدر الله عم خيبة أمل بالهزيمة. أكيد التغطية باش تكون حاضرة موجودة على موجات إذاعة الشباب تو تباعا نعطيكم البرمجة متاعنا. رغبة علماء ورجعين معكم بعد شوية في الماتشين الجنة.

0: Imagine Jazz.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: سباحنا بالمسك فواح
1: سباحنا بالمسك فواح
2: سباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عادل موجتك تسمع صوتك.

0: سيلين جون. وصلنا لسبعة وحدشن دقيقة على موجات إذاعة الشباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جون. بعد شوية أولى مواعيدنا الرياضية، أولى نشراتنا الرياضية مع زميلنا زيد الخياري. كما قلنا أكيد الحديث توكين على المونديال، المنتخب الوطني التونسي وأخباره، وأيضا قبل المونديال بتبيع المباريات الودية اللي قاعدة تتلعب وما زالت بتبيعها تتلعب، خاصة البارح أيامات قبل انطلاق المونديال اللي هو 11 جوان، باش تكون الانطلاقة الرسمية لمونديال أمريكا المكسيك وكندا. البارح حادثة بصراحة فجعت الناس الكل، لكن حسب الجامعة الدنماركية لكرة القدم أكدت أنه الملاعب لاباس. نحكيه على اللاعب إريكسون، اللاعب المنتخب الدنماركي اللي كان البارح طاح ديخ معناها في مباراة ودية بين الدنمارك وأوكرانيا. بتبيعة حادثة أرعت الناس الكل، جلطة دماغية هذا اللي تقال أكيد حسب التشخيص اللي صار. لكن الجامعة الدنماركية لكرة القدم في بيان رسمي أكدت أنه الملاعبي واعي وحالته جيدة بتبيعة بعد الكشوفات وبعد التدخلات والإسعافات اللي صارت. لكن تصويرة معناه كيفاش مخارج الملاعبي البارح من مباراة الودية هي اللي قعدت في الأذهان ودارت برشا في المواقع على التواصل الاجتماعي. بتبيعة المباراة تم إلغائها، وإن شاء الله خلينا نقوله معناها لبيس بالنسبة للاعب، وإن شاء الله حوادث كما هكا مروهمش، خاصة مع كأس العالم الحدث الأبرز على مستوى كرة القدم في العالم. الناس كل تفرج، الناس كل تبع، الناس كل متشوقة باش تشوف كرة القدم كيفاش باش تكون. بتبيعة خاصة بتنظيم الثلاثي هذا مع الطقس اللي باش يختلف بتبيعة من المكسيك لكندا للولايات المتحدة الأمريكية. نعرفوا خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ثم المكسيك ديما حالة الطقس تكون توا سخانة، بعد شوية نجم تكون أمطار ثم عواصف، مع بتبيعة مراكز الرصد الجوي اللي تنبأت بالبعض العواصف، خاصة ماتش السنغال وفرنسا نهار 16 جوان. مبدئيا فما عاصفة في توقيت المباراة، دونك هذا كل إن شاء الله يتعدى سلامات أو موا خلينا نقوله بالنسبة للملاعبية ما يتقلقوش، ما يكونش فما مضاعفات معناها جانبية ولا أحداث جانبية بسبب الحالة متاع طقس. كل شيء بتبيع قرار وحسيبه في 2026، فما ناس مختصة وناس تعرف معناها كيفاش تتعامل مع مثل هذه الأحداث ولا الظواهر الطبيعية في كرة القدم. كما قلنا الموعد دونك بعد شوية مع زياد الخياري في كافي أمريكان، خلينا نقوله استعدادا للمونديال. توب سبور بتبيع ذي افون جو قبل ما ننطلقوا في المونديال. موسيقى ولحظات يكون معنا زياد الخياري.
1: حضور جوز عيون كل الدنيا

0: الماتينال جون
1: توب سبور.
2: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريقة السلامة للجميع. أكيد أيام قليلة على افتتاح مونديال كرة القدم في المكسيك اللي همنا أمريكا والكندا. باش أعطيكم برشا تفاصيل، لكن قبل هذا خبر البارح فرحنا برشا، لكن مع اهتمامنا بمنتخبنا الوطني وسفر البعثة إلى المكسيك تنسى شوية الخبر هذا، هو ميدالية ذهبية ومرتبة أولى عالمية في الدوري الميسي مع جولة السويد ستوكهولم البارح للبطلة العداء مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع. كالعادة مروة تنزل تحت حاجز 9 دقائق، البارح عملت في ميتينج ستوكهولم 8 دقائق 59 ثانية 28 جزء بالمئة، وهو يعني رقم جديد في الميتينج في جولة ستوكهولم. أول رياضية تحطم هذا الرقم في 3000 موانع في سباق ستوكهولم. برافو مروة بوزياني، برافو لمدربها ياسين البرغوغي بظروف معتها محلية صعبة برشا قاعدة تخدم، شفناها في أولمبياد باريس، أكيد تحضر لأولمبياد أمريكا ألي 28 الألعاب المتوسطية، وأكيد الآن متصدرة، برافو متصدرة الدوري الميسي في 3000 موانع ب 19 نقطة بعد مرتبة ثالثة بوديوم في الجولة الأولى في الصين 8 دقائق 58.09 وهو رقم وطني جديد لمروة، كانت من أيام حققته في الصين. ثم مرتبة رابعة في الجولة الثانية دائما في الصين 8 دقائق 59.25، والبارح في الدوري الميسي جولة السويد ستوكهولم عملت 8 دقائق 59 ثانية 28 جزء بالمئة، ميدالية ذهبية ورقم جديد للملتقى في السويد. برافو مروة بوزياني. وكذلك البارح من أهم الأخبار في جولة ستوكهولم ديوبلانتيس الأسطورة في القفز بالزانة عمل 95 مرتبة ثانية، قاعد يحضر في عرسه الأسبوع القادم وكذلك في حومته في السويد في ستوكهولم، لكن البارح خسر السباق نتاعو، خسر المنافسة نتاعو مع الأسترالي كورتيس 95 للأسترالي البارح في ميتينج ودوري الميسي في ستوكهولم. هذا بالنسبة لأخبار أم الألعاب. نتحدث عن منتخبنا الوطني لكرة القدم، والبارح قبل توجه البعثة إلى المكسيك استقبال رئيس الجمهورية للمنتخب الوطني. أهم الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية للوفد التونسي: زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى، ضرورة التحلي بروح التحدي والانتصار، ومع ثقافة الهزيمة تجد تخسر أوكي، ما بيزمكش يكون عندك ثقافة الهزيمة ذي اللي صارت خاصة في ماتش بروكسل. إن شاء الله تتعدى المساج للملعبية الكل، اللي يزمهم زادة يتأطروا أكثر ويكونوا على مستوى عالي من الجاهزية والتركيز والانضباط في مواعيد كأس العالم. البارح كذلك أهم الأخبار بالنسبة لكأس العالم قبل الافتتاح بثلاث أيام وبعض الساعات، المكسيك جنوب أفريقيا الماتش الأول في المجموعة الأولى في مكسيكو سيتي إن شاء الله يوم الخميس 11 جوان 8 متاع الليل. من قصص كأس العالم يعني هناك إصابات كرتوشي خيط في كانساس سيتي في الحي يعني هذايا في المدينة اللي استقبلت منتخبات هولندا الجزائر انجلترا، مش استقبل مباراة تونس إن شاء الله أمام هولندا في الجولة الأخيرة يوم 26 جوان نص الليل. المدينة هذه كانساس سيتي بتستقبل منتخبنا الوطني، إن شاء الله تكون الأمور الأمنية جاهزة على مستوى عالي بالنسبة لمباراة منتخبنا وكل المنتخبات 48 بين المكسيك أمريكا والكندا. البارح فما مباراة ودية تلعبت، فما اللي مترشح لكأس العالم فما اللي عنده عطلة فقط برمج ماتش ودي. نتذكروا حكيت اللاعب الدنماركي إريكسان 34 سنة، لاعب وسط ميدان فولسبورغ، لعب في مانشستر يونايتد، لعب برشا في أوروبا، في إيطاليا، في أنجلترا، في ألمانيا. من 5 سنوات في اليورو وقتها حس بآلام وقلبه، نقول وإحنا توقف لثواني لحظات، رجع بعد اليورو 2021، لعب كأس العالم في قطر 2022. البارح الدنمارك أوكرانيا ماتش ودي، الزوز ما عندهم معناتها حتى شيء بكأس العالم، لعبوا ماتش ودي فقط، ما همش مترشحين. مباراة توقفت في الشوط الثاني والدنمارك كانت ربحة 2-1 كالعادة. ماليز مرة أخرى لإريكسان، البارح كان في السبيتار، مشاكل في القلب وأكيد حالته الصحية حسب أخبار الجامعة الدنماركية في كوبنهاجن، حالته لا بأس. لعب وسط ميدان فولسبورغ، ما حبش يبطل الكرة برغم أنه برشا توصيات أكيد من الطب متاع القلب على الحكاية متاعه، وريتم كبير في سن 34 سنة يلعب في المستوى العالي. على كل شغلة لاباس لإريكسان. البارح من المواعيد الودية اللي تلعبت، كرواتيا ربحت سلوفينيا 2-1، اليونان خسرت مع إيطاليا 1-0، المغرب تعادلت مع النرويج 1-1، هدف دياز برهوم. النرويج مستواها عالي مع هالاند، كان أساسي البارح، ولعب أرسنال أوديغارد هو اللي كان سجل هدف التعادل للنرويج في المباراة. الإكوادور ربحت غواتيمالا 3-0، وكولومبيا ربحت الأردن 2-0. اليوم فما مواعيد ودية فيما يهمنا كيما هولندا أوزبكستان، الماتش هذا مبرمج في نيويورك اليوم في الفترة المسائية. فرنسا في ليل آخر ماتش أمام إيرلندا الشمالية، انتقادات كبيرة لديشان خاصة بعد الهزيمة أمام المنتخب الإيفواري من أيام قليلة 2-1. والبيرو تلعب فجر يعني غدوة 3 متى تاع الصباح، تلعب مع إسبانيا في المكسيك. نتحدث عن منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة في دورة موريس في فرنسا، البارح ربحنا الصين، الصين أقل من 20 سنة 3-0، أهداف شطي ذويب وذو. نذكر أنه ربحنا الكونغو الديمقراطية 3-0 في الجولة هذه يعني في دورة موريس الفرنسية، خسرنا مع السعودية 3-1. يوم 10 جوان نهار الأربعاء نلعب مع كولومبيا، كولومبيا أقل من 19 سنة وهي صاحبة المرتبة الأخيرة في الدورة في المجموعة متاعنا بنقطة. ذكركم تونس، السعودية، الصين 6 نقاط، الكونغو الديمقراطية 4 نقاط. وإن شاء الله منتخبنا يخرج من المجموعة هذه كمتأهل ويتأهل للمربع الذهبي. هذا معنا من أخبار، متابعة طيبة لبقية البرامج، إلى اللقاء.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس، بالعكس.

0: بالعكس بالعكس بالعكس. يا مش نورمال يا مش نورمال وما بيهاش أقوى مونديال.
1: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
5: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
8: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: نشرة الأخبار.
10: رئيس الجمهورية يدعو أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار، وذلك قبل مشاركتهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. اليوم استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. فوز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم. تونس تحتضن اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسة الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائي كأس العالم لكرة القدم، أكد على ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطنه العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء وفق بلغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار
11: في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية. نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار. ما تحبطش الأعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. نلعب الكرة بشترب، نمشي ماشي بشترب، لا يكفي وفاء للعادة بتاع المشاركة من أجل المشاركة. شاركنا باش ننتصر إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله، ديما تونس منتصر في كل مجالات.
10: يستأنف اليوم أكثر من 162 ألف مترشح دورة رئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك لإجراء بقية الاختبارات الكتابية لتتواصل إلى يوم الأربعاء القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا هذه السنة 162,435 مترشحا، ينتمي 80% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما بلغ عدد المترشحين بصفة فردية 5% وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما أعلن عنه المعهد. وجرى تسليم الجائزة خلال فعالية دورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. بمشاركة تونسية ودولية، تحتضن بلادنا اليوم النسخة الأولى من القمة الدولية حول الصحة والذكاء الاصطناعي. هذه القمة تلتئم بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم بحضور 350 فاعلا في المجال الطبي وخبراء ومستثمرين وممثلي شركات ناشئة. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين نقويعة:
6: تحتضن تونس تجمع أكثر من 350 طبيب وخبير في المجال الصحي ومجال الذكاء الاصطناعي، باش نحاولوا نطرقوا مواضيع مهمة جدا تهم القطاع الصحي اللي يساهم في الناتج القومي الخام بحوالي 6-7%، اللي يشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة 850 ألف شخص. مش يتم إطلاق مبادرة الدبريتش بين تونس وبين أوروبا، الكفاءات التونسية في الخارج خاصة الأطباء اللي اليوم يقول لك احنا نحب نرجع تونس يفكروا في الاستثمار، مش نحاول نظلوا الصعوبات. قمنا بدعوة صناع قرار شركات الناشئة باش يقوموا بعرض مشاريعهم، باش نحاول نعطيهم فرص للتمويل على الصعيد العالمي. باش يجيو حوالي 50 طبيب تونسي مقيم بالخارج، باش نكونوا حوالي 350 مشارك بين شركات في المجال الصحي، بين تأمينات، بين بنوك، بين مؤسسات في الأدوية. وباش يتم عرض 28 مشروع على هل الأطباء هذوما في عقول تونسية كفاءاتنا اللي إن شاء الله
10: نعرفوا بها على الصعيد العالمي. تحتضن بلادنا اليوم وغدا فعالية الملتقى العربي لجودة مؤسسة الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، وبشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. هذا الملتقى يهدف لعرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسة الطفولة المبكرة ومناقشة آليات توظيف هذا الإطار في عملية التقويم والاعتماد والتحسين المستمر لمؤسسة الطفولة المبكرة. في موضوع آخر، قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل الصومالي، قال في تصريح للإذاعة التونسية أن الوزارة تعمل على تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان.
12: شعار منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لامتناع التدخين هو كيفاش نجموا نحميوا الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي ما ولات هي ظاهرة موجودة في تونس. صغار والمراهقين في ما ينجذبوا المنتجات الجديدة وما يعرفوش المخاطر متاعها، أور نحن نعرفوا اللي هي فيها نيكوتين وفيها مواد أخرى، وهي تكون باب للدخول لحالات إدمان أخرى. حماية ما تنجم تكون إلا عن طريق إجراءات وقوانين. عن قانون حالي اللي هو قانون عدد 17 سنة 98 واللي يمنع التدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وكيف كيف عملنا مشروع جديد تحيينا فيه القانون هذا سوكيمونك هو الليفو برودوي، باش تقع مراجعته إن شاء الله في القريب العاجل، باش نضعوا إجراءات وأساليب باش نحميوا بها صغيراتنا. قاعدين نحكيوا فيها مع زملائنا في وزارة التربية أنه يكون ثم البرنامج التكويني تاع التلامذة من الابتدائي حتى للكوليج، يكون ثم نصوص تحدث على المخاطر هذه نتاع الإدمان والكومبورتمون ريسك الكل.
10: إلى أخبار العالم، وفي آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الصهيوني أن سلاح الجو الصهيوني هاجم أهدافا في غربي ووسط إيران في وقت مبكر من صباح اليوم. وجاء الهجوم في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، وهي أولى ضربات من نوعها منذ شهرين ردا على الهجمات الصهيونية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلنت حكومة الاحتلال أنها رصدت صاروخا أطلق من اليمن مستهدفا البلاد، ودوت سفارة الإنذار في أنحاء من إسرائيل بعد التحذير من إطلاق الصاروخ اليمني. في الأثناء نقلت وكالة فارس للأنباء عن نائب الحاكم المحلي لشؤون الأمن في إقليم خورستان الإيرانية اليوم، نقلت أن مصنع قارون للبتروكيمياء الواقع جنوب غربي البلاد تعرض للقصف، وأضاف أن أجزاء من المصنع تضررت جراء الهجوم بمقذوفات صهيونية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يدعو أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار قبل مشاركتهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. اليوم استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. فوز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم. تونس تحتضن اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسة الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
13: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
14: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
15: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
16: معلومة الوافية.
15: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
16: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك، تسمع صوتك.

0: The Matinal Jeune.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جون
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
3: صباح النور من جديد. انتم تسمعوا في الماتينال جون اكيد كما كل يوم توقيت ذي وقايد طقس اليوم.
2: طقس اليوم
3: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي موجود معنا المهندس سليم بن ميلاد يعطينا تفاصيل حالة الطقس بالنسبة لليوم والساعات القادمة. سي سليم صباح النور.
4: صباح الخير وجدان وصباح الخير كيف تسمعين ذات الشباب.
3: أكيد درجة الحرارة موجودة لكن فما بعض الغيوم اليوم الصباح، هل يمكن أنه راو أمطار وإلا فقط معناها غيوم تعمل في طلة كما يقولوا بعد مش على روح؟
4: صحيح الطقس مغيم جزئيا، مغيم بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب تكون مصحوبة بأمطار وتكون أكثر عادية، تحديدا ولايات القاسرين الكاف سليانة تكون الأمطار ماهيش كميات كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. بالنسبة للريح تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة محددة لبقية المناطق. البحر مطر بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة بقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم صارت توصل العاصمة مسجلو 29 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس المغيم جزئيا أو التركات في السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط وتتواصل الريح قوية نسبيا بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، بينما نهار الأربعاء تواصل الحرارة في ارتفاع وتقعد الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون مصحوبة بأمطار. شكرا لك.
3: جوست فقط وقتاش يرجع معناها البحر سينح للممارسة نتاع الأنشطة البحرية؟ غدوة بعد غدوة ولا حتى اليوم ممكن؟
4: بالنسبة اليوم هو البحر مضطر بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، بينما غدوة يكون قليل الاضطراب، يتواصل قليل الاضطراب من هالأربعة ومن هالخميس، بينما كنت سلتي على السباحة ذي نشوفوا ديما نتبعوا إرشادات الحماية المدنية موجودة على الشواطئ المحروسة وديما نقول ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية.
3: يعطيك صحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا سليم بالميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك هكا باش يكون الطقس اليوم وفي الساعات القادمة. لطفي بوشني خرجين معاكم من بعد شوية في الماتينال جنة.

88 فاصل 6 فريكونس إذاعة الشباب في تونس. ديما أقعدوا برانشي معنا أسمعوا الموسيقى وكل فقرات الماتينال. وديما نتمنيه بتبيعها حال سعيد لتلاميذة البكالوريا اللي اليوم يرجعوا ويكملوا اللي قاعد بتبيعها من الامتحانات بعد ما بدأوا نهار الأربعاء ثم الراحة بتبيعها في الويكاند كما جرات العادة يكملوا عاديو بداية الأسبوع هذا. ثم إن شاء الله بالتوفيق للجميع ونسكل نسمعوا فرحة الباك اللي بصراحة حاجة محليها حاجة تفرح العائلة الكل. وهكا توج الصغيرات ولا معاش صغيرات لما حالة هما بعد التعب متاع عام كامل. إن شاء الله الناس الكل ناجحين من البرانسيبال ولا الناس اللي ما أسعفهمش الحظ إنهم ينجحوا من الدورة الرئيسية دورة التدارك كما سميوها دورة الأبطال. الناس الكل إن شاء الله بعدها تكون ناجحة ولا معنى عليش زيدة كان في حال انه انسان ما ينجحش ما يفقدش الامل العام الجاي يقرا ويقف على الاخطاء نتاعو ثم يكون ناجح شيء ما فاتو بطبيعه. هذه هي سنه الحياه. دونك البكالوريا اول ليزيتاب اللي تخلي بعدها التلميذ يدخل بطبيعه للفاكولتي ثم ان شاء الله عالم المهن. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نذكروا ديما حاله الطقس اليوم من 21 درجه حتى 30 درجه باش تتراوح الحراره مع غيوم. ديجا الناس اللي في الشارع تلاحظ اللي طقس مغيم اليوم مع إمكانية نزول الأمطار كما قبيلة أكدنا المهندس سليم بن ميلاد بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هذا الصيف في تونس كيفاش ما نستغربوش برشا خاطر بداية من نهار الأربعاء الناس اللي بتتبع كأس العالم بتشوف حالات طقس غريبة وعجيبة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. دونك نبدأ من توا نستنسو شوية بتونس ان اتوندون ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي كما قلنا دونك الاثنين الجاي لقيت هذا نجم يكون علاش ليه منتصر على المنتخب السويدي والناس كل تعم تديج في كنف الفرحة والانتشار كيفاش نقول والانشراح ولا والانشراح. مازلنا معكم بالموزيكا بعد شوية نبدأ في استضافتنا الهاتفية الصباحية ماتينال موزيكا ورجعين معكم بعد شوية.

0: بمدينة نجران.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك ضيف اليوم ضيف اليوم
3: ضيف اليوم سعداء باستقباله أكيد باش نحكيه على الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها تحت عنوان جودة الطفولة استدامة المستقبل. موجود معنا في المباشر الدكتور كمال حجام، ناخذ معاه كل التفاصيل. سي كمال صباح النور.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا بيك وبكافة المستمعين.
3: يعطيك صحة، شكرا على قبول الدعوة الصباحية امتعنا. بتبيعة نحكيه على تنظيم من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. دوك الندوة هذه ولا الملتقى هذا بش يصير في مقر اليونسكو في تونس اليوم من 8 جوان حتى الغدوة 9 جوان. كي نقرأوا معناها العنوان اللي تم اختياره جودة الطفولة، خاصة الحاجة اللي تثير الاهتمام فما استدامة المستقبل. شنو خصوصية الملتقى هذا دكتور كمال؟ كنت نش تعطينا أكثر تفاصيل وتحطنا بتبيعة في الإطار العام للملتقى.
4: فعلا، إذن هذا الملتقى يمثل محطة جديدة من محطات العمل العربي المشترك الذي تسهر عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو، حتى نضع هذا العمل في إطار وفي سياق العام. نقول أنه عمل مشترك ما بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. وفي الحقيقة هذه الشراكة لم تأتي من فراغ، بل هذه الشراكة كانت يعني على قاعدة أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وضعت منذ بضعة أشهر خارطة طريق لجودة التعليم في الوطن العربي من 26 إلى 35 إلى سنة 2035، وأن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم وضع أيضا خطة مهمة، خطة عربية للجودة والتميز في التعليم. واعتمادا على هذين العملين، على هذين الإطارين، تم هذا التواصل بين الجهتين المنظمتين لإنتاج واحدة من بين الأعمال المشتركة الذي هو الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة والمبكرة وتميزها. واعتقادي أن اختيار العمل على جودة الطفولة هو استشراف للمستقبل، هو وضع لخطة مستدامة مستقبلية تستثمر الاستثمار بكل وعي في مجال الطفولة، لأن هذه المرحلة العمرية مرحلة مهمة جدا، مرحلة قاعدية في تنشئة الأطفال وفي طبعا تدريبهم على مهارات يستحقونها في حياتهم. لذلك فإن هذا الملتقى سيطرح بعمق هذه الإشكالية. في هذا الملتقى أيضا سيتم عرض لإطار مرجعي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها، وأيضا من خلال النقاشات والحوارات التي ستجري بين ممثلين من جميع الدول العربية في هذا الإطار والمتخصصين في هذا المجال، سيتم اعتماد هذه المرجعية التي يمكن أن تكون وثيقة استرشادية تستعين بها الدول العربية من أجل العناية بهذه المرحلة العمرية.
3: دكتور أكيد قبل هذا راو فما بيلون توما ديما تابعوا في مدى جودة الحياة، جودة بلوتو الطفولة في العالم العربي، معناها حسب تقريب يمكن فما دول عندها جودة طفولة أفضل ولا أرقام خير. كيفاش عملتوا معناها التمييز هذا ولا الكلاسمون هذا ولا ترتيب باش هكيكا نجموا نستنفعوا كعالم عربي من الإكسبرينس متاع الدول اللي عندها خير معناها جودة طفولة؟
4: فعلا، هي الدراسة التي سيتم عرضها اليوم من قبل الخبراء الذين شاركوا في أعدادها، في مرحلتها الأولى سيتم عرض لواقع المؤسسات المعتنية بالطفولة المبكرة في الدول العربية. وهذه الدراسة شارك فيها يعني تقريبا 11 دولة على 22 دولة، قدموا جميع المعطيات حول حقيقة وواقع العناية بالطفولة المبكرة في منظوماتها التربوية بصفة عامة. نذكر في هذا الإطار بأن تونس كانت من بين الدول التي شاركت يعني بفاعلية كبيرة في إنتاج هذه الوثيقة. وطبعا هذا العرض الذي سيتم اليوم على واقع العناية بالطفولة المبكرة في الدول العربية سيؤكد على النجاح النسبي ومن دولة إلى دولة أخرى، وأن بعض ربما الوضعيات الحرجة في بعض الدول العربية خاصة منها الدول التي تعاني من أزمات اجتماعية ومن يعني مشاكل سياسية واقتصادية، ونذكر على سبيل المثال وضع الطفولة في دولة فلسطين، وضع الطفولة في دولة اليمن، وضع الطفولة في دولة سوريا. يعني هذه الدول تعاني في الحقيقة يعني مراكز الطفولة المبكرة من صعوبات عديدة جدا. فاعتقادي أنه عرض التجارب وعرض هذا الواقع والتباحث فيه مع وضع هذه الخطة التي تضعها الإكسو مع مركز التخريب اليونسكو سيساعد هذه الدول على الالتفاف بسرعة والعودة بسرعة على تحسين هذا الواقع وتطويره. طبعا نرى الواقع في المستقبل حسب مؤشرات، وأن هذا الملتقى أيضا سيعرض على المشاركين جملة من المؤشرات المعتمدة عالميا في هذه الجودة المبحوث عنها، كيف يمكن أن نبني يعني مؤسسات تعتني بالطفولة المبكرة وتتميز بجودة وتتميز يعني بمؤشرات يمكن لها أن تقدم الإضافة لهذه الفئة العمرية. هذه المؤشرات بطبيعة الحال ستتمحور حول مدى تواجد ومدى تدريب وتمكين الإطار التربوي المشرف على هذه المرحلة. هذه المؤشرات ستتعلق أيضا بالإرادة الموجودة داخل الدولة وكيف يمكن الاشتغال على هذا الملف. فالوعي الحاصل في المجتمعات العربية حول قيمة وأهمية هذه المرحلة العمرية، المؤشرات ستتمحور حول التجهيزات التي يمكن أن نوفرها والبيئة التعليمية الكاملة التي يجب أن تتوفر لهذه الفترة من العمر بالنسبة للأطفال. وفي اعتقادي أن المؤشرات التي ستعرض ستفتح آفاق، ستفتح أبواب، ستعطي الأمل. الأمل بطبيعة الحال لأننا سنرى من خلال هذه المؤشرات المستقبل كيف يمكن أن يكون، وإذا ما تصورنا وإذا ما استبقنا هذا المستقبل ووضعنا المؤشرات والمعايير التي تمكننا من بلوغه سنرى الطريق بأكثر وضوح، وستكون خارطة الطريق واضحة لكل الدول العربية من أجل الاهتمام بالطفولة المبكرة.
3: إن شاء الله أكيد ديما الحلول تكون موجودة أقل حاجة، حتى كان مش على مستوى القريب لكن ديما على المستوى المتوسط والبعيد ديما فما معناها دي بلان حاضرين. اليوم وغدوة وقتاش بالضبط سي كمال؟
4: اليوم وغدوة اليوم ينطلق الملتقى بإذن الله تحت يعني رعاية معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومعالي مدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم وبحضور ممثلين عن وزارة التربية في الدول العربية بإذن الله.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل الدكتور كمال الحجام بتبيعة الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها اللي باش ينتظم تحت عنوان جودة الطفولة استدامة المستقبل. وإحنا بتبيعة إذاعة الشباب نتبعوا ديما كل ما عنده علاقة بتبيعة بالشباب بمصيرهم الطفولة للمراهقة لكل معناها الفترات العمرية اللي تهم الشباب. بس أنا معكم في الماتينال لجن بعد شوية الموعد مع موجز أخبار 8:30، لكن قبل نسمعوا نانسي عجرم ونرجع معكم في الماتينال جن.

0: ماتر جيمس اون ليو توصلنا ل 28 دقيقة انتم تسمعوا في الماتينال جون واحنا زادة ما يهمنا كان انتم مستمعينا اللي ماذا بينا معناها الناس الكل تولي تهتم اكثر بالتغذية متاحة شنو تاكل شنو تعطي الصغار متاحة خاصة اللي في طور النمو باعتبار تحذير من منظمة الصحة العالمية اللي اكدت وحذرت من الأغذية غير الآمنة اللي هي تتسبب سنويا في 866 مليون حالة إصابة بالأمراض و1.5 مليون وفاة حول العالم. أكدت لي الأطفال دون سن الخمس سنين هما الفئة الأكثر عرضة للمخاطر هذه وفق بتبيعة تقديرات جديدة أصدرتها منظمة الصحة العالمية. صغيرات واللي يواجهوا خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء اللي قاعد يزيد تقريبا 3 أضعاف مقارنة بالفئات العمرية الأخرى اعتبار أنهم يشكلوا 9% فقط من سكان العالم يتحملوا تقريبا ما يقارب ثلث عبء هذه الأمراض خاصة أمراض الإسهال اللي ربما تكون لطفة عليكم قاتلة. وبتبيع منظمة الصحة العالمية أكدت اللي تعرض لمخاطر كيميائية في الغذاء كما الرصاص الزئبق العضوي الزرنيخ غير العضوي قد يضروا بالدماغ النامي لدى الأطفال ويسببوا مشاكل عصبية نجم معناها تستمر لدى الحياة عند بعض الأطفال. اللطف عليهم صغيراتنا الكل دونك نحاولوا ديما نقلوا قد ما نجموا من الأغذية المركبة الحاجات اللي معناها حاضرة ديما نحاولوا نحضروا ماكلة صغار خاصة في العمر المتقدم هذايا وحدنا دونك بشكيكا نعرفوا شنو فيهم. موجز أخبار 8:30 احنا مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال جون.
1: إذاعة الشباب من تونس عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
4: المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استأنف اليوم أكثر من 162 ألف مترشح إجراء دورة رئيسية لامتحان البكالوريا وذلك إجراء بقية الاختبارات الكتابية لتتواصل إلى يوم الأربعاء القادم على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من الشهر الجاري. تحتضن بلادنا اليوم وغدا فعالية الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. بمشاركة تونسية ودولية تحتضن بلادنا اليوم النسخة الأولى من القمة الدولية حول الصحة والذكاء الاصطناعي. هذه القمة تلتئم بالشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم بحضور 350 فاعلا في المجال الطبي وخبراء ومستثمرين وممثلي شركات ناشئة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو لتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة. سجل المرصد التونسي للمياه أكثر من 300 تبليغ خلال شهر ماي الماضي عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه و15 تبليغا بخصوص ترسبات في الشبكة و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. في أخبار العالم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن أمريكا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار وعن الأحداث والأفعال الصهيونية التي لا يمكن فصلها عن سياسة واشنطن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس.
1: الماتينال جول
2: الصباح رباح
3: الصباح رباح
2: وعلى موجاتنا
3: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: الماتينال جول
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي بحرية. واليوم البحر مالوريزمون ماهوش باش يكون 100% ممتع وسامح باش معناها الناس تعمل الأنشطة البحرية باعتبار حالة الطقس الغيوم الموجودة والأمطار المنتظرة. دونك البحر باش يكون قليل الافتراب مع تقلص في درجات الحرارة. كان حسيتوا لي سخانة تحت اليوم راهو هذا اليوم أكاهو في انتظار غدوة ترجع ترتفع درجات الحرارة. دونك باش تكون القصوى اليوم 30 درجة في تونس العاصمة وأقل درجات 21 درجة. دونك هذا الصيف كيفاش قرر أنه يكون اليوم 8 جوان 2026. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شديتوا الخدمة تاعكم تصور أكيد الماجوريتي، فما شكون اليوم مرتاح نهار اثنين يفضل الراحة والاستجمام في نهار الاثنين والقافيت بطبيعة اللي تكون موجودة اون جينيرال نهار الاثنين. دونك اسمعونا 88.6 اقعدوا برانشي معنا. مازلنا معكم بالموزيكا بعد شوية الموعد مع ريفيو الماتينال مع رفيق دريدي أبرز العناوين في الصحافة التونسية والمواقع الإخبارية. وبطبيعة نبدأ نسخنوا الأجواء من توا الله غالب بكل ميكرو باش نقعد نحكي لكم على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والمونديال. الرحلة اللي بدت البارح منتخبنا تحاول دونك في رحلة عادية البارح العشية تقريبا الأربعة متاع العشية دونك نحو المكسيك. اكيد الوصول باش يكون اليوم في الليل دونك بالطبيعه بالاسكال بالسويع نتاع الفول اللي ماهمش شويه. ان شاء الله ريكوبيراسيون تكون سريعه بالنسبه لملاعبات المنتخب اللي تستنى فيهم كما قلنا اولى المباريات نهار لحد الجاي قدام منتخب السويد. وحنا مازلنا بالموسيقى في انتظار ريفيو الماتينال بعد لحظات نسمعوا وائل الكفوري.

0: والكفوري اخر اصدارات وشو مشتاق لي الغنية واللوك اللي اثاروا البوز برشا برشا. احنا نقول ان شاء الله صحه جيده لاحسن فنان عندي يا ربي، ان شاء الله ربي يخليهن ولعزاء النباره رفيق دريدي. صباح النور.
1: هما دعواتك الصباحيه لوي الكفوري.
0: اي ان شاء الله ربي معاك.
1: كنتي لي انا
0: انا مش نقعي وتوا يا سيدي محرس. ربي معانا ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا. اكيد المشاركه باش تبدا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي.
0: ايوه ان شاء الله نبداو نحلوا لحد الاثنين
1: بالضبط، معنا بين لحد الاثنين كي هالساعه ان شاء الله نبداو نحلوا في
0: اولى مباريات. كي هالساعه نكونوا كملنا الماتش
1: بالضبط، نكونوا نحلوا في اولى مباريات منتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد في مونتيري المكسيكية. جزء كبير من ريفيو الماتينال اليوم شي تخصص اكيد الحديث على المنتخب الوطني التونسي وكأس العالم، والحدث البارح كان في قصر كارتاج. إذن استقبال رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لبعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لقاء كانوا حاضروه اللاعبين، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، كذلك سيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وكذلك اللاعبين والإطار الفني. وشفنا نقاشات وخاصة استحضار لذكريات تأهل لمونديال 78 ملحمة الأرجنتين، وكان رئيس الدولة كان ذكر معناها حتى بمسار التصفيات اللي كان.
0: لحظة فقط رفيق، تسويت ريفيو الماتينال.
1: ريفيو الماتينال يلا.
2: ريفيو الماتينال.
1: قلنا كونه البارح كان إذن الاستقبال الرسمي في قصر كارتاج، ورئيس الدولة كان استحضر مشوار تصفيات المنتخب الوطني التونسي والفرحة الشعبية وقتها اللي كانت في تونس بالتأهل التاريخي. وكذلك كان رئيس الدولة تحدث على المشاركة هذه في المونديال كيفاش لازمها تكون، وهكا كان الحوار بين رئيس الجمهورية وبعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
3: في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الاعزام، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. نلعب الكرة بشرب، نمشي ماشي بشرب، لا يكفي وفاء العادة متاع المشاركة من أجل المشاركة. شاركنا باش ننتصر إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله، ديما تونس منتصر في كل مجالات.
1: واضح كان كلام رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تفكير في الانتصار ونسيان الهزيمة اللي كانت نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي. العينين كلها توا تتجه إلى مواجهة السويد في مونتيري المكسيكية. فقط المشاركة في المونديال 7 مشاركات المنتخب الوطني التونسي اللي البارح مباشرة بعد لقاء رئيس الجمهورية في قصر كارتاج تحولوا كل عناصر المنتخب والبعثة إلى المطار لشد الرحال نحو مونتيري المكسيكية هناك في شمال المكسيك. إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية. المونديال يبدأ نهار الخميس، والأسبوع دي باش نحكيو برشا وجدان على كأس العالم. كل الأخبار باش نحكيو كذلك، خاصة وين الفرجة في كأس العالم.
0: مهم جدا
1: وين الفرجة. عنا الحقيقة عنا شواء،
0: عنا الاختيار، دي بون بلان باش تقترحهم على مستمعين.
1: أكيد عنا ديما دي بون بلان وجدان، عنا لي بلان المجانيين، عنا لي عنا لي بلان المجانين موجودين. ونذكر كذلك كون القناة الوطنية الأولى كانت اقتنيت حقوق البث الأرضي لمباريات المنتخب الوطني التونسي. راهو يقولوا أرضي راهو رقمي، راهو تي ان تي، راهو تلفزيون نوميريك تيغستر، ماهوش راهو الأرضي اللي باللونتين ومدغتشا.
0: كيفاش بيعطينا فسرنا أسهل، كيفاش نجموا نتفرجوا من غير أونتين معناها؟
1: لا يلزم، إذا كان بث أرضي موجود يكون أونتين بالطبيعة. بث أرضي هو باللونتين، معناها البث الفضائي بالساتيليت ولا لي بي تي في بالإنترنت، معناها هذوما هما الخيارات معناها الموجودين. بالنسبة للبث الأرضي سهل برشا، معناها تمشي تشري أونتين تركبه في التلفزة تعمل ريشيرش
0: تخرج سهلة معناها
4: سهلة
0: مول عبيد كيراوة كيكا تظهر لهم حاجة صعيبة وبش يطلع الفوق وبش ترسله كل مرة وهو يدور وكل مرة تقول لهم هكا تولي سهلة
1: هي سهلة وزنين ويمكن حتى في حتى تو على موقع التواصل الاجتماعي يقولوا يا اخي 2026 مازلنا احنا نشريو انتين ومش تلقاهم بالعكس معناها التقنية هذيك هي حتى في العالم معناها حتى في في في اوروبا حتى في امريكا راهي الناس معناها كي باش تتفرج في البث الارضي تمشي تاخذ تشري اونتين وتركبه في التلفزه وتعمل ريشيرس وتتفرج في قنوات معناها التقنيه بيدها راهي ما احرزتش تقدم معناها هائل في العالم معناها ماناش متاخرين بالعكس معناها نحن مواكبين ومن اولى الدول اللي عملت التي ان تي معناها التلفزه الرقميه في شمال افريقيا وكذلك في الداب معناها حتى في الراديو في الداب بلس تونس الرائده في الإذاعة الرقمية كيف كيف معناها أطلب شوية بشوية قلنا وجدان المرات الجايين
0: خاصة رفيق أنا برمجة خاصة رياضية بتبيعة كل شيء بش يكون برانشي كأس العالم كل كسوة لبلاتو معناها متاع المباريات اللي تهم تونس وإلا المجالات الرياضية اللي مستنسنا بيهم وحفل افتتاح وغيره وطبعاً نعطيو بعض التفاصيل دونك ديما الأخبار الكل بش تكون حاضرة على موجات إذاعة الشرق
1: الموعد هو نهار الخميس إن شاء الله بش يكون أول لقاء من المفروض 8 متاع الليل بتوقيت تونس أكيد يسبقوا حفل افتتاح يعني المنتظر مع الستة تبدأ الفرجة إن شاء الله في المونديال نهار الخميس هذايا مونديال بشي يتواصل إلى حدود 19 جويليا 2026 الافتتاح بشي يكون في مكسيكو سيتي سويداد دو مكسيكو كما يقولوا بالإسبانيول معناها مدينة مكسيكو العاصمة وسي دي ميكس كذلك زاد الابغيفياسيون بتاعها مكسيكو سيتي
0: مكسيك جنوب أفريقيا المباراة
1: مكسيك جنوب أفريقيا في إعادة لافتتاح 2010 نفس النهار نفس الإطار نفس المنتخبات 11 جوان 2010 افتتاح مونديال البافانا بافانا 1-1 جنوب افريقيا المكسيك هدف سيفيويت شابالالا نذكروا الماتش بالكدا بالكدا هذا نهار 11 جوان 2010 كوب دي موند 2010 11 جوان 2026 المكسيك جنوب افريقيا افتتاح مونديال المونديال الثلاثي 2026 المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية كندا ان شاء الله كل التوفيق لعنا السنة الوطنية كذلك منتخبات عربية زاد حاضرة لأول مرة بالعدد هذا كيف كيف ان شاء الله تحقق زاد هي مشاركة طيبة وان شاء الله نتفرجوا في كرة باهية صحيح يمكن التوقيت الحقيقة نتاع المباريات وهذا زاد باش نحكيوا عليه وجدان معناها في علاقة خاصة بالنوم النوم هل انت نجم تضحي بنوم ليل وراحت بدنك مقابل الترفيه هذا زاد كيف كيف اللي جاب على السؤال هذا في النهارين هذوما معناها باش تلقاوا في الماتينال جون معناها باش نستشيروا اكيد الخبراء والمختصين واهل الذكر في علاقه بتنظيم النوم مع مباريات كاس العالم لانه من مونديال 2002 ما واتتش كونه تكون توقيت المباريات في كرة. ساعه متاخره
0: العاب اولمبيه قمنا الفجر كيف كيف مونديال انديا 2011 هذيك وقتها زاد
1: 2011 لكن كان صباح بكري معناها المباريات وقتها ديما كانت صباح بكري معناها السبعه بالضبط معناها كانت في توقيت لكن وجدان راو وقاعدين نشوفوا حتى لايمات على وسائل التواصل الاجتماعي ترتيب المباريات الأسوأ توقيت معناها شوف الصحف العالميه والمواقع وين مشاو معناها مباراه مثلا المنتخب التونسي والمباراه المنتخب التونسي مصنفه الثانيه كأسوأ توقيت للمباريات في علاقة ديما نحكيو بالتوقيت العالمي وبتوقيت غرينيتش معناها لأنه احنا جي ام تي بلس ا معناها نحكيو ديما في علاقة بالتوقيت العالمي وتوقيت أوروبا
0: يعطيك صحة شكرا رفيق الدريدي هذه كانت ريفيو الماتينال وكيد لحظات ونكونوا في نقطة فينيا لأنفو ترافيك سيسروا يحكم واحدة واحدة عمرو ذيب نرجع لكم بعد لحظات

0: بلقيس نسمعها بعد لحظات، لكن قبل أنفو تخافيك وحالة الكياس كيفاش وليت من قبيلة السبعة متاع الصباح. أكيد السيركولاسيون موجودة، خاصة فما برشا أولي يمشوا يروحوا بصغارهم اليوم بعد امتحان البكالوريا، بشكيكة يقعد كونسنتري وسخانة ما يتعرض لهاش، دونك حاجة من الحاجات اللي تخلي السيركولاسيون تبدأ موجودة. رفيق دريدي فما سيركولاسيون؟ أكيد
1: فما اكتظاظ كبير أكيد، وجدان أنفو تخافيك الوطنية رقم 8 حاليا على مستوى ريان اكتظاظ كبير، ننصحكم بتفاديه. يبدأ تقريبا من قبل المفترق المعروف بالإسكال، من بعد رياض الأندلس يتواصل الاكتظاظ هذا على امتداد كيلومترات إلى حدود المركز العمراني الشمالي. ذاك علاش اللي يسمع فينا توا اللي جاي من طروت بنزرت، ولا جاي كذلك من شمال ولاية أريانا من برج الطويل من قلعة الأندلس، كانوا يستعمل المفترق الموجود قرب المركز التجاري ثم طريق الصنهاجي ومن بعد ليكس فان باش يتفادى الاكتظاظ الكبير الحقيقة اللي موجود في الوطنية رقم 8. كذلك في الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ على مستوى الشرقية في طريق بنزرت، كذلك في الروتيكس خف شوية الاكتظاظ مع المقارنة بالسبعة، لكن مازال فما اكتظاظ على مستوى تقاطع حي التحرير حي بن خلدون والمفترق ليكس تروا وين مقر الأكاديمية الدبلوماسية. في الضاحية الجنوبية المدخل الجنوبي خف شوية الاكتظاظ على مستوى محاول باجة تونس الغربية، لكن مازال فما اكتظاظ حاليا في المفترق هذا، ذلك علاش ننصحكم بتفاديه عبر استعمال الطريق الوطنية رقم 1، مع انه فما اكتظاظ زادة توا في شوشت رادس في كل الاتجاهات. نمشي ولي الطرقات السيارة حاليا شنو احوال الحركة المرورية فيها. طرقات السيارة طريق سيارة 1 تونس حمامات سوسة حركية عادية باستثناء اكتظاظ توا بعد محطة سيدي خليفة في موقع الأشغال بالضبط بين سيدي خليفة وبوفيشة، الاكتظاظ خاصة في اتجاه تونس العاصمة، كذلك في الاتجاه المعاكس فما كثافة مرورية. طريق سيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية كيف كيف بالنسبة للسيارة A3 مع كثافة مرورية نسبية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. فقط وجدان جاتنا معلومة توا كونه فما حادث مرور ان شاء الله باللطف وباخف الاضرار في الروت اكس في الطريق الشعاعيه اكس بالضبط بعد محطه المترو 14 جانفي في اتجاه الضواحي الغربيه، يعني في اتجاه منوبه حاليا فما في الروت اكس حادث مسجل على مستوى بالضبط بالضبط حي ابن خلدون، معناها تحت القنطره بالضبط اللي تهز لي شارع مفتاح عفوا شارع الحبيب بوقطفه حاليا. اذا فما الاكتظاظ هذايا وين فما مخبزه معروفه غادي كان الناس كل تعرفها، حاليا فما حادث في شعاعيه اكس، كذلك ننصحكم بتفاديه وخاصه توخي الحذر في المحور هذايا.
0: شكرا يعطيك صحة رفيق دريدي، نسيسو روحنا ونحاولو ديما نحترمو إشارة المرور بطبيعة وقت لي يبدأ فما حاجة كيما هكا حادث وإلا غيره. مازال معاكم بعد شوية باش نمشيو لاستضافتنا الصباحية الثانية، لكن قبل بلقيس نسمعوها توت سويت.

0: ضيف اليوم.
1: وضيفة اليوم سعادة باستقبالها، موجودة معنا في المباشر مدام وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. نحكيو على حدث يصير نهار الخميس 11 جوان، حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. باش تاخذوا أكثر تفاصيل توتسويت مع مدام وداد موجودة معنا في المباشر. صباح النور مدام وداد.
2: صباح الخير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم المستمعين.
1: مرحبا بك. أكيد نحكيه على حفل الاختتام ذي، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر ولينا بذكاء اصطناعي، ديما الناس الكل عرفتك اللي تركز وتحب تعرف وين وصلنا بالذكاء الاصطناعي، في شنو قاعدين نستغلوا فيه، والشعار اللي تم اتخاذه الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. وإحنا نحكيه على تنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، شنو اليوم عليها بنات هذا الكل؟
2: أكيد هو الحدث هام جدا، وقاعد يتنظم منذ 5 سنوات. نظم المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم الألكسو بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، ويتنظم ويتنافس في كل الدول العربية في أغلبها. كل عام نختار موضوع محور رئيس يهتم بالشأن العربي، خاصة الثقافة تربوي بيئي، يساعد في تحقيق أهداف التنمية والسلامة بكل معناتها بصفة عامة. الاهتمام نتاعنا بالطبيعة هي مواكبة عصر التكنولوجيا من أجل تنمية قدرات الطفل العربي في هذا المجال، وتوجيهه نحو الاستغلال الجيد والإيجابي للتكنولوجيا، وخاصة الطفرة المتسارعة في تطور هذا المجال، خاصة الذكاء الاصطناعي. وتعرف أنت اللي أبنائنا ما شاء الله عليهم مواكبين، لكن ما نحبهم يخرجوا من النيفو نتاع الاستهلاك الى انهم يكونوا هما منتجين وينتجوا المعرفه نتاعهم ويبتكروا ويبدعوا في المجال هذا. الاسبوع العربي للبرمجه في الدوره الخامسه كان الموضوع نتاعو تعزيز الثقافه العربيه بتوظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكنا طلبنا من الصغيرات أنهم يعملوا مشاريع تكنولوجية رقمية لأجل إظهار الثقافة العربية لكل البلاد اللي هما ينتميوا لها بالطبيعة. شاركوا معنا 18 دولة عربية ووصلوا إلى التتويجات 11 دولة في مسابقة الفريق الذهبي أقل من 13 وأكثر من 13 وفي أذن الهمم، وأيضا مسابقة المربي الذهبي. إن شاء الله يوم الخميس في الحمامات سوف يكون حفل الاختتام، ولأول مرة أنه المنتجات هذه بما أنها كانت متميزة ومواكبة العصر وفيها أفكار جديدة، خاصة أنه تعرف انتهام جدا أنه صغيراتنا يهتموا بثقافتهم وبهويتهم، كان معناتها وجود الذكاء الاصطناعي حل متميز من أجل إبراز المخزون الثقافي للبلدان نتاعهم. دونك الدعوة مفتوحة للجميع أنهم يكونوا موجودين معنا. نجموا يطلعوا على صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وإلا الصفحة الخاصة بالأسبوع العربي للبرمجة Arab Code Week، موجودة على الفيسبوك، ويكونوا يتواصلوا معنا ونوجهوا لهم دعوة يكونوا حاضرين معنا. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين أكثر من مشارك من تونس بالطبيعة، خاصة أنه أعطينا فرصة للتوانسة اللي ترشحوا على الصعيد الوطني أنهم باش يكونوا موجودين في المعرض هذايا، وإن شاء الله باش يكون موجود معنا من مجموعة من الدول العربية ليعرض المشاريع نتاعهم. ثم سيقع تتويج وتكريم الفائزين في المسابقة السابقه هذه، وايضا تكريم المتطوعين ولجان التنظيم من محاكمين من مدربين من ناس اشتغلت معنا في اعداد المحتوى العلمي. والمشروع هذا والتظاهره هذه كما قلت لك هي من اضخم التظاهرات العربيه، انه في كل سنه على منصه الاسبوع العربي للبرمجه قرابة 3 ملايين معناتها ناس تتفاعل مع المنصة وتنتج معناتها مشاريع وتقوم بأنشطة وتسجلها على المنصة هذه. دونك ندعو الجميع اللي ما تمكنوش أنه في السنة هذه أنه بش يشاركوا أو بش يكونوا من المتوجين، أنه إن شاء الله قريبا سوف نطلق الدورة السادسة، يقعدوا متابعينا ومتواصلين معنا وإن شاء الله يحالفهم الحظ في الدورة القادمة.
1: باي فقط فما حاجة بركة كان ممكن كان عندك بتبيع الإجابة بخلاف تكريم وتقديم معناها الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة، فما نقطة موجودة تقديم أبرز تجارب العربية في التعليم الرقمي، فما يمكن بلد هكا متميز على آخر وإلا تجربة موجودة في مخك معناها تظهرك هي الأفضل، كان تنجم تعطينا اسم هكا ولا شنو التجربة بالضبط؟
2: هما الحقيقة كلهم متميزين ما شاء الله الكل متميزين، لكن فما تميز نجم نقول لك بالنسبة لفئة ذوي الهمم اللي هما معناتها فئة تكون ربما نقول ما همش مواكبين معناتها العصر، لكن التكنولوجيا هي حل بالنسبة لهم. خاصة نحب نوجه التحية لأخت سميرة عاسي من تونس اللي هي متوجة على المرتبة متحصلة على المرتبة الثانية عربيا، اشتغلت مع مركز التوحد بسيدي بوزيد وكان مشروعهم الحقيقة متميز تحصل كما قلت لك على المرتبة الثانية، وهناك العديد من المشاريع المتميزة أيضا من تونس نذكر الحقيقة معناتها كانت الأخت نور الشعبان اللي هي قدمت مشروع من القرية البربرية إلى المتحف الافتراضي، أنهم حولت التجربة معناتها في زغوان معناتها القرية البربرية الموجودة في زغوان حولتها إلى بالذكاء الاصطناعي عاودت لها الحياة. هناك من الجزائر مشروع متميز جدا الحقيقة، شبان معناتها عمر 13 سنة ويقوموا لك بتطبيق معناتها تكون المشروع الذكي الذي المرافق الذكي الذي يمكن أن يرشدك معناتها إلى كل المعالم من مصر. كذلك هناك الأم وصغارها السنين معناتها هي كانت المشرف عليهم وعملوا موقع ويب متميز. من العراق ما شاء الله، من اليمن كذلك مشروع من مصر أيضا الخريطة العربية اللي أنت بتضغط عليها معناتها تكتيل معناتها تضغط على كل بلد يعطيك كل أهم المعالم التاريخية والتراثية والثقافة في كل بلد هذاك. أعمال الحقيقة منحبش ما نذكرش كل الأعمال المتميزة باش معناتها ما نكونش من حاجة، لكن بالفعل المشاركة متاع اليمنيين لأول مرة لأنهم مش يكونوا موجودين إن شاء الله ربي إن شاء الله كما نقولوا احنا توا في الظروف هذه الحقيقة تعرف انت المشاكل الحرب إن شاء الله يكونوا موجودين معنا الأخوة من الدول العربية وحتى إنه يكونوا مش موجودين بشي يكونوا موجودين عن بعد، تعرف ما بعض المطارات أغلقت على غالب هذيك هي ظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها، لكن بش يكونوا موجودين معنا حتى معناتها عن بعد وبش يعرضوا المشاريع بتاعهم وفكرتهم حتى عن بعد بش يكون فما تفاعل وموجودين معناتها. وإن شاء الله الحفل سيكون متميز ووجود التوانسة اللي تلامذتنا عن 18 مشارك والكل حي معناتها بش يعرضوا الأفكار بتاعهم وإن شاء الله يكون معرض متميز وحفل متميز إن شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا على كل التفاصيل. وديد رزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وبتبيعة تلقاو أيضا الفيديو موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. شكرا أية أمننا اليوم لايف ستريمينج، وإحنا مازلنا معكم بالموزيكا، نسمعوا إليسا ثم موجز أخبار 9:30، ورجعين معكم في الماتينال جورنال.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مشتك تسمع صوتك.
5: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، أكد ضرورة شعور كل اللاعبين بأنهم يحملون الراية الوطنية وأن يستبسلوا من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى اللاعبين أن يتسلحوا بروح التحدي والانتصار. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم، في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما أعلنه المعهد. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. أعلنت الجمعية الصينية للصداقة مع الدول الأجنبية عن فتح باب الترشح للمشاركة في الفعاليات المشتركة لمعرض الرسم للشباب الصيني والإفريقي العالم الملون 2026 وبينالي بكين لفنون الشباب طموحات الشباب. التظاهرتان تنتظمان في إطار سنة التبادل الثقافي بين الصين والدول الإفريقية من بينها تونس بهدف تعزيز التبادل الثقافي والفني بين شباب الجانبين. وتستهدف هذه المبادرة الشباب من الفئة العمرية بين 7 و45 سنة، وتم تحديد يوم 5 جويلية القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. في الرياضة، توج كل من رابح البدوي من جمعية الجولف بالحمامات وآية العذاري من جمعية الجولف القنطاوي ببطولة تونس للجولف في صنفي الذكور والإناث أكابر التي أسدل الستار عشية أمس على دورتها النهائية للموسم الحالي، وانتظمت على امتداد 4 أيام بملعب الجولف سيتروس بالحمامات. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك.
8: عدل مشتك تسمع صوتك.
5: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
0: خذ فرصتك.
9: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
0: في برنامج خذ فرصتك
9: من 10:30 لل11:30.
2: عدل مشتك ترد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: باهي سلطان، سوا سوا واحنا معاكم مواصلين وتوت سويت وقايد بيتك. بيتك رفيق، شعنا اليوم في بيتك؟
1: هو بونجور وزدين، عنا كرة كاس العالم لاديداس تريوندا. قلنا باش نحكيو برش على كاس العالم في الجمعة ذي، تنعرفوا بعد شوية الكرة هذه شنو التفاصيل اللي فيها، اللي هي كرة خلينا نقولوا ثورية في عالم الكرة، ثورية بامتياز. علاش؟ لأنه فيها تكنولوجيا مدمجة باش تسهل برشا حاجات وسط جدل زادة كيف كيف بين اللاعبين المدربين وكذلك الفيفا على الكرة هذه لاديداس تريوندا. باش نحكيو زاد على انستغرام بلس، رسميا ميتا انستغرام بلس مقابل 4 دولارات في الشهر الواحد. تنعرفوا بعد شوية شنو التفاصيل وشنو جديد اللي تجيبوا الخاصية هذه انستغرام بلس. وكذلك باش نحكيو على خبر آخر يهم صناع المحتوى، اللي جوجل باش تحط لهم لي باج متاعهم في صفحات البحث على جوجل. تشرشي على موضوع يبدأ صانع محتوى ينشط فيه ولا يهبط عليه محتوى باش تلقاه في الباج داكوي في جوجل في الغوشيخش. قلنا باش نبداو بأديداس تريوندا، كرة ذكية ونظام تتبع متطور. شنو جديد في كأس العالم فيفا 2026؟ نحكيه على الكرة الرسمية للبطولة. نعرفه في كل نسخة من المسابقة
0: فما كرة أوفيسيال،
1: فما كرة رسمية أديداس،
0: رمز الرسمي، فما برشا حاجات
1: معناها أديداس سناكي مع العادة، معناها من سنوات من عقود أديداس هي الشريك الرسمي للفيفا. وكرة تريوندا سنا فيها ان كابتور دو موفمون، مستشعر حركه مدمج انتغري تصمم لتتبع حركه الكره بدقه ومساعده الحكام خاصه على تحديد لحظه لمسها من قبل اللاعبين في لقطات التسلل. يقول لك عند انطلاق الكره شنو كان موقع اللاعب، معناها توا عند انطلاق الكره باش نجمو نعرفوها احنا، مش بالتصويره بركه، لا بالكابتور هذا اللي موجود في الكره هذه تريوندا. معناها فريمون باش نعرفوا البوزيسيونمون نتاع مثلا جور في حاله التسلل، وقت انطلاق الكره بالضبط وين كان. تقنيه هذه دونك هوني تعتمد على الذكاء الاصطناعي الاي اي اللي هو حاضر في الكره هذه تريوندا، اللي باش تكون متصله بمجموعه من الكاميرات الموزعه حول الملاعب، اللي تستخدم زاد البيانات اللي تجمعها ضمن نظام التسلل شبه الآلي. الكرة تتشارجة زاد كيف كيف، معناها الكرة تخدم بالشارج. أول مرة نشوفوا كرة تتشارجة معناها بالضوء، تحتاج لقرابة 90 دقيقة من الشحن باش تخدم لمدة 6 سوايع متواصلة. معناها الكابتور هذا بطبيعة اللي في الكرة. التقنيات الحديثة في المونديال تتجه زاد الفيفا في إطارها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تتبع اللاعبين. كل لاعب مشارك دونكوني باش يخضع لان سكان يكون ديجيتال، معناها نوميريك، باش تاخذ له عباره تصاور نتاع سكانير، معناها مش فلوت في سكانير، معناها ذاك ربي عافي الناس كل، معناها هو ان سكان اون 3D مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يخلي عرض الحالات التحكيميه المعقده بصوره اكثر وضوح. مثلا خاصه فك شفنا معناها وجدين الحقيقه لقطه حاسمه، معناها كانت في مونديال 2022 في النهائي في النهائي في لقطه نتاع تسلل اللي هي لقطه حاسمه، معناها في نهائي كاس عالم وقتها شعر معناها في التسلل
0: هذاك
1: لانجوتين وفرنسا بالضبط وجدين. هذاك علاش معناها احنا توا الفيفا قررت كونه هي تعمل هالسكان هذايا نتاع اللاعبين، باش حتى مثلا في لقطه جدليه نتاع تسلل تكون انت بالضبط عندك ما يعبر عنه بالمورفولوجي، معناها تكون مقيدة عندك نتاع اللاعب هذاك المدافع هذاك والمهاجم هذاك، باش نجم انت تزيد تعرف بالضبط انا هو اللي مقدم شويه وانا هو اللي مؤخر شويه. ذي مجموعه من برشا حاجات جديده باش تكون في المونديال هذا في علاقه بالتكنولوجيا. دونك
0: ان شاء الله يعملوا ميزاجور للملاعبيه، معناها على الحاجات هذوما باش يبداو عارفين، باش ما يبداوش فما احتجاجات غراتويتمون.
1: والحقيقه الاعصاب متوتره، معناها شفنا في مباريات وديه الحقيقه باش نحكيو شويه كوره،
0: شيلي بورتغال،
1: شيلي بورتغال، معناها شفنا الحقيقه معناها تشنج للاعبين، معناها يمكن منك الماراثون تاع مانيش احنا نبرو توا الحقيقه في لكن فما الحقيقه تحس
0: مرتاحوش كوم يلفو،
1: مرتاحوش يمكن كوم يلفو ولا ذاك. علاش معناها شفنا حتى في مباريات وديه اوراق حمر معناها وضرب
0: حتى احنا زاده في ماتش وين
1: بالضبط، معناها ذاك علاش يمكن الفيفا زاده تعطي للتكنولوجيا القول الفصل خير ملي يكون فما عنصر بشري. زاد حتى كان مش نحكيه في فلسفيا معناها كما نقوله تعتمد الفيفا على أنظمة إلكترونية وآلية اكثر من اللي خير من اللي تعتمد على النظام معناها بالضبط معناها
0: يمشي اكثر بالايموشن بيتر ولا بالهكا كفوياج اللي نجم يصير عليه
1: يمكن هذاك علاش مشاو معناها الاكثر في الاتجاه هذا بشويه بشويه تنعرفوا اكثر تفاصيل على جديد التكنولوجيا في مونديال 2026 انستغرام بلس في صافي نحكيوا على اشتراك جديد من ميتال فايت مستعملي انستغرام بسعر قيمته 4 دولارات في الشهر اكاهو الاشتراك هذا فما شكون يسميه ستوريز بلس لانه يركز في اغلبه على الستوري معناها مش على انستغرام ككل مثلا الخدمه هذه جديده تخلي ستوري تظهر نهارين 48 ساعه في عوض 24 ساعه مثلا نلقاو ستوري سبوت لايت اللي هي انت تخلي ستوري نتاعك تظهر اكثر عند لي زابوني نتاعك معناها تظهر لهم في الاول الايون تكون انت دافع على الاشتراك هذا تظهر لهم في الاول بالاضافه للتحليلات دونك يخلي الاشتراك امكانيه البحث وسط قائمه المشاهدين زاد نتاع الستوري إذا كنت تحب تلوج تعمل ريشيرش على شخص معين إذا كان عندك برشة مشتركين تلوج على شخص معين تنجم تعمل له ريشيرش تلقاها عمل لك فيو مثلا شاف ولا تفاعل دونكوني بالأساس هي مزايا تقتصر ما تقتصرش فقط على الستوري لكن تشمل زادة بعض الأدوات الأخرى مثلا معاينة المنشورات معناها اللي بوست قبل نشرها إمكانية نشر المحتوى في الملف الشخصي معناها تنشر على بروفيلك من غير ما يظهر في الأكوي ومجموعة من الخاصيات الجديدة دونكوني تفصل ميتا بين اشتراك جديد وخدمة ميتا فيريفايد اللي تركز على توثيق الهوية ودعم الحسابات يعني هوني مش راو كونت فيريفي معناه راو بالضرورة يكون كونت انستغرام بلس وراو مش اي كونت مش كونت انستغرام بلس راو بشوالي فيريفي لانه فما فرق مثلا توا في اكس مثلا بصفه عامه كي تعمل انا ابونمون بريميوم يولي نجم كونتاك يولي فيريفي لكن هوني اكل بادج البلو ذاك اللي في ميتا راو يعتمد بالاساس على كونك انت مولى الحساب وعندك مجموعه من المؤيدات تثبت اللي انت صاحب الحساب هذاك وتكون ناشط خاصه في المجال الاعلامي ولا في صناعه المحتوى تاخذ البادج هذاك من غير فلوس انستغرام بلس حاجه اخرى مختلفه تماما على البروفيل فيريفي نوفاو بجوجل اللي اطلقت خاصيه جديده تتيح لصناع المحتوى في امريكا في مرحله اولى ومن بعدك في العالم كونهم يعملوا دي باج خاصه بهم وسط نتائج البحث في جوجل ما يخليهم يوريو اكثر محتواهم وحضورهم الرقمي عبر مختلف منصات فما مجموعة من الشروط يلزم يكون عندك أكثر من 100,000 أبوني في يوتيوب وإلا انستغرام ولا إكس وإلا 300,000 متابع على تيك توك صاحب الكونت لازم 18 سنة من العمر على الأقل ويستوفى الحد الأدنى للمتابعين على واحدة من المنصات هذية تظهر هوني دونك الباج نتاع صنع المحتوى هذية مثلا إذا كان أنت تلوج على محتوى يخص السيارات فأنه بستلقى لباج نتاع صناع المحتوى المعروفين في مجال مثلا الميكانيك ولا السيارات ولا رياضات السرعة بستلقاهم في صفحة البحث على جوجل
0: يعطيك صحة شكرا لرفيق دريجي تلقاو كل تفاصيل بيتيك على صفحتنا إذاعة شباب احنا لحظات ورجعين نحكيو على المنتخب وما أدراك توت سويت مع مختار تربلسي

0: أكيد السيطرة توا على المستوى الأنمي كان على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قل من أسبوع يفصلنا على أولى مواجهتنا الرسمية في المونديال ومواجهة منتخب السويد. أكيد كيفاش يشوف منتخبنا حاضر وإلا لا؟ صحيح عملنا هزيمة بصراحة كارثية قدام المنتخب البلجيكي نهار السبت في آخر الوديات، لكن بعد الكلام اللي تقال متصور من رئيس الجمهورية والتحفيز اللي صار البارح في استقبال الرسمي، تصور الملاعبيه مشاو البارح موتيفي، وعلاش لا ان شاء الله ننسيو الخمسه كما قال سياده الرئيس البارح ونمشيو لمواجهه السويد باش نفوزوا في المباراه. مختار طرابلسي، صباح النور.
1: صباح النور وجدان، وصباح النور لكل سادة المستمعين.
0: مع انه ننساو بطبيعة الخمسة مباراة ودية اكاهاو مشيت في طي النسيان، تو نرجعو نحكيو في تفاصيلها، لكن تو الاهم ان نركزوا على المونديال وعلى المباراة والمنافس اللي باش نلعبوا له، خاطر مفتاح نتصور المباراة الاولى مختار ونتيجتها اكيد مهمة في بقية المشوار.
1: هو يفوت المورال، والحقيقة خطاب رئيس الجمهورية البارحة مع اللاعبين والكلمة اللي قالها يعني حاجة باهية، يقول له مورال أنه ننسيه وما نقعدوش لاهين بالرزلتاع نتعادلوا ولا نقعدوا نحسبوا، يزمنا نمنوا بحضورنا ويزمنا بشيو الدور الثاني، وهذا كله بزوان خطر في ظل الظروف اللي صارت، وتعرف التهكم الشديد من خلينا نقوله من الناس اللي تحب الأندية ما تحبش المنتخب، زاد في التيم بلا يعني ولد برشا يعني تنمر على اللاعبين وكل شيء، وتعرف راهو اللاعبين وجدين رمي تبعوا في الريزو سوسيو، وقد ما توصي وقد ما تحكي لكن ديما راهو يتأثروا بالعوامل الخارجية، وتو المنتخب إلا بزوان فهمتي شوي مورال هكا، إلا بزوان دو مورال، تعرف أسبوع من بعد تلقى روحك ضد السويد، السويد هو الفريق الوحيد خليني نقول لك اللي نجموا نطمعوا فيه، الفريق الوحيد اللي هو يحتل يعني المرتبة 38 في الفيفا، نحن بطبيعتنا باش نكونوا مرتبة 46، هولندا اليابان الحقيقة دي جرومبوس، ولكن المباراة هذه اللي باش نلعبوا فيها ضد السويد مباراة ما هي سهلة الحقيقة، على خاطر هذه الكل أنت تحضير، هو تحضير المباراة الأولى هي المفتاح أي تورنوا، وتعرف أنت كي تبدأ بالباهي في التورنوا يعني في المباراة الأولى يعني أكيد باش يكون مورال، فأنت تنجم تبدأ بعد مع هولندا واليابان تلقى روحك حاضر. الحقيقة شوف هي من ناحية النتيجة ثقيلة ثقيلة، لكن شوف وجدان نعرف أنه صبري لموشي مش ندافع عليه، لكن صبري لموشي مع اي تي وكندا يعني كان الجروب ناقص، ما فماش حنبال، ما فماش يان فاليري، ما فماش الطالبي، حاول يلقى تركيبة، حاول يجرب في المباريات، عنده افكار دي زي دي حب يحطهم، حب يشوف اذا معروف على اليمين جرب الديو فور اكزامبل الرقيق، والطالبي شاف الطريقه مع الاوتريش ما ننسوش المباراه هذيك لعب بطريقه 4 5 1 عبى شويه الوسط، حب يعني مع بلجيك يحل شويه لعب يلعب طريقه 4 2 3 1، اكيد من بعد الزوز مباريات هذوما اكيد ولت عنده فكرة واضحة، تعرف انه نحن يعني باش تو مش الناس تو باش تبدو نحكيو يعني في حديث غلط، نعرفوا احنا في بول قوية، هولندا واليابان يعني بعيد علينا برشا، السويد على مستوى الفرديات يعني كي تشوف انت الكسندر اسحاق يعني في لعب ليفربول يعني 103 مليون يورو، ولا فيكتور بيوكيريس اللي يلعب في ارسنال 61 مليون يورو، قد يعني المنتخب الكل فهمتني يعني عندهم، حتى عندنا لاعب توتي اسمه ياسين العياري زاد يلعب في الوسط في بروسيا دورتموند اللي في وقت ما
0: وريناه مع ماتش اليونان ديجا معناها اول المباراة، ماهوش ملاعبي معناها ملاعبي ممتاز بصراحة،
1: لا ممتازين هما قلت لك على مستوى فهمتي، هما يلعبوا في الحقيقة في البطولة الإنجليزية وعندهم شكون في سيلتك وشكون في دورتموند يعني كمستوى لاعبين ممتازين، لكن على مستوى النتائج السويد ماهوش يعني الحقيقة بعد مع عمل لك الملحق منتصر على بولونيا 3-2 شفنا يعني فما تذبذب، قاعد يقبل صحيح لكن قاعد يسجل على خاطر عنده هجوم، كي تشوف انت ارسنال يعني وليفربول هما الزوز اللي يقودوا يعني الهجوم تاع السويد، تعرف انه فريق ينجم يسجل في كل وقت لكن ينجم يقبل، هنا ما عليه صبري لموشي الحقيقه لهنا بعد زوز ماتش هذوما يزيد يعمل فهمت الكونستانت تاعو شنو هو التشكيله بالضبط، باش يتوخى يعني بطريقه 4 مدافعين ولا باش يتحول باش يكون بثلاثه مدافعين، ولا انا يعني في نظرا للظروف اللي شفناها يعني في مباريات الزوز نتصور انه كان يلعب بثلاثه في اللاكس وتكون عنده فكره اكثر مع ديزيك سونتري، تعرف علي العبدي لو يلعب يدوزي لي بليسي علي العبدي مش علي العبدي اللي نعرفوه، وهذه حقيقه من الحقائق، الديو اللي كان يلعب ديما مع بعض هو ديلان براون والطالبي فما تفاهم باش تحط الرقيق يعني مع الطالبي تو سي توتا في نورمال باش تلقى شوي مشاكل على مستوى التفاهم والانسجام، يعني نتصور لو يلعب بثلاثه رقيق وهذا معروف والطالبي فور مينيميزي لي ديجا بطريقه 5 4 1 ويحاول كيفاش يلزم تو عنده يعني لي سوليسيون تاع خاصه خط الهجوم كما نعرفوا فهمتي عنده لاعب فهمتني كيما تونكتي كيما يصلح عشوري كيما خليل العياري الملاعبيه الحقيقه ينجموا يهزوا لك دوزيميتون الفريق، لكن اول حاجه يلزم المنتخب يحاول كيفاش يستحفظ كمنظومه دفاعيه يعني كيفاش ما يقبلش، وبعد دوزيميتون يحاول يتعامل مع المباراه سي توتا سي نورمال. يعني نعرفوا الجمهور التونسي قلق برشا من الخمسه خاطر قبل يعني من مباراه يعني قبل 9 ايام مباراه البدايه عادي باش تولي فهمتي تتقلق.
0: قارنا روحنا برشا مختار بالجزائر وبمصر وبالمغرب معناها نشوفوا في نتائج محترمه معناها على مستوى الوديات رغم الاسماء الكبرى معناها الجزائر شفتها تربح لك هولندا مصر 2-1 مع البرازيل معناها ذيك اللي زاد في الفرستراسيون تاع التوانسه وخليهم يحكيوا اكثر بطريقه هذيك.
1: إيه زاد وجدان لهنا شوف راهو البطولة المغربية تلعب والمغرب قاعدة في المنتخب، البطولة الجزائرية تلعب والمنتخب راهو تعرف على مستوى الكم والكيف اللاعبين نتاع الجزائريين ما عندناش الحقيقة نحن أحسن لاعبين
0: صحيح.
1: إي علي العابدي مازال كيعمل براج مع ديس يعني والفريق زعما السكوت اللي يعتبر يعني أنكادر كيف حنا بعل اللي يعتبر يعني هو الفيديت نتاع المنتخب التونسي نعرفوا بيرني يعني في يعني سقطت للشامبيون شيب يعني لان انت احسن لاعبين يقدروا يلعبوا ما عندناش ملاعبيه كيما الجزائر الحقيقه ولا كيما المغرب ولا
0: مصر
1: ما عندناش مرموش وصلاح اللي يلعبوا في مستوى عادي. نحن عندنا يعني مجموعه قوتنا في المجموعه ان شاء الله يتاقلموا مع بعضهم على خاطر سيفريرا والمنتخب يعني في خلينا نقولوا في بيريود دي ترانزيسيون تعرف يعني فريق جديد مع مدرب جديد وتعرف حتى في الكونترا دوبجيكتيف ما همش محاسبينه برشا على يعني على الكوب دو مون خاطر يعرف ولعب باي تي وكندا ومن بعد يلقى روحه يعني يا يحط الفريق يا يقعد يتعرف على الملاعبين. نتصور تبري الموشي يعني حتى في المباراه الاولى مع لوتريش وقت اللي كان يلعب ب 10 ولا في تروا شونجمون نتاع اللومي وزولي تونكتي ومعهم خليل العياري سا با مارشي مام با دو مينوت تسجل الهدف يعني وتقلب الطرح. يعني انا نقول هنا المنتخب التونسي وصبري الموشي مازال يعرف الفريق مازال ما استقرش خلينا نقولوا بنسبة 100% على التشكيلة، لكن بليزو موان بعد المباريات هذوما تقريبا فما 80% في التشكيلة تنجم تكون اكزامبل نتاع لوتريش في طريقة 4-5-1 ولا 5-4-1 ومن بعد يتعامل مع المباراة كل مباراة مباراتها ولأنه أنا في نظري أنا شخص وأنت تعرف وجدان وكنا في شمس فام وكنا تبعنا المنتخب قداش برا اللي ما تشاميكو الحقيقة ما نخوش عليهم ما همش كريتير للمنتخب التونسي.
0: هذاك علاش انا باش نسالك توا حاجه اون اكسكلوزيفيتي باش هكا نبداو على بكري انت توا باش تعطيني 11 حسب رايك هما الممتازين انسى لي صبري لاموشي وانسى الخمسه والواحد تاع النمسا وكل شيء 11 تشوفهم لازمين يلعبوا قدام السويد لحد جاي معناه
1: بون مهيب الشامخ يبقى هو الحارس وهو ديجا الى ديسا صبري لاموشي صار مهيب الشامخ يلعب بثلاثه في المحور اللي هو الطالبي وادا معروس ورقيق على اليمين يكون يان فاليري على اليسار باش يكون فهمت علي العبدي وفي الوسط يلعب بسخيلي كوم سنتينيل على اليمين وسليمان على اليسار يكون انيس الحنبع المجبري يعني بطريقه 5-3 ويحط معهم باغ اكزومبل انا عند التونكتي ومع فتي فرشوات يعني بطريقه 5-4-1 5-3-2 ومن بعد تولي 3-4-3 تكون فيها تحولات هكا يكون فما ايكيليبر تعرف انه يلزمك اول حاجه ما تقبلش وفي نفس الوقت يقارب الايكيليبر باش تطلع القدام على خاطر بطريقه 4 وجدان باش تخلي انت لي دو باغ اكزومبل كيما شفنا خليل العياري براتيكمون ولا يلعب بارير دروا وشفنا بتونيتي براتيكمون ولا بارير غوش عندنا خويا جوغارد فهمتي انا هذيك لي ديك سونتري مع لي العاب
0: واكثر افيكاسيتي
1: فوالا في صحه واضح معنا في رول با على الاقل نلقى ناس ديميتي اللي تنجم تدافع في نفس الوقت عندي نتك على شوات وتلقى بحذاء تونيكتي كوم دوزيام اتاكون فهمتي باش دخلت وعندك انيس بن سليمان يحذق الهجمه السريعه انيس بن سليمان ونعرفوه قاعد يسجل حنا بعد كيف وما تعرف انت والمجريات نتاع المباريات ومن بعد الزميتون يحب يمشي اكثر في الاتاك ينجم ينحي اكسيال ويحط انا
0: ان شاء الله ربي معنا اهم حاجه يعطيك الصحه. شكرا مختار طرابلسي ذي التشكيله تقيدت للتاريخ بتبيع بعض كما العاده طيفه سكي ويقولوا احنا كنا لولانين لكن اكيد مختار هو الاول يعطي تشكيله ان شاء الله تكون هي المثاليه. شكرا يعطيك الصحه رفيق دريدي
2: شكرا وزدان عايشك منورين بيك الناس كل اللي تابعونا ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله عناصرنا الوطنيه نذكروا بالموعد نهار الاثنين الجاي الفجر ماضي 3 متاع الصباح تنطلق المقابلة توفى 5 متاع الصباح نهار الاثنين يعني
0: 16
2: في الفجر نهار الاثنين بالضبط وجدين 15 جوان 2026.
0: شكرا لك شكرا سليم لقصيبي شكرا اي امتنا ديجيتال مازلتم مواصلين في برمجة إذاعة الشباب نهاركم زين
2: نهاركم زين
3: الماتينال جول
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا
5: إذاعة الشباب عدي الموجة تسمع صوتك
3: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم
5: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

Session. شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف ماي إيزي. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. RG Music.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تحتضن بلادنا اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وبالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما أعلنه المعهد. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بجمرت. وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. في العالم قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي إن مضيق هرمز سيفتح لكن بشروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان بما في ذلك دفع رسوم للعبور. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلولك أحداث الشركة الأهلية فما سجل الوطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
6: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. اليوم ما احنا مانيش في الاستوديو المركزي، خرجنا من الاستوديو في احد النزل بتونس العاصمة في مواكبة مباشرة لتظاهرة دولية مميزة، تظاهرة كالعادة الهدف منها وهو دعم فرص الاستثمار لاسيما في الكفاءات او مع الكفاءات الطبية المراهضية. التفاصيل الكل بعد قليل بتلقوها، خليني نبدا الامور من بديها ونقدم لكم أجمل تحية في لقاء متجدد مع برنامج خذ فرصتك لليوم نهار الاثنين 8 جوان 2026. اللقاء هذايا اللي حاضرين فيه معايا في الديجيتال معايا زميل بسام بن سمية، ظافر بن صابر في الجانب التقني للأستوديو والبث الخارجي، والسماح معكم من جانب الميكروفون تحية الكوثر في الأستوديو المركزي. اليوم إذن مستمعينا الكرام شكون عندنا موعد باش ناخذوا فكره على هالتظاهره هذه اللي قاعده تصير الان في تونس العاصمه، جسر يربط ما بين الابتكار من جهه والاستثمار من جهه اخرى والكفاءات التونسيه في قطاع الصحه. هالخلطه الجميله هذه، هالمغياج هذي كيفاش باش يتم، كيفاش باش يصير، شنو معناتها هالتظاهره هذه؟ انا في الحقيقه بعد قليل باش نستقبل سياسين قوي اللي هو رئيس المنظمه الوطنية لريادة الأعمال باش يفسر لنا أكثر هالتظاهرة اللي تصير اليوم، هالجسر هذي اللي يربط مباشرة ما بين الكفاءات التونسية في مجال الطب وبين المستثمرين وما بين الابتكارات إلى التكنولوجيا في قطاع الصحة. اليوم باش نلقاو رواحهم متجمعين مع بعضهم، أكيد باش تخرج برشا شراكات مهمة، باش تخرج برشا مشاريع هامة جدا. وانا باش نبدا مباشره، انا قلت الكوثر باش ناخذ اغنيه، اما ديما الوقت يغيظ يقول خلينا نبدا مباشره باش نربحوا اكثر ضيوف ونتعرفوا اكثر على تجارب. باش نستغل وجود الدكتور الياس العباسي، هو وحدي مباشره نرحب به دكتور الياس، ومعاه سي حسن بكريع، مرحبا بكم الزوز بحذانا. باش نبداو دكتور الياس العباسي، معاك دكتور وانت مهمتك توا صعيبه اليوم، احنا في انتظار وصول سي ياسين قويا، انت باش تحط لنا الامور في اطارها وتحكي لنا علاش انت موجود اليوم دكتور، وانت طبيب مختص في طب الاسنان، علاش انت موجود في هالتظاهره هذه اليوم دكتور؟
7: اليوم حضرت في التظاهره هذه خاطر توا يعني المستقبل متاع الطب في تونس وفي العالم الكل ولا بازي ياسر على الانتليجنس ارتيفيسيال.
6: ايوه
7: وفي التظاهرة اللي عاملينها اليوم يعني مكرسين بارتي كبيرة ياسر في الحكاية هذي. توا يعني حتى يعني لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم في باغ اكزومبل السكانير توا اللي نخدموا به القياس لومبرانت توا كيف ولات اسيستي بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
6: ما عادش كلومبرانت القديمه اللي تقلق الباسيون
7: اللي تخنق هذيك العجينه
6: الصغار سورتو ما ينجموهاش ولا صغار
7: حتى صغار وكبار برشا
6: ما يحبوهاش
7: تقلق برشا. فهمتني؟ دونك هذيك سي ولات كارتي توا نستعملوا لي سكانير عند خاوغال اللي هما يعني يبداو غوليي بالاورديناتور، ناخذوا في عوض نحطوا كل بات هذيك وكل شيء بسكانير ناخذوا لومبران ديريكت في الفوم الباسيون وتعدى ديريكت انستانتانيمون
6: مباشره تاخذ القياسات ومروا تدوا. دكتور انتوما موجودين اليوم في التظاهره هذه، شنو الهدف نتاعكم؟ علاش انتوما موجودين لهنا؟ انت ديجا بعثت المشروع نتاعك ولا مازلت اون كور؟
7: لا بعثناه
6: بعثتو.
7: ايوه احنا المشروع نتاعنا هذايا يعني اسمه دوتو لايف، يعني نربطوا ما بين هو projet spécialisé في tout ce qui est tourisme dentaire. Spécialement dentaire. فهمتني؟ بيان سور مش كان ديستيني لبرا بركا، يعني حتى في تونس على ليشيل انترناسيونال براتيكمون مي اكثر فرانكوفون.
6: معناها لتقديم خدمات طبيه استشفائيه في مجال طب
7: الاسنان.
6: بدرجة أولى باش تستقطبوا الأجانب.
7: الأجانب أكيد والتوانسة.
6: وإحنا من بكري دكتور الياس معناتها الكفاءات التونسية ولا تونس بصفة عامة كانت إن شاء الله تقعد تفك بلاصتها من جديد، تستقطب معناتها في المواطنين في الأجانب باش يجيو يداويو فيها، ماهيش حاجة جديدة معناها، لكن يلزم نرجعوا نفكوا بلاصتنا خاطر خسرناها شوية.
7: بيان سور خاطر توا مش حاجة جديدة وأون بلوس الحمد لله يعني كفاءات التوانسه يستعرفوا بها
6: بيان
7: هذيك الحاجه به دونك نحبوا كما قلت انت يعني نجبدوا اكثر بايل تونس خاطر ثم يعني بلدان اخرين هما اللي مخين المونوبول فهمتني دونك احنا عندنا افونتاج كبير عليهم في برشا حاجات
6: ايوا
7: فهمتني اولا سورتو كما قلت لك احنا يعني اون سيبل اكثر البارتي فرانكوفون احنا الافونتاج نتاعنا يعني اون بار فرونسي كورامون تو سا كول براتيكمون كي يمشيو ساعات بلدان اخرين يعني يقاو دي تخادوكتور وحتى باش يحكيو مع الطبي ما يعرفوش كيفاش يحكيو
6: ما يستحقوش دونك فما ربح برشا جهد وفلوس باش يربحوها وقت يتعاملوا معاكم ومعاك انت الشريك نتاعك دكتور
7: سي حسن
6: سي حسن سي حسن بو كرايع مرحبا بك باش نعطيك الميكرو سامحني تفضل
8: دونك حسن بو كرايع تقني سام في صنع بدائل الاسنان بروتيزيس دونتير انصالي من 2013 دونك فكره دونتو لايف جاتنا في 2023 قلنا علاش معناتها فيكو احنا ومتريز معناتها خدمتنا كسواء انا في دوميني انا صنع البدائل الاسنان هما والا زميلي دكتور ليس العباسي علاش ما نوفروش معناتها ساعه فرصه لتونس باش معناتها نزيد معناتها اون ديكور معناتها الاسبي توريستيك اي الاسبي ميديكال معناتها متاع تونس فما بلدان اخرين بدون ذكر اساميهم ما شاء الله معناتها احنا زاد عندنا معناتها لي كومبيتونس وعندنا اللي من التسعينات من الثمانينات معناتها كنا معناتها بين المراتب الاولانيين في السياحه دونك احنا حبينا زاد ندخلوا معناتها الصحه علاش زاد الصحه على خاطر زاد لي كومبيتونس اللي ولاو عندنا زاد في تونس معناتها احنا عندنا برشا توانسه ولاو هما بيدهم دي فورماتور كو سوا في الدونتير ولا في البروتيز ولا في ميادين واحد اخرين.
6: سي حسن المشاركه نتاعكم اليوم في التظاهر هذه وفي المؤتمر الدولي هو في الحقيقه اكبر من مؤتمر شنو تنتظروا منه انتظاراتكم وعلاش انتم مشاركين اليوم؟
8: انتظاراتنا اللي نزيدوا نعرفوا اكثر باللي كومبيتونس نتاعنا احنا ان تونك توانسه في الدومينات الكل اللي موجودين لهنا اللي ريتهم حصل لي شرف انا قابلت زملاء نتاع دي ستارت اب واحد اخرين لهنا دونك كل واحد شنو هي فكرته وشنو هو الديفلوبمون شنو اللي باش يزيدوا للبلاد وشنو اللي وما كنا نتفقوا على حاجه بركه اللي توك لا ديجيتاليزاسيون نتاع لي دومين كل بريس معناتها كو سو في الماتيريال في لي لوجيسيال واللي معناتها كلهم ولاو فيهم انتجري ليا دونك لازمنا معناتها ترينو قاعد يمشي لازمنا معناتها نركبوا ونواصلوا معاه باش معناتها ما
6: اليوم التكنولوجيا الصحيه تبارك الله كلها موجوده
8: كلها
6: موجوده لهنا حلول معناتها المقترحه اليوم يمكن فما حاجات اللي ربما
8: اكيد جينا نلوجوا فيها احنا باش نشوفوا دي بارتنريا والا مع البلدان الخارجيه اللي مستدعينهم في اليوم اون برانسيب هذاك شنو اللي قالوا لنا دونك بور بارتاجي ونستنفعوا معناتها
6: دونك باش تقترحوا انتم لي سيرفيس اللي انتم تنجموا تقدموهم وتشوفوا الفرص المتاحه ليكم انتم زادا باش تعملوا شراكات جديده وباش تقدموا او باش تدعموا الخدمات اللي انتم باش تقترحوها في الشركه نتاعكم
8: بالطبيعه
6: يعطيك الصحه نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح دكتور ليس نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح تحب تضيف حاجه مرحبا بكم ان شاء الله تحققوا الهدف من مشاركتكم اليوم في البريدج
7: اللي استضيفتونا في الإذاعة متاعكم
6: مرحبا بك إن شاء الله مرة أخرى نستضيفك في برنامجنا ديما لاباس حتى تحكي لنا بالكدا على التكنولوجيات الحديثة هذية في مجال طب الأسنان
7: صحيح عندنا برشا تكنولوجيا جديده نتاع لازمها اكثر وقت يعني من توا يعني
6: اليوم عند استثمار اليوم جو اخر اليوم اليوم الاستثمارات اليوم مرحبا بك اذا نتمنى لكم كل التوفيق دكتور الياس وسي حسن شكرا لكم ونخليكم تواصلوا اذا الرحله نتاعكم اليوم في المشاركه نتاعكم ونرحب مباشره مرحبا بك معنا ضيفنا اللي حاضر معنا الان سي معز
9: مروان
6: سي مروان مرحبا بك سي مروان لكن نقولوا الكلمه الحلوه نتاع الظروف المباشره سي مروان تفضل مرحبا بك بحذايا سي مروان قرب اهلا وسهلا بك انت رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم اهلا وسهلا بك عنوان كبير وعنوان مميز وكي نقولوا معناتها رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم هو تونسي موجود بحذانا معناتها حاجه مميزه
9: الحمد لله
6: اهلا وسهلا
9: بك نقدم روحي مروان قرب اني طبيب جراح في جراحة الكلى والمجاري البولية ومتخصص في الأمراض الجنسية وأمراض العقم عند الرجال في فرنسا، ومؤسس ورئيس الطب الجمعية التونسية حول جمعية الطب التونسي حول العالم اللي تخلقت في أفريل 2020. هو غزلي هو برشا جمعيات كل واحد يحب يسمي روحه. يعني قالوا لي انت في فرنسا سمي روحك انت في فرنسا، يعني قلت لهم لا اني في فرنسا من حد بمحلول تونس وبمحلول في السعوديه وفي اوروبا وفي كذا، خليتها محلوله في العالم كل، ما حبيتش
10: نربطها في معناتها هيك جميع معاكم في الجمعيه كلها من توينس.
9: بيان سور
10: فوالا
9: بيان سور،
10: كي تقول عبر العالم يمشي في بالك تقول معناتها الكفاءات الطبيه عبر العالم، لا هما توينس
9: في اي مكان موجود، اي مكان موجود في افريقيا في كندا في امريكا، يقول نحب نكون ممبر معكم مرحبا اي جمعان ما نسكرش باب، خاطر مجموعه اطباء مع جمعيات يقول لك احنا كان الاطباء الموجودين في فرنسا ما كانش ما نقبلكش ولا كان في تونس ما كانش ما نقبلكش، قالوا اني حل بيبان اني اني اني فكرتي حل باب
10: انفتاح
9: انفتاح
10: انفتاح
9: بالزيلة من الغلاق وسكر وعمل وكذا
10: المطلوب. اليوم سي مروان في هالتظاهرة المميزة هذه هو مش مجرد مؤتمر، هو منصة دولية لصناعة اليوم، نحب شركات جديدة تتخلق اليوم، استقطب كفاءات ربط بين تونس مع هذا الانفتاح اللي كنت تحكي فيه على الكفاءات وين ما كانت موجودة، نحبها تكون جين بحذينا لتونس.
9: نحب نبشرك تو شنو صار تو انت هنا موجودة،
10: نقول لك مبروك باش نهنيك سعيدة،
9: يعطيك الصحة على عملنا اسمه
10: بشرني
9: عملنا شنو سميناه احنا الكونغريس سميناه ذا بريدج.
10: ذا بريدج
9: شنو معناتها بريدج؟ القنطرة لو بون الجسر جسر التواصل بين العباد في تونس وفي الخارج.
10: الجسر اللي بيشربط بين معناها
9: والجسر تو تكلم ربع ساعة تو ربع ساعة صح وزوز دو زوز اتفاقيات تو
10: ما شاء الله عليكم
9: ما شاء الله زوز
10: في وقت قصير
9: تقصير.
10: أنا قلت هذا ما دخلتوش نعملوا البداية يا أخي تبارك الله عليكم صححتوا
9: اتفاقيات
10: عطيني الاتفاقية الأولانية مع شكون كانت
9: الاتفاقية الأولى صارت ما بين الوان معناتها جمعية رواد الأعمال مع لا تيسوسيون تونيزيان دي غروند ايكول أتيوج في تونس موجود هذه ولا البارتنريا الثانيه صحت بين لاسوسياسيون تاع سون سان ديزان دو لو موند وليكول بريستيني. ليكول بريستيني بريمير ايكول في تونس تعمل ليا دونك حكيت مع عملت مع بودكاست في كنتي قتل بوسع من بعد عمل صح معي بارتنريا، قلت له مرحبا اجا كونغري ونصحوا جيت اليوم وصححها
10: بسرعه
9: ونجاح عندي نهاري قبلت عندي نهاري
10: هذا هو المطلوب. مع بودكاست
9: حبيت نقول لك الحاجه اللي نفرحك بها بالحق لي كومبيتونس اللي عندنا والطاقات اللي عندنا في تونس شيء رهيب شيء رهيب فوق العقل
10: في مثل التظاهرات هذوما بيتلاقاو مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويحنا نعرفوهم
9: صحيح الطاقات هذوما موجودين شيء رهيب كسوا في تونس ولا في الخارج
10: من هنا اهميه التظاهره هذه
9: الهدف نتاعنا صحيح الهدف نتاعنا هو لوريزو هو اخلق
10: باش نعرفوا بعضنا الكفاءات تعرف بعضها وتتعامل مع بعضها ومن هنا تتخلق الشركات اللي احنا نبحثوا عليها في تونس
9: كل شيء في تونس انا الجمعيه عملناها هذا 5 سنين لي زاكسيون عملناها عملنا 33 اكسيون الكل من تونس في الكوفيد هبطنا 223 كونسنتراتور دوكسيجين لتونس فرقناهم مجانا على الوحيد على السبيطارات كذا جبنا زوبتي فلو هذا سيستم اوكسيجين او دي بي 240 كونسومابل هذا باش يخلي الشعبات باش يرقدوا في الريانيماسيون ولي ريانيماسيون فرقنا من سيرفيس دو غيا بوليفالونت الكل فرقنا عطينا عملنا شو نقول لك عملنا برشا 33 اكسيون عملنا شينا ريسبيراتور لحشيت شينا ريسبيراتور باب سعدونا في السبيطار الصغار
10: دي اكسيون مهمين للاخر
9: وكلنا زماع في غزه مشينا لغزه وفي سوريا لي ريفوجي تاع سوريا وقت صارت الحروبات نتاعهم لقينا بهم دي كولي اليمونتير وكذا
10: معناها انشتا بارتو من عند الجمعيه. دكتور مروان باش نواصل معاك انت حضورك اليوم والاتفاقيه اللي صححتوها مع المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال شنو هو البنود نتاعها شنو الاهداف من الاتفاقيه هذه وشنو باش يربحوا رواد الاعمال لهنا والكفاءات التونسيه يا هل ترى فقط باعتباركم انتم جمعيه طبيه فقط في قطاع تكنولوجيا الصحه والا باش تنفتحوا وانت تحب الانفتاح على امور اخرى خاطر كي نقولوا صحه راهو تكنولوجيات الصحه نلقاها مربوطه برشا قطاعات اخرى بالضروره.
9: نقول لك حاجه احنا صحيح الاتفاقيه الثالثه واهم اتفاقيه مع بريستيني واتيوش ثم الاتفاقيه الثالثه بنوان وام دي ام احنا ما عملناش كان كونغري ما حاشي بكونغريات كونغري وسلم على اخوك وبوس اخوك بشعرك ما حاشتيش حاشي باتفاقيات حاشي
10: بانتاج
9: حاشي بانتاج
10: نخرج هذاك علاش اليوم نحكيو على
9: عملنا دونك احنا شنو الشركه عملنا حبينا نخلقوا حاضنه لي ستارت اب حاضنه انكوباتور واكسيلاتور ستارت اب في السونتي. نحب نركزوا في السونتي.
10: السونتي
9: هذا ديجا مدوبين كبير ياسر سي كول سونتي راهو احنا راهو 50 سبيسياليتي.
10: دكتور مروان انا سيدي. انا واحده من الناس نستضيفون في برنامج خصوصك في اذاعه الشباب اللي عندهم ماندات ستارت ابور في قطاع هذا وعندهم لي زابليكاسيون يقعدوا ديما يبحثوا في شكون باش يمول شكون باش يستثمر
9: لازم تلمهم في يوم
10: الموعد
9: يا رحم بو
10: البيبينير هذا ممكن تقوم بالدور هذايا
9: هذا هدف نتاعك
10: احكي لنا
9: البيبينير هدف نتاعها شنو هو الميدسان يخدم الصباح لليل ما يروح للدار ويتعب يشوف صغار ويكمل حياته كيف والانتربرونور يخدم بزنس يعمل كذا احنا نقول وهذا عنده وقت وهذا ما عندوش برشا وقت لكن ينجم بالكومبيتنس اللي عنده في الميديكال يعرف شنو البزوان يعرف شنو المشكل يعرف شنو الامراض يعرف شنو اش حاجته ويقول للاخر عمل لي الحاجه هذه بالذات انا حالي نعاونك فيها نعمل له فاليداسيون كلينيك اللي تري امبورطون تعمل دي برودوي اش قال صحيح اش قال يخدم لازم تجربوا معايا وتجربوا في السيرفيس نتاعي وتجربوا سيرفيس في السبيطار ويتم نتابعوك ونتابعوا على ثلاثة أربع أشهر اللي هو صحيح ولا غلط ومن بعد نعطيك ارتيكل ساينتيفيك في خرج في في جورنال ساينتيفيك باش يكون عنده فالور ساينتيفيك
10: خدمة كاملة
9: خاطر مش ستارت اب هنا صنعت حاجة ويرحم والديكم شري بيع
10: خدمة كاملة
9: اعطيني جربها لك واعطيني معناتها نكون نقولها نعمل كريتيك انك نقد
10: نقد من ناقصه حاجه
9: ناقصه حاجه بتعملها لي وانا ما نكملش معاك
10: صلح باش صلحها
9: كله لازم يكون صعيب نقول لك انت احنا يزين مدلل في مجموعه دي جون وان اذا دي جون نحترمهم برشا نقص مدلل معناتها تتعب شويه يزم الصعب هذايا والقلق هذايا داخل في حياتك وداخل في المشقه نتاعك باش تصنع منك الذهب
10: هذيك الحياه
9: الذهب الذهب تلقاه ملوح في الشارع انت الذهب تحفر عليه تحفر عليه
10: تكتب عليه باش تخرج
9: تحفر عليه وبناس تموت ناس كيفاش تخلط تعمل حاجه معناتها التعب يزمه مشقه ويزم العباد مركزه في التعب نتاعهم اما سورتو كما قلت انت نكون اونكادري في حاضنه اللي هي تحتضنه
10: فوالا
9: كي امه تحتضنه كي يعمل غلط يا بدي راك غلط صحيح راك غلط صلح له
10: تقومه
9: وتقومه كي نصنع البرودوي هذا برودوي هذا يعني عنده فالور كبيره اللي عنده بورد ساينتيفيك معناتها بورد معناتها عندك طب وراه اللي يدخلوا معه في البروجي كو سو سوا دي انفستيسور كو سو سوا دي معناتها دي اجون بور فاليدي معناتها الفاليداسيون كلينيك تاع البروجي هذا كي ينجح البرودوي هذا ينجح يتجرب في تونس تونس تولي هي اللي شو نقولها تصدروا للخارج صدروا لافريقيا صدروا لاوروبا بيسك عندنا ريزو في برشا بلدان نبيعوا الريزو نتاعنا برا يمشي كلينيكات برا يمشي فلان وتحل البيبان هذا هو الهدف تصنع برودوي دو كاليتي مش برودوي والسلام خاطر احنا يحمل اسم بلادنا واللي يقلقني يحس في افزي علاش عملت هذا الكل خاطر مجموعه مساكين كما قلت انت ستارت اب ريسون دو برودوي تيم الصحه وهايلين وكذا
10: وانا فرحت وريت برشا منهم
9: ما يلقاش شكون ما يلقاش شكون تلهى بيهم هنا شكون باش تلهى بيهم يجوا من برا اش حاجتك انت هذه هي جماعية هاو اش تحب انت فيزا هاو فيزا 10 سنين هاو 10000 اورو ولا 20000 اورو ولا كذا في جماعية ياخذوا بلاش بعد احنا نحضروا ونقري ونكونوا ويصنع البرودوي ويعمل كذا والاخر ياخذوا حاضر الفشقه فشقه معناتها خير ماشي لغيرنا هذه بالضبط وعلاش خاطر ما ثماش
10: ماشي شكون يقوم بنفس الدور هنا في تونس
9: احنا نقول اقعد باسمك وبالايدنتيتي نتاعك واصنع برودوي نتاعك وبيعوا انت للخارج والخارج هما
10: باسمك بيعوا للخارج انت فروع تونس باسم تونس
9: فروع انت الام هنا والفروع البرا مش العكس
10: واضحه
9: فروع البرا هما يجيوك
10: فكره مميزه جدا ما نقعدوش كما سمعنا مؤخرا على زيت زيتون تونسي يمشي للخارج يبيع تحت مظله واحده اخرى مش تحت مظله تونس دونك بالنسبه لك
9: انت
10: نعطي قيمه للرواح نعطي قيمه للرواح احنا اصلا عندنا قيمه معناها
9: اهم حاجه هنا نقول لك في التوانسه وهذه قلقني ساعات ما نعرفوش نخدموا بعضنا برشا على هذه جبد الروح ويعمل ريزوم تاعو
10: خبايوني كيف مازال ناقصين فيها برشا
9: يقول خليني هنا ما يدخل حد يا ودي اش تدخل حد
10: فكر غلط هذاك
9: فكر مش غلط فكر فكر معناتها متخلف
10: هي ثقافه روسي مروان
9: فكر
10: هي ثقافه
9: اقتلها ثقافه
10: هي ثقافه جديده لازم نخدموا عليها اولادنا انه يخدموا بفريق يخدموا مع الفريق
9: فريق محلو لازم يكون عندك فريق مفتوح. عندك عندك اسس فريق وعندك زيكستونسيون كيما واحد معاش بدا ريتشوسي يحب يعمل عماره الطاقه الاول الثاني الثالث خويا ما عنديش فلوس نعمل طاقه الاول شنعمل نكلم فلان تحبش تدوني طاقه واعطيني فلوس خذ
10: سوبليس دكتور مروان توا بالنسبه للشباب اللي قاعد يسمع فينا طويكه انا متاكده اللي فما عدد كبير صحيح موجودين اليوم بحذانا في الساله موجودين يشاركوا في البريدج هذايا لكن فما عدد اخر كبير ديما فما شكون يقول لك ما سمعتش ما خلطتش ما همش موجودين في تونس العاصمه هذوما الكل كيفاش انت متصور تخليهم بلاش فرصه كيفاش ينجموا هما زادة يحتفوا الفرصة متاحهم معاكم؟
9: صحيح، حلو برشا السؤال متاعك. اللي هو السؤال هذا احنا ما نجموش كما قلت نأطروا الألوف، ما نجموش، لكن هو في ستيفون ما كانوا شنو كان هو موجود في لابود غوشيرش في فاكولتي، يخدم لابود غوشيرش متاعه، يخدم برودوي، يصنع البرودوي، يصنع حاجة كي تورن، كو سوا بلاتفورم، كو سوا ابليكاسيون، كو سوا ان برودوي ميديكال، كو سوا ان كريم، كو سوا ان برودوي فالوريزي متاع كيما تو سمعنا هذاك اش اسمه البرودوي فالوريزي من التمر، التمر رحاه ولا برودوي كوزميتيك. هذا الكل تعطيك حاجه احنا في الصيف تو عندك حاجه معناتها للهواء، فهمت ولا الحريقه؟ الحريقه
10: الحريقه
9: الحريقه هذيك تجي ستارت اب وحدها الحريق
10: عاد معروفه بالفوائد نتاعها.
9: صحيح، فاحنا نروحوا فارغ مفاتح تحت الرمل وكذا
10: ماناش عارفين قيمتها.
9: اي كاجي ستارت اب يقول نحطوا هاو دي باك، حطوا فيه الحريقات كي تقوم، حط دي باك على البحر هاو جاك للصيف، لم هذوكم وريحيهم وترد بينهم كولاجين، وفي برودوي ما ثم برودوي في وسطهم ذولي كولاجين غيش بروتين حاسين حاجه فالوريزي هكا ما تلوحش، معناتها ريت عنا برشا خير ومانيش فايقين بيه خاطر مانيش روفي. ثم ستارت اب جديده كان سمعتوا بها تعمل تصنع برودوي بروتيني ابارتير من الدود ومن الحشرات ومن الذبان، باش مخك انت الذبان ربيو فيه
10: نتمنى لهم النجاح. عملها ما عجبتنيش
9: الحكايه. لا ما نحكي لك، نحكي لك
10: التكنولوجي،
9: التكنولوجي
10: وين وصلت
9: معنا، وصلت شيء مهور، شيء مهور. انا المساج نقول لهم اقربوا لبعضكم، كونوا نواه بعضكم،
10: صحيح،
9: عملوا شركات ناشئة، ادخلوا ثم دي هنا
10: اليوم ممكن يتعرفوا على بعضهم،
9: اصنع برودوي يجي ولا السنتر كتنجمو تجي تقربوا من الاي ام تي ام. عندنا سيت اسمه asomtm.org.in مش .in سامحني asomtm.org، فوالا asomtm.org، ادخلوا السيت هذاك وعندنا كونتاكت contact@asomtm.org هذا، ادخل في وسطه هذاك وابعث لنا ميلوات، ادخل لوان مثلا قول ما نجمعك كيش نعملوا كذا، تويه يوجهوك معناتها اخلق البرودوي، اخلق حاجه، ما تخليكش عندي فكره، هي إيه عندك فكره سمحها شكون باش يعمل هيك، باش يعمل هيك يعني تعملها انت،
10: انت تعمل
9: لازم هو يعني ثقه في روحه باش يقول عاونوه، نعاونك اما شنو عندك انت؟ بعد لازم اخلق ان برودوي. احنا في الاخر كي يوصل برودوي ما يعرفش كيش نبيعه، قول لي عندي برودوي ما يعرفش كيش نبيعه، ايش نعاونك؟ ايش ندخل معك
10: عندك حاجه باش تدخل بها للسباق، باش تدخل بها للسوق.
9: يعني عندي فكره، اخذت عندي فكره غدوه الصباح وفات الفكره، جاتني فكرة أخرى، لازم عندك فكرة ومركز وعندك ليكيب وراك، خاطر واحد واحد يعمل شيرها، لازم عنده كيب معاه اللي يخليه نجم يصنع الفكرة هذيك تولي أن برودوي يتباع، مش كنت في البيوع عن بعد باش يحب يا برودوي هذاك في تونس في الخارج نعاونوه سو بلون جوريديك كذا كذا.
10: والخدمة بالثنائيات هذيا معناتها مميزة جدا وناجعة ما بين الأطباء ومن بين معناتها وشنو الحاجيات نتاعهم اللي يلزم يوصلوها للجانب الآخر اللي هو باش يلقى لهم حلول ذكية. أوكي، أما يلزم تكون ناجعة زادة وعندها خصوصيات مميزة، معناتها هذا هي المهمة البريدج اليوم اللي موجودين في تونس العاصمة، تنجموا تلتحقوا إذا بالتظاهر المميزة هذه. دكتور مروان نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق، حماسك ياسر معناتها محبب ويدل على رغبة كبيرة في إنجاح المشاريع وفي تأطير الشباب وفي أنك تقدم في نفس الوقت خدمة لتونس وخدمة للشباب وخدمة من بعد جيل الإنسانية الكل، خاطر احنا نحبوا الانفتاح، نحبوا الناس جداوي بحدنا،
9: نحبوا الهجرة العكسية،
10: صحيح،
9: الطب الخارجين برا كيفاش يرجعوا لتونس؟ اصلا بروتويت اصلا ايكو سيستم
10: لازم تقدم لهم شو على جنب باش يرجع
9: ما يرجعش واش قام
10: علاش باش يرجع
9: جاي نخلص بس عليه وكذا فاش قام من يخاف على الصغار تاع الطب هذا كلش يعيشوا فانا بلا ثقافه حاشي بثقافه تونسيه الثقافه الاسلاميه الثقافه العربيه اللي في تونس في الخارج ما ثماش يقطعهم له الثقافه ذوما يعني باش تعطي البرودوي باش يرجع لتونس لازم يكون هو عنده قيمه يرجع طبيب مش كان كابيني يرجع طبيب يكون ريسبونسابل في ستارت اب الاولى والثانيه والثالثه ويعاونهم يقدم معهم ينجح معهم طبيب جديد
10: طبيب جديد نتاع القرن
9: هذا سميناه ميدسان اوغمونتي
10: فوالا مش نفس الدرجه فما هو
9: يحس
10: هو بيدو يحس قاعد يتطور
9: صحيح
10: واللي باش يرجع لتونس زاد باش يحافظ على التطور نتاعو وحتى باش يقدم انا قبل كنت ديما حتى كي بدا فماك العروض نتاع التشغيل بالخارج اللي تكون خاصه للكفاءات الطبيه ما نحبهاش عمري ما نقدمها بالكل عندك هي نتاع المناح البطاله هذوما ما نحبهمش طب باش تغشوا علي برشا جماعه هذوما الحاجتين ما نحبهمش عمري ما نقدمهم اما طويل بالفرص هذية نتصور أنه معناتها فما مجال ديما يقعد مفتوح لتونس ولكن الأطباء باش يقعدوا في تونس موجودين باش يلقاو فرص وباش يخدموا باش يتطوروا ولا زاد اللي مشاو بعد
9: أما
10: فرص باش يرجعوا لتونس
9: اللي عنده طبيب اللي عنده صاحب مهندس قول يجي نعملوا حاجة مع بعض
6: مهندس وطبيب.
9: مهندس ولا طبيب ولا انجينير انفورماتيك ولا
6: عملوا حاجه في تونس ونيو
9: قبل
6: في تونس وعملوا شركه واستثمروا.
9: قولوا هاو سلوغون عملوا حاجه نعملوا حاجه مع بعض.
6: فوالا مرحبا بك دكتور مروان قرب رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم. انا سعيده باستقبالك اليوم انك مريت معنا عبر موجات اذاعه الشباب. شكرا لك نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح كل التوفيق وماذا بي انك نقعدوا على تواصل اولا باش نثمنوا الكفاءات الطبيه التونسيه واصحاب لي ستارت اب اللي اليوم باش نقدموهم نحبوا نقدموهم كقصص نجاح ونحبوا نقعدوا في تواصل باش نقدموا ونوريو للناس وين وصلنا وين وصلتوا بعد الخدمه هذه مش كما قلت انت وفات نحب نشوفوا البريج نتاع اليوم النسخه الاولانيه وين وصلت وشنو عملت وبعد نربطوا بالنسخه الثانيه
9: ان شاء الله.
6: يعطيك الصحه دكتور مروان شكرا لك. احنا مستمعينا الكرام باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل نعمل وقفه فنيه ثم يتواصل لقاءنا مع برنامج خذ فرصتك على موجات اذاعه الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام في مواكبة مباشرة للقمة اللي تحتضنها تونس لأول مرة. هي أول قمة دولية لدعم عودة الأطباء والكفاءات والاستثمار في ريادة الأعمال في المجال الطبي. مباشرة احنا في استوديو خارجي، مانيش موجودين في الاستوديو المركزي. تحية متجددة لكل يتابعوا في برنامج خذ فرصتك اليوم الاثنين 8 جوان. إذا نواصلوا مواكبتنا المباشرة لتظاهرة The Bridge، جسر يربط ما بين الابتكار من جهة والاستثمار من جهة أخرى في قطاع الصحة. إذن لقاء دولي، حدث دولي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس ومن الخارج. وبعد ما كنا في لقاء مع الدكتور مروان قرب، هو رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم، واللي كانوا مباشرة أمضوا اتفاقية الشراكة وتعاون مع منظمة الوطنية لريادة الأعمال، وحكي لنا شنو أهداف الاتفاقية هذه. باش نواصلوا احنا معاكم اللقاء في برنامج خذ فرصتك مع الشباب المشارك، أصحاب المشاريع المشاركين في التظاهرة هذه. ومعايا الآن مباشرة على الخط خديجة المحجوب، هي صاحبة مشروع والمؤسس، العضو المؤسس للمشروع هذه. خديجة مرحبا بك معنا في برنامج خذ فرصتك.
2: عايشك، مرسي على الانفيتاسيون.
1: اهلا وسهلا بك. المشروع نتاعكم خديجه، انتم في طباعه؟
2: احنا طباعه ثلاثيه الابعاد الطبيه. انا جو سوي لو سي اف او وكو فاوندر. العضو المؤسس هو سيو، هو سي هاشم زواوي. ونحن ندخلوا في تحذير العمليه قبل ما تصير مع الاطباء. نكونوا ان نخولوا لهم انهم يدخلوا يعملوا عمليه اسهل في اقل وقت بطريقه انجع، اقل خساره دم، اقل خساره نتاع طون اوبيراتوار. لان نحضروا العمليه قبل ما يدخل الطبيب يعملها، نحضروا له العظام نتاع المريض كما هي 100%، نفس العظمه نتاع نفس المريض. وبطبيعه كان المريض هذاك ما تمشيش على حتى مريض اخر، دوكو الطبيب يحضر عمليته قبل ما يدخل يعملها ويربح بالطبع الحاجات اللي قلنا عليهم.
1: مش يكتشف معناها مباشرة، هو من قبل يبدأ عارف وواضحة الأمور عن طريق اتباع ثلاثية الأبعاد. نعم. هذية انتم مشاركتكم اليوم خديجة في The Bridge هذية التظاهرة الكبرى هذية، شنو انتظاراتكم من المشاركة اليوم؟
2: والله احنا الحقيقة ديجا معنا لجي فيس وانكوبي بار ويكي ستارتاب، دونك هما اللي خولوا لنا وعطونا الفرصة ان نشاركوا في التظاهرة هذية. وبالطبع احنا المنتظر هو طبعا اكثر فيزيبيليتي، نتعرفوا على طوبة جدد، نتعرفوا على رواد اعمال جدد، دي انفستيسور جدد. قمة كما هذه معناها تتعاونك من جميع معناها لا كليونتي اللي انت تستحقها كلها، يعني يا انفستيسور باش يعاونك موجود، طبيب كيف بريسكريغ الخدمة نتاعك وباش يعطي باش يولي يخدم بها موجود، والمريض الفينال اللي نجم لطف عليه يكون نهار معناها ان كليون باش يشري من عندنا حاجه باش يعمل عمليه.
1: والخدمه هذه اللي تبيعوا فيها انتم خديجه هي توا موجوده متاحه، فما ناس اخرين قاعدين يقدموا فيها، والا هي حاجه جديده انتم تعملوا فيها؟
2: هي موجوده ومتاحه، يقدموا فيها في معناها في امريكا، في اسبانيا، فما في فرنسا، فما في الصين، فما في المكسيك،
1: وفي تونس.
2: وفي تونس طبعا فما نحن، اما في الوطن العربي ما فماش.
1: معناها نحن السوق نتاعكم انتم هاي واضحه، معناتها العمليه بالنسبه لكم انتم وين باش تتوجهوا ولشكون باش تستقطبوا؟
2: نحن كنا لولانيين على العالم العربي.

0: ديجا تو توجهنا وبدينا نستقطبوا بدينا باش نحضروا ان شاء الله في شراكه مع اون ستارت اب زاد مو مثله في العربيه السعوديه في الرياض. ديجا بدينا معاهم قاعدين نعملوا معاهم في الانسبكسيون تو نحلوا في لي مارشي غاديكا كيما معناها قاعدين نبداو معاهم كيما بدينا نحن في تونس فيكو نحن كسبنا خبره وكيما تعرف تونس بلد معناها تكتسب فيه خبره كبيره فيكو الخدمه كلها بلي مويان دو بور معناها حتى كيف تدخل للسبيتار ساعات كيما نعرفوا تضطر انك تتصرف بلي مويان دو بور اللي موجودين وهذا بالرغم انه يتعبنا شويه في تونس اما كي تجي تخدم في اي ميليو اخر
1: يكسبكم خبره كبيره
0: تلقى روحك
1: في تجاوز الصعوبات مهما كانت
0: ما توحيلش معناها يراوهم اول مره ويبداو واحنين قدامهم نحن
1: انت ما توحيلش
0: كيف عديناه احكي
1: احكي لنا هالشراكه هذه خديجه خلينا نفسروا اكثر للي جان يسمعوا فينا بوتيتر عندهم افكار ولا عندهم دي زابليكاسيون وانا نتعرف ديما عليهم يقعد ديما يلاقوا شي الناس اللي باش يقنعهم بالابليكاسيون أو اللي خاصة في مجال الصحة. فيش تمثل الشركة مثلا مع ستارت اب هذي اللي في السعودية؟ دونك اون برانسيب انتوما نفس الاختصاص هكايا. هما يقدموا في السيرفيس نتاعهم في بلادهم، اون برانسيب انتوما معناها منافس نتاعكم متنافسين. كيفاش جات الشركة؟ دونك شفت المتناقضات باش طلبوا منها حاجة إيجابية. فسر لنا أكثر الحكاية هذي.
0: هما ساعة أول حاجة ننصح أي عبد معناها باش يوري الخدمة نتاعو يحضر في يحضر في ليزيفينمون في
1: يكون موجود معناها كيما تظاهرات اليوم
0: فوالا او البوستول فما معناها سيغ انترنت الناس الكل تستقطب من جميع البلدان فهمت احنا الستارت اب هذه تعرفوا علينا في السعوديه في ايفينمون زاد ميديكال اسمه ارب هيلث في 2024 جلوبال هيلث سامحني في العرب في السعوديه فهما ستارت اب مازالوا ما عندهمش افكتيفمون يعني عندهم الفكره عندهم الفلوس عندهم التمويل عندهم كلها ما عندهمش المخ ما عندهمش الانجينيور
1: ما عندهمش معناها انت طبعا تقصد خديجه ما عندهمش المخ ما عندهمش الفكره مش المخ
0: لا الفكره الحمد لله المخ ما فهمتنيش
1: الناس الكل عندهم
0: الانجينيور اللي باش يخدم الفكره هما كانوا يستقطبوا في برشا دول برشا ديزانجينيور من برشا دول وكل واحد
1: يحبوا على الكفاءه في المجال هذايا الكفاءه
0: تاونا نحن ليزانجينيور نتاعنا يخدموا كل شيء فهمتني دونك هذا علاش صارت الشراكه ما بيناتنا تفاجئوا اللي نحن في تونس يعني البرة كل واحد واختصاصه يعني واحد مختص في اليد واحد مختص في المخ واحد مختص في القلب فهمتني نحن ليزانجينيور نتاعنا اي سون بوليفالون توينتا الكل
1: بركه العالم
0: مش نحن بركه معناها خاطر نحن كيما قلت لك نخدموا كل شيء
1: معروفين عبر العالم معناتها في الحقيقه كنا احنا حاجه نفتخروا بها توا ولينا خايفين
0: عليها خايفين على روحنا والله
1: خايفين على وليداتنا نحبوهم
0: يخطفوا
1: والاطباء والكفاءات هذاك علاش نحب نثمنوا معناتها هالكفاءات هذيا بطريقه او باخرى وذو بريدج هذيا هاللقاء نتاع اليوم القمه الدوليه نتاع اليوم هي من تحل من الحلول اللي تخلي الكفاءات التونسيه تقعد في تونس ولا ولا تعمل شركات اخرى اجنبيه ونستقطبوا ونعاودوا نرجعوا ندعموا موقعنا كقطب معناتها صحي واستشفائي تونسي انتظاراتك معناتها من القمه هذيا تنتظر كرؤيه اولى الحقيقة ما عندهاش برشا من اللي بدينا تويك أكثر شوية من ساعة عملت دورة شفت شكون الحاضرين شكون المشاركين حسب التقريب شنو ترى خديجة هالفرصة هذية
0: والله تراها والله حتى لتوا تبارك الله باغابوغ دوتخ ايفينمون تسمى تعب ما عنده ساعة من اللي بدا معناها
1: برشا نظام برشا منظمين برشا
0: صحيت الحاجة اللي بهرتني مرة ذي برشا نظام فماشي كالوقفة نتاع البادج وكالعرك في الباب والناس الكل تحب تتعدى ندخلوا نلقاو لي بادج نتاعنا على طويولنا بلاصتنا واضحة نظام كبير برشا جديد علينا الحقيقة
1: حتى ترتيب الضيوف وطريقة الجلوس نتاعهم تخليك تتعرف عليهم الكل بطريقة سهلة معناتها الكل تنجم تعرف عليهم باش تروح اليوم بشبكة علاقات مميزة
0: باش تروح برشا كونتاكت ان شاء الله المنتظر طبعا ان نعملوا شركات علاقات حتى نتوركينغ حتى علاقات نقول علاقه اليوم جست تعرف عليه
1: ما تعرفش كيفاش تفيدك غدوه
0: صحيح غدوه ما تعرفش عليه من انا بلاصه يدخلكم عليها كيفاش تستحقوا
1: نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح وتوفيق خديجه المحجوب مؤسسه او من المؤسسين مشروع تباعه الطبيه ثلاثيه الابعاد.
0: ستارت اب هي اسمها زيد هيلث كير. نجوز نقدم تحيه للمؤسسين اللي معايا، سي هاسم زواوي، سي طارق الحمداني، سي رياض بحر، هادي بن غريب، امين بن حموده، وريما مساعده نتاعنا.
1: كل النجاح والتوفيق لكم. شكرا لك خديجة، بالتوفيق. مواصلين لقاء معكم مستمعينا الكرام، كوثر بعد قليل يتواصل لقاءنا مع مداخلة جديدة.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا بكم على من جديد مستمعينا الكرام في برنامج خذ فرصتك، في مواكبه مباشره لاول قمه دوليه لدعم عوده الاطباء والكفاءات والاستثمار في رياده الاعمال، جسر يربط ما بين الابتكار من جهه والاستثمار من جهه اخرى في قطاع الصحه. حدث دولي كبير اليوم يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج، الكفاءات والمبتكرين والمستثمرين موجودين اليوم الكل في بلاصة واحدة في مكان واحد لصناعة المستقبل، لربط تونس بمستقبل خاصة في قطاع الصحة. وفي المداخلة الأخيرة بطبيعة الحال ما نجموش نختمو من غير ما يكون حاضر معنا سياسين قويعة، هو رئيس المنظمة الوطنية لرياده الاعمال لرواد الاعمال، واحنا راهو معناها ما خليناهش في البدايه على خاطر هو كان مشغول بالتوقيع على بعض الاتفاقيات المميزه. سياسيين صباح الانوار، الف مبروك الاتفاقيات الجديده وهذا الحدث الدولي المميز.
2: اهلا وسهلا وتحيه لكل المستمعين، يعطيكم الصحه على المواكبه ودينا اذاعه الشباب، يعني عودتنا انها سباقه وحرصين على دعم الشباب ودعم الافكار الشبابيه. وديما الحق كلمة خوذ فرصتك هي زادا اليوم تبنيناها احنا باش نعطيو فرصة للشباب هذايا وفرصة لرواد الأعمال وفرصة للشركات الناشئة المختصة في القطاع الصحي باش نعاونوهم يكونوا أكثر، يعني خلينا نقولوا عندهم ديزاكسي. اليوم نحكيو على مشكلة الولوج، دونك اليوم الولوج للأسواق، الولوج للتمويل، لولوز هذا للريزو اللي ما ينجم كان يعاونهم برشا
1: على خاطر ما تنقصهمش للكفاءه ولا القدره ولا حتى شيء ولا المستوى، كل شيء عندهم. بالحق اللي ينقصهم اللي كنت عليه نقاط انت، الاستثمار والانفتاح على الاسواق اللي تطلب الخدمه اللي هما يقدموها، سواء كانت تطبيقات سواء كانت حلول ذكيه لبعض المشاكل في القطاع الصحي. اليوم كيفاش لقيت الحضور، كيفاش لقيت التجاوب المبدئي ولو انه ما عندناش برشا من اللي بدينا؟
2: والله تفاجئنا الحق، يعني تبارك الله، يعني براتيكمون اكثر من 300 طبيب ويعني اكسبير ميت سونتي وديز اكسبير في ليا وديز انتربرونور. اليوم كيف يعني سلطة الإشراف، اليوم سلمة سلطة تنفيذية تشريعية، الاستركتور دابوي يعني بيبليك وبريفي، حاضنات أعمال، مسرعات أعمال، صحافة، إعلام. دونك حقيقة هي هبة كبيرة من يعني الناس الأقرب للقطاع الصحي، الناس الأقرب للسكتور هذا اللي يشغل في حوالي 150 ألف دعام لدونك مباشرة وغير مباشرة، اللي يخلق في الثروة ويساهم ما بين 6-7% في البي ام بي، اللي قاعد يعني يحل في برشا مشاكل على خاطر اليوم القطاع الصحي يديباس يعني ممكن انترفونسيون تاعه السوسيال، يعني هو رافعة مهمة للاقتصاد الوطني. هذاك علاش احنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال نعطيه يعني عناية خاصة بالقطاع هذايا. وشفتوا الشيء تجلى قدامك اليوم في شركات، في خلينا نقولوا يعني دي كونفونسيون، اي سورتو اليوم ماهوش مكشوف، يعني ماهيش مجرد شعارات، اللي ما مخرجات يعني مهمه ومهمه جدا، اللي هو حقيقه لما تشوف انت عندك فيلاج ستارت اب يضم حوالي 44 شركه ناشئه، سيمولتانيمون فما دي بيتش مش يصيروا وفيرا ميزور، سيمولتانيمون مش نخرجوا لي 5 بريمير ستارت اب يعني اللي في تونس ينجموا يكونوا عندهم يعني ولوج للاسواق الاخرى. دونك ما نجم نكونوا كان راضين على الشيء اللي غادي نعملوا فيه.
1: الاتفاقيه اللي وقع امضاءها قبل قليل سياسين مع دكتور مروان كرب رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم، شنو الاتفاقيه هذه، البنود نتاعها، اهم البنود اللي باش تستفادوا منها، وكيفاش باش يستفادوا منها رواد الاعمال في تونس؟
2: اليوم هي اتفاقيه صحيح، هي تهم زوز فئات، تهم الفئه الاولى اللي هما لي تونيزيان ميدسان ريزيدون لترونجي. اليوم احنا دورنا كمنظمه وطنيه لرواد الاعمال بشراكاتنا مع صناع القرار لتذليل الصعوبات امام هالجاليه هذه اللي اليوم جاي تحب تستثمر، يقول لك انا كملت عملت 20 25 30 سنه في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ يعني مهاجر، واليوم عندي الفكر، عندي الساعد، عندي الفلوس، نحب نشوف بلاد ايش فيها، وين باش نستثمر، لي زافونتاج فيسكو، لي زافونتاج يعني خلينا نقولوا احنا كلهم يعني. خاطر اليوم الراجل جايك حاضر، الراجل قال لك انا نحب نستثمر، وشفتوهم ديجا هوني جاو قال لك اعطينا لي بيست تاع الانفستيسمون. ديجا تحيه حتى للستركتور دو بلو اللي كانوا حاضرين معانا، وتوا ديجا قاعدين في لي وركشوب نذلوا في الصعوبات ونفسروا لهم. هذه حاجه احنا نقولوا لها بالدرجه نحلوا لهم الشاهيه، فوالا هذه اللاكت.
1: اهم حاجه انه مش باش يرجع مثلا كان هو طبيب، مش باش يرجع راه طبيب كلاسيكي، باش يرجع طبيب من معناتها من العصر هذايا.
2: هو اللي مش يرجع طبيب رائد اعمال انتربرونور. احنا طبيب نعرفوه ماكسيموم،
1: تقترحوا عليه الاضافه المطلوبه اللي هو يحب عليها.
2: ماكسيموم عنده سكرتير في بيرو. احنا نحبوه يرجع طبيب، مش يستثمر، مش حل كلينيك، مش حل لابراتوار، مش يشغل ناس. وقيدوا ما ناس قادرين اخويا، فهمت عباد يعني ما شاء الله،
1: حتى باش يرى فيها فرصه واضافه لي للكارير نتاعو.
2: وما قالكش اعطيني فلوس، راه جايين بفلوسهم فوالا. شو يقول لك؟ يقول لك اعطيني ثقه، يقول لك اعطيني اليوم بيئه ومناخ عمل مشجع، اعطيني اون ستابيليتي سوسيال ايكونوميك اللي تشجعني باش نقدم القدام، اعطيني كيف كيف اليوم يعني اداره، اعطيني رقمنا ولا اعطيني انفراستركتور. دونك الحق مطالبهم يعني مختلفه، يعني ما يمشيش البنا انهم جايين يحبوا الفلوس ودي جايين. اخر حاجه يقول لك الفلوس، خاطرهم ديجا
1: وما عندهم
2: عندهم الفمدو هو تاعك تعرف،
1: مش هذا اللي ينقصهم يعني صحيح. بالنسبه لهم
2: هما اعطيني قوانين مش بالي، اعطيني دونك معناها. دونك هذاك هو الشيء اللي احنا نخدموا عليه في المنظمه كاين رواد اعمال، وديك تشوف ديما تتبع فينا في كل قانون ماليه، في كل قانون مجال التصرف، في كل مجال استثمار تلقانا ندلو بدلونا ونحاولوا نعزوا هال هذه. دونك لاكس لودين، لاكس الثاني من البريدج يعني من الكونفونسيون هذه، هي اون فا انكادري لي جون نتاعنا، لي ستارت ابور اللي عندهم دي زيدي انوفونت اسكالابل، زوز في نفس الوقت بور ياكسيدي دي مارشي انترناسيونو، سوا يعني في الاوروب، سوا كيف كيف باش نعاونوهم للتشبيك، فهمت؟ دونك هذا هو المقصد نتاع الكونفونسيون.
1: اليوم معناتها الورك شوب اللي باش يكونوا موجودين ولي بيتش باش يكونوا موجودين على السيت نتاعكم، بالنسبه نحكي للناس اللي ما نجمش تكون حاضره اليوم لهنا في احدى نزول تونس العاصمه، ولا اللي موجودين داخل الجمهوريه بعاد،
2: كل شيء لي بودكاست
1: مسجل، كيفاش باش تكون متاحه
2: الفرص؟ هاني قلت لك هي اسمها فرصه. دونك احنا هنا كومونيكي سا دوتوي ان موا، اللي سجلوا كل فرصه اختنموا الفرصه.
1: اللي ما نجمش يختنم الفرصه، اللي ما نجمش ما ينجمش،
2: اللي ما نجمش يعني يتبع فما كل شيء مسجل، فهمت؟ وان شاء الله العام الجاي على بكري يكون موجود، خاطر هو هدف مش يولي يعني انويل داكوغ، وان يسير لو ماكسيموم باش نعطيو فرصه. راه اليوم نشوف اللي ما يدقش الباب وما يقدمش وما يجيش وما يسعاش، ما تجي حتى شيء يوصل الباب
1: الدار، ما ينجمش حتى حاجه تجي بالسهل. اما كما قال تويكا الدكتور مروان، قال انت قدم خطوه وتلقى 100 واحد يدزك ويعمل خطوات معك. سيسي نتمنى ان شاء الله كل النجاح والتوفيق، نتمنى لكم بقيه يوم في التظاهره هذيا تكونوا موافقين فيهم ومميز. شكرا لك سياسي نقوي على رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال، ونحن ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات مقبله في خذ فرصك باش نتعرفوا على 5 رواد الاعمال اللي وقع عليهم الاختيار اليوم باش نقدموهم وناخذوا اكثر تفاصيل عليهم. اش قلت لي سياسين؟
2: ان شاء الله مش الليله مش الثمانية متاع الليل، مرحبا بكم، مش يتم الاعلان عليهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك سياسين، بالتوفيق ان شاء الله في بقيه فعاليات هذه القمه ذا بريدج، هالجسر هذايا، الجسر هالمنصه الدوليه لصناعه الشراكات واستقطاب الكفاءات، ربط تونس بمستقبل الطب والتكنولوجيا والاستثمار. كانت هذه مستمعينا الكرام مواكبتنا المباشره لاول قمه دوليه لدعم عوده الاطباء والكفاءات والاستثمار استثمار في ريادة الأعمال. شكرا لكم الكل على متابعتنا، إن شاء الله وصلنا لكم فكرة شافية وضافية على الحدث هذايا، الحدث الدولي اللي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج. شكرا للجميع على متابعتنا، أنا مبقى لي كان وصلكم أجمل تحيات كامل الفريق. شكرا لزميلنا ظافر بن صابر في الجانب التقني، كوثر البجاوي في الجانب التقني من الأستوديو المركزي، بسام بن سمية في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع، بقيت أوقات ممتعة لموجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. جودة وطفولة استدامة المستقبل شعار الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه اليوم وغدا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. الملتقى يناقش آليات توظيف الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. الخبير التربوي لدى الأليكسو كمال الحجام أكد أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في كيفية احترام المؤشرات الجديدة نحو بناء بيئة تعليمية سليمة للأطفال.
3: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة، وعنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم وستقدم في هذا الملتقى بأن المستقبل وكسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من مؤشرات الجودة، جملة من معايير الجودة تهم يعني كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي معايير تهم بالأساس مؤشرات تمهين المربين الذين يشرفون على هذه المرحلة، هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية في التجهيزات ومن إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21 والتي تكون بمثابة القاعدة الأساسية التي نبني عليها جودة العمل في هذه المؤسسات المعتنية بالطفولة المبكرة.
2: في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة، تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في الرياضيات، وذلك من 17 إلى 19 من جوان الجاري. وتهدف هذه التظاهرة التربوية إلى دعم مكتسبات التلاميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. يزور وفد دولي تونس بداية من اليوم وإلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، سيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. في العالم، قالت إسرائيل اليوم إنها قصفت مجمعا للبتروكيماويات جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات على إيران. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نحن مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
8: عدل مشتك تسمع صوتك.
1: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
0: المشتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس على FM ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
9: إذاعة الشباب
0: نون ستوب. تونس اليوم، تونس اليوم.
10: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
11: تونس وأخبارها
12: من الاثنين للخميس،
11: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
10: تونس اليوم.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم، عدد جديد لهذا الأسبوع الاثنين 8 جوان، معكم انتوا حتى الماضي ساعة. تحية فريق البرنامج ككل بدايات، معكم هند العسكري، فيصل شابو، أحمد بدران العرفي، والأستاذ عبد القادر الحمدوني، وليد النويري، كوثر البجاوي، وآية في تأمين البث الرقمي على صفحتنا راديو جون باش أوفيسيل. لقانا مستمعينا فيه مجموعة من المحطات، سنعود على أجواء البكالوريا في الجزء الثاني باعتبار أنه كانت الانطلاقة يوم الأربعاء الفار، تتواصل اليوم الاثنين ثلاثة والأربعاء. أحمد بدران العرفاوي كان عنده مجموعة من الحوارات مع التلاميذ على انطباعاتهم في علاقة بما مضى وبالنسبة لامتحانات اليوم الصباح. كذلك سنرجعوا على الاستعدادات للموسم الصيفي من خلال السلامة المرورية، وأكيد أكيد فما استعدادات خاصة، أكيد فما مجموعة من الإجراءات لأمانكم على الطريق. طبعا بعد مكرم الهداجي باش يكون معنا باش يحدد حدثنا على التفاصيل بالنسبة لولاية القيروان، وباش يكون ضيفنا كذلك بعد قليل السيد المدير العام لمركز السوتيم سي نور الدين الجيزاني. هذه تقريبا أهم العناوين المطروحة في برنامج تونس اليوم لليوم. يلا مستمعينا نغم، ثم يكون معنا مكرم الهداجي من القيروان. نعم،

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. الثنائي إذا شيرين كانوا وحمائي كانوا معنا في غناية بحرية ذي جديد متاعهم اللي تقريبا قلب الساحة الفنية في على المستوى العربي, خاصة على الستيل اللي غنيته شيرين واللي هو جديد وخفيف وبرشا قالوا اللي ماهوش في مستوى في قيمة صوت وتجربة شيرين. على كل بحرية غنية متاع سيف تعمل 66 كي فك اسمعوها على موجات إذاعة الشباب وستتقى الدقيقة 44 بعد 11 متاع الصباح. خلي نمشي المكرم الهداجي زميلنا من القيروان أكيد مع مكرم كيما كنت قدمت بكري نتحدث عن السلامة المرورية. مكرم كيف الحال؟
1: مساء الخير هلدة, تحية ليك ولكل الفريق, شرفكم زين من القيروان.
0: الله يخليك مكرم. نحكي على السلامة المرورية مع انطلاق الموسم الصيفي. صحيح أنه معناها رسميا جويليا أوت هو الصيف, هو سيونس يونيك, هو التنقلات والعطل وجو هذاك الكل, لكن راه الأيامات هذه زادة احنا في الصيف وحتى العادات متاعنا طريقة السلوكيات متاعنا تبدلت. الناس ولات تمشي تبحر, تمشي للعائلة تدور الفروحات, بدأت هكا تدخل في الأجندة اليومية متاعنا. ونعرف أنه من الطرقات الصعيبة واللي يصيروا فيها برشا حوادث هي الطرقات اللي في القروان, وبالتالي فما برشا استعدادات على المستوى الموسم الصيفي وخاصة على مستوى السلامة المرورية.
1: بالضبط هند, السلامة المرورية مهمة جدا كما كنت تحكي هند, خاصة مع الفترة ذي انطلاق الفترة الصيفية كما كنت تحكي هند بما تحمله من مناسبات, وتعرف التاريخ الوطني رقم 2 تقريبا اللي هي المفترق الشمالي تحديدا مدخل مدينة القيروان يسمى المدخل الرئيسي هند في مفترق
0: هذا الرسمي. أما عند التوانسي يقول لك طريق القروان صعيبة.
1: طريق القروان كانت تقريبا هند خدمة الحملة التحتية هذه كانت انطلقت منذ فترة تقريبا منذ انطلاق فترة امتحانات البكالوريا. كان الأعداد للحملة هذه اللي هي كانت حملة تحسيسية ورقابية, كانت عندنا دوبي الكاسكيت عند الحملة هذه اللي كانت في ولاية الخيروان أكيدا كما كنت تحكي استعدادا لموسم الصيف بما يضم من عطلة صيفية كذلك ما تتضمن من حركية كبيرة وتنقل للمواطنين بعد عطلة الصغيرات في المدارس وكذلك المعاهد والإخلاع كما كنت تحكي هند, كذلك موسم العراس والحفلات, موسم النجاح إن شاء الله للجميع, وكذلك موسم المهرجانات. الحملة هذه كان مكانها وزمانها مدروس جيدا بما أني صارت بمفترق الزربية بمدخل مدينة القيروان من جهة طريق تونس كما كنت تحكي هند في المفترق الشمالي, وكانت خلال فترة نهاية الأسبوع حتى تشمل أكبر عدد ممكن من المرة والمواطنين ومختلف الفئات, وركزت خاصة على الفئات الشبابية هند. نعرف الفئات الشبابية تستعمل برشا معناتها وسائل النقل الخفيفة كما الدراجات النارية كما الفيسبا كما معناتها الموتورات الصغار, فركزت على خاصة على الفئة الشبابية. حملة ركزت أساسا كذلك على التوعية والزجر من خلال تفقد إطارات, تفقد معناتها كل وسائل السلامة في العربة في السيارة معناتها من البوات فارماسي كذلك الأضواء التحسيس بمخاطر السرعة ووضع رادار في المنطقة لمراقبة السرعة متاع المرة مع الحديث مع سواق العربات والشاحنات لتوعيتهم بمخاطر السياقة خلال فترة التعب وتفادي تعافي أي مواد تجعل السائق غير منتبه خلال الرحلة متاعه, مع تقديم بأرقام الحوادث المرورية والتبعات متاعها خاصة التبعات النفسية كما تعرف هند على استقرار العائلة وكذلك المجموعة باش يفكر السائق ويضع نصب الأعين متاعه أكيد في الرحلة متاعه عائلته والأهل متاعه وأصحابه من خلال بعد مسكه معناتها للمقود متاع السيارة باش يكون ديما فايق وواعي بالنتائج الكارثية المادية وكذلك النفسية والبدنية وغيره للمقربين عند القيام بحادث مرور لا قدر الله وحمى الله الجميع. حملة كانت تشاركية بمشاركة الفرق الأمنية الحماية المدنية الكشافة التونسية مع مكونات المجتمع المدني في القيروان كذلك السلطات الجهوية, وكانت حملة بزيارة وإشراف من والي القيروان ذاكر البرقاوي. هل تسمعوا عنده شنو قال العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور اللي كان حاضر في الحملة هذه, وكان حاضر كذلك الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور بكل مكوناته وهبط بكل الثقل متاعه من أجل دعم الحملة هذه لما فيها أكيد من توعية لمصلحة المواطن خلال هذه الفترة الحساسة من السنة. نسمعوا شنو قال.
2: اليوم حملة توعوية تحسيسية وفيها أيضا جانب زجري بمفترق الزربية بمدينة القيروان موجودة في المدخل الشمالي على الطريق الوطنية رقم 2. تشارك فيها وحدات حرس المرور، الحماية المدنية، الوكالة الفنية للنقل البري بالقيروان، وأيضا المجتمع المدني، الكشافة التونسية، ومن تنظيم الفرع الإقليمي الوسط الغربي لسلامة المرور تحت إشراف السيد ويلي الجهة رئيس اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. الهدف من الحملة هذه هما النقطة رقم 1 مراقبة عناصر السلامة بالعربة كما شفتم، مراقبة خاصة الأضواء والحالة العجلات المطاطية بالسيارات، كذلك أيضا تفقد أدوات السلام والإسعافات الأولية في السيارات الأجر وأيضا الشاحنات. النقطة رقم 2 أيضا هو رادار ليلي كما نعرف الناس كل السرعة في 2026 ساهمت في 40% تقريبا من عدد وفيات حوادث المرور في 2026، والرادار كيف ما قلنا موجود في النهار وأيضا موجود في الليل حسب العلامات المحددة للسرعة في الطرقات، وأيضا ثم مساج ورسالة توعوية لمستعملي الطريق لأنهم هم القلب النابض متاع الفضاء المروري، باش يحترموا قواعد الجولان. الناس كل نعرفوا عدد القتلى في 2026 في ارتفاع كبير رغم انخفاض الحوادث والجرحى، ثم عديد سلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لازم تتضافر جهود متاع الدولة ومستعملي الطريق ومكونات المجتمع المدني باش نقصوا منها ونسيطروا عليها. احنا اليوم على ابواب موسم صيفي وسياحي بامتياز، ان شاء الله معناتها نشوفوا العباد الكل تلتزم بقواعد الجولان. بالنسبه لولايه القروان تم تحديد عديد الحملات ان شاء الله باش تنبرمجتها مع وحدات حرس وشرطه المرور في كامل مرجع نظر الولايه. الهدف منها باش نركزوا التوقيت اللي فيها الحوادث في القروان هي من الاربع متاع العشيه الى نصف الليل، كذلك ايضا الفئات المستهدفه خاصه الشباب، الوسائل المستهدفه خاصه الدراجات الناريه وسيارات ايضا الاجره وسائل النقل العمومي، وأيضا عنصر السرعة اللي يمثل سبب رقم 1 في فواجع الطريق بولاية القيروان. العمل هذا حملات مشتركة باش تشوفوها أيضا، وباش نزيدوها حملات مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول باش نشوفوها أيضا في الأيام القادمة.
1: أكيد
0: إذا
1: الأخير أكيد التعويل على الوعي نتاع المواطن هذا اللي لازم يخاف على روحه ويخمم على روحه وعلى نفسه وعلى عائلته قبل ما يخمم في السرعة وفي التهور.
0: أي هو مكرم المشهد راه في تونس الكل، راه مش كان في ولاية القروين، المشهد المروري راه يتبدل في الصيف، ما عادش مجرد دراجات نارية وشباب يجري، وإلا ما عادش كراها بعد، راه في الصيف الطريق يصبح مستباح، معناها اللي عنده كاميونات ولي كاميونات تهز العائلة الكل للشط، شوفوا عاد محترمين قواعد السلامة وإلا لا، اللي عنده موتوري واللي يهز أربعة سفاغ شنوة خاطر هابط هو أصحابه للشط وثنية يعرفها وما هوش خايف من ثنية، الناس تجري الناس دوبر على بعضها، معناها تولي تدخل حسابات أخرى في الصيف
1: تدخل الأعراس هندا، تدخل الاحتفالات وتدخل السهريات ويدخل معناتها الاحتفالات بالنجاح وتنقل
0: ويدخل التعب والناس تسوق في أي وقت وهما يبدأوا تعبين ويشدوا ثنية طويلة، معناها راهو المشهد المروري في الصيف مشهد آخر
1: معقد جدا. ولهنا هندا ديما نرجع ونقوله كما كنت تحكي أن المواطن معناتها يخمم في روحه ويخمم في عائلته قبل معناتها ما يخمم ربما في الراحة متاعه النفسية ولا متاع
0: ولا باش يعمل جو في تبحيرة مع الناس وبالتالي ما يحترمش قواعد السلامة بالنسبة للجميع الراكبين اللي معاه.
1: يخمم قال له يمشي مأمن هندا في ظروف تكون طيبة يخاف على عائلته أكيد من بعد، ونعرفوا الطرقات كما كنت تحكي هندا تشهد معناتها حركية كبيرة خاصة في الفترة هذه من السنة، وأكيد وعي المواطن قبل كل شيء هنا قبل ما يخمم معناتها في السرعة نتاعه وإلا في باش يوصل فيصة وإلا باش ياخذ أموره فيصة، فأنا يخمم معناتها ديما في ما تنجر عليه لا قدر الله إذا كان عمل حادث مرور. ولهنا معناتها ديما الوعي نتاع المواطن هو قبل معناتها الردع وإلا قبل القيام بالحملات التحسيسية هذه اللي ما زالت متواصلة معناتها في ولايه القيروان خاصه في الفتره القادمه، مازالت ان شاء الله باش تصير حملات اخرى باش تركز على تفادي ربما الكحول خلال فتره السياقه ومع تزامن مع نهايه فتره البكالوريا بالنسبه للشباب لنا في ولايه القيروان، ومازالت حتى حملات اخرى ان شاء الله باش تصير تباعا، وديما كما كنت نحكي هندا نعاملوا على الوعي قبل العلاج، ديما الوعي معناتها قبل العلاج ان شاء الله طريق السلامه
0: سلامه للجميع لكل من هم الان على الطرقات الان. اذا كان فما حاجه باش تمنعنا وان نكونوا امنين على الطريق هو الالتزام بقواعد المرور فقط. هي قواعد بسيطه، هي الاعتدال في السرعه، هي الثبات. الانسان يبدا تعب مش لازم اثنيه يكملها للاخر، واحد يتكي شويه يرتاح يشرب شربه ماء يتمشى شويه ويكمل ثنيته كذلك الواحد يحاول وحزام الامان اكيد مكرم الهداجي. زاد الناس اللي تتنقل في ثنيه طويله يحاول انه يخرج بكري قدر الامكان على البرود. احنا هذه راهو في عاداتنا في سلوكياتنا في تونس، معناها واحد يبدا نهاره على بكري. شكرا ليك مكرم الهداجي، يعطيك صحه لهالمتابعه هذه. مذكر انه مكرم كان يواكب في الاستعدادات لموسم الصيف بولايه القيروان على مستوى السلامه المروريه، وكان امننا تسجيل مع العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الاقليمي بالوسطى الغربي بالحرس الوطني كان يتحدث على هالحمله هذه. شكرا ليك مره اخرى مكرم الهداجي. يلا مستمعينا الكرام اعود للانغام على موجات اذاعه شباب في توقيت 11:54 دقيقه.

0: يونس اليوم.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك بدران العرفاوي. شي حوالك؟
2: الحمد لله.
1: نتبعوا في الباك منذ الانطلاق نتاعها الاربعاء اللي فاتت، وما زلنا بعد ما خذيوك البوز سبت احد اليوم يرجعوا للامتحانات، ان شاء الله ربي يوفقهم يكملوا 2-3 اربعاء.
2: بالحق رجعوا في فورم.
1: بالحق
2: والله العظيم.
1: انت مشيت لنا معهد؟ مشيت
2: تاع باب الخضره.
1: باب الخضره
2: هما نهار الجمعه السبيع عديو عندهم جمعه شيء سبت واحد.
1: أي
2: اللي حكيت معهم حقيقه الفكره عجبتهم.
1: أي
2: والمعناها
1: ارتاحوا الترتيحه باهيه بالنسبه لهم
2: في وقتها، وتنفيس هذيك تنفسوا فيها.
1: أي
2: هون عملوا لي روتوش اللمسات الاخيره كما قال لي واحد، ورجعوا اليوم في ام بون فور
1: في الكورسه مره في اخرى. ان شاء الله
2: ربي ينجحهم.
1: ان شاء الله يا ربي ينجحهم. نسمع شو قالوا لك بدران. يلا نستمع.
3: صافا الحمد لله، جينا باهي تفور فيزيك اليوم. الويكاند نهار الجمعة ارتحنا الحقيقة، نهار السبت قرينا شوية، ونهار الأحد قرينا زاد، استغليناه معناها تفرهدنا واستغليناه. جينا سعيد برشا السيونس، المات والفرنسي صافا سهلين، والفلسفة والانفوز ده صافا باهي
2: معناها متفائش.
3: أي في المتناول إن شاء الله، إن شاء الله ربي ينجحنا الكل.
4: بالنسبة للشعبة الرياضة والله تعادت لبيس دفورة البكالوريا سافا في المتناول أبار دفور السيونس جي كاسح شوية الحقيقة مش كما مستنسين. وبالنسبة للمات سافا الحقيقة تعادت.
2: والويكاند استغليت ارتحت فيه؟
4: والله الحقيقة ارتحنا فيه، خطر نحن رأي تبدأ الريفزيون صحيحة من قبل الباك، رأي تبدأ الريفزيون صحيحة من قبل الباك. انت تقيم رحك في الباك بلون تشوف شنية نقصك وتريفسك البريود اللي بينات الباك بلون والباك فرنسيفا. وبالنسبه لسبت واحد ريفزنا فيهم شويه مع حاجات خفيفه، معناتها نتاع باش تتفكر الحاجات اللي قاريها من قبل. قدره ربي لابيض.
5: عندنا فيزيك مشي بالبدايه اليوم، ان شاء الله غدوه تمشي صحيحه. وكاو
2: اي بيه. والويكاند استغليتها ولا ارتحت فيها؟
5: والله ارتحت نهار الاول، نهار ثاني استغليتها رجعنا شوي.
2: ها
5: وان شاء الله ربي يجيبنا في السويق.
2: متفائل؟
5: متفائل
2: ربي ينجح.
5: عاش
6: والله. صافا حد الان دفورات باهيه، انا اقرا وان شاء الله ربي ينجحنا الناس الكل. الويكاند ارتحت عشيت الجمعه عشيت الدفور وحضرت 6-1 باهي. الويكاند حاجه باهيه، فكره باهيه، انا عجبتني.
5: لبيس الحمد لله، الحمد لله ديما العمل على ربي راه قبل كل شيء.
2: متفائل
5: ان شاء الله، قلت ربي يفرح دارنا وننجح.
2: والويكاند حضرت فيه ولا ارتحت فيه؟
5: بطبيعه نحضر كل يوم، نحضر كل يوم
2: حتى بالويكاند
5: كل يوم. فمش نفس لازمنيش نرتاح.
1: تمشي صحيحه الفيزيك باهي، تمشي صحيحه صافا
2: الشباب
1: ان
2: شاء الله تمشي صحيحه.
1: ان شاء الله تمشي صحيحه، وان شاء الله يا ربي تكون نتائج باهره بالنسبه للبكالوريا سنه 2026. تكبسوا شويه في السيونس ابارامون، لكن الفيزيك الفيزيك مش خايب. خاطر اللي سالتهم اليوم قال لك
2: كان السيونس،
1: كان السيونس
2: شعب الكل بريسكرا رياضه وشعب الاخرى. السيونس جاي كاسح شويه،
1: كاسح شويه السيونس. ان شاء الله يا ربي يكملوا بالطريقه هذه، وان شاء الله اللي يستحق النجاح ينجح، اللي تعب ينجح. ان شاء الله يا ربي اللي تعب واللي بذل المجهود ينجح. ان شاء الله يا ربي اللي كيتوا واللي يسرقوا، ان شاء الله يا ربي تصير لهم العثرات والعثرات، لانهم ماهوش مستحق، لانه ماهوش نجاح مستحق، وانه نجاح على حساب ناس خدمت وناس معناها تحب تفك بلاصتها بحلالها بعرقها بتعبها بجهدها. فحرام انه انسان ينجح وشو هالفرحه اللي باش يحسها وهو عارف روحه ناجح بطريقه غير قانونيه.
2: عند جيل اللي كيتو يفهموها الجيل الشباب يلزم نوضحوها. الكيتو معناها اللي يستعمل
1: يستعمل في الكيت ولا سفار شنيا هالاساليب هذيا، معناها هالاساليب هذيا اللي اللي, اللي اللي تعتبر اساليب في الحقيقه ما فيها حتى شرف، لانه كل حاجه نعملوها نورمالمون نعملوها بشرف ونعملوها وناخذوها بحاجه حلال مستحقه. ما فماش علاش هالاساليب هذيا. وان شاء الله كيما السنه الدوله وقفت وقفه صارمه في علاقه بهالتجاوزات هذه، ان شاء الله من سنة إلى سنة نعرفوا طريقنا نحو إلغاء هالأساليب وهالتلاعب هذية بمصداقية البكالوريا في تونس. مرة أخرى نعود للأنغام على موجة إذاعة شباب مستمعينا الكرام.

0: شكرا مستمعينا. يلا فيصل شاب ونمشي لتونس واخبارها
1: بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل
2: تونس واخبارها.
1: مرحبا بك هند. مرحبا بالسادة المستمعين الكل على موجات إذاعة الشباب في فقرة تونس واخبارها. نعمل جولة صغيرة على أهم الأخبار في 24 ساعة اللي تعدت. المرصد التونسي للمياه يرصد 302 تبليغ من المواطنين في شهر ماي اللي تعدى على المنصة التشاركية متاع المرصد بخصوص وضعية التزود بالمياه الصالح للشرب في وضعية في مختلف ولايات الجمهورية. التبليغات هذه هند توزعت منها 266 تبليغ للانقطاعات في التزود بالمياه و15 تبليغ بخصوص تسربات في الشبكة و9 تبليغات بسبب مياه غير صالحة للشرب. وهذا الظاهرة والوضعية اللي في كل صيف خلينا نقول خاطر في الشتاء نجم نسلك أمورنا شوية أما في الصيف راه مهم برشا الماء. فما ناس راهي تستحق الماء خاصة في الـ في, الـ في الأرياف وكي ينقطع الماء راهو معضلة كبيرة برشا. نمشي لخبر آخر. تتويج تونسي وانتي من بكري حكيت على الباك مع بدران إن شاء الله ربي يوفق وينجح لتلامذة الكل اللي قاعدين يعديوا في الباك
0: اللي لأنه تعبوا على رويحهم
1: اللي تعبوا اكيد اللي تعبوا لان هذوما هم من بعد اللي نوروا صوره تونس حتى في المحافل الدوليه. نحكيوا على تتويج تونسي جديد جائزه افضل فرع طلابي عالمي للروبوتات يتحصلوا عليه طلبه توانسه تابعين الفرع الطلابي الجمعيه العالميه للمهندسين الكهرباء والالكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيات. وهذا يعتبر انجاز الانجاز اول من نوعه بالنسبه لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما اعلن عليه المعهد العالي على الصفحة متاعه على الفيسبوك. الجائزة كانت من فعاليات المؤتمر الدولي للروبوتات اللي احتضنتها العاصمة النمساوية فيينا واللي تعتبر أكبر تظاهرة عالمية علمية في هذا المجال وشاركوا أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب في مختلف أنحاء العالم. الطلبة التوانسة اللي فازوا هما وتسلموا الجائزة هما الطالبة تيسير الترابيسي بلسي والطالبة أمنة تغاليت والطالب محمد أمين القاضي والطالب رامي الترودي. هذم اللي شرفوا راية تونس وكيف ما قلنا بشبابها أكيد نوصلوا ديما للمراتب العليا ونشرفوا تونس. ونختموا جولتنا بخبر كنا أكيد في كل مرة هندة فما صور نلقاوها الحقيقه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الافاعي في عدد من الولايات الجمهوريه
0: فيديوهات
1: مختره. ونعرفوا صحيح هو راهو الوقت نتاعهم نتاع الخروج نتاعهم نعرفوهم يخرجوا في فصل الصيف لكن زاد فما تخوف كبير برشا من المواطنين من الزواحف هذه. وذاك علاش معهد باستر كان اعلن البارح على موجات الاذاعه الوطنيه استئناف عمل اله تقنيه الأمصال العلاجية المضادة للأفاعي والعقارب اللي تعتمد على إنتاج الأدوية واللي كانت توقفت منذ سنة 2021. نزار العبيدي مسؤول على وحدة الإنتاج اللقاحات والأمصال العلاجية يتحدث للإذاعة الوطنية.
3: الآلة هذه كانت تخدم إنتاج الأمصال منذ سنة 2004 وقت سنة 2021 صار نوعا ما الاهتراء نتاعها بما أنه كان الثمن مكثف. هي مجموعة آلات يتم التحكم فيها عن طريق برمجية وهي ماكينة تقعد تخدم أكثر من 3 أيام لإنتاج 3 دفعات أو أكثر ومن بعد يتخلطوا مع بعضهم باش يعملوا دفعة دواء. أمصال العلاجية تبدأ من لو بكل إنتاج نتاعها عن طريق تطعيم الأحصنة بالسموم العقارب ولا سموم أفاعي وإلا بالنسبة لمضادات داء الكلب يستعملوا تلقيح الكلب هذوما يتعطاوا جرعات غيرة اللي ما تضرش بطبيعة الحيوانات اللي عنا. بعد ما يتم قصد الأمصال من الحيوانات الماكينة هذه الدورة نتاعها هو تم قيامة الأمصال هذيك نودوها للمداوات. آلة هذه هي عندها موقع مهم جدا في مراحل إنتاج الأدوية هذه مش يحاول لنا نرجعوا في الإنتاج أدوية نتاعها تكون موجودة في سنة 2027.
1: هي كما قلنا الماكينة تتطلب معناتها ومهمة جدا خلينا نقول في إنتاج اللقاحات هذه.

0: اللي تتعلق بالمضادات الامثال العلاجيه واللي كانت خلينا نقول توقفت من سنه 2021، ظهر كثره الحقيقه يا هند ونشوفوا فيها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لكن
1: وصفها صحيح من غلط منها صحيح الانتباه والحذر
0: حذر
1: لاي، اما فما تحس فما برشا مبالغات، فما حتى طبيبي طريق قال ثم انواع قاعدين يدولوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي
0: اصلا مش موجوده في تونس، في تونس صحيح
1: نوعيات مش موجوده في تونس
0: صحيح، لكن راهو
1: الحذر يا سيري،
0: خاطر اللي خاصة اللي عنده الصغار وفي المناطق الريفية نعرفوا
1: يسيبوا الهندي
0: يسيبوا صغارها من برا وما يدروش عليهم، يبدا معناتها حفايه صغارها محفايه ويشوف كما قلت انت للبلايص هذه راهي تخرج منها الافاعي وحشاك العقارب هذوما، يلزمهم يردوا بالهم على صغيراتهم خاصة مع الموسم هذا وفصل وارتفاع درجات الحرارة، لأنها الحيوانات هذه راهي تبدا خليني نقول معناتها عطشانة وتبدا معناتها في حالة تأهب كبيرة
1: ايوه هي جينا في حالة هي جين معناها
0: الفترة هذه
1: به فيصل هذا هو
0: هذا هو تقريبا اليوم جولتنا في تونس واخبارها في اهم الاخبار في ال 24 ساعة اللي
1: شكرا لك شكرا لك فيصل شاب يعطيك الصحة، نسكروا تونس واخبارها ونمشيوا لنغام في انتظار النيوز اللي بحذنا سي نور الدين الجيزاني الرئيس المدير العام لمركز السوتيم، مرحبا بك سي عبد القادر الحمدوني اهلا وسهلا، يظهر لي الامتحانات راهو جاتك سي عبد القادر يجي بحذنا اش بيك سي عبد القادر تاكسيت لا اتكلم في الميكرو عاد سي عبد القادر ما يسمعك
2: حد يجاوبك يعني هو او نسمع الخير
1: انت اليوم ما عندكش كره بصباح الخير بالتران ديقه ديقه بالتران
2: الكره اليوم ولا كما الكره الكل في اي لحظه تنجم تعمل
1: تعمل لك اي
2: تعمل استقالتها جيت في تران كنس كله ورعيت
1: تران امور منظمه تران ضحية الجنوبية
2: أمس فيه البرود في عالم سيدي عال
1: سيدي.
2: مكيف يعني مع كيفاش تاخذ تاكسي
1: هذيك حكاية أخرى
2: أنا ما فهمتش تو هو منحي البلاك توصل للبقعة الفلانية يبقى يفكر
1: لا أيوه
2: دونك يبقى يحسبها وبعد يعمل لك لا راني مانيش
1: نخدم أي ماكش في ثنيتي
2: لا ما لا
1: منحي البلاك
2: كلهم منحي لكلهم
1: أي معناها أنت والكورسة أنت والجو
2: ويبقى يحسبها يعمل هكا دونك
1: تدخل السونتر فيل هذا ماشي لافايت فك عليا
2: وبعد يعمل لي لا مش نخدم ولا مش نخدم
1: على كل حتى لقيت تاكسي بجيت بحذا
2: لا ولا لا
1: كيف يجي على ساقي
2: والله عملت حسن
1: والله محلية برشا سبور محلية
2: اليوم ولا ما نحبش
1: كيف ولا أكهو وذاك اللي كتب اليوم سي عبد القادر ربي يهديهم أصدقائنا التاكسيستية خاصة وقت السخانة تكثر السخانة وكل ما نعرش يكيكسوا شوية في الخدمة وإلا يقلقوا ولا
2: أنا نأكد اللي موجودين بحثة محطة برشلونة كلهم
1: يحسبوا فيه
2: نحي
1: البلايك ويحسبوا فيه
2: ويحسبوا فيه كل لوج على ماشي للمطار ماشي
1: اي ماشي تبعاد هكايا وفيهم اكثر والكورسه تكون اكثر فبالتالي اي ولا بالابلكيشن زاد الاكثريه ولا تخدم بالابلكيشن
2: هذا هذا هذا هذا بونديتيزاسيون
1: لا بونديتيزاسيون هذا هو التوصيف مرحبا بك سي نور الدين الجيزاني باش ياخذك على الطاير على غالب باش نتلافاو النقص في التوقيت فقط ومضى يخليك كوثر في انتظار ان يقعد بحذنا سي نور الدين الجيزاني تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور
4: تونس وأخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
3: تونس اليوم

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. سي نوردي الجيزاني، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا اختي عايشه،
3: بارك الله فيك.
4: عطاير اي ميساج
5: ثم اغنيه عطاير.
3: عطاير اي سي نوردي الجيزاني، اذا المدير العام لمركز السوتيم، المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. هو مركز يتبع وزاره الصناعه،
4: الصناعه والمناجم والطاقه،
3: وهو اذا مرفق عمومي، واحنا نتعاملوا معاه ويشرفنا ان نتعاملوا معاه. هذا المركز اللي قاعدين نعرفوا به في حصه شهريه تو نهار الخميس، زيادة فما حصة شهرية مباشرة من المركز الستين باش نتعرفوا أكثر على خصوصية هذا المركز. وإن شاء الله في البرنامج سي نوردين أنا نخرج ونمشي للولايات، باعتبار أنه
4: عنا في سوسة وعنا في صفاقس.
3: وفي صفاقس إن شاء الله نبرمجوا زوز حصص، واحدة من سوسة واحدة من صفاقس، خاصة سوسة اللي فيها تطور تكنولوجي كبير. قاعدين تخدموا برشا
4: على سنتر دو ريسورس تكنولوجيك اللي هو المركز الموارد التكنولوجية موجود في سوسة،
3: ويزمنا نعرفوا بها سي نوردين الجزائري. سي نوردين، بالأساس انتم قاعدين تستعدوا على مستوى السيتي من المعرض اللي باش يصير في نوفمبر،
4: ان شاء الله
3: انتم طون بلان بريباراسيون نورمالمون.
4: والله يوني معنا دون ان ستاد افونسي متقدم، هو التاريخ نتاعو 17 ل 20 نوفمبر ان شاء الله في قصر المعارض بالكرم.
3: العنوان سي نوردين،
4: هو العنوان نتاعو سي معنا تطوير الصناعه في القاره الافريقيه عن طريق الشراكه الاورو افريقيه. معنا
3: معناها اساسا لافريك،
4: هو اورينتي افريك الفيرسيون، هذه هي لا 8ام، سي معناها الفيرسيون 8 ليديسيون 8ام اللي هي دونك اورينتي فير معناها لاندستريالزاسيون دو لافريك بار ان بارتناريا اورو افريكان. اي معناها ان شاء الله تونس تكون هي معناها لو هوب اللي يكون معناها رائد ويكون يساهم في الامور هذه.
5: قادرين تكون هي البوابه كيما حكى سي نوردين، مهم جدا. تونس يعني تاريخيا وموقعها يأهلها لذلك، فانه مركز بهذا الحجم يشتغل على يعني ملتقى او معرض او مؤتمر بهذا الحجم مهم جدا، لانه احنا هذيك قدرتنا، يعني راه ما نجموش نتوجهوا برشا في اتجاه اوروبا، انه التوجه نحو افريقيا يجب ان يكون خيارا استراتيجيا، من خاصه انه في المجالات هذه اللي احنا لنا من الكفاءات ولنا من القدرات ولنا من المراكز ولنا من المؤسسات اللي يمكن تلعب دور مهم في هذا المجال.
3: سي نوردين، اكثر تفاصيل في علاقه بالاستعدادات، فانا مرحله الان
4: والله معناها
3: في بالي خاطر قاعد نحضر في حاجه، قلت لي هند ديجا
4: عندنا هما دي سايد ايفنتس اللي هما معناها دي زيفينمون اون باراليل مع المعرض.
3: أي.
4: اللي هما ثلاثة عندنا لو جران بري دو لا مانتونونس، الجائزة الكبرى للصيانة، هذيا مش نحطو نحكي لك عليها بشويه تفاصيل.
3: مش نحفزوا بها مشاكل المنتنوس،
4: اي الصيانه الصناعيه مش قاعده ماخذه حظها كما ينبغي، خاصه وانه توا معناها نحن مشنا بلد مصنع للالات الانتاج. على الاقل كي ناخذوا الات انتاج واللي هما باثمان باهظه نحافظوا عليهم ونطولوا لهم في العمر نتاعهم معناها الحياه.
3: ولا
4: وكل ما تطيح شامبان تبدا عندك انت ان انجاجمون مع فورنيسور وعندك دي كونترا فيهم ديتاي معناها بالتايمينغ وكذا وفيهم دي بيناليتي دو روتار، فهمتني، على الاقل باش تكون معناها عندك كلمتك مع الحرفاء خاصه العالميين. معناها بكري نعرج على خونا قال على حكايه تونس، معناها ماذا بينا نبدلوا الوجهه الافريقيه. هو صحيح حتى شركائنا التقليديين يلزمنا نحافظوا عليهم، بالعكس هذا تعزيز و سي اون ديفيرسيفيكاسيون،
3: تنويع
4: فهمتني، اكثر ما انه حاجه اخرى كومبليمونتاريتي. ما تنساش اللي نحن مثلا في الصناعات نتاعنا خاصه الميكانيكيه والكهربائيه نعملوا نصدروا بريسك 75% من الصادرات نتاعنا لاوروبا. دونك هو حليف استراتيجي تكنولوجي اقتصادي كل شيء، لكن نوظفوها الأقدمية هذيك والبوتنسيال هذيك باش نزيدو اون سيرف لافريك اون بلوس. معناها
3: نجم يكونوا انهاب كما قلت انت سي نور الدين، معناها خاصة وأن هما بيدهم شركائنا الأصليين الأوروبيين وجهتهم لافريك، معناها لافريك جنوب الصحراء، معناها هذا. إذا قلت لي عندي ثلاثة
4: قلنا الجران بري دو لا مانتونس، عندنا لو ميكاتون افريكا باي سيتي، ماذا معناها كومبيتيسيون pour faire participer les startups, les chercheurs, les universitaires, les entreprises, les ONG spécialisées dans la recherche et développement pour produire un produit منتوج ميكاترونيك يعني مختلط فيه السوفتوير والهاردوير، مثلا روبو، مثلا درون، حاجات من نوعيه هذيك اللي هما عندهم معناها une valeur ajoutée importante على البرودكسيون وعلى tout ce qui est transition écologique et énergétique باش تساهم في الاقتصاد الوطني. هذا يقعد زاد 3 ايام
3: على امتداد الصالون،
4: على امتداد الصالون، فعنده معناها اسباس ريزيرفي نتاعو برسك 650 متر مربع، فيها محلول للي كونتينون افريكان، معناها تو لي بي افريكان لي 55 بي ils peuvent معناها participer وياخذوا جوائز
3: معناها ثالثا سي نورجي.
4: والثالث اللي عندنا زاد كيف كيف لا كونفيرونس افريكان دي كونترول نون ديستركتيف، هذا تو برك هذاك علاش توخرت انا شويه، كنا في رينيون اون ليني مع لا فيديراسيون افريكان دي كونترول نون ديستركتيف باش نحضروا، على خاطر عندنا ديجا مساهمه في فيرونا في ايطاليا ان شاء الله دو 19 او 25، وزاد كيف كيف نحضروا للكونفيرونس افريكان الندوه الافريقيه للمراقبة الغير متلفة، فيها برشة تقنيات.
3: هذه كله وزيرة وكله حاجة تقنية، حاجات معناها خاصة، حاجة تهم الصناعيين
4: وأكثر من هذا أختي، وأنه معناها نحن مش تولي تونس هي لبريزيدون دو لا فيديراسيون أفريكان، خاطر مش يجيبوها من المغرب، كانت هي عند المغرب توا
3: الآن مش تولي في تونس،
4: تولي في تونس
3: قديم
4: تونس
3: العام أورغانيزي.
4: هذه سي لا ويتيام إيديسيون،
3: كي نقعدوا احنا رؤساء للجامعة الإفريقية
4: حتى توقع مرة أخرى في بلاد أخرى، ديما فما روتاسيون، سي دون روتاسيون هكاك سنتين
3: سيدورجين. إذن هذا المعرض، هذا المعرض الكبير اللي باش يصير في نوفمبر من 17 إلى 20 نوفمبر، واللي قاعدين تحضروا فيه الآن أنتم ديجا أنتم
4: صحيح بدينا في اللمسات الأخيرة قاعدين نبيعوا في الإسباس ديكسبوزيسيون اللي كما قلت لك معناها نحن
3: فما مشاركات هامة سي نوردين حسب البيوع اللي قاعد صاير، مش تونسي
4: متنوع،
3: إفريقي
4: فما شوية إفريقي شوية معناها
5: باش يكون جزء كبير فيه تونسي ومعقول.
3: لا بالضرورة بالضرورة،
4: ولا وعلى خاطر ما تنسيش اللي نحن توا حبينا نعملوا رينيسانس، هذا معرض كان لي 19 سنة ما تعملش دونك ما تعرف الولادة حاجة جديدة
3: من جديد، الولادة من
4: دونك جديد، دونك الفيرسيون هذه مش تكون بطبيعة صعيبة، ومن بعد بإذن الله مش تولي عنده كليونات نتاعو حرفية ويولي معناها
3: يرجع للسادية نجدو الكارنيه،
4: وخاصة ما عندناش تظاهرات في الميدان الصناعي يتحرك معناها بور ديناميزي ليكوسيستيم توا ناقصة، دونك كنا نحن دو نوتر كوتي نساهموا بالشيء هذا.
3: لا لا وباهي أنه يرجع من جديد على شيقف
4: إن شاء الله.
3: سي نور الدين في إطار هالمعرض الكبير هذا باش يصيروا ثلاثة مسابقات، مسابقة قلت لي جران بري دو لا مانتونس
4: وميكاتون أفريكا باي سيتي،
3: باي
4: سيتي محلولين توا كونديداتور على السيت ويب،
3: السيت ويب نتاعنا تروا دوبلفي، كيفاش طريقة المشاركة سي نور الدين؟
4: تروا دوبلفي بوانت سابري بوانت ان سهلة، دونك اس ا بي ار اي بوانت ان، تدخل تلقى معناها معناها لا سينديتي
5: الكونفيرونس
4: البوابه، وتحط الكونديداتور نتاعك الملف سواء في الجران بري ولا في الميكاتون.
3: بي في الميكاتون اللي هو يهم الستارت اب، يهم المبتكرين واللي شارشور، هذه عملتوش تنسيق شويه مع وزاره التعليم العالي ولا مع الاقطاب التكنولوجيه باش يوصلوا للطلبه، خاطر المعلومه يلزمها توصل سي نور الدين.
4: اخزر نحن اوريزمون معناها تو ملي توليت المسؤوليه هذه احيت برشا شراكات، منها شراكات متعدة. أول حاجة للأكاديميك لزونيفرسيتي، عنا ما شاء الله معناها مع الانصات، مع الانصيت، مع لينيزو بتاع السفاقس بتاع ليكول دانجينيور، عنا مع البريفي زي كيف كيف، دونك بطبيعة هما شركائنا وشركناهم في الجوري، خاطر نحن نحبوا زادة انترافاي كولابوراتيف
3: يشاركوا معنا
4: الأكاديمي والمؤسسات كما لينوربي وكل اللي عندهم معناها علاقة بالأمور هذية، شاركوا في الجوري اللجنة هذه اللي هي تعد لبارام وتحضر لوريونتاسيون
3: وتختار
4: كل شيء. هي ديجا اللجنة تعينت وعملت معناها بلوزيور رينيو، وتوا معناها اوفيرت معناها لا كانديداتور بالنسبه للميكاتون اخر دولير او 30 سبتمبر خاطر باش يخلونا الفضاء باش نعملوا ديبويمون بور لا سيليكسيون وبالنسبه للغران بري دو لا مينتونونس 21 سبتمبر على خاطر كيف كيف المؤسسات اللي تشارك مش تعمل ديبو دو كانديداتور بار ان دوسي دونك اون فا دونك سيليكسيوني بار اكزومبل لي دي بريمير وهذوك نمشيو لهم سير سيت بور فوار لا فيابيليتي دو لانفورماسيون اي بور فير لا كونفرونطاسيون اي لا ديكوفير
3: ديريكت
4: سور سيت معنا نمشيو للمؤسسه هي بيدها الصناعيه مع التحديد هناك يبدا جروب ينجم يشارك كان مؤسسه برك حتى نجم يكون جروب عنده 24 مؤسسه
3: اي اي معناها باش تخليو المجال للجروبات الاخرين والمؤسسات الاخرين. اذا هذا عنوان اول سي نوردين وهاك لانسيت معنا خاصه الزوز مسابقات الكبيره اللي هي البريم تاع الجران
4: جروب
3: دو مانتونس وعندك الميكاتون هذوما واحد الاجل نتاعو توفى في هما زوز في سبتمبر اما
4: في سبتمبر واحد 30 سبتمبر اللي هو الميكاتون
3: اي
4: خاطر ما فيش فيزيت سيت والاخر لو 21 سبتمبر
3: فوالا واللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل يدخل على الموقع نتاعك
4: يدخل على الموقع يلقى كل المعلومات بشافيه وظافيه ان شاء الله
3: واضح شكرا ليك سي
4: نوردين
3: واحنا معاكم سيف كامل اكيد احنا معاكم سيف كامل نعاودوا نجدوا اكيد المعطيات والمعلومات هذيا في علاقه بمعرض يعود من جديد ان شاء الله باش يلتئم في نوفمبر من 17 الى 20 نوفمبر بقصر المعارض بالكرم بمشاركه افريقيه متميزه ديجا قاعدين تقبلوا في المشاركات الان وقاعدين تبيعوا في الاماكن نتاع المؤسسات اللي تحب تشاركوا اكيد سيف كامل تنعاودوا نجدوا اللقاءات هذه
4: وهذا نداء باش معناها الشركات اللي تحب ان شاء الله تشارك معنا في الاسباس ديكسبوزيسيون اللي هما كما قلنا دي فيلاج تيماتيك وراو مش ليكسبوزيسيون حدا خاطر ليكسبوزيسيون فيها دي زيفينمون دي سايد ايفنتس معها فيها ديناميزم فما دي بي تو بي دي ركونتر معناها دو دافير دو بارتناريا فما دي كونفيرونس فما دي وركشوب فما هازد عنا ان اسباس ديكسبوزيسيون معمول باش كل عارض
3: عارض يقدم منتوج
4: يعرف بالتكنولوجيا نتاعو الاوبن معناها هذايا بخلاف لي زوتر اسباس وبتبيعها فيرست ان فيرست اوت على خاطر توا فما دوموند وباش يختاروا الاماكن الطيبه والباهيه دونك نحثوهم باش من توا يعملوا لي ريزرفاسيون نتاعهم.
3: شكرا لك سي نوردين الجزاني يعطيك الصحه سيد مدير عام السوتيم المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. اذا واحده واحده نمشيو الى موعد نوفمبر 17 و 20 نوفمبر ان شاء الله بقصر المعارض بالكرم. خليكم مع موجز الاخبار مستمعينا الكرام ثم اواصل مع بقيه فقرات واستضافات الحصه.

0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لما الثلاثة تاع القايلة.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. أكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا وحوالي 50 شركة ناشئة تونسية يشاركون في القمة الدولية حول الصحة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب وحلول في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال ريادة الأعمال. وتم خلال هذه القمة إطلاق مشروع The Bridge، وهو أول حاضنة تربط تونس بأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويعة.
6: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب. اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف دعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%. دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي، رافعة حقيقية الاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
5: أعلن معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بصفتها شريكا مؤسساتيا لمؤسسة إفسا إفريقيا الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، وذلك يوم الأربعاء القادم بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. وسيكون المنتدى مناسبة لاستعراض تجارب وشهادات حية من خلال حصة خاصة تحت عنوان قصص نجاح في إطار زليكاف بمشاركة وفود رسمية ورؤساء غرف تجارية وصناعية من عدة دول إفريقية. وفي جانبه العملي يخصص المنتدى حيزا هاما لفضاء الأعمال زليكاف، وهو عبارة عن لقاءات مهنية مباشرة وثنائية تجمع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي الهياكل الرسمية بهدف تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات وعقود تجارية ملموسة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك.
8: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
9: واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس.
10: من 11:30
12: الماضي ساعة.
13: تونس اليوم.
8: تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نواصلوا لقاءنا من برنامج تونس اليوم. سي عبد القادر، هناك وثيقة صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء كشفت عن التوقعات السكانية المستقبلية، ويبدو أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ في حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054، ديما نقول حسب وثيقة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. هذا في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. الوثيقة كذلك أشارت أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية، يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع الفئات المسنة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص اللي تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة. وهنا نتساءل عن هذا، وهذه القراءة أي انعكاسات لها على الصعيد الوطني على الاستعدادات لهذا كذا احتمال مشيله علميا سي عبد القادر نحو تهرم المجتمع التونسي؟
1: المعهد الوطني للإحصاء مؤسسة رسمية مكلفة من طرف الدولة بأنها تقوم بال يعني عندك الإحصائيات السكانية، تقريبا هي التعداد السكاني تقوم به كل 10 سنوات، وثم بعد ما تقوم بالتعداد السكاني كل مرة الأرقام المتوفرة عندها بشكل يعني لها هي خاصة بها هي، فهي تستغلها وكل مرة تخرج مثل هذه التقارير، وهي مهمة باعتبار أنه هذه تساعد الدولة وتساعد مختلف المؤسسات،
0: معناها تابلو دو بور عليها.
1: من بينها هي هذه الدراسة الأخيرة، أنه يعني مش فقط المجتمع التونسي، أغلب المجتمعات هي مجتمعات متجهة إلى
0: نحو التهرم،
1: والأسباب عديدة. هو هنا وقع ذكر
0: نسبة ولادات قليلة ونسبة
1: الزواج المتأخر، والمتأخر جدا، ونسبة
0: وخيار عدم الإنجاب، معناها عدد أكثر من 2 في أقصى الحالات،
1: يعني ثم أكثر العائلات ماشية للواحد، وهذا وكانت وين نحن الناس تفكر في الحماية الاجتماعية، واللي كانت الناس اللي تخدم، وهي قاعدة الناس اللي تخدم تخلص على الناس،
0: على الناس اللي في الطاقة.
1: ولكن ممكن مع بعض المختصين تنشوفوها أنه وقتاش هل عدم التوازن يصير وقت لي الناس اللي في التقاعد تولي
0: أكثر من الناس اللي تخدم. سي حسن نصيري الأستاذ بجامعة صفاقس معانا مباشرة على موجات إذاعة شباب، رفقة الأستاذ بدر سماوي المختص في الحماية الاجتماعية. سي حسن أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا.
0: الله يخليك سي حسن. فترة
2: هند، وتحية لصديقي سي عبد القادر.
0: الله يخليك سي حسن نصيري. فترة امتحانات في جامعة صفاقس،
2: ان شاء الله دور التدارك تبدا عندنا نهار 15،
0: نهار 18 الجمعه الجايه، معناها
2: الجمعه
0: الداخله ان شاء الله. يا ربي بالنجاح والتوفيق
2: للجميع
0: لاصدقائنا الطلبه. سي حسن، في قراءه لما كنت اقدمه، وهي وثيقه صادره عن المعهد الوطني للاحصاء، انه نسبه النمو الديموغرافي ضعيفه في تونس وقد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنه 2054، تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين.
2: هو في الحقيقة استمعت للتقديم قبل شوي وطلعت على الوثيقة هذه، أما الوثيقة فيها وعليها زاد
0: بمعنى
2: الخطر. الشيخوخة هي ظاهرة ديمغرافية تعتبر طبيعية في المجتمعات، كل المجتمعات اللي بلغت، خاصة اللي بلغت التطور الأخير من نظرية الانتقال الديمغرافي، واللي تتميز بتجاوز منحنى الوفيات مثيله لدى الولادات، يتجلى ذلك أساسا في أقطار العالم المتقدم. واليوم نزعم أن تونس والصين وغيرها من البلدان كما المغرب تجاوزت التطور الثاني من المرحلة الثانية، وهي ثبات الوفيات تقريبا وتواصل تراجع الولادات. هذا يقودنا إلى القول بأن تشيخ المجتمع في تونس هو حصيلة جملة من العوامل المتراكمة، أهمها البطالة، تأخر سن الزواج، الوضع الاقتصادي، العزوف عن الزواج نتيجة اللي تعدد العلاقات خارج إطار مؤسسة الزواج، المسألة الاقتصادية، البطالة بالأساس يعني واللا تكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالتعليم العالي. احنا اليوم ندرسه في الجامعة التونسية، كي تدخل لهم في أي من الاختصاصات
0: تلقاها بنات
2: 50 طالبة معهم زوز 3-4 طالبة ماكسيموم في كل مرحلة من مراحل التدريس. بالتالي البنات هم يعني عنصر الإناث، هم اللي قاعدين يكملوا في المراحل العليا في
0: الجامعة.
2: هذا ينعكس على سن الزواج، أنه يخليهم يتأخروا في سن الزواج، وأيضا كيف تتأخر في سن الزواج وهي حاصلة على شهادة جامعية أكيد حتى الاختيارات نتاع شريك حياتها باش
0: تكون أصعب، باش تكون أصعب،
2: أصعب وتكون عندها شروط إلى غير ذلك كما عايشين في البيت.
0: أي.
2: بالنسبة للمسألة التهرم، احنا بدينا الالارم بدا يدق من سنه 2004. شفنا بدينا نلاحظوا بالتهرم هذا عندما بلغت نسبه الشيوخ 9.4% مقابل 8.2% بالنسبه للشباب، يعني 0-14 سنه. بعد ذلك نسبه الاعلى وقتها في 2004 كانت 14.5%. بعد 10 سنوات 2014 صارت 18%، وقفزت من 14 يعني من 18% سنة 2014 إلى 28% سنة 24. بالتالي الفترة هذه من يلزم نحطوها في إطارها. أولا نشوفوا نسبة البطالة العالية خاصة لدى حاملي الشهادات الجامعية العليا، يعني من المتريز حتى الدكتوراه والماستر إلى غير ذلك. ثم كيف نربطه، نرجع مثلا للسنة هذه، السنة اللي فاتت والسنة هذه، ثم نسبة كبيرة من البطلين معناها اللي كانوا يعيشوا في البطالة وقع إدماجهم في
1: في
2: إطار الشغل، معناها تسوية وضعياتهم الشغلية. بالتالي باش نشوفوا ثم تغير في العشرية المقبلة إن شاء الله، باش تتغير ما تبقاش الصورة هي على نفس الصورة اللي ريناها من 2014 ل 2024، باش تتحسن نسبة الولادات. علاش؟ لأنه اللي هما متخرجين وحاصلين على شهادة عليا ودخلوا سوق الشغل
0: بالضرورة باش يخمم في الزواج، باش يخمم
1: في الاستقرار، وباش
0: واضح
2: إنجاب الأبناء إلى غير ذلك. أنا يعني أخيرا قمت بعمل ميداني في أم العرايس، ريت أنه جماعتك البيئة والغراسات الكلهم قاعدين
1: يتزوج
2: في المداخيل متاعهم في البناء
0: تحضيرا
2: للزواج.
0: واضح.
2: بالتالي ثم يلزمنا نحطوا هذه على في الإطار. هذا علاش قلت يلزمنا ناخذوها بجانبين،
0: معناها نسبوا الحكاية، نسبوها. سي حسن النسيري شكرا لك. نعم. استاذنا عايشك الله يخليك.
1: سي حسن
0: نشوف عشان نجمو نتوسعوا سي عبد القادر. للاسف عندنا وقت الاقتصاد اليوم مع وليد نويري، خلينا نعملوا اطلال على سي بدر السماوي المختص في الحمايه الاجتماعيه. سي بدر، هكذا احصائيات وهكذا قراءات نحو تهرم من المجتمع التونسي، نورمالمون نحضروا روحنا لاجراءات بطبيعه تتعلق بالجانب الصحي، بالجانب الاجتماعي، الاحتواء، هكذا نسب من المسنين في السنوات القادمة.
3: شكرا على التقديم. المعطيات اللي تفضلت بها معطيات ثرية ومعقدة وتتطلب أكثر من هذا الوقت، ولكن سأركز على المسائل اللي يكون عندها انعكاسات على الحماية الاجتماعية. تشيخ السكان وتراجع نسبة الخصوبة والاستقرار الديموغرافي، حسب رأيي ثم ثلاثة مستويات في مخص المنافع الاجتماعية. على الأقل بالنسبة للمنظمة الاجتماعية مش نركز على ثلاثة منافع فقط. أولا التقاعد، ثانيا التأمين على المرض، ثالثا المنافع العائلية. بالنسبة لأنظمة التقاعد حاليا تعيش في صعوبات كبيرة ياسر، وإذا كان مش نواصله بنفس الطريقة، يعني تراجع نسبة النشيطين وارتفاع نسبة المسنين، مش نقاومنا في وضعية صعبة، لأننا في تونس نعتمد إلى حد الآن على النظام التوزيعي الذي بمقتضاه يمول النشيطون المتقاعدين، وهذه القاعدة متاع كما نقولوا احنا في المثل العربي، يقول لك زرع فأكلنا ونزل عليه أكله. هي الاختلال هذايا، المؤشرات اللي متاع التكفل هذايا قاعدة تختل. كنعطي مثال فقط، أنه في بداية التسعينات كانوا 8 يخدموا على متقاعد، اليوم عنا بين 2 و3 في السينر بي اس، 2 يخدموا على متقاعد و3 يخدموا في السينر سيس على متقاعد. اذا كان مش نواصلوا معناتها الوتيره هذه، عندنا في 2054 مش نخلطوا تقريبا 25% مسنين، يعني فوق 60 سنه، وهذه بطبيعه الحال مش تخلق مشكل في مستوى تمويل انظمه التقاعد اللي كما قلت تعتمد على النظام التوزيعي اللي نعتبره مكسب في تونس. العكس نتاعو هو لا كابيتاليزاسيون الادخار اللي تعتمد بلدان راس ماليه عندها امكانيه باش تستثمر الاحتياطات في صناديق نتاع جريات. احنا ما عندناش اليوم كي ماشي تخبي الفلوس نتاعك باش تقول بعد 20 30 سنه باش تلقاهم، يلزمك تكون تستثمرها. بحيث احنا بالنسبه لنا النظام التوزيعي يجب المحافظه عليه، ولكن في ظل اختلال هذا الحل ما ينجم يكون الا بتقويه نسبة التشغيل بين 15 و60 سنة باش ينجموا الناس هذوما يمولوا جريات التقاعد.
0: التقاعد
3: النقطة الأولى بالنسبة للتقاعد. النقطة الثانية التأمين على المرض، مرتبطة أيضا بتحسين البنية التحتية الصحية، منظومة الصحة العمومية، وكذلك نظام التأمين على المرض باش يكون عندنا تشخيص دقيق للأمراض المزمنة التي غالبا ما تصيب المسنين، باش نعرفوا شنو الأمراض اللي موجودة في المستقبل ونحضروا لها من توا على مستوى الوقاية. حاليا توا بعض الأطباء يشيروا إلى 3 أمراض: القلب والسكر وضغط الدم. نشوفوا إحنا من هنا 20-30 سنة شنية الأمراض باش نحضروا على مستوى الوقاية وباش نحضروا المنظومة متاعنا متاع التأمين على المرض. إذا في مستوى التأمين على المرض هناك استعدادات يجب القيام بها في ضوء هذه المعطيات والإحصائيات. وثالثا بالنسبة للمنافع العائلية، المنافع العائلية العدد متاع الأطفال والفكرة نفسها متاع المنافع العائلية ارتبطت بسياسات إنجابية معينة. نشوفوا احنا في 1918 وقت الوقوع احداث المنح العائلية، كان ذلك في إطار سياسة إنجابية قامت بها فرنسا لرعاياها. 1940 نفس الشيء، ولكن في بداية الستينات من القرن الماضي وقع التقليص في عدد الأطفال اللي كانوا غير محدودين إلى 4 أطفال وقت التنظيم العائلي، ثم إلى 3 أطفال. احنا اليوم وقت نلقاو العائلة متكونة من 3.5، يعني والعائلة يعني الرجل والمرأة إذا كان جابوا زوج صغار يتسمى برشا، ورغم اللي عندهم الحق في 3 أطفال ما يجيبوش. الحالة في الحالة هذه لازم نشوفوا احنا المنافع العائلية هذه أو المنحة العائلية وين ماشيين، يندرى نعملوا سياسة تشجيع على الناس الوقت نقويه في المنحة العائلية، وإلا نقولوا رغم المنحة العائلية لم تعد تمثل منفعة بأتم أنا كلمة مقارنة مع بقية يعني المنافع. هيك علاش مسألة مراجعة أنظمة النظام الاجتماعي يجب أن تكون معناتها مراجعة شاملة تأخذ مع الاعتبار التوزيع الديمغرافي داخل المجتمع التونسي.
0: شكرا لك سي بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية، يعطيك صحة. أستاذ حسن نصيري أستاذ بجامعة الصفاقس، فقط هي قراءة تعتبر مختصرة جدا لأن الموضوع يتطلب أكثر تحليل. فقط احنا عملنا وقفة مع الوثيقة الصادرة على المعهد الوطني للإحصاء، إن شاء الله نرجع للموضوع بأكثر تفاصيل في مناسبات أخرى. يعطيكم الصحة سي حسن نصيري وسي بدر السماوي. فقط مستمعينا نمشيو الآن لفاصل الاقتصاد اليوم، نكونوا مع وليد النويري في الصفحة الاقتصادية الأولى لهذا الأسبوع.
4: الاقتصاد اليوم.
5: تحياتي لك هندة.
0: وليد السنة فيه بشتسل
5: كيف الحال؟ طفيتني اليوم فهمتش علاش.
0: ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. أقرأ وليد أقرأ. مرحبا سي وليد.
5: باش نقرأ ونحكيه على النشاط والإلكتروني والتجارة الإلكترونية. ونشاط الدفع الإلكتروني في بلادنا حقق نمو ملحوظ في الثلاثي الأول من سنة 2026، كان مدفوع بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول وأيضا التجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. هات نبدأ بالتحولات اللي بدأت تظهر تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، وهذا ما أظهرته المؤشرات المالية، بما أنه القيمة الإجمالية للعمليات النقدية نحكي على الاستخلاص والسحب قفزت إلى 7339 مليون دينار وتوزعت على 41 مليون عملية، سجلت هكا ارتفاع بنسبة 12.5% من حيث القيمة و11.7% من حيث العدد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. على ذلك نحكيه على تحول هيكلي تدريجي في الدفع بالوسائل الرقمية. منصات التجارة الإلكترونية بدورها واصلت التوسع متاعها بنمو قارب 28.2%، وبلغ عدد المواقع التجارية الناشطة حتى الآخر مارس 2026 1288 موقع. هذا التوسع انعكس على حجم معاملات الدفع الإلكتروني الإي بايمنت اللي قفزت قيمتها بنسبة 34.8% ووصلت إلى 382.7 مليون دينار، وارتفعت قيمة معاملات دفع القرب عبر أجهزة الأطراف الدفع الإلكتروني حكيوا على التي بي يو اللي بلغ عددها تقريبا 45 ألف جهاز، ارتفعت قيمتها بنسبة 19.7% وسجلت 1381.6 مليون دينار. بالنسبة للبطاقات البنكية استقر عددها تقريبا في حدود 5875 ألف بطاقة، يعني فما زيادة صغيرة صحيح نحكي على استقرار، أما هي في الحقيقة راهي 0.4% زيادة مقارنة بنهاية سنة 2025، يعني في 3 شهور فما زيادة ب 0.4%. عدد أجهزة الصراف الآلي نحكي على الداب اللي نشوفوهم في الشارع موجودة في كامل تراب الجمهورية أيضا وصل عدد متاحة ل 3324 جهاز بارتفاع ب 0.7% مقارنة بآخر سنة 2025. في المقابل كي نحكيوا على الشيكات، بيانات البنك المركزي التونسي كشفت عن تراجع حاد وهيكلي في المعاملات بالصكوك الورقية. التراجع تقريبا كان بنسبة ربع بالضبط 24.9% من حيث العدد وبنسبة 28% من حيث القيمة، واستقرت قيمة هذه المعاملات في 11.5 مليار دينار، وهو ما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحويلات البنكية المباشرة اللي نمت قيمتها بنسبة 8.7% وتجاوزت 19.5 مليار دينار. في السياق هذا عدد الكمبيالات المتداولة اللي البعض يرى أنها التعويض أو الوريث الشرعي للشيكات حيلة أواخر مارس بلغ عددها 1.2 مليون كمبيالة بزيادة 35.9% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارتة، وبلغت قيمتها المالية 13.9 مليار دينار ونسبة التطور أيضا كانت ب 23.5%. نمشي للأخبار الموالي ونحكيه على حدث باش ينتظم يوم الأربعاء 10 جوان الجاري يعني في الجمعة هذه بقصر المعارض بالكرم، ونحكيه على غرفة التجارة والصناعة بتونس بصفتها شريك مؤسساتي لمؤسسة إفسا إفريقيا باش تنظم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف كما قلنا نهار 10 جوان في قصر المعارض بالكرم، والشعار هو منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. هذا المنتدى الاستراتيجي ينعقد تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويشكل موعد اقتصادي بارز يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. برنامج المنتدى يتضمن جملة من المداخلات والورشات التفاعلية اللي يأثوها هياكل رسمية وخبراء وتتوزع على 3 محاور كبرى. المحور الأول هو اتفاقية زليكاف في قالب الاستراتيجية الوطنية للتصدير، و تنشط الإدارة العامة للتعاون الخارجي بوزارة التجارة، وبش يتم التركيز خاصة على سبل تسريع إنفاذ القطاعات والخدمات التونسية الكبرى في إفريقيا. المحور الثاني سيخصص للجانب الإجرائي واللوجستي تحت عنوان الرقمنة العملياتية قواعد المنشأ ورفع الحواجز غير الجمركية، وهو ينتظم ببادرة من الإدارة العامة للديوان التونسية. والمحور الثالث بش يناقش آفاق تطوير التجارة البينية الإفريقية عبر التجارة الإلكترونية، وتشرف عليه إدارة التجارة الرقمية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. في البورصة مؤشر تيونانديكس يوصل 18453 نقطة، ارتفاع ب 0.10% مقارنة بإقفال حصة نهار الجمعة. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 620 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 9 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة الاستثمار التونسي السعودي ب 4.2%، أهم انخفاض لأسهم شركة تونسية للعجلات المطاطية ب 4.4%، أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة أسمنت قرطاج ب 103 ألف سهم، وأكثر حجم مبادلات لشركة بنك الأمان ب 2.4 مليون دينار. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 371 مليم والدولار بزوز دينارات 928 مليم. احتياطي العملة الصعبة حتىش أنها 5 جوان عن 104 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ في التعاملات المبكرة اليوم الصباح مع تزايد المخاوف من اضطرابات إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. الارتفاع كان ما بين 3.5%. حاليا النفط الخام يسعر ب 94 دولار للبرميل الواحد و 97 دولار بالنسبة لمزيج البرانت في الأسواق العالمية. نختم بهذا الخبر وبسرعة. صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قاعدين يحثوا المفوضية الأوروبية على تعديل اتفاق التجارة بعد بريكسيت وتعليق الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية للمرة الثانية. الشركات كانت عاربت عن مخاوفها من عدم قدرتها على الوفاء بالشروط المحددة لدخول عام 2027 واللي تتيح بيع السيارات دون رسوم جمركية، وهذه المخاوف السبب متاعها هو قواعد المنشأ الصارمة اللي تحدد المنتجات المؤهلة للتجارة المعفاة من الرسوم بموجب اتفاق تجارة بين والتجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الساري منذ سنة 2021. بموجب هذا الاتفاق، اتفاق بريكسيت، يجب أن يكون 55% من قيمة السيارة مصنوعة في أوروبا، إضافة إلى تصنيع 70% من حزمة البطارية أو 65% من الخلايا نتاعها داخل أوروبا للاستفادة من التجارة المعفاة من الرسوم.
0: مش هذه ضربة للصين وليد؟
5: هو هي ضربة للصين لكن في نهاية المطاف شوالي ضربة لأوروبا لأنه ما نشبش نلقاو سيارات ومصنوعات تستجيب لهذه الشروط. الهدف من هذه القواعد كان هو تحفيز الاستثمار في صناعة البطاريات الأوروبية، لكن القطاع يأكد أن الأهداف لم تتحقق أولا بسبب جائحة الكورونا ونقص أشباه الموصلات واستمرار الاعتماد على المواد الخام الصينية. والاتحاد الاوروبي كان علق تطبيق القواعد لمده 3 سنوات حتىش نهايه 2026 في المرحله الاولى.
0: اي فوالا زيد
5: حاب يعطيهم شويه وقت باش يخلطوا، لكن ممثلي الصناعه يقولوا انه الانتاج المحلي للبطاريات مازال بعيد على المستويات المطلوبه، والتقديرات تشير الى انه اقل من 20% من البطاريات ستكون مصنعه داخل الاتحاد الاوروبي بحلول سنه 2027 مقارنه بتوقعات سابقه كانت 60%. المطلوب انهم يحاولوا يلقوا تمديد جديد ينجم يوصل حتى لتلافي هذا الإشكال، واللي باش يخلي بما أنه الإشكال موجود باش يخلي كل المنتوجات ما تنجمش تتمتع بهذا الامتياز بين ظفرين الجبائي في الاتحاد الأوروبي، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بريطانيا.
0: سي عبد القادر ونختم ديجا كملنا.
1: والله هو مع وليد، أولا الدفع الإلكتروني أنا في اعتقادي أن تونس مازالت يعني مازلنا بعاد ومازالت ثم صعوبات، إن شاء الله وقت آخر نناقش فيه. والإشكال الأخير اللي ناقشتوه يعني الجميع في ورطة، لأنه الصين الآن فارضة روحها وفي الأخر وفي الأخر باش تفرض، من أراد معاقبتها سيعاقب
0: نفسه كما حاول ترامب.
1: وفي الأخير
0: أذعنا أذعنا
1: ذهب
0: في زيارة طويلة يستمتع بمآثر الصين. شكرا لك وليد الميري، يعطيك الصحة، غدوة صفحة أخرى معاه في تونس اليوم. يعطيك الصحة سي عبد القادر الحمدوني، إن شاء الله نهار الأربعاء نورمالمون،
1: إن شاء الله نهار الأربعاء وإن شاء الله سمعت خبر، إن شاء الله نهار الخميس نكونوا بعضنا
0: افتتاح الأستوديو الجديد للإذاعة للشباب في ليلة إن شاء الله نهار الخميس بقدرة ربي تكون الانطلاقة في هذا التجربة اللي تعتبر ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية. مرة أخرى الإذاعة تدخل من باب الكبير في التطور التكنولوجي وفي كل ما هو ذكاء سواء كان تكنولوجي أو الصناعة. يلا مستمعينا الكرام نوصل هكا لنهاية لقاءنا برنامج تونس اليوم، خليكم بعد شوية مع على كيفك أميرة وبشير، إلى اللقاء.
6: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس،
6: من الاثنين للخميس من 11:30 الماضي ساعة، 11:30
7: الماضي ساعة. تونس اليوم،
6: تونس اليوم. إذاعة الشباب،
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك.
8: تسمع صوتك،
6: تسمع صوتك.
9: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
10: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا، استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد، اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
6: عبد المجتب تسمع صوتك.
10: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
11: على كيفك،
12: على كيفك،
11: ما تخليش لحظة تفوتك.
6: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجتب تسمع صوتك.
11: على كيفك،
6: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء.
11: على كيفك،
12: إدارة الصحة والهناء.
11: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
6: من غير شقة.
12: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء.
6: اتبعنا بكل وفاء.
11: على كيفك.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعات الشباب وين ما كنتوا، معاكم في على كيفك من توا حتى المثلثة. معي أنا أميرة زيدي وبشير خلف الله. بشير
14: أهلا وسهلا أميرة، مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكوثر معنا في الإخراج، أي معنا في الإخراج الرقمي سويعتين كالعادة في القيلولة متاعنا. قبل من الوقت
13: هذا تسعى قيلولة أنت اليوم؟
14: اي كمان سخونه
13: دي. سخونه امام غيمه مصاحبه،
14: اي ما سخونه ظاهره، سخونه كمتع يزم بعد الفطور كل تعمل تعسين صغيره متاع 4 ساعة 4 دراج.
13: ما عاملين عليك باش ما تخلي حتى
14: احنا هوني باش ما نخليكمش تروح سويعتينا ذوما ما فيهمش نوم معانا في
13: اشويه
14: قيلولة خفيفة عشوية، عشوية بعد معشية إن شاء الله، غدوة العشوية أنا ولا بعد غدوة أنا وعواطف إن شاء الله.
13: علاش ما همش يرقدوا؟ علاش أعطيهم حاجة تخليهم ما يرقدوش؟
14: على خاطر عنا بون بلون بعد شوي. أيوة. نمشيو الجربة باش نحكيو على جو الجربة، نعرفوا الناس الكل تمشي الجربة باش تصيف وتعدي سيف غادي كسوة في وتلة ولا يكري ولا، معناها الناس يزمها تعرف وين تنجم تاكل في جربة وين تنجم تحاوز تعرف لي مونيومون هذاك. علاش اليوم باش تكون معنا مدام سامية بربوش مباشرة باش تحكينا على الجزيرة، جزيرة
13: جزيرة جربة والعادات والتقاليد المميزة بخلاف الأماكن الحلوة، الأماكن السياحية والبحورات اللي فما عادات اللي زادها تشجع وتحفز مع الأوكلات اللي باش تكون بون بلان زادة للي يسمعوا فينا واللي ناويين يمشيوا الجربة. باش نقترح عليكم في أوت أوف ذا بوكس قصة شاب تونسي هو نو
14: الجربة نقصت
13: أوت أوف ذا بوكس ماشي المرسى. ما هو أنا وش توت اليوم
14: تحب مازال عنا
13: سخنة الدنيا
14: عنا في وسطهم نشرة الأخبار ماضي ساعة ونص عنا توب سبور.
13: أيوة.
14: توب سبور وما أدراك الأخبار الرياضية خاصة منتخبنا الوطني التونسي. والله ما تبعتش وصلوا ولا ما وصلوش، مازالوا ما خلطوش. انت كونتاكت مع صبري تكلم لموشي تو
13: ولده
14: ليه ولده في طيارة أخرى
13: مش معهم نريدي
14: يظل هو يسوق
13: بيلوت. اسمعني أنا راني نشجع الناس باش يسمعونا بالبلايص البحرية وبالقصص هذه القصص
14: اللي حضرنا. عندك بحرية،
13: عندك بحرية يا ريس نور، هذه شاب تونسي من مرة

0: برشا برشا معناتها يعاون مونتوكا. مشينا احنا لصفاقس مع كريم الزحاف، هو طالب من جامعة صفاقس باش يحكينا على مشروع ممكن برشا طلبة استفادوا منه والأغلبية ما يعرفوهش، اللي هو مشروع لمنظمة إيراسموس يسمح ويخول الطالب التونسي باش يمشي يكمل قرايته في ألمانيا.
1: صحيح.
0: وإلا يقرأ بين تونس وبين ألمانيا اون باراليل، معناتها فما دي ماتيري يقراهم في ألمانيا ودي ماتيري يعديهم في تونس.
1: إيراسموس يدور لي أميرة مش محلول كان في ألمانيا، احنا بتاتر باش نحكيو فقط على ألمانيا، يعني هو محلول في عديد البلدان الأوروبية منهم إسبانيا، منهم نذكر عديد البلدان اللي تقترح برنامج إيراسموس أنه يكون فما تبادل للطلبة بين تونس والبلدان هذي.
0: احنا باش نشوفوا اليوم شنو هو المشروع هذا، شكون النجم يتمتع به وكيفاش طرق التسجيل وطرق الاستفادة منه.
1: باش نرجعوا البحر، ديما الجو بحر
0: كلها بحر عندي
1: بحر، واليوم اليوم سورتو باش نحكيوا على
0: سيف على بكري سنة
1: بحر ما شاء الله. بلغتنا احنا مازال فيرج ماهوش معبي برشا،
0: اكتشفتوا انا سنة الفاتت سيف الفيت
1: منزل حر باش نقعدوا ديما في الوطن القبلي، البحورات تاع الوطن القبلي ولاية نابل. خرج عطاير كالعادة مع حمدي حطاب باش نمشيو ان شاء الله المنزل حر، نعرفوا شنو هي التراكن اللي نجموا نقعدوا فيها في منزل حر باش واحد يمشي يعمل تبحيرة باهية مع عائلته ما صغار ولا مع اصحابه ولا وحده يحب يتفرهد، كل واحد وكيفاش بروجرامه في الصيفة القادمة. نخليكم مع الموزيكا أسماء عثماني باش تمتعنا تيلة 4 دقائق إن شاء الله، نرجع لكم احنا بعدها بالبومبلون، نمشي مباشرة لجزيرة جربة وقعدوا معنا.
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمال لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. جو تونسي هاكا زوز اصوات نسائيه شبابيه من اسمع وثماني الشيرين اللجمي
1: ومازلنا مع الاصوات الشبابيه الشبابيه غير الشبابيه زوز في دوزونا بعد شويه بعد ما نحكيو على الجرب.
0: مازال برشا تونسي توا نسمعوه اليوم، سينو زاد باش نسمعوا برشا جديد شرقي لوديو الجمعه هذه، الجمعه تعديت برشا
1: اغاني. انا شيرين
0: شيرين عبد الوهاب اي موجوده شيرين تباعا والا
1: اكيد
0: يحبوها يا بشير راهو يحبوها
1: هو مش هو بركه يحبوها
0: يحبوها شيرين ما قلنا تكح بركه
1: حتى منشطه البرنامج تحبها ما شاء
0: الله تتنافس بركه اي برشا يحبوها دونك نحبها انا شيرين عبد الوهاب من الاصوات المميزه في الساحه الفنيه العربيه اللي تغيب تغيب وترجع ديما والناس تستناها مهما تعمل شيرين ومهما تغني ومهما تغلط الناس يحبوا اغانيها. خلينا
1: نمشيو للجربه
0: نمشيو للجربه احلى احلى
1: ابن حوت كليته في حياتي ابن مره كليت حوت عديت يمكن ثلاثة ولا أربعة سوية نضحك في جربة واحدة ما فهمتش علاش قالوا لي سماو لي اسم حوت سماو لي اسم الحوت اللي قالوا
0: له شلبة ما شلبة
1: لا لا لا كليت دوراد أنا ما كليتوش الحوت هذا اللي يحكي والشل كليت دوراد عديت أربعة سوية نضحك طبعا نزيدوا نفهموها الفينومين هذا خرحبوا مدام
0: جبت الحكاية بشي
1: خرحبوا مدام سامية بربوش قبل ما نمشيو مع مدام سامية نمشيو للبون بلان
2: بون بلان بون بلان
1: مدام سامية مرحبا
3: عايشك وبيكم
1: لاباس عليك
3: والله الحمد لله
1: شو الاجواء في جربة الدنيا سخونة في تونس اليوم نحكيو على درجات حرارة مرتفعة شعنا في جربة درجات حرارة
3: في جربة اللي يعجبك في جربة ديما ملسمة حتى وكان تكون درجة الحرارة طالعة
1: وهذاك علاش هي قبلة للزوار في الصيف والناس اللي تمشي تحب تبحر يعني منشيرة ينعموا بالبحر وبالجو وبالشيخات ومنشيرة أخرى ما تبداش سخونة برشا
3: والطقس الجميل
1: اه وي صحيح
0: مرحبا مدام ساميه معك انت نشطه في المجتمع المدني وتنظم زاده تظاهرات تشجع الصناعات التقليديه وبعد شويه نحكيو على ايفينمون باش تصير نهار 14 جوان في الجزيره
3: نهار 13 جوان
0: باهي تو بعد شويه نرجعوا نحكيو عليها ما احنا تو ماشيين الجربه قبل ما نعملوا البون بلان تاعنا كان في المعرض هذا الخاص بالصناعات التقليديه ولا في الاكلات اللي تميز جربه شنو ما اهم المعالم والا المتاحف والا الاماكن اللي لازم نزوروها كي نوصلوا للجزيره
3: جربة ما شاء الله عندها برشا اماكن تستحق الزياره وتستحق ما تعدوش عليها مرور الكرام مش فما كان بحر ولا البيسين راهو جربة تراث عظيم فيها اماكن معروفه برشا برج غازي مصطفى عندك جلاله بر معناها للطبخي عندك حمص السوق الأسواق نتاع حمص السوق اللي فيها صناعة تقليدية وتنجم وتتعدى سولي زاركاد معناها منظر رائع عندك ميدون السنتر نتاع ميدون المدينة العتيقة اللي في وسط ميدون عندك لوبارك نتاع التماسيح
0: حديقة التماسيح
3: حديقة التماسيح عندك جربهود عندك غريبة عندك عندك المارينا معناها باش يمشي عندك
0: راس الرمل زيدا
3: راس الرمل الجزيرة اللي نمشي لها بالباتو نعدو فيها نهار هذيك ما يلزمش واحد يجي الجربة وما يعمل ما يعيشش النهار هذيك هذا كونساي من عندي يعني فيها جو باهي البحر نتاعها ما شاء الله ما شاء الله جو الكل في الباتو بالموسيقى الجربية بالطبالة تمشي غادي تاكل الحوت ترشت تعوم في البحر ما شاء الله وتعدي نجغني غاديك ما شاء الله
0: هي ديما مبرمجة راس الرمل في الخرجيتة كمتاع جربة ديما موجودة تلقاها في البرنامج
3: وحتى احنا اللي عايشين في جربة ما يتعداش سيف ما نمشو لهاش نتلمو فمية ونمشو لعدو نهار غادي
0: ممتع المشي لجزيرة جربة كما زاد نجمو نمشيو لبلايص مزيانة ونستمتعوا بالبحر وبالنسمة الهيلة اللي حكيت لنا عليها زاد لازم نذوقوا الماكلة ونتعرفوا على العادات والتقاليد متاع أهل جربة شنو أهمها؟
3: أهمها المسفوف الجربي المسفوف مش كما متاع تونس حلو راهو مسفوفنا مالح
0: كما الكسكسي معناتها حار
3: هنا الكسكسي هو كسكسي نوع من انواع الكسكسي عندنا انواع عديده من الكسكسي كسكسي بالعلوش كسكسي بالحوت كسكسي في الكسكاس كسكسي كسكي مسفوف. انا من احباء كسكي مسفوف اللي هو يجي بالقديد اللي هو
0: الكسكسي هذيك الجزائري تعملوها.
3: اي نعملوه بالقديد، نعملو صوص كيما صلصه ونبوخو الكسكسي وبعد نحركوهم. هذا من اعز ماكله عندي. وما تنجمش تجي الجربه وما تاكليش كسكسي مسفوف، وعندك روز الجرب اللي هو معروف بيان سور،
0: اي مسمي على الجربه.
3: اي مسمي على جربة. عندك الدردوره اللي احنا نحكوا عليها، ما نعرفش برشا ناس ممكن يقولوا لها بسيسه، ممكن هو شعير وعدس ويتحرك بالملبان.
0: قاعدين نشوفوا في التصاور نتاعهم معناتها نوع من انواع البسيسه.
3: هو مش بسيسه، البسيسه تتاكل بالمغرفه، هذه تشرب شربات. في جربه كي تبدي ما عندك شاهيه، ما عندكش وقت، تعبه، تشرب ياك جغمه دردوره نقولوا لها. تبدا بالماء البارد ما نحكي لكش، ولا زميته نعملوها زاده بالعشيه تتاكل كيما نقولوا ترديده. زميته في عود تكون جاريه تتعمل خاسره، معناها تتهز بالليد ولا بالمغرفه، تتعدى بطرف الصلني بكعبه طماطم نيه، طرف هريسه. هذو من عادات الجرابه، هذه هي الاكله تلقاها في كل دار.
0: في الصباح هذول عندكم البسيسه، بسيسه الشعير والكرموس وكل هذوبه من حاجات اللازمه الصباح.
3: اكيد الكرموس وزيت الزيتونه والعسل، هذوكم حاجات ما نجموش نستغنوا عليها الصباح. هذاك هو شنو ناكلوا الصباح، زيت وعسل كرموس بالزيت.
0: اللي يسمع فينا توا في جربه واول مره ممكن يجي، بشنو تنصحوا توا وقت فطور بون بلان؟ شنو الاكله اللي نجم يلقاها في المطاعم الشعبيه والا المطاعم اللي موجوده معناتها في جربه؟
3: شوفي انا كي نحب ناكل الحوت، نحكي على احنا معنا كي نحب ناكل الحوت، هو في اي مطعم تلقي حوت فريش، خاطرنا بحكم احنا في جربه. انا شنعملوا، نمشوا للمرشي السوق، مرشي الحوت، نختار الحوت اللي على كيفنا، حوت كروفيت شنو تحبي، وفما غادي سير بلاص شكون يشويه لك وتاخذي معاها سلطه سوب شنو تحبي. هذه انا من اعز بلون باش نختار الحوت اللي نحب عليه انا بيرسونيلمون. سينو المطاعم ما شاء الله، يعني مطاعم برشا، مطاعم لو بي دون لو تمشي تاكل ومام تو حتى بالميون تاعك تعمل غطا.
1: ما نعرفش مدام اذا كان كنت تسمع فينا قبيله الحوته اللي كليتها اللي حكيت عليها انا قبيله بي دون لو. الحوته اللي تعمل جو الضحك.
0: مش دوخ الضحك.
3: عرفتك وين كليتها؟
1: عرفتني؟ هاك اسمع مالا بعد نكملوا الفقره ونرجع لك قول لي شنو السر نتاعها.
0: كان عندك معلومه هكا نجمو نعطيوها للناس ما يسالش شنو السر نتاعها؟
1: لا دوراد راه متاكد انها دوراد.
3: دوراد جينيرالمون تاكلو كريي، فماش عز ماكله كريي صا، معناها مش مقليه، احنا جينيرالمون ديما كريي.
1: هكاك هكاك صحيت.
3: ونعملوا الكمون والملح وكمون وزيت ما نعملوش حتى ايبيز. انا بالنسبه لي انا الحوت كان كمون وملح
1: ويجيبنين برشا
3: وفما اللي يقول لك حتى الكمون لا، باش تاكل الحوت بمطعمه جست الملح.
0: في صفاقس مثلا ما يشجعوش على اللفحات في الحوت ملح وزيت كهو.
3: هي اي ماكله، كي الحوت كي اللحم كي تنحي باش تاكليه وتطعميه الكركب والملح.
0: كانت هذه جولتنا في جربه، فما حاجه هكا مزيانه نجمو نحكيو عليها ونسينها احنا مدام سامية؟
3: نعم.
0: فما بلاصه، فما حاجه ما حكيناش عليها في جربه؟
3: والله شو نقول لك، انا بحكم اللي مستانسه جورغانيز برشا تظاهرات فنية في ميدون، تظاهرات كسوال لزارتيست يجوا يعرضوا اللي تابلون تاعهم، لزكريفان اللي كاتبين كتب يجوا يعرفوا بالكتاب تاعهم، نشجع على الثقافة، نشجع أوسي للحرفيين باش يجوا يوروا الخدمة تاعهم.
0: الصناعات التقليدية، الحرفيين في الصناعات التقليدية.
3: طبعا في الصناعة التقليدية اللي هي متاع جربة. جربية اون جينيرال معناها
0: كيما شنو؟
3: كيما التحف بالسعف، عندنا الخل خاطر بينصير بالسعف، عندنا بالبوتري اللي هو بالفخار، اللوح كيما الناس الكل بارتو، فما دي زارتيست يعملوا دي تابلو على اللوح اللي يلموه في البحر
0: لي ديشي هذوك،
3: يعملوا دي تابلو سي مانيفيك معناها. وفهموا عندنا الذهب بالصاغه، سواء فضة ولا ذهب، هذايا عاد معروفة الجربة باللي بيجو معناها. فما هذوما حرفيين، عندك البخار زاد نشجع اللي حب يمشي يعمل اكسبيريونس. ديما انا نشجع الاكسبيريونس تصنع البوتريت تمس الفخار تمس التين
0: بيدك
3: كما تنجم تقول من هو إليه. انت كي تمس التين تحسي رجوع للاصل يعني تحسي روحك
0: للطبيعه
3: في الطبيعه واحنا مصنوعين من التين سبحان الله. يعني حتى فما ناس تقول لك نمشي نعمل حاجه بالتين ولا نمس التين فما بيز
0: يعني العوده للطبيعه في كل شيء يفرهد. يعطيك صحة مدام سامية. نذكروا اللي عملتها أنت لفائدة الحرفيين والحرفيات نهار 13 جوان في جربة. شكونهم اللي نجموا يشاركوا معاكم كان مازالت معناتها المفتوحة؟
3: ياسر هي مفتوحة دغاتي كما نقولوا للي حب يجي يعرف عنده حاجة يحب يعرفها يعرف بها في وسط ميدون بحر البوسطة. اللي يحب احنا عاملينها زادة بور ديجستاسيون معنا عنده بلا يحب يجي يعرف بها مثلا يحد بور ديجستي الكسكسي. عملنا ابيل البرشة طباخة باش تجي تعمل ديجستاسيون تاع كسكسي واللي عندهم مثلا فحات يحبوا يبيعوهم لبسيس انواع لبسيس وانواع لفحات وانواع والاكل زادة الكسكسي برشة انواع متاع كسكسي برشة انواع متاع رز الجربي واللي زاد لباسنا التقليدي ما ننسوش تيجو زاد اللي يبيعوا في الحوالة والملاحف متاعنا السوارة متاعنا
0: الحولي اللي عندكم ولا الحريم شنو الحاجة اللي تميز؟
3: احنا اللي عنا الملحفة الجربية وعنا البلوزة بوليزام البلوزة راج نحكي لك حكاية عليه. احنا الملحفة الجربية حسب اللبسة متاع الملحفة تعرفي المرأة من وين من انا حومة
0: أيوة.
3: من حومة ميدون من حومة المعزل من حومة جلالة من اللبسة متاحة من التخليلة تعرفيها من أنا حومة ومن اللبسة زادة انتع الملح فتعرفيها مرأة ولا معارسة ولا صبية هذوما من الحكايات. وعليش احنا في الأفراح متاعنا كسوا أفراح ولا أحزان ديما نلبسوها الملح فعليش نفس اللبسة كسوا لزوم ولا لفام باش ما نشوفوش الطبقات الاجتماعية يعني احنا لكلنا
0: كيف كيف. يعطيك الصحة هذه حاجة تميز من جربة
3: تميزنا في جربة يعني في الأفراح ما نحيروش تلبسي الملحفة نتاعك وتمشي كي الناس الكل معناها هذه حاجة زادة باهية وقعدت معناها هي تراث وقاعدين ندولوا فيها حتى ما عادش نلبسوها الملحفة كل يوم مي في الأفراح لازم هذيك من الملحفة ما فماش.
0: يعطيك الصحة شكرا مدام سامية بربوش. اللي يحب يتواصل معاكم سامحني عندكم صفحة خاصة بالتظاهرة هذه اللي يحبوا يشاركوا؟
3: اي عندنا صفحة اسمها جربة أوتنتيك فاج فيسبوك وفاج انستغرام. اللي حاب يتبعنا ويحب يجي عنده حاجه يحب يحكيها عنده
0: منتوج يحب يعرضه ينجم يتواصل معاكم
3: يتصل بينا نعاونوه نقفوا معاه نعرفوا باللي نقدروا. واللي حب مازال مفتوح اللي حب يجي بور 13
0: جوان
3: هي تبدا من ساعتين تاع العشيه حتى
0: يعطيكم مساحه. شكرا مدام سميه بربوش ناشطه في المجتمع المدني بجزيره جربه وكانت هذه جولتنا بشير في جزيرة الأحلام.
1: في جزيرة الأحلام بون بلون احنا نمشيو مباشرة مع نشرة الأخبار مع سلوى بعد توب سبور آخر الأخبار الرياضية ونكملوا معاكم إن شاء الله في على كيفك.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: عشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تلاميذ البكالوريا يستأنفون امتحانات الدورة الرئيسية والرحلة الأسبوعية فرصة لإعادة شحن الطاقة الذهنية والنفسية. أكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا وحوالي 50 شركة ناشئة تونسية في القمة الدولية حول الصحة والذكاء الاصطناعي. انطلاق المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية نحو استراتيجية رقمية جديدة. يستأنف أكثر من 162 ألف مترشح اليوم امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتواصل إلى يوم الأربعاء القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان الجارية. الزميل أحمد بدران العرفاوي يلتقى عددا من التلاميذ الذين استحسنوا فكرة الراحة الأسبوعية باعتبارها فرصة لإعادة شحن الطاقة الذهنية والنفسية وتجنب الإرهاق.
7: عدينا فيزيك مشي بالكدية اليوم.
8: والويكند استغليتها ولا ارتحت فيها؟
7: ارتحت نهار لو نهار ثاني استغليتها رجعنا شوي، وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
9: حاضر الآن دفورات باهية وإن شاء الله ربي نجحنا الناس الكل. الويكند ارتحت عشيت الجمعة عشيت الدفور وحضرت ست واحد باهي الويكند.
10: بالنسبة للشعبة الرياضة والله تعادت لبيس دفورات البكالوريا سافا في المثنين والريفزيون صحيحة من قبل الباكرة، وبالنسبة لسبت واحد ريفزنا فيهم شوية مع حاجات خفيفة معناتها متاع باش تتفكر الحاجات اللي قاريها من قبل. قدرة ربي لبيس إن شاء الله ناجحين الناس الكل.
11: جينا باهي دفور فيزيك اليوم. الويكند نهار الجمعة ارتحنا الحقيقة، نهار السبت قرينا شوية ونهار الأحد قرينا زاد صغليناه معناه تفرهدنا وصغليناه. إن شاء الله ربي ينجحنا الكل.
6: جودة الطفولة استدامة المستقبل، شعار الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه اليوم وغدا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. الملتقى يناقش آليات توظيف الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. الخبير التربوي لدى الأليكسو كمال الحجام أكد للزميل أحمد بدر العرفاوي أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في كيفية احترام المؤشرات الجديدة من أجل بناء بيئة تعليمية سليمة للأطفال.
12: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة، وعنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم وستقدم في هذا الملتقى بأن المستقبل وكسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من مؤشرات الجودة، جملة من معايير الجودة تهم يعني كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي معايير تهم بالأساس مؤشرات تمهين المربين الذين يشرفون على هذه المرحلة، هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21 والتي تكون بمثابة القاعدة الأساسية التي نبني عليها جودة العمل في هذه المؤسسات المعتنية بالطفولة المبكرة.
6: بمشاركة حوالي 50 شركة ناشئة وأكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى من القمة الدولية للصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم. التظاهرة تهدف إلى إطلاق منصة للتشجيع على بعث المشاريع في قطاع الصحة باعتماد الذكاء الاصطناعي وبناء جسر للابتكار والتكنولوجيا في هذا المجال. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قبيعة وأكثر تفاصيل لنجد حسنة.
13: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يدعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع فود دوره الاجتماعي رافع حقيقي للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
6: من جهته أكد رئيس جمعية أطباء تونسيون حول العالم مروان قربة أنه تم بالمناسبة إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ ريادة الأعمال في تونس في القطاع الصحي باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
5: اليوم عملنا خطوة كبيرة لقدام، عملنا بارتنريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا ليزا كومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، السيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، يكون مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض، باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي، عملنا اليوم 3 اتفاقيات هدفها هي نخلق طبيب رائد اعمال، طبيب عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اتفاقيات مفتوحين، اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي ما تدخل معنا في شراكه معنا حتى مش هدف نتاعنا نخلق ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو لقراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجية.
6: وعلى هامش منتدى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أعلن مدير عام الصحة وليد نعيجة أن تونس سجلت تقدما كبيرا في مجال رقمنة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق خدمة نجدة ستروك للتدخل السريع في حالات السكتة الدماغية، وذلك في إطار خطة وطنية متكاملة للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية.
14: في الرقمنة والخدمات الطبية قدمنا برشا الملف الطبي التيليراديولوجي، عنا في تبرقة، عنا في قصرين، عنا في جندوبة، عنا في بنقردين، إلا المريض يمشي في السبيطار قريب ليه بحذاه والطبيب المباشر متاعه يكون بعيدة في تونس، يبدأ في وزارة الصحة ويعمل كونسلتاسيون متاعه، نعمل بيلان ونعمل سكانير ونعمل كونسلتاسيون وبعد نمشي في سبيطار إيغريك، الدوسي متاعي ما يتبعش، تو بالمعرف الوحيد كل شيء باش يتبع، الملف متاعه موجود، فما مشاريع أخرى كما صحتنا دي قاعدين نخدم عليه على كل مواطن نجم يخدمها. نجدة بوانتين اللي هي كل واحد عنده جلطة في القلب ينجم عن طريق المنصة هذه نلقاو له أول سال دو كاتيب باش يمشي لها، وداخلها توا دون لي كيلكو جور هي نجدة ستروك. نجدة ستروك هي الجلطة الدماغية، كيف كيف زادة باش تلقى بلاصة باش نجمو يعمل لك الترومبوليز نتاعو، وهذايا تقدم بالكدا بالكدا قرب المواطن بالمستشفى يعاون بريزون شارج.
6: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الظهر الأخبار. طالبت منظمة الأعرف كونكت بتعديل الجانب التشريعي المتعلق بالتحفيزات المزداد لقطاع التجارة الإلكترونية. جاء هذا خلال لقاء نظمته الأسبوع المنقضي وزارة التجارة، وحضره عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتمحور حول انطلاق المشاورة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 27 و2031 و2000. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة الأعرف كونكت وهب الورتاني يضيف على موجة الإذاعة الوطنية.
15: من أهم التشريعات اللي زي ما تتحسن هو الجانب التحفيزي. قانون عام 2000 تبعث وتخلق على أساس بداية الحديث على التسويق الرقمي، ما هذه المسألة انه يا ناس راو فما تجارة الكترونية راو تنجموا تربحوا منها راو كذا. اليوم تحشنا بحاجة ما اكثر، معناتها احنا كمنظمة اعراف اهم حاجة حط على جنب التحفيزات الجبائية. اليوم الدولة من واجبها واحنا من حقنا كاصحاب شركات ان نقول لها عاوننا باش ننجحوا. اليوم انا كي ندخل 100,000 دينار ولا 500,000 دينار انا نكون فرحان باش نخلص الاداءات نتاعي، واللي نطلبوه من الدولة ومن المشرع انه نعاودوا نعدلوا التحفيزات هذه. اليوم حاشتنا بتحفيزات عمليه، حاشتنا انه ديوانه تعاوننا في اللامبور اكسبور، معناتها اليوم فما برشا مطالب على بنك بوستال انه البريد التونسي يكون هو الشريك اللوجستي كوسوا في تونس ولا في الخارج، خاطر ما ننساوش التجاره الالكترونيه 70% من نجاحها يديبون من المساله اللوجستيه، ترانسبور، سيرفيس ابريفون، بنيه تحتيه.
6: وفي شأن وطني آخر، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على أهمية مشاركة الشباب في كامل العملية الانتخابية، لا فقط كناخب ولكن أيضا كمشارك في إدارة العملية الانتخابية. أشار بوعسكر في تصريح للزميلة نفيسة حسني خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي الذي ينتظم بالعاصمة اليوم وغدا إلى أن المجالس المحلية في تونس تشهد مشاركة هامة للشباب.
16: التطوع مرتبط خاصة بمشاركة الشباب وبمشاركة المجتمع المدني. بالنسبة لمشاركة الشباب، هدف المشاركة ليس فقط تحسيسهم بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية سواء كناخب أو كمترشح، ولكن الأهم في تقديرنا هو أن الشاب التونسي يشارك في مطبخ العملية الانتخابية، أي أنه هو من يقوم بالعملية الانتخابية في مكتب الاقتراع وفي مركز الاقتراع، ويقوم بالفرز ويقوم بتعمير محاضر النتائج. حينها ستكون أكبر ضمانة لهيئة الانتخابات وللانتخابات التونسية هو شهادة ذلك الشاب أنه قام بالعملية في مكتب الاقتراع وأشرف على عملية الفرز وأن النتائج لا غبار عليها، فضلا عن مشاركته كناخب تونسي يختار ممثليه في مختلف المجالس المحلية أو الجهوية أو الوطنية ومشاركته كمترشح. ولاحظنا أنه خاصة في التجربة الجديدة في المجالس المحلية هناك مشاركة ملفتة للشباب في هذه المجالس كمخبر أول لممارسة السياسة والتعلم.
6: وفي أخبار العالم، قالت إسرائيل اليوم أنها قصفت مجمعا للبتروكيماويات جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى. في المقابل ردت إيران على الاعتداءات الصهيونية بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا، وحذر الحرس الثوري من أن المزيد من الهجمات على مواقع غير عسكرية ومواقع طاقة في المنطقة سيكون له عواقب على الاقتصاد العالمي وستكون الولايات المتحدة مسؤولة عن ذلك. ومن جهة أخرى، قال سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي إن مضيق هرمز سيفتح ولكن بشروط جديدة ستحددها إيران وسلطنة عمان، بما في ذلك دفع رسوم للعبور. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين أمس في غارة للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. نقطة نهاية النشرة، ونذكركم بأهم ما جاء فيها في عناوين: تلاميذ البكالوريا يستأنفون امتحانات الدورة الرئيسية والرحلة الأسبوعية فرصة لإعادة شحن الطاقة الذهنية والنفسية. أكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا وحوالي 50 شركة ناشئة تونسية في القمة الدولية حول الصحة والذكاء الاصطناعي. انطلاق المشاورة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية نحو استراتيجية رقمية جديدة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك
17: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور
4: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
18: على كيفك،
19: على كيفك،
18: ما تخليش لحظه تفوتك.
20: تابعنا واسمع صوتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
18: على كيفك،
20: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
18: على كيفك،
19: دبارة الصحه والهناء
18: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
20: من غير شقه
19: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
20: اتبعنا بكل وفاء
18: على كيفك.

0: عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضة على موجاتنا توب سبور. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، كوثر البديوي في الأعداد والتقديم، وآية دريسي في الديجيتال. نبدأ بترتيب الفيفا الشهري. منتخبنا الوطني تراجع زوز مراكز، أصبح في المركز 46 عالميا، المغرب أول إفريقيا وعربيا في مركز 7، السنغال في مركز ثاني إفريقيا في المركز 15 عالميا، ونيجيريا في المركز الثالث إفريقيا 26 عالميا، ونيجيريا غايبة على مونديال 2026. نعطيكم التوب 10. الأرجنتين بطل العالم في المركز الأول، المركز الثاني للمنتخب الإسباني، الثالث فرنسا، الرابع المنتخب الإنجليزي، المركز الخامس للمنتخب البرتغالي، المركز السادس البرازيل، المنتخب السامبا، السابع المغرب، الثامن هولندا منافسنا في كأس العالم، 9 بلجيكا، والعاشر ألمانيا، والسويد كذلك منافسنا الأول في كأس العالم موجود في المركز 38. منتخبنا الوطني الأول سافر البارح نحو المكسيك بوفد يضم 58 فرد بما فيهم 26 لاعب. من المفروض الوفد يكون وصل توا المكسيكو بعد فول طويل تقريبا 20 ساعة في الجو. نذكر بمباريات منتخبنا نهار 15 جوان 3 متاع الصباح بتوقيتنا ضد السويد على ملعب مونتيري، نهار 21 جوان 5 متاع الصباح ضد المنتخب الياباني، ونهار 26 جوان نص الليل ضد المنتخب الهولندي. منتخبنا الوطني قل من 23 سنة في دورة موريس ريفيلو بعد انتصار أمس أمام المنتخب الصيني 3-0 في رابع لقاء. تونس في مركز أول بستة نقاط مع العربية السعودية كذلك بستة نقاط، الصين عنده 6 نقاط، المركز الرابع لجمهورة الكونغو بأربع نقاط، والمركز الخامس للمنتخب الكولومبي بنقطة واحدة. منتخبنا الوطني كذلك أقل من 15 سنة يواجه اليوم 4:30 في مركب الهادي النايفر المنتخب الروسي بعد لقاء ودي أول فاز فيه منتخب الروسي 2-1. لقاء بيكون بصفيرة الحكم آدم الرجيبي. منتخبنا الوطني أقل من 20 سنة اليوم كذلك في مواجهة ثانية على ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة أمام المنتخب الجزائري بعد لقاء أول وانتصار لمنتخبنا 0-0، مباراة صفرها وليد الهذلي. طاقم تحكيم تونسي لإدارة ودية جمهورية الكونغو شيلي غدوة في فرنسا، يمثلنا محرز المالكي حكم أول يساعدوه خليل الحسيني وأيمن بن اسماعيل. وديات في جورني فيفا اليوم، كولومبيا فازت الصباح أمام الأردن 2-0، هولندا تواجه أوزباكستان أكيد لقاء يهمنا، موريتانيا مع النيجر، وفرنسا تواجه إيرلندا الشمالية. أختم بمتفرقات عالمية. ريال مدريد وانتخاب رئيس الحالي فلورنتينو بيريز 79 سنة لولاية ثامنة حتى 2030. بيريز فاز ب 70% من الأصوات أمام إنريكي ريكويلمي اللي حصد 30% من الأصوات. أول إنجازات الرئيس الجديد القديم هو انتداب الفرنسي إبراهيم كوناتي بعقد مدته 4 سنوات. المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش يجدد عقده مع المنتخب الجزائري حتى جويلية 2028. المدرب الكرواتي يورتيتش يغادر بيراميدز المصري بعد عدة ألقاب منها تشامبيونز ليج الإفريقي وفاينورد روتردام الهولندي، أقال مدرب روبين فان بيرسي بعد موسم صعب. الدنمارك كريستين إريكسن يسقط مرة أخرى في مباراة فريقه ضد أوكرانيا وتتوقف المباراة. نذكروا كذلك أنه تعرض إريكسن لأزمة قلبية في أمم أوروبا 2021 وركب جهاز مزيل للرجفين في القلب وعاد لي يعني مستواه الحقيقي، ثم أمس يعود يسقط مرة أخرى الدنماركي إريكسن. أكيد بعد أخبار الكورة في تونس والعالم نجيكم بعد لحظات في تقديم المنتخبات، ومنتخب اليوم هو المنتخب الكولومبي.
1: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: تقديم منتخبات كأس العالم اللي هي بدأت على الأبواب أيام قليلة تفصلنا على مونديال 2026. اليوم شقدموا المنتخب الكولومبي لوس كافيتورس مزارع القهوة أو لا تريكولور الألوان الثلاثة. تأسس المنتخب الكولومبي سنة 1924 وانضم للفيفا في 1936. شارك في كأس العالم 7 مرات. ملعبه الرئيسي هو ملعب متروبوليتانو بالعاصمة بوغوتا. المدرب الحالي هو نيستور لورينزو. القائد جيمس رودريغيز. أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب هو الحارس دافيد أوسبينا اللي لعب 129 مباراة مع المنتخب الكولومبي. الهداف هو دون منازع راديميل فالكاو، مسجل 36 هدف تصنيف الفيفا الجديد اللي أصدر اليوم. المنتخب الكولومبي موجود في مركز 13، لعب مباراته الدولية الأولى يوم 17 فيفري 1926 وفاز على كوستاريكا 4-0 مقابل هدف. أكبر انتصار كان أمام البحرين 6-0 سنة 1915، وأعرض هزيمة كانت أمام المنتخب البرازيلي 9-0 سنة 1957. شارك المنتخب الكولومبي كما قلنا 7 مرات في كؤوس العالم، أولها سنة 1962، وأفضل نتيجة حققها وصوله للدور الربع النهائي سنة 2014. نذكر شارك في كؤوس العالم 1962 1990 1994 98 2014 2018 و2026. اليوم فاز في ودية أصباح أمام المنتخب الأردني النشامة 2-0. مبارياته في كأس العالم نهار 18 جوان يلعب ضد أوزباكستان، 24 ضد الكونغو الديمقراطية، ونهار 28 ضد المنتخب البرتغالي. رصيد بشري قوي للمنتخب الكولومبي، أحسن لاعب حاليا هو جيمس روبيو رودريغيز، معدل أعمار اللاعبين 29 سنة. أهم لاعب المنتخب الحاضرين في مونديال 2026 في المرمى القيدوم أوسبينا، كذلك فارغاس في الدفاع، دافيدسون سانشيز، كارلوس كويستا في وسط الميدان، لويس دياز، ياسر أسبيريلا في الهجوم، نلقاو كوردوبا، مورينو، كامباز، ولويس سواريز. المدرب نستور لورينزو قاد المنتخب الكولومبي في 24 مباراة فيها 11 انتصار 8 تعادلات و4 هزائم. نحكيو على أساطير كرة القدم الكولومبية، أكيد نحكيو على الحارس الحالي باش يكون موجود 37 سنة في المونديال دافيد أوسبينا، قبل الأسطورة ريني هيغيتا الحارس المجنون، الحارس سكوربيون لعب في كأس العالم 1990، كارلوس فالديراما كذلك وسط الميدان المعروف في كولومبيا، جيمس رودريغيز، خوان غواردادو، واللاعب أندرياس إسكوبار. وأكيد الناس كل تتفكروا تم اغتياله سنة 1994 من المافيا الكولومبية بعد خطأ قام به في مباراة كولومبيا والولايات المتحدة وخروج المنتخب الكولومبي من كأس العالم 1994. نهاية تقديم منتخب كولومبيا، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. شهية طيبة للناس كل.
1: توب سبور على كيفك.

ماضي ساعتين وخمسة دقائق. تحية لكم الكل مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب. برنامج على كيفك معكم بشير أميرة كوثر في الإخراج الرقمي كيب كامل على ذمتكم. حتىش الماضي ثلاثة نتاع العشية قيلولة خفيفة نظيفة برشا موزيكا حلوة. مازالت الموزيكا متواصلة.

0: سيارة مجهزة معدة لغسيل السيارات بجميع أنواعها ويتنقل للدار. شفناه مؤخرا بشير على الريزو سوسيو قاعدة دور صفحات منطقة خاصة بالمرسى خاصة وتداولوها برشا شباب في مقاطع فيديوهات وصور أنه قاعد بمعداته الخاصة يتنقل وينظف في مدينة في المرسى في الحي متاعه في برشا أحياء معناتها هو ومجموعة أخرى من الشباب. هذه الحاجة اللي بيها أنه التطوع بشير ينجم يأثر برشا في ناس أخرين. وعن ثقافة التطوع باش نحكيه مع نور. أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا.
0: شو أحوالك لباسة؟
1: الحمد لله. شو أحوالكم أنتم؟
0: احنا بخير كي نشوفوا تصاور المزيانه هذه ونشوفوا اللي مازال الخير في تونس
1: لانه بفضلك بفضلك انا سعيد بالاستضافه نتاعكم ونحييكم ونحيي جميع المستمعين وان شاء الله تونس من حسن الى احسن كل واحد من شيرته يقدم فهمتني بالدينار بالمئة فرنك حتى باللي يقدر عليه قدرة ربي امورنا هانيه
0: ان شاء الله. شنو اللي خليك يا نور تنطلق في هالفكره هذه وتلم معك شباب من المرسى باش يكملوا معاك الحمله هذه تاع التنظيف التطوعي؟
1: والله نحن ملي صار حكم اللي كونه فهمتني نحن كوميونيتي غاديك في مرسى نحن تعرف بعضها ملي صغار مستانسين بها الحاجات هذيا معناها التنظيف الحومه مهما كان فيه حتى على سبيل المثال وقت اللي نهبطوا للبحر لازم في اول السيزون نلموا البحر ننظفوه مثل البلاستيك الزايد عشيك ساعات تلقى كزاز مفرت ينجم في الدنيا جرح العباد وهي متعدية بالتراب معناها هذه تنجم تقول حاجة من عاداتنا غاديكا اللي كونوا نستحفظوا على الحاجة متاعنا باللي باش نقدم دونك قاعدة تفهمني كل مرة فهمني بلاصة مرة عشيك بلاصة نتاع فوبر ماهيش باهية نمشي ونرتبوها شوية نظفوها نطوروها نوصفوها باش البلدية والسلطات فهمني يزيدوا يساندونا فهمني ويتحركوا باش نوفروا محيط اللي نجموا نتنفسوا فيه نجموا نعيشوا فيه ونجموا نعيشوا فيه اوترومون دي
0: خاصة انه توا مع السخانة لازم التنظيف الحقيقة ولازم تعاضد مجهودات المواطنين مع مجهودات البلدية مثالش اذا مش قادرة باش تنظف ولا تقوم بالمهمة هذه كيف ما يلزم مع بداية فصل الصيف مع الناموس وزاد المرسى تستقبل زوار
1: بيان سور سياح زوار من تونس من خارج تونس وهذا تنجم تقول من اول ما مظهر البلاد معناها من اول صور البلاد اللي السائح يدخل لها ويشوفها عندك المرسى سيدي بوسعيد البونليو كلها دونك من المستحسن تكون بلاصه نظيفه باش الغير وقت اللي يجي ما يقعدش يصور فهمي في الناحيه يغدر ها والسقف لهنا ها والسقف لهنا في مناطق حيه اللي ما هي السيكوزية تكون فيها ولا تحشف الكيان
2: صحيح
1: دونك بحكم اللي كونوا المعدات نتاع الدولة فهمتني على قدها ما نجموش فهمتني نوفروا افكتيف فهمتني في البلايص الكل زي من كتب بلدية ولا وزارة التجهيز ولا غيره دونك المواطن كيف يرى حاجة قدامه يعملها يخفف برشا مواضيع الدولة والمحيط نتاعنا يقعد نضيق عفيف كيف ما نعرفوه وكيف ما نحبوه.
2: نور شنو العلاقة نتاع مشروعك انت الشخصي اللي هو مشروع غسل السيارات بل الحاجات اللي تعمل فيهم والبينيفولا اللي تعمل فيه؟
1: والله انا بغض النظر على المشروع اللي عندي انا حتى في صورة امام ما عنديش معدات نمشي نشري معدات خمسة الاف عشرين الف مئة الف مهما كان كيفته نتلموا الكلنا عندي صاحبي سفيان ربي فضله ربي يشدله في تحته عنده كونديناش هو زادة على المواقع الاجتماعية عنده باج مرسى تي في اللي قاعد يوصل بها في الأصوات في كل براتيكما فهوك هو يوصف نتعاونه فهمتني نعملوا دي سابل دوفر شكون ينجم يعاوننا يكتشرها فهمتني لين نوفروا الحاجة اللي مستحقينها باش نعملوا في الخدمة هذيك مي بار كونتر بحكم اللي كونوا حسب على مشروع الشخصي أنا توفروا معدات أخرين دونك تولي العملية أسهل وأسرع وخير. دونك مشيرتي أنا كي ربي سبحانه فهمتني يرزقني بحاجة اللي ندخل منها مورد رزق معناها ونستفاد منها كذلك لازمني نعطي منها لازمني نصدق منها لازمني نشرك بها معناها نستعملها في أغراض غير القوت اليومي فهمتني باش ربي سبحانه
2: ينجم غير ربحية
1: في أعمالنا.
0: يعطيك صحة نور نشكرك برشا وإن شاء الله الصور هذه المزينة كما شفنا
1: تأثيرك
0: أنت على أولاد الحي نشوفوها في

0: بلايص اخرى
1: ان شاء الله ان شاء الله. دي ديجا فما برشا مواطنين في برشا بلايص من الجمهوريه قاعدين يعملوا في ديزاكتيفيتي باغي، وقاعدين نشجعوا في بعضنا، واحد على اليمين واحد على اليسار. فما على سبيل المثال ديرنييرمون تقول الله نصلي على النبي عليه والكباريه اللي حول مصبه نتاع جبله حاشاك براتيكمون بارك في الغازون والابناك، وتويك قاعدين هم يقدموا فيه خطوه بخطوه. والله مشهد تعرف نوع غادي من اللي فرح وغادي من اللي شرف، اللي الانيشيتيف ما تجيش من عند واحد بركه، تجي واحد واثنين وثلاثه، وان شاء الله فهمني نوصلوا النهار اللي تتعمم وتولي كيف ما كيف ما كيف ما الثقافه اليابانيه. معناها فهمني ما فماش شكون ما يخرجش بشيتا وبالا صغرونا فشيكو بالي لما تشكينا ذوكم واحد مع واحد مع واحد بقدرة الهلال سميع العليم. بلادنا ديما تقعد نوارة وتقعد في العالم.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك نور على المبادرة هذية، ليك وكل الشباب اللي نسجوا على منوالك واللي ساهموا في الحملات هذية، اللي بالحق معناتها بشير نقولوا اليوم قديش التطوع عنده أثر إيجابي على النفس وعلى الآخر. زاد
2: التطوع مهم جدا في ظل ربما بعض الإشكاليات اللي تعيشها البلديات من الجانب المادي والجانب الآلات اللي ماهيش متوفر عند برشا بلديات، فبالتالي المواطن لازم يساهم. وأيضا هو الحقيقة المواطن قبل ما يخرج باش ينظف لازم ما يلقيش هو الفاضي، خاطر شكون يخي فما صحيت ليه يخي فما ناس تجينا من خارج تونس تحط الفضلات متاعها وتمشي، ليه احنا نفس المواطنين ولاد الحومة هذيك ربما عبد مش بعيد متعدي حتى الفضلات نتاعو. نحكيو على الفضلات بانواعها مش فضلات منزليه فقط، ساعات راه تلقى جراري تلقى مبل قديم تلقى كذا. هذايا ايضا فما نقص نتاع التنسيق مع السلطات المحليه في اخراج الفضلات المنزليه
0: في
2: اخراج الفضلات هذيا في انا وقت، خاطر البرا مثلا في اوروبا عندهم اوقات حتى مثلا عبد عنده مبل قديم في الدار باش يخرجوا عندهم، تدخل اي باج نتاع اي بلديه اي كومون اي سلطه محليه
0: شوف الوقت اللي باش يتعداو فيه
2: بالضبط، تلقى عندهم الاوقات اللي يتعداو فيها، عندك في النهار الفلاني راه تتعدى كذا تنجم تخرج. نهار اللي يجيو يلقاو فضلات في النهار المش المش المعين لإخراج الفضلات هذيك تتخطى. يعني احنا ما نحبوش نوصل للخطايا، ما نحبوش
0: نوصل على خاطر احنا البلديات مش منظمه حتى
2: في وقت احنا نحكيو بمنطق السلوك الحضاري.
0: هذا هو انه ترجع المسؤوليه
2: للمواطن للمواطن في في في موقع
0: يكون
2: اول
0: مواطن مسؤول.
2: صحيح، مواطن في موقع اول هو اللي ما لازموش يحط الفضلات وين يجي فما اماكن محدده. وايضا بعض البلديات عموما لازمها تقوم بعملها على احسن وجه.
0: شكرا النورة على المبادرة هذه، وبعد شوية باش نحكيه مع الشباب الطلبة بتقول لي ممكن عندهم نية يحبوا يقراوا خارج حدود الوطن، يحبوا يكملوا الاختصاصات متاعهم البرة، فكرة ثورا يطرحها معنا كريم زحاف هو طالب من جامعة صفاقس باش يحكي لنا على مشروع منظمة إيراسموس اللي يخول للطلبة في اختصاصات معينة انهم يمشيوا ويكملوا الدراسة في ألمانيا ولا في بلدان أخرى أوروبية. طيب ناخذوا عليها فكرة بالضبط شنو هي شروط التمتع بها، شكون معناتها اللي ينجم يتمتع بهالمنحة هذية، كل التفاصيل على البروجي هذية بعد شوية مع كريم زحاف. أما الموزيكا إديسا مش من جديدها، من القديم شوية، مغنية حلوة برشا غنية فكر ونسمه حمائي من جديده قالوا عني إيه.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مرحبا بكم الناس الكل في على كيفك العشوية ولا القيلولة، معكم مازلت متواصلة ومازلت برشا موسيقى تستنى فيكم. كما قلنا إليسا فكر بعد شوية بشيرة، علاش؟ على خطر عنا ديجا استضافة، ومهم جدا أنه الطلبة اللي يسمعوا فينا يركزوا شوية، على خاطر نجم يكونوا من المستفيدين بالبرنامج هذية اللي يخليهم يكملوا دراسة في ألمانيا. معنا
4: كريم زحاف، ضيفنا كريم زحاف ولد الدار. كريم ثاني مرة يكون موجود معنا في المباشر. كريم مرحبا بك.
5: يعيشك، ميرسي بوكو، نشكركم على الاستضافة، وبالحق ما احلاها معناها نعاودوا نتقابلوا في حوايج هكا باهية اللي هي باش تزيد تطور من الطالب اليوم التونسي، معناها
3: تفيد الطالب ان شاء الله،
4: وهذا الهدف نتاعنا ان شاء الله. نظام كريم زحاف طالب من جامعة صفاقس، باش نحكيو على مشروع منظمة إيراسموس للدراسة بألمانيا، وهذا لفائدة الطلبة. شنو بالضبط هو إيراسموس او المشروع نتاع المنظمة هذه كريم؟
5: هو جوست قبل كل شيء، مش كان ألمانيا، هو خاطر هي اتفاقية صايرة بين تونس
4: والاتحاد الأوروبي.
5: الاتحاد الأوروبي فوالا، دونك فيها ألمانيا. أنا عطيت معرفة مثل متاع ألمانيا، ما فما ألمانيا، ثم إسبانيا، ثم الهنغري، ثم إيطاليا، ثم تركيا، ثم معناها ثم 8 أو 9 بلدان في الحكاية، معناها ثم حتى أكثر. دونك ديما سا ديبون أنت والاختصاص متاع الوحدة، معناها الاتفاقية اللي صارت على الأول.
3: وشنو أبرز الاختصاصات المطلوبة؟
5: والله اللي نرى فيه أنا في جامعة صفاقس، معناها في الليزاز تحديدا، اليونيفرسيتي اللي نقرا فيها أنا، اللي هو البزنس، الماركتينج، المانجمنت، الكمبيوتينج ساينس، هذوما الكل، معناها هذوما الكمبيوتر ساينس سامحني، دونك هذوما الكل هما اللي مطلوبين بالباهي، معناها خاطر أسهل ياسر في التعاملات بيننا وبينات الدول الأخرى، خاطر البروغرام يبدا جنرال أكثر. معناها هو فما في اليونيفرسيتي اوف ساكس، في الباج نتاعهم في سيت اوفيسيال، معناها اليونيفرسيتي اوف ساكس، كي تدخل تلقاو لي زابيل دوفر اللوطه، ولا ينجموا زاد حتى من عندهم باج فيسبوك اسمها ايراسموس بلس يونيفرسيتي اوف ساكس، دونك يدخلوا غاديك يلقاو لي زابيل دوفر اللي يعطوا كل سيمستر، اللي هو تخول الطالب باش انه يمشي يقرا السيمستر الثانيه ولا السيمستر اللي جوست من بعد في البرا. معناها مثال توا حطيت اكزامبل قدامي، توا فما واحدة معناها كانت موجودة توا تذكرت هي في لونغري، دونك تلقى انت شنو شكون اللي نجم يصب، معناها خاطر هو
4: شروط يعني
5: فوالا، شكون باشلر اللي هو ليسونس عندنا احنا، ولا ماستر، ولا بي اتش دي بوغ لي هذوكم البي اتش دي، معناها يجموا الدكتوراه فوالا، يجموا يصبوا زادا، دونك يشوف روحه هو اسكو موجود ولا لا، وبعد يهبط يلقى في لابير دوفر شنو مادي سبيسياليتي معناها اللي نجم يصب عليهم ولا، معناتها هنا هذه توري قدامي بيلدينغ اند سيفل انجينيرينغ واتر مانجمنت، معناها هذه تابعة جماعة اللي يقراو في الواتر مانجمنت وشوية سيونس، عاطي على شوية سيونس، معناها دونك كل اختصاص وكل سبيسياليتي وين ويلقى روحه هو فيها الطالب ولا لا، معناها خاطر ما هيش ديستيني لعبيد الكل، دونك كل أبيل دوفر يهبط يدخل الطالب يشوف الأبيل دوفر يلقى شي روحه هو موجود، معناه أنا مثال عمناه كي قريت مانجمنت، دخلت شفت نلقى واحدة مانجمنت عمناه في تركيا، أنا كنت في تركيا عمناه، والعام اللي قبل طلعت اللاتفيا اللي هي لليتوني اللي في الأوروب الفوق، دونك تلقى الاختصاصات، نقيت الاختصاص نتاعي اللي هو المانجمنت اللي هو بإدارة الأعمال بزنس أدمنستريشن، دونك كي ندخل نشوف نلقاه موجود، دونك وقتها ديجا نجم نصب، خاطرني انا ديجا باشتر مقيد وموجود باشتر، معناها نجم المخول اني نصب والسبيسياليتي نتاعي انا موجوده، دونك بعد كي زيد يهبط يلقى البورس قداش اللي هي تمثل بين 800 و 900 يورو في الشهر، يلقى الكوست اوف ترافل اللي هو معناها البيي دافيون اللي غاديك من تونس الغاديكا محسوبين زاده، تلقى هو يحسب لك 300 350 كل واحدة، ومعناها تديبون دو قداش الديستانس بين تونس والبلاد هذيك، معناها
3: يعني كل التكاليف معناتها نتاع الدراسة بالإقامة بالسفرة تكون خالصة من المنظمة هذية. الهدف معناتها شنو الهدف؟ انه اليوم تتيح لعدد من طلبة من العالم، خلينا نقولوا العالم الثالث، انهم باش يمشيو يقراو اختصاصاتهم يكملوا يقراوها في أوروبا.
5: والله انا من اهم الحوايج اللي نراهم في التجربه هذه بويسكو معناها الحمد لله جيو لا شانس اني نطلع مرتين معناها ونشوف كيفاش. عندك تعاونت باش تبني شخصيه ياسر قويه خاطر في الاخر اليوم انت كما يقول ستيف هارفي if you want to succeed the first thing that you have to do is to leave your comfort zone. معناها يقول لك
3: كان خرج من منطقه الكونفورم تاعك معناتها زون دو كونفورم تاعك
5: فوالا. دونك هو كي تخرج انت وتمشي لبلاد اخرى كولتور اخرى باش تقرا غاديك وبتبدا حاجه من الصفر ديجا هذاك باش تعاونك باش انك تبني شخصيه ياسر قويه للاتيديون معناها كانسان والاتيديون انه هو باش يقرا بلغه اخرى مش لغته باش يقرا باللونجلي اللي هي توا الانجليزيه من اهم اللغات في العالم معناها اللغه نمره واحد في العالم معناها الواحد اليوم يزمو يمشي لها معناتها يزمو يقراها يزمو يقرا اللونجلي وباش بعديك ينجم يزيد يطور من روحه وكان يحب يولي الطالب اللي هو معناها الاترونجي ويخدم البرا وكل شيء الانجليزيه مهمه ياسر دونك تعاونوا باش انه ديجا يبدا معناها يطبق شويه ويبدا يتكلم باللغه باش يزيد يشربها اكثر ويزيد ياخوها اكثر وزاد تعاون الطالب انه يزيد يعمل علاقات معناها خارجيه خاطر حتى هذيك زاد فيها محلها معناها كي تدخل اليوم عندي صحابي من البانيا من تركيا من هذيك تبدا منفتحها عن العالم وتبدا
3: تخلق فرص زاد حتى للشغل نهار اخر.
4: كريم سؤالي هو ايراسموس تعطي بورس
3: كاملة يحدث لنا كريم
5: كاملة تعطيك البورس للسمستر فما سمستر دي شانج انت في عمر ما تقرأ السمستر الثانية في تونس
3: تكاليف الكل مالت هذه الحاجة البية انه تكاليف الكل بالإقامة بالتنقل الكلها خالص
5: بالنسبة للإقامة هو كيفاش يقول لك يقول لك يا أما تجم تاخو معناها فوية احنا نقوله في تونس فوية من عنده من الدولة من الفاكولتي دونك تبعث له ميل وتاخو بيت في الفوية وألا تجم تكري وحدك هما كيعطيوك 850 أورو وانت أوكا كتحب تكري ب 200 ب 500 ب 800 كاملين انت تصرف معناها هذيك ديجا باش تخليك انك معناها تجاغ فلوسك بالباهي بالباهي خاطر احنا هون حتى كي تبدا انت ماكش مساقط ولا انت في تونس ولا حتى هكا معناها كي تصير هكا ولا هكا تقول نكلم الدار تو
3: يبعثولي لا غادي تتعلم يظهر لي تتحكم في ميزانيتك
5: تتحكم في ميزانيتك تعيش في ثقافه اخرى تعيش في كلتور اخرى تتعرف على عباد اخرين اللي هما هذوك العباد من بعديك تنجم اصلا معناها تعملوا حاجه مع بعضكم. انا نذكر في لاتفيا وقتها فما ستارت اب عملتها انا وطلين ولتو مازلنا اصحاب معناها من 2024 وكل ما نحكيو نقولوا هيك ستارت اب لازم نهار ونعملوها نطبقوها معناها
3: يعطيك الصحة كريم الفكرة واضحة اللي يحب معناتها يستفيد منها ويستنفع من المشروع هذية فما صفحة فما حاجة ينجم يتبع عليها
5: وي فما صفحة فما عندهم سيت ويب إيراسموس فما سيت ويب سامحني يونيفرسيتي دو سفاكس تونس هذية في الجوجل وفما في الفيسبوك إيراسموس بلس يونيفرسيتي أوف سفاكس كي يهبطوا لقاو لي زابيل دوفر الكل وفما حتى الستاف معناها حتى العباد اللي تخدم في الإدارات ينجموا حتى هما يسافروا ينجموا حتى السادة ينجموا يسافروا ويمشيوا يقريوا غاديكا
3: يعطيكم الصحة وبالتوفيق اللي يسمعوا فينا الكل واللي مهتمين معناتها بالدراسة في الخارج تقريبا 9 دول اللي تنجموا تقراوا فيها فرنسا إيطاليا ألمانيا وتركيا وبرشا بلدان تقريبا 9 دول
4: من أكبر البرامج كما كان يحكي كريم الزحا وأنا نذكر حتى بعد الباك دخلت وهكا بديت لديمارش ومن بعد شنو اللي عطاني ما كملش في برنامج جيراسموس وقتها كنا قاصدين إسبانيا هذاك علاش قبيلة كي بدينا نحكيو قلنا راه فما ولا برشا دول تهم هذا البرنامج. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شويه موجز الاخبار ونرجع لكم في خرجة على الطاير معنا كالعاده حمدي حطاب شهدنا اليوم منزل حر وبعد بطبيعه نمشيو مع زملاء اميره الزايدي في المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا
3: تبنا تيكير على هذا الطقس اسخن ليامات غدوه وبعد غدوه 3 و4 في الاسبوع هذا
4: ما شاء الله
3: اسبوع كامل السباحه ممكن
4: ممتاز سباحة باش نزوركم منزل حر نعطيكم الجو في منزل حر شنو بعد شوية قدوا معنا موجز الأخبار وراجعين
0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك
2: تابعنا واسمع صوتك عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
2: العائلة
6: العائلة
2: هي اللي تلم وتجمع وتضم
6: تجمع وتضم
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا،
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس، تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال،
6: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتضن تونس اليوم من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. من جهة الخبير الدولي في المجال التربوي لدى اليونسكو كمال الحجام أكد أن الملتقى سيعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم خلال التظاهرة طرح جملة من المعايير الجودة التي تمكن من تقديم العناية اللازمة بهذه الفئة. جامعة منوبة تعلن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة المالية والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والإعلام والسردية الرقمية. وأفادت الجامعة في بلاغ اليوم أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. كما يمتد العرض التكويني الجديد ليشمل 8 مجالات كبرى من بينها الآداب واللغات والعلوم والبيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجيات سوق الشغل. معهد الصحافة وعلوم الأخبار يعلن عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمية. وتندرج هذه البرامج البيداغوجية التي تضم 3 إجازات وطنية في إطار استراتيجية المعهد لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بيئة مهن الصحافة والاتصال وفق بلاغ للمعهد. من أخبار العالم، مقر خاتم الأنبياء يعلن وقف العمليات العسكرية ويهدد برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوب لبنان. من جهتها نقلت صحيفة إسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة بلغتا إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي يقول اليوم أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الماضي. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير إشقاء
1: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: إدريس فاكر نرجو بها بعد موجز أخبار مادي ساعتين ونص وبش نمشي مباشرة الخرجة على الطاير.
1: خرجة على الطاير
0: اليوم باش نمشيو فيها للوطن القبلي كما المرات الاخيره وباش يهزنا من بعد اكيد في خرجات اخرى. حمدي حطاب مغامر عن الرحاله، اهلا وسهلا بك. مرحبا
2: عايشه كاميرا، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكرام، كل الناس اللي تتبع فينا. كما قلت راهو اكستري اليوم اخترت ديستيناسيون من الوطن القبلي على خاطر شوف الوجهات نتاع السماء وتو ترى والناس اللي تسمع فيا ميرا تتاكد من كلامي باش تكون الوجهه المفضله الصيفيه 2026. لو شونجمون كليماتيك اثر بدرجه واني فما شطوط باش تقعد مشطوط المحبذة بحكم ما اثرش فيها برشا لينونداسيون الاخرانيين والتاثيرات المناخيه الاخرى والكوت هذيا نتاع من حكينا اخر مره كنت نتذكر على ظروف ميرا وكملت اليوم. انا اخترت اكسبري منزل حر، منزل حر. انا البارح بركه مشيت عملت دوره فيها وتاكدت اللي بالحق شط منزل حر باش يكون من الوجهات المحافظه سفيت السنه، ومتاكد اللي برشا برشا برشا عبيد باش يحكيوا عليها برشا السنه منزل حر باش يمشوا لها برشا. ديجا نقول لك حاجه، الشط نتاعها ما تاثرش برشا، هي 87 كيلومتر على تونس العاصمه والكياس نتاعها في طور التصليح، يعني دي سي دو تروا سمين باش يكون الطريق طياره على الاخر. اللي هو شنو؟ اللي هو نخرجوا من تونس العاصمه نشدوا لوتوروت نفوتوا بياج مرناك نفوتوا سيرتي غرومبيليا ندوروا نخرجوا تركي رومبوا نابل رومبوا ساكنه اللي على نتاع اللي قبل نابل، ناخذوا اليسار نلقاو الرومبوا نتاع القويس نتاع دار شعبان، ناخذوا اليسار ونشدوا الطريق واحد حتى للمنزل الحر. دونك الكياس باش يكون مسهل على الاخر. تحيه بالحق للناس اللي قامت والمسؤولين اللي قاموا، تعرف العوام اللي فاتوا واللي تعديوا مغادي يقولوا يا ربي وقت تشوف هالاشغال وعلاش التو وعلاش يجيبونا في السيف وهكا اللي ترافو. ايضا كي تعديت البارح وريت تقدم نتاع الاشغال والكياس كيفاش ولا بالرسمي عرفت اش معناها العبد راهو كي يصبر يلقى، والبلاد هذه تونس العزيزه الغاليه لازمها شويه صبر على خاطر الخير مازال والخير شيء. دونك خلينا في منزل حر امير، انا اخترت لكم منزل حر باش العباد تمشي باش تكتشف قريه صغيره تكلم على الاخر، عدد السكان نتاعها ماهوش كبير بحكم ماجوريتي نتاع العباد نتاعها تعيش لبرا من منزل حر اللي في تونس واللي لبرا. دونك القريه ذي معروفه بالخضر نتاعها على خاطر الناس اللي فيها راهو كي تسمع منزل حر وتقول بحر راهي العباد اللي فيها ماهيش بحاره ريالمون، العباد اللي فيها فلاحه. دونك الناس لهنا مغرومه سبيسيالمون بالفلفل الاحمر العوالي، فلفل الاحمر العوالي فما ديجا في منزل حر فما مهرجان كامل نتاع فلفل معروف، مهرجان الفلفل عملوه ولا ما عملوهش حاجه متاكد منها، اما السنه باش يعملوه المهرجان نتاع الفلفل. وشنو يصير فيه المهرجان هذايا؟ العباد تكتشف منزل حر وتمشي وترى مناظر طياره على الاخر انت بقدره ربي دي سي وقت يصير المهرجان اميره لو نبعث لك التصويرات باش تشيخ عليهم والناس اللي باش تتفرج
0: نحكيو عليها ان شاء الله في وقتها.
2: ولا اكزاكتلي على خاطر تلقى الفلفل الديار الكل محلوله على خاطر هي كلها ديار عربي، الديار الكل محلوله والفلفل منشور من باب الدار لداخل للسقيفه. دونك باش ترى حاجه من مناظر اللي نحبوهم على الاخر. دونك منزل حر كما قلت لك راهي 87 كيلومتر على تونس العاصمه، لاكسيل الشط ليها ساهل على الاخر، هي قريه صغيره تدخل وسط البلاد تلقى طريق واحد اللي هما مسمينه شارع البيئه اللي يهز للبحر. دونك تهبط للشط تلقى باركين كامل مهيئ وبدون مقابل. جو دي بيان مهيئ وبدون مقابل. يعني تدخل للباركينج بتاع تحط كرهبتك اون توت سيكوريتي كوتي سيكوريتي راهي في البلاصه هذه، يعني ما تخافش جمله حاجه ناكدها لكم والناس تسمع فيها كونوا متاكدين وانك
0: عائلات تلقى عائلات اولاد المنطقه اولاد الجهه
2: تمشي مع عائلتك باش تلقى روحك مرتاح على الاخر خاطر قريه مزيافه وناسها مزيافين والناس تفرح بيك وتدخل مع العائله ما تراش حاجات مخله للاداب ولا منظر ينجم يقلق بو عائله خارج هو عائلته والا لي كوبل زاد خارجين اصحاب معناها لي جون كوبل خارجين باش يتمتعوا باش يعديوا نهير في بلاصه نظيفه مزيانه. لافونتاج نتاع منزل حر شنو هو؟ انك وين تحط كرهبتك باش تلقى قدامك الشط وعلى اليمين شط وعلى اليسار شط حتى المنزل اثنين. دونك من اليمين ترجع حتى للزهره وعلى اللي صار باش تمشي حتى المنزل اثنين باش تلقى روحك في بارتي كبيره. اذا كانك من العباد اللي يحبوا الايزولاسيون تحب تبعد شويه فتتربي عندك كنابيش باش ترميها باش تعمل طرح بولي انت واصحابك تنجم تبعد شويه على العباد. مي سينو بالنسبه للعائلات باش تلقاو رواحكم الباركينج وكرهبتك وشويه رمل نحكي على 15 متر وتمشي في الرمل وتلقى روحك في البحر. بالنسبه للاكتيفيتي الموجودين غاديك اكيد فما دي سيرفيس على البحر ولا سينو اللي حب يجيب حاجه من عنده. نحب نوصي ماذا بينا القرى الصغيره كيما اللي نحكي عليها توا منزل حر ماذا بينا اون بارتيسيب ليكونومي انترن نتاعها والناس اللي ناوي باش تمشي تعمل جورني في منزل حر ماذا بينا ما نقضيو شيء من برا كي ندخلوا المنزل الحر رانا باش نلقاو عطريات صغار نقضيو منها باش نلقاو دي بتيت كوميرس ودي ريستورون صغار نقضيو منهم. وهذاك احنا لوبجيكتيف نتاعنا في الاخر اميرة الناس تمشي ما تصرفش برشا وتزيد تنفع اهالي المنطقه اللي مشيت لها. على فكره الترانسبور بيبليك موجود ونتنجم من تونس العاصمه تركب النابل ومن النابل تنقل تركب اي نقل نتاع منزل تميم راهو يهزك المنزل الحر. دونك الوجهه اللي اختارتها اليوم حبيت نكمل بها الكوتا هذيا نتاع الوطن القبلي باش الناس تعرف هالوجهه هذه اللي باش تكون وجهه محبذه وجهه سبيسيال برشا في صيفيه 2026.
3: ممتاز الاختيار حلو للوطن القبلي. حمدي كم لنا الحاجه؟
2: حاجه البارح بشير انا في منزل حر ومعايا صاحبي ولد منزل حر نتوجه له تحيه في جميل بلله قال لي بونتالاريه مقابلتنا وفيكتيفمون في الطقس نتاع البارح الراه في جبل نتاع بونتالاريه اللي هي 70 كيلومتر على منزل حر الراه فيها من وسط البحر. دونك حبيت نشارك الحكايه هذه مع العباد اللي تسمع فينا والناس اللي تبعتني اليوم ماذا بيكم تزوروها منزل حر راي بلاصه ديكوفرير.
3: غدوه امشي وحمدي
2: غدوه خليني مش نختارك حاجه مزيانه شير فريد
0: غدوه بشير باش يكون في على كيف
3: انا كبعث لك الاقتراح وانت خويا عينك ميزانك نخرجوا من ولايه نابل غدوه.
2: الله يبارك بيان سور يا خويا الله يبارك
3: الله يبارك. شكرا لك يعطيك الصحه حمدي حطاب.
0: شكرا حمدي
3: كل مره يهزنا البلاصه ممتاز
0: تعطي رونديفو المستمعين غدوه في على كيفك
3: ليه انا حمدي يعجبني في طريقته يشرهك انك تمشي البلاصه هذيك ويعرف مليح ممتاز معناه متمكن من البلايس من المسالك من الحاجات الكل يعني يعرف البلايس هذوما بالكدا كيعطيك ديستيناسيون يعني تمشي اللي يقولوا لك حمدي هذاك اللي تلقاه سور بلاس فوالا ما تلقاش مفاجات معناه ما تلقاش دي سوربريز. دونك غدوه ان شاء الله نمشيو الوجهه الجديده مع حمدي حطاب في خارج على الطير
0: مش نمشيو بعد شويه الميتيو كان ناوي تمشي المنزل حر شوف انه احسن نهار تنجم تمشي فيه في الاسبوع هذايا مع احوال الطقس والمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميتيو.
1: الميتيو قايت باش ناخذوا فكره على احوال طقس اليوم الايام القليله القادمه. معنا المهندسه بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيده بن صالح. اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك اميره ومرحبا بشير وكافه مستمعي ذات الشباب.
1: ما الذي يميز طقس اليوم ولا ما تبقى من طقس اليوم والايام القليله القادمه؟
2: أيام اليوم ما تبقى من طقس اليوم كما قلت هي سحب رعدية يعني قاعده تدخل على مناطق الغربية متاعنا، ننتظروا تعطينا أمطار يعني بعد الظهر هذا اليوم، تكون في جهة القصرين الكيف ومحليا الجنوب نتوقع زادة بعض الأمطار العشية. اليوم حرارة كانت في انخفاض طفيف مقارنة بالبارح، تراوحت القصوى بين 27 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. كنا سجلنا 29 درجة في تونس العاصمة كحرارة قصوى، البارح سجلنا 30 درجة يعني تقريبا في المعدلات العادية لشهر جوان. لكن غدوة يعني ننتظر ارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ خاصة يعني يكون أعلى من المعدلات العادية. نتوقع غدوة تقريبا 36 درجة في تونس العاصمة. في عامة تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا في مناطق الجنوب خاصة. يعني غدوة تكون بعض السحب بأغلب الجهات، تكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط. وريح اليوم وغدوة من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا في الجنوب وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات.
1: بقية الأسبوع،
2: بقية الأسبوع يعني بالنسبة ليوم الأربعاء الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا عادية يعني بعد الظهر، ديما يعني في المناطق الغربية للوسط والشمال يكون الوضع ملائم لظهور خلايا عادية خاصة بعد الظهر، وفي بقية الجهات تكون طقس يعني مغيم جزئيا. بالنسبة ليوم الخميس كيف طقس عامة قليل السحب، ظهور خلايا محلية بعد الظهر متوقع في مناطق الغربية للشمال والوسط. يعني هذا هو يعني تقريبا طقس، تكون الحرارة يعني في استقرار في الجنوب وتكون في انخفاض طفيف في الشمال. غدوة يعني الأربعاء والخميس يكون استقرار في درجة الحرارة. غدوة يعني نتوقع يعني
1: أعلى درجات،
2: أعلى درجات يعني غدوة.
1: السباحة ممكن، الأنشطة البحرية ممكن الأسبوع هذه.
2: إيه البحر يعني قليل الاضطراب هذه ليلة وغدوة، قليل الاضطراب وبقية الأيام زادة البحر يعني ملائم لممارسة الأنشطة البحرية، وديما نتقيدوا يعني ديما بتعليمات الحماية المدنية خاصة بالشواطئ بتاعنا.
3: مشكورة جدا المهندسة يعني سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، خذينا آخر الأخبار اللي تم الطقس اليوم وإن شاء الله في قدم الأيام، وبالأخبار كنكونوا وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم من على كيف كاميرا.
1: نتلقى أنا وياك الجمعة الجاية منتي مع المستمعين إن شاء الله غدوة باش تكون في نفس التوقيت من ماضي ساعة حتى المثلثة في على كيفك.
3: بعد شوية كريم يجيكم كريم في فيراج، كلموه على 71 844 411. موضوع اليوم المنتخب الوطني التونسي وينه كريم؟ كان بحضرنا هوني، حبيت نحكي معاه شوية.
1: مازلت ما وصلتش
3: لكيب ناسيونال المكسيك. الحقيقة نقطة استفهام البرمجة متاع انتقال منتخبنا الوطني التونسي، رحلة دامت أكثر من 20 ساعة والتوى مازال ما وصلش المنتخب للمكسيك، وقت لمنتخبات أخرى مشيت في طائرات خاصة
1: مشوش على تركيا،
3: مشوش في رحلة عادية، مشوش في رحلة خاصة يعني. فمش في نسير تمشي للمكسيك، لكن نورمال ما كنت نجم تكون رحلة خاصة، ما نعرفوش شنو علاش مشاو في رحلة كيما هك يعني من تونس اسطنبول مكسيك في مطار اللي ماهوش مونتيري، وبعد يعملوا ساعتين رحلة داخلية في المكسيك طيارة. يعني البارح استناو أربع سوايع في مطار اسطنبول، وبعد يعاودوا يستناو أيضا في المكسيك باش يتنقلوا في رحلة داخلية تدوم ساعتين. دونك نقطة استفهام وأكيد كريم تيرجع على موضوع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والمشاركة في المونديال في برنامجه فيراج.
1: شكرا بشير كوثر نجم الدين وإيا كنت معنا في الديجيتال، مع تحياتنا، نتلقى إن شاء الله في مواعيد قريبة على موجة ذات شباب.
3: إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
4: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات الرافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
5: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: فيراج

فيراج مساء الخير مساء النور، تحية لكم الناس الكل. ماضي 3:3 دقائق حتى الأربعة قاعدين معكم، نسلم عليكم الناس الكل، شكرا لكم للاستماع، بارك الله فيكم لاختياركم وجدتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا. كالعادة فيراج موجود حاضر معكم بداية كل أسبوع، يعطيكم موعد للنقاش لإبداء الرأي، أنكم تعطيوا رأيكم في المواضيع المقترحة لجد على نهاية ولا في نهاية الأسبوع. كيف كاملة حاضرة معكم، سلام عليهم الكل، سلام على نجم الدين، سلام على ألفة اللي موجودة معنا في الإخراج الرقمي، نسلم كيف كيف على آية فوالا ديما آية لغة البرا وديما الميموار نقصة شوية. نسلم عليك برشا آية، سلم عليكم الناس الكل. كريم زغوي يقول لكم مرحبا بكم معنا على 71 844 411، هذا نمر التليفون لموضوع على ذمتكم أنكم تتواصلوا وتكونوا موجودين حاضرين معنا اليوم. أكيد جدا نحكيوا على زوز مباريات الودية لعبها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيرا استعدادا لمونديال 2026. المنتخب اللي في الزوز مباريات انهزم هدف مقابل صفر من منتخب النمسا قبل أن ينهزم بخماسية من منتخب البلجيكي. زي ما خليت برشا كلام، برشا اللوم، برشا انتقادات، وبرشا خيبة أمل سرتو عند الشارع الرياضي، نظرا لأنه الهزيمة ما كانتش متوقعة لا بالمردود ولا بالشكل ولا بالنتيجة اللي صارت أمام المنتخب البلجيكي. ولو انه فما بعض الاراء، خليني نكون زاد محايد شويه في النقطه هذه، لانه بعض الاراء مشيت مع انه اوكي متعودين في الوديات نربحوا ولا نقدموا مردود كبير برشا، نمشيوا للرسميات ثلاثة مباريات في المونديال كيفاش يتعداو في الاخر روحوا من الدور الاول. فما شكون اللي قال لك اوكي المدرب صبري لموشي جرب برشا ملعبيه، اعطى فرصه لبرشا ملعبيه في الزوز مباريات، هذايا ما ينجمش يكون مقياس لمردود المنتخب في المونديال. فما اللي مشى ابعد من هكاك وقال حاجه تنجم تعطينا فرصة أنه المنتخب باش يدخل المباريات بعزيمة أكثر، أنه يمحي خيبة الهزيمة منتخب البلجيكي ونجم الراو مردود آخر المنتخب. ولكن الرأي ولا الأراء متاع الأغلبية مشيت في أنه برشا نقص عند المنتخب سواء في الرسم التكتيكي، سواء في التشكيلة، سواء في مردود الملعبية، سواء في تعامل المدرب مع الزوز مباريات. وبرشا مشاو في أنه هذا شيء لا يبشر بخير. انتم كيف شريتوا الزوز مباريات، كيف شريتوا سواء ماتش النمسا وإلا أيضا ماتش المنتخب البلجيكي؟ يمكن أكثر مباراة المنتخب البلجيكي هي اللي أعطت الطابع السوداوي شوية على مردود المنتخب قبل المونديال. المنتخب الزوز هزيمة ثم تراجع في التصنيف ويحتل المرتبة 46 عالميا في آخر تصنيف، واللي كان صدر اليوم الاثنين من الفيفا. المنتخب التونسي ولا يحتل المركز التاسع إفريقيا بعد المغرب، بعد السنغال ونيجيريا والجزائر ومصر وكوت ديفوار والكاميرون والكونغو الديمقراطية، أصبح رابع على المستوى العربي في التصنيف الأخير تقريبا اللي أصدرته الفيفا. فما برشا منتخبات أصبحت متقدمة في الترتيب. نحكيه عن المنتخب الأرجنتيني اللي أصبح يحتل الصدارة، إسبانيا مازلت في المرتبة الثانية، فرنسا في المركز الثالث. دونك قبل المونديال، نذكر المونديال من 11 جوان حتى 19 جويلية في أمريكا، كندا، المكسيك. المنتخب باش يكون موجود في المجموعة السادسة

0: ولا رجعنا مع حسين لديك في توقيت ماضي 33 دقيقة. رجعنا معكم في فيراج حتى الأربعة. زي ما نذكر تليفوناتكم توصل على 71 800 44 411. نجموا تطلبونا تكونوا موجودين. نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر المنتخب قبل المونديال في آخر تصنيف للفيفا يتراجع بمركزين في الترتيب الصادر عن الفيفا. اليوم يصبح في المرتبة 46 عالميا، وهذا مفهوم بعد الزوز هزائم اللي تكبدها من المنتخب في الزوز مباريات الودية. انهزم هدف مقابل صفر أمام المنتخب النمسا، وانهزم بخماسية أمام المنتخب البلجيكي. زوز تشكيلات كانوا موجودين في الزوز مباريات اللي لعبها من المنتخب. بالنسبة لمباراة النمسا، لعب كل من مهيبة الشامخ في حراسة المرمى مع هيام فاليري، علي العمدي، منتصر التالبي، الرقيق راني خضير، الياس الصخيري، حنا بعد المجبري، نيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، فراس شوات. نحكي ديما على التشكيلة الأساسية للناخب الوطني صبري لموشي بعد سارت التغييرات. أما التشكيلة اللي لعبت أمام منتخب البلجيكي، مهيبة الشامخ حافظ على حراسة المرمى مع هدم عروس، عمر رقيق، متسرى التالبي، محمد أمين بن حميدة، ياسر السخيني مع اسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، خليل العياري، ياسر العاشوري، وحازم المستوري. هذه التشكيلة الأحداش اللي بدأ بها المنتخب أمام منتخب بلجيكي. زوز هزايم برشا نقد للمردود لتعامل المدرب صبري لموشي مع زوز مباريات، مع الرسم التكتيكي، خلى كما قلت الآراء تكون برشا غضب، برشا لوم، برشا قل ثقة في منتخبنا قبل المونديال. هل المباريات الودية نجم تكون مقياس حقيقي؟ لأنه يعني في الأخير نحب ولا نكره هما مقياس، ولولا أنهم مقياس ما يتلعبوش وما يتعاملوش وما يسيروش مباريات ودية. ولكن هل هو مقياس حقيقي؟ هل نجم ننتظروا حاجة أخرى مع منافسين أخرين؟ ولو أنه ديما نقول أنه المنافسين اللي موجودين معنا في المجموعة السادسة كلهم أفضل منا على مستوى الترتيب، سيرتو أكيد المنتخب الهولندي في المركز الثامن، نلقاو اليابان 18، ونلقاو السياد 38، تونس 46. هل نستناو وجه آخر للمنتخب؟ مش نقول الوجه الحقيقي يعني في الأخير بون هذاك لو جاي اللي عنا، أما ينجم يكون وجه خير أفضل من اللي رناه، أفضل من اللي شوف. انتم لكم التعليق، لكم حرية الرأي. ديما نقول وديما نعمل لك النوتي بيان ان بي، هذيك دائما احترام كل الاشخاص اللي يقع ذكرها في مداخلتكم، لانه انك تعطي رأيك مش انك تنجم تعطي رأيك غير ما لا تشتم لا تسب، لانه في الاخير ما عندناش الحق وما عندكش الحق انك تشتم حد واحد اخر. دونك في الاخير تنجم تعطي رايك اذا مش عاجبك حاجه، ولا مش عاجبك ملاعبي ولا مدرب ولا غيره، تنجم تعطي رايك في اطار الاحترام. اي سيتي، اول تليفون. الو، عسلامه. مرحبا.
1: عسلامه.
0: اهلا وسهلا سيتي.
1: الحمد لله.
0: شكون معايا اخويا؟
1: سالم المستير.
0: مرحبا سي سالم.
1: عايشك.
0: شو احوالك سي سالم؟
1: والله الحمد لله. شوية سخانة وبر.
0: أوكي. سخانة طلعت مع ماتشوية المنتخب.
1: والله العظيم كاكت نجم تقول إيه.
0: أوكي. سيدي خلينا نبدأ. تحب الزوز مباريات مع بعضهم معناتها جلوبال مو ولا كيفه؟
1: والله نحكي مع مباراة الأولى ومباراة الثانية.
0: به. عاتين أنت بعد الزوز مباريات أنت توا اليوم نهار الاثنين كيفاش ترى في المنتخب سالم؟
1: والله الحقيقة حسب واحد ما يشوف، حسب ما عرفته، حسب ما يفهم في الكرة، وحسب الحقيقة مش منتخب نتاعنا اللي كنا نستناو فيه وكنا نشوفه في حاجة أخرى، أونترنير آخر، لاعب آخر، تكتيك آخر، روح أخرى، معناتها الحقيقة تحس معناتها عشان فماشك روح قتالية تتفرج على كيبات أخرى، الجزائر، المغرب، كوت ديفوار، ما كان الحقيقة ما شفنا برشا فرق ياسم. أبا حكم يرجع برشا عوامر. أنا كابس نجيب ونشوف معناتها 15 عام ولا 20 عام ولما خرجنا حتى جوارات معناتها كالي فيه لما معناتها يلعبوا معناتها في بلدان أوروبية معناتها لامعين معناتها ما فماش. احنا استعدات لهنا في تونس معناتها ما عدا ملعب رات. هذا كل إنجرالي مخرج ديكش معناش استادات معناتها فما برشا برشا حوايج بالطبع.
0: معناش تكوين، معناش مراكز تكوين، معناش ميزانيات تصرف على الاصناف الصغرى. هو حتى هم السنيور وما عندهمش ميزانيات.
1: صح، كيفاش انت تستنى وكيفاش تحب تشوف لاعب كيف تحب ترى، معناتها راهم مش يجي معناتها تودنكو في عشية وابو حاره يجي معناتها يلزموا معناتها تكوين واحد يتبع وشبان
0: إيه، ولكن هذوم العوامل اللي كنا نعرفوهم من قبل وموجودين وقاعدين نتعاملوا معهم، ولكن هل يبرر هذا شويه المردود اللي شفناه ولا الهزيمه سيرتو هزيمه المنتخب البلجيكي؟
1: حقيقه واحد كي يتفرج على ماتش بلجيكا الحقيقه ما فما حتى حاجه مشات الحقيقه، تشوف كأنه هو ماتش ودي صحيح باش تشوف فيه، معناتها نورمالمون لونترونير صبري لموش يحط ليكيب نتاعو اللي باش يلعب بها كونتر سيات، يحسبوا ماتش بلجيكا هو ماتش اوفيسيال يلعب، معناتها يهبط الجوائر تو انت باش تهبطوش ما تلعبوش توا الجوائر بتخليه على البنك باش تلعب جوائر اخرين، اخي جوائر الاخرين باش تلعبهم باش تلعبهم في الماتش الاوفيسيال مش باش تلعبهم. معناتها فما حسن ماهوش معناتها ما حسبهاش معناتها ماش ودي تو نلعب كيما يجي
0: به اوكي. حتى لو في الاخير هما تو التشكيله اللي هبطت والملاعبيه اللي لعبوا الكل ماشيين في القائمه بتاع المنتخب، دونك معناتها مادام موجود انت في القائمه الموسعه بتاع المنتخب دونك تنجم تلعب وتنجم تكون موجود. هل هذا زاد يبرر المردود اللي شفناه، ولو انه فما ملاعبيه اللي لعبوا في الزوز ماتش باش يكونوا موجودين منهم ملاعبيه في التشكيله الاساسيه في بقيه المباريات نتاع المونديال؟
1: يعني الحقيقه ما ريت الجوارات تحارب راهو منتخب باعتباره كنه جندي، راهو كنه جندي بعفته معناتها باش يدافع على رايه الوطن، راهو علم راهو كي يطلع العلم كيف يطلع كي يبدا يرفرف تحيط العلم راهو واحد لحمه يشوك راهو الحقيقه نتاع ربي ما فماش هذا ما فماش معناتها الحقيقه ما فما لا علاقه له ما فما الحقيقه القليب روح الانتصاريه ما فماش
0: ما فماش
1: تتماشى ليش ما علبلهمش حتى ياكلوا 10 ياكلوا 15 ما تحس بهم معناتها
0: والمدرب كيف ما يتفرج معنا في المباراه. اوكي هذا تقريبا قراءه في الزوز ماتشات اللي شفناهم. خلينا نحلوا قوس صغير شباك صغير نتاع امل بالك في بالك هذا ماك تعرف التونسي والملاعب التونسي عنده هك شويه العقليه نتاع ماتش ودي ماتش اوفيسيال مع الناس الكل تتفرج مع كاس عالم بالك نستناو مردود واحد اخر.
1: الحقيقه لو كان هما جوارات توا ما تحاسبوا روحهم الحقيقة ما السياد كان ما يهبطوش معناتها بقليب ناس معناتها تلعب معناتها 1000% اللي ما لعبوش كونتر معناتها بلجيكيا الحقيقة يحطوا في ماتش السياد يقلوا برجولية كان عندنا جوارات وكان معناتها المسؤولين وناس تقف معناتها يجيبوه الماتش هكا يا ودي 11 كنت 11 راجل في الدراجة
0: واضح
1: شنو الداعي لما نربحوش ولا نعملوش ماتش باهي حتى اونكا حتى كان خسرنا ولا معناتها النتيجه ما مشاتش معنا نلعب ونوري ولا احنا تونس رحنا معناتها بلاد معناتها مش مشينا كاك المونديال
0: وبرشلونه
1: معناتها نتاع حل كواحد الناس معناتها عندنا كوره ونفهموا وانا ما شاء الله معناتها
0: واضح واضح سيدي. شكرا بارك الله فيك، تحيه ليك تحيه كل مصراعينا في المستير. نمشي تليفون واحد اخر، هذه اراكم هذه اراء الشارع الرياضي. الو عصام
2: اهلا بك كريم.
0: اهلا وسهلا سيدي.
2: بس عليك
0: يا ربي ولك الحمد. شكون معايا اخويا؟
2: معك منتصر.
0: منتصر مرحبا سي منتصر.
2: وبيك يا عايش الله يسر كريم كريم.
0: والله الحمد لله عايش خويا البيه. عايش سي منتصر قول لي خويا.
2: اباب على ماتش ويك الزوز نتاع المنتخب
0: ايوه
2: بلجيكي
0: ايوه
2: ماتش الاول كريم نورمالمون ضد النمسا به المنتخب العرب فما روح وفما تكتيك. الماتش الثاني ضد بلجيكي ما فما حتى شيء، لا روح لا
0: تكتيك
2: لا منظمة لا جوارات عطت ما عندها. ماتش ودي كما كنت في تحكي تو عطيت توجع ماتش ودي وبلجيكي اقوى منا ونلعب التالي فمش ما نسالكونك ناكلوا بونتو ولا زوز وكا.
0: انت قريتها هكا معناتها بالمنظور هذا؟
2: اي هو هذا هو اللي صار
0: المنتخبات الاخرى اللي قاعده تلعب في ماتشات وديه، فما الناس الكل قاعده تلعب في ماتشات وديه، والكل قاعدين نشوفوا في المردود ونشوفوا في الروندمون اللي يعطيوا فيه الملاعبيه، التعامل، المدرب يحضر تشكيله وكانه حسب المنافس وحسب طبيعه المنافس المنافسين باش يلعب لها في المونديال. دونك علاش احنا ما عندناش الشيء هذا؟
2: انا ما ادنيش، انا عندنا في ماتش النمسا اوكي، ماتش بلجيكي، ما بلجيكي اقوى، وهي بتباتها بلجيكي اقوى من تونس، اما النورمالمون نورمالمون على الشيء اللي ريني اللي هو في صبري والجواريات يعرفوا اللي هم اقوى منهم، حبوا ما حبوش رفضوا اللعب جمله راهو كريم.
0: سامحني هم عارفوا المنتخب البلجيكي هذا طبيعي اقوى منهم، ولكن انت زاده في المونديال باش تلعب كونتر منتخبات اقوى منك، معناتها بالعكس هي فرصه انك تحاول تجاري النسق وتلعب وتوري شنو كيفاش تتعامل معهم، معناتها على القراءه نتاعك انت هكا باش نلعبوا معناتها مع المنتخبات الاخرى ولا كيف؟
2: احنا هكا بالنسبه لهولندا ناكد لك هكا باش نلعب بالنسبة يمكن 90% حسب ما نمرة مع اليابان يمكن نسبة تطيح شوية، مع السويد فما ماتش يمكن باشا هما تو في مخاخ الجواريات وكل مخاخ حتى تونس الكل مش كل مش كان مدرب
0: مش نربحوا السويد
2: اللي باش نحاولوا نربحوا السويد ونترشحوا بمرتبة أحسن من أحسن ثالثي
0: معناتها الفرصة فرصة الأمل الوحيد
2: فرصة الأمل وراو يا كريم تنجم تكون في صالحنا راهو خسرت بلجيكيا انا راني متفائل بها معناها مش كي ذميت المنتخب هكا ولا انقطع معناها انا انقطع اللعب برك خاطر هو كان ينجم يلعب ضد بلجيكي وتخسر كنت تنجم تجرب انت تكتيك ما تشوفش الا المنتخب البلجيكي كيفاش قاعد
0: حسب ما نعمل قراءه مسبقه لتفكيرك فانه سامحوني على التليفون اوكي ما نعرفش شكون يطلب فيا في الوقت هذا اوكي حسب ما نعمل قراءه مسبقه لتفكيرك فانه تقول انت وكانه باش نعطيه صوره مغايره للمنافسين اللي قاعدين باش يلعبونا باش يراونا خاسرين خمسه وفريق سافابا وضعيف وغيره دونك نجموا نباغتوهم ما نعرفش هكا انت تحب
2: فوالا وخاصه المنتخب السويدي راه وخاصه الماتش الاول خاصة الماتش الأول المنتخب السويدي إذا كان هم عملوا برشا راهم يتفرجوا هما أكيد على المنافسين نتاعهم المنتخب السويدي راهو ينجم يغلط
0: يقول لك هاو في الجيب المنتخب التونسي هذا أمورنا واضحة ونلعبوا له حتى بزيام كيب
2: فوالا ومشي نفس معانا مشي نفس التفكير اللي باش تلعب هذيك ديجا
0: المنتخب أي أي أي
2: لعبنا ضد بلجيكي عندنا فيه يمكن ثلاثة أساسيين
0: معناتها نهارة الماتش باش يلقاهم لاعبية أخرين وجرينتا أخرى وقرحة أخرى يا أخي هذم اللي خذاو خمسة مع بلجيكيا
2: فوالا بالضبط ونورمالمون هي باش تمشي كيما هكاك نورمالمون إن شاء الله باش تمشي كيما هكاك أما هذا ما يمنعش اللي هو
0: أو
2: في صبر يا كريم
0: ما فما زاد شوية المورال معناتها كي ناكلوا خمسة حتى مع الجمهور والملاعبية وغيره هاي فوالا
2: هذا هو باش نحكيوك نورمالمون هو فما شوية مورال ونورمالمون ما يستناش المنتخب البلجيكي يوري لعبه ولا ما يشوفش هو نورمالمون ماتش ودي انت وعارف ان المنتخب البلجيكي اقوى وكل شيء نورمالمون تجرب اللعب اللي باش تلعبه ضد المنتخب السويدي حتى اذا كان انت ماكش باش تلعب بالتشكيله تو فما برشا عباد يقول لك مثلا علاش ما لعبش التشكيله باش تهبط نهار ماتش السويدي ما يسالش حتى ما تلعبهاش ما يسالش اما نورمالمون لعبك اللي باش تلعب بيه ولا الطريقه اللي باش تستعملها كونتر السويد تطبقها في ماتش بلجيكي ومثير شو تخسر
0: واضح
2: ولا مش تستنى تتفرج على المنتخب البلجيكي قاعد يطبق في لعبه وقاعد يعمل في الجواريه يجرب في جواريته وشكون اللي باش يلعب ما هبط التشكيله نورمالمون 90% باش تكون حاضره وقاعدين ميتون ثاني في حصه تدريبيه كاو يحضر في رواحهم وعباره على يودعوا في الجماهير وماشي وسبب ونحن في صبر الناموس نورمالمون يلعب شويه على امكانياته وعلى الفكر ما فهمش حتى فكر يا كريم في ماتش بلجيكا
0: واضح
2: ما جرب حتى فكر وما جرب حتى أربعة ثلاثة وما فهم وما فهم شيء.
0: واضح واضح واضح. هو ماتش بلجيكي راهو معناتها يقعد ريفيرونس في ما لا يجب أنه يصير. أي مدرب ما نعرفش يتحط الماتش هذايا هو شو يلزمك ما تعملش كما كما كما صابري لاموشي كما لاعبي المنتخب أمام بلجيكيا، لأنه لو هزينا أي جمعية من النوادي نتاع الرابطة المحترفة الأولى كنا النجم وحتى سكوري يكون أقل ويكون فما تنظيم أكثر أكثر، لأنه الأهداف حتى طريقة قبول الأهداف بصراحة تطرح أكثر من سؤال. فما تليفون دونك المعذرة نقول له بعد الموجز. فقط منتصر نختم معك، برشلونة على بعض الملاعبية مثلا رينا برشا تنبير خلينا نقول رياضي على ملاع، هل وقت تنبير رياضي توا ولا الناس الكل يلزمنا نكون ورا ورا ورا المنتخب؟
2: والله يا كريم هو راه تنبير في العالم كي تبدا فما حاجه راه في العالم الكل، اما هو الحقيقه انا عندي هو نورمالمون احنا ورا المنتخب مش وقت تنبير، اما انا حاجه واحده من الحقيقه اللوم عليها والا مهيب
0: مهيب شامخ
2: النادي الافريقي صغير يا كريم فهمت، نورمالمون ما تخليش حتى ولا كان ما تخليش نورمالمون في ماتش كيما هكاك نورمالمون من 2-0 ولا 3-0 كنت تنجم
0: تدخل انت حمايه للاعب وللجارديان.
2: فوالا ثالث مباراه لي نورمالمون على ما نظن مع المنتخب نورمالمون من اما النقد نتاع الجمهور نورمالمون ما يكونش قوي
0: بالشكل هذا. شكرا منتصر بارك الله فيك.
2: ومرام كريم ويسير نقدر ديما الجواريت
0: اكيد يعرفوا واضح واضح. شكرا منتصر بارك الله فيك. بالك بالك بالك صبري لموش يقول لك مهيب الشام خلي يقبل خمسة واربعة وثلاثة وصي ويتعود اللي مع اللي يدخل في الماتشوات وما عادش يهم وتقبل خمسة من بلجيكا شنو اللي مازال دونك بالك نشوفه في حالة اخرى مع هذه كل قراءات لانه نستناو المونديال وقت تو يظهر الخيط الأسود من الخيط الأبيض. بعد الموجز راجعين مكملين معكم حتى للأربعة في فيراج.
3: يا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت يوم 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ بعد ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم 4 جوان الجاري بأحد معاهد معتمدية بوريدا. تحتضن ياسمين الحمامات الخميس القادم فعاليات حفل اختتام وبعرض الابتكارات للدورة 5 للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. وفي بلاغ مشترك صادر عن الجهات المنظمة وهي الجمعية التونسية للمبادرة التربوية ومنظمة الألكسو جاء أن نهائيات هذه الدورة ستشهد حضور أبطال الابتكار من 10 دول عربية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الإقليمية عرضا للمشاريع والابتكارات الرقمية الحديثة المشاركة وتقديم أبرز التجارب العربية الرائدة في مجال التعليم الرقمي إلى جانب تكريم الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة. ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة إلى نشر ثقافة البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لدى المعلمين والتلاميذ والمهتمين بالمجال الرقمي في المنطقة العربية. كما تسعى التظاهرة عبر مسابقات وأنشطة تعليمية مبتكرة إلى مساعدة الناشئة على اكتساب مهارات المستقبل ودعم تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم الرقمي. اليوم وصول الرحلة 3 والأخيرة لحجيج ولاية مدنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة. من أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يقول أنه يعمل بجد مع شركائه لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع في إيران مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر. من جهته السفير الأمريكي في بيروت يقول أن المنطقة التجريبية جنوبي لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش ولن تتعرض لقصف إسرائيلي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

اوكي.

0: سر الساعة ماضي 3:39 دقيقة حتى الأربعة قادية معكم في فيراج. السلام عليكم الناس الكل. سر السعادة الجماهير التونسية مش سعيدة برشا بمردود المنتخب في الزوز مباريات السعودية. الأراء مختلفة ولكن القاسم المشترك بين كل الأراء أنه المردود اللي شفناه في الزوز مباريات غياب الجرين تغيب اللعب على المريول ديما نحكي سيرتو على ماتش بلجيكا والهزيمة بخماسية خلت المنتخب حتى في الترتيب وفي تصنيف الفيفا اللي صادر اليوم يتراجع بمركزين باش يصبح في المركب مرتبة 46 عالميا دونك 46 عالميا. ونذكر ديما انه المنتخبات اللي موجوده وحاضره معنا في المجموعه السادسه من المباريات المونديال منتخب السويد موجود في المرتبه 38، اليابان 18، وهولندا موجوده في المرتبه الثامنه. نقطه السؤال المطروحه واللي قادت موضوع للنقاش هو هل الزوز مباريات هذوما ينجموا يعطيونا صورة على ما ينتظر المنتخب في المونديال، وإلا بالعكس هزيمة قد تخفي وراها مردود واحد آخر، مردود مغاير اللي شفناه أمام النمسا وأمام بلجيكا وقت اللي ندخلوا في غمار المونديال، وينجم المنتخب يورينا مفاجأة أخرى ونجموا الناس الكل حتى المنافسين وحتى الجماهير التونسية تقول مش هذا المنتخب اللي شفناه أمام بلجيكا. تقعد هذه كلها تصورات كلها تكهنات، ولكن يقعد أيضا فما نقطة قاسم مشترك بين هالزوز مباريات اللي لعبناهم هو سيرتو ماتش بلجيكا، غياب مردود الملعبية، غياب تعامل المدرب صابر اللاموشي مع مجريات المباراة، مع الأخطاء الدفاعية اللي شفناها خاصة الأهداف اللي قبلناها بشكل ما يصيرش في منتخب، ما يصيرش في نادي عادي، فما بالك بمنتخب أنك تلقى 8 و9 ملاعبية يخزروا الكرة عند مهاجم ألورك فما 3 أخرين مسايبين وحدهم، دونك هذا ما يصيرش حتى في حومة ما يصيرش. علاش الأخطاء هذه؟ غياب التركيز، هل أنه ملاعبية المنتخب ديما قلنا عندهم النوسيون تاع ماتش ودي وماتش أوفيسيال، اللاعبي التونسي يتغير يتحول في مباراة رسمية أمام منافس كاليبر كبير يقعد هذايا الكل كما قلنا رهين ما باش نشوفوه في قادم الأيامات، ولكن أيضا يقعد أنه فما نقاط سلبية شفناها في الزوز ماتشوات. سنرجع لأراكم اللي وصل على 71-844-411. نقول ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سكري،
0: أهلا وسهلا،
1: عايش كماك على السار مدينة السيرت وليك الكيف، وحييك شكريم الغالي ويعطيك الصحة حتى في تحاليلك وفي نقاش مع المستمعين الأوفياء.
0: شكرا.
1: ايش باش نعملوا؟
0: اش نعمل؟
1: بكامل الصراحة احنا قلنا جبنا مدرب وأكثرية يعيش البرة وبالك تكتيك وبالك كذا، معناها
0: ما رأنا إلا
1: بكامل الصراحة كم المدربين اللي شدوا الفريق نتاعنا نتاع قبل شدوا محلي كما
0: هاو برشا جماهير ولات بالعكس ولات تتحسر على المدربين اللي شدوا قبل وقال لك ايه يا حسرة على جلال القادري.
1: هي معناها ولا كيفهم بالضبط وفهم والمقابل الأخرانية، معناها نولوا نقولوا المحلي محلي ولا خير برشا من سي صبري، خاصة المقابلة الأخرانية راهي غريبة كأني نلعبوا في كرة يد، وكنت تسمع فيك تو كيفاش تحكي راهو غريبة، راهو ريك الحارس ما عنده حتى دخل الحارس، معناها ثلاثة وأربعة قدامه مباشرة وين النقطة نتاع ضربة جزاء وين السيمتر والملاعبية نتاعنا مثلا مش موجودين، كأني كرة يد ومديتها معناها وباش يماركي معناها كما كرة يد الترجي ونادي الإفريقي والإطوال هذوما معناها هما معناها في كرة يد وسجيت الداير وكل معناها أتاك كأني فهمت شنو وين مغايبين وين هو غايب المدرب وين التعليمات، معناها وقت لعبنا الماتش انا تو نحن انا تفرجتك الليله فيها في 11 تاع الليل
0: المنتخب المصري
1: ثم فرق بعيد والجزائر والمغرب
0: باهي عبد الستار. مصر والبرازيل احنا زاد مع البرازيل ما كريتش شو عملنا معناتها اي فوالا
1: اي عملنا اي علاش قلت لك انا فهمت شنو لا خطه لا من الملاعبيه ولا من سيد المدرب.
0: واضح هو هو هو هو المردود اللي شفناه يخليك حتى الجمل ما تلقاهمش معناتها انا فاهم ما تلقاش تفسير. ولكن خلينا ديما نتفائلوا شويه. تفائلوا خيرا تجدوه. هل هذه اوكي زوز ماتشات وديت عداو مازال الرسمي مازلنا ما شفناش المنتخب في الرسميات. بالك المنتخب وبالك صبري لموش هذا كل داخل في إطار سياسة اتصالية بالنسبة ليه لبقية المنافسين وبالك الراو حاجة أخرى ولا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: تقول أنت هذاك هو هذاك الجهيد.
1: لا لا هذاك الجهيد أما أنا اللي غيظني الفلفس نتاع المدرب هذه ما وقعتش مع أي مدرب آخر لشد المنتخب التونسي خاصة معناها لا تكتيك نلعبوا مستسلمين كأني معناها مايك تايسون مع ملاكم آخر ضعيف قعد كان يدافع على روحه وما نجمش. احنا لا لعبنا لا خرجنا بالكورة لا عملنا جمل لا عملنا خلاهي بلجيك يقول لعبنا مع أقوى. نحن لعبنا كما قلت كنت تحكي لعبنا مع البرازيل وما أدراك معناها الأخرى وشدنا فيها تصحيح
0: واضح
1: شوي لعب وجعناها شوي وكذا
0: واضح. دونك أنت يا عبد الستار ماكش متفائل تقول في الأخير هذاك
1: جملة مدرب ما فهمتش ما كنا متفائلين أكتر شوي معناها وقت قالوا وجابوا ما قلنا في صبر الرموشي باش معناها ما يختارش كذا كذا أكل الجمعية اللي تحب تدخل مليار وكذا داكورد وجابوه من غادي معناها ما هوش عايش في تونس مش كذا قلنا محايد خلي يجيب اللي معناها باش يهزوا الرايه التونسيه وديجا استقبلها السيد الرئيس اما قبل انا معناها
0: البارح
1: وقال على الخمسه بونت وكذا ان شاء الله انا ما نتوقعش معناها من المدرب باش يعمل الخطه ان شاء الله
0: احنا ديما مادام مازالوا ما تلعبوش مباريات ديما نقولوا ان شاء الله ونستناو دونك مردود المنتخب امام بقيه المنافسين في المجموعه السادسه. شكرا عبد الستار نحاولوا نخليوا المجال لبقيه المستمعين. تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في الكيف. نمشي لتليفون واحد اخر له عاصمه.
2: مرحبا كريم.
0: اهلا وسهلا سيدي.
2: مرحبا فيك سمير من سات.
0: مرحبا سي سمير.
2: ربي يبارك فيك. عايش كرم
0: عايش
2: عايش ربي يبارك فيك ان شاء الله يديك امورك ما يتعليك ان شاء الله.
0: عايش خويا ربي يفضلك. عايشك سمير وتحيه
2: لكم في السفر. صحيح هو معنا احنا ناسين اللي هم ماتشات ما يكون معنا تحضيرين معنا امشي. انا بالنسبه لي انا نجم نقول النتيجه نتاع بلجيكا كاتاستروفي بعد ماتش
0: سيت.
2: اذا كان ما نجيبوش ماتش سيت وقتها تكون النتيجه نتاع بلجيكا كاتاستروفي معنا هو ماتش تحضيري والماتش التحضيري تعلم منه والاخطاء نتاعك كنت صلح روحك
0: ما ياثرش عليك ما تاثرش عليك هزيمه قاسيه في ماتش تحضير.
2: صحيح هو معناها هو صحيح معناها لكن احنا معناها
0: حتى على الاجواء سمير معناتها حتى على الاجواء اجواء في الثقه اجواء حارس مرمى قابل خمسه بونت وخط دفاعي قابل خمسه.
2: الدكتور نتاع من الدكتور نتاع الكره شنو هو ماك جواريت ولا دي جواريت معناها ترى معنا شش قاعد يحكيوا على الملاعبية وعلى واحد كل معنا شيء حسن معنا هو راه منتخبنا راه بلادنا راه تونس معاش لعب راه معنا تونس راه في قلبنا وتونس راه عباد
0: تصعد انت تو حليت لي قوس وانا حليت وانا القوس من بكري. ولكن هل اوكي الملاعبيه ومردودهم والمدرب والطاقم الاداري وغيره هذا كل اوكي ولكن الجمهور احنا كجمهور هل هو وقته انه نشدوا ملاعبي في تركينا ونبداو الجلد خليني نقولها بين معقفين.
2: سي كريم سامحني لو انت معناها تلوم على الجمهور انت عاد ما عادش جمهور انت باج اوفيسيال تاع جمعيه معناها تنمر على المنتخب معناها اس لوجيك هذايا معناها قول لي انت معقول الشيء هذايا
0: هو خطا اتصالي صار بالنسبه لبعض الصفحات باش ما نسميش وكهو خطا اتصالي لانه يعني مش وقته ومش حتى لو تحب تدافع على ملاعب ينتمي لك مش وقته لوقت الباج اوفيسيال نتاع الجمعيه ولا وقت الجماهير اللي تنقد في كل ملاعب ربينا
2: يعني. على الكوره انه الناس كل تلزم بعضها انا غلطت على 78 وخلاص انا ماتش تونس ومصر انا من ساعتين تاع الصباح قدام الملجا
0: اي اما سمير سامحني ما ترشي اللي مش نفس الجمهور نحب ولا نكره جمهور المنتخب قبل كان الكل ورا المنتخب مهما كان اسم الملاعب بما انه جمعيه
2: مش على الحكايه هذه انا حبيت نقول لك معناها
0: إيه اما تو انا اللي حبيت نقول لك اللي تو الجماهير وليت جماهير انديه هي اللي تشجع
2: فوالا
0: هذاك علاش قلت لك من نفس الجماهير
2: فيسبوك راه حريه وليت معناها حريه وليت معناها
0: ماتش مصر انت فما فيسبوك ماتش مصر فما فيسبوك
2: لا انا حبيت نقول لك انه معنا في 77 عطوك انت اللي في لانديم زعفرات اللي شدها بصدره معنا شفت هذا نصور وفي الاخر لعب بالنادي معنا صحيحهم هو جمعيه واحده اما في الاخر لعب بالنادي معنا برغم عطوك هو اللي رشح المنتخب والعباد تحب بعضها وتشجع بعضها وقلوب صافيه وقلوب مني انا راهو القلب الصافي راهو يجيب كان النتيجه الباهيه هذه حاجه جوج حاجه انا حبيت نحكي عليه صبري لموش انا نحترموه ونقدروه ونحترموا فيه انه معنا عنده انه تونسي معنا في الاخر معنا خاطر ما ينجم يكون كان تونسي ما ينجمش يكون اجنبي معنا فيها راه الكره سي كريم راه الكره والعناد ما يركبوش على بعضهم من اول الدنيا راهو العناد انسان يكون تيتي وانسان يكون مغرور مع الكره راهي الكره تعطيك بظهرها هو انا يا رسول الله معناها نلعب على الدروا معناها مركب لا ومعنى وانا علاش معناها فهمتش علاش معناها علاش انا نلعب على الدروا مركب وزيد في ماتش كندا نعمل نفس الغلطه وندخل بعد اريال دروا معناها من وسط ميدان نهزوا اريال دروا باش نلقاو له بلاصه
0: تقول انت هذه في جمعيه تنجم تسير للضروره الغيابات الاصابات اما في منتخب المفروض كل مركز
2: ما شاء الله على خويا معناها التحليل الرياضي معناها هذه سي في جمعيه معناها عندي مونغ عندي كذا عندي انت في منتخب انت في كل بوست تزوز من الناس معناها في كل معناها
0: مركز
2: تزوز من الناس انا نجي معناها عملت غلطه مره كونتر كندا معناها لاعب وسط ميدان هزيت ورير دروا ريان كو باش ما نعطيش فرصه لحد اخر خاطر جاب روحه باش ما نعيطوش المره الجايه معناها ما يلومني على التعد معناها ماشي مسيرش معناها كونتر بلجيكا دي بروين معناها
0: معناتها سمير ريكاب صغيره دونك مداخلتك ترى انه ابار الاخطاء والمردود اللي صار فما اخطاء تكتيكيه من المدرب اللي مش مفهومه في اختيار مراكز بعض اللاعبين
2: نحسب الكرونو انا ولدي نحسب الكرونو كي ناخذ الكره احنا كي نفك الكره في الديفونس كان سكون بلجيكا
0: تعاود تاخذ الكره
2: فهمني معناها
0: اي ولي هذا ولي هذا يفسر السكور دونك ما تنجمش انت تجري ورا الكره
2: انت تلعب ديفونس فوالا ديفونس ريفليشي هي شفت الكره اش تعمل بها انت حتى في خارج في الكره معناها في الاكاديمي يقول لك كي تاخذ الكره اول حاجه على مالك اش تعمل بها الكره
0: اكيد التصرف في الكره وهي عندك
2: اوكي من بطولة العربيه معناتها جوار من قولك شنو جميع جوار قال كان طيب في الكوره باش نرتاح نرى كيف يفوز الريسي جاي
0: هدا واضح سمير في في في 10 في 10 ثواني هذا شنو باش نقول لك في 10 ثواني فما الشباك نتاع الامل موجود
2: احنا توانسه احنا عندنا نفس الشعار ونفس عندنا نفس الجنسيه عندنا نفس الباسبور الناس الكل ندزوا مع تونس واللي فيه الخير ربي يقدمه انا متفائل انا نحكي على شخصي انا خبرتي بالكوره انا متفائل اولاد باش يعملوا رياكسيون سيرتو بعد الكلام اللي قاله السيد الرئيس البارح انا متفائل ومتفائل برشا زاد خاطر مسهم مورالمون وعطاهم شحنه معناها كبيره مني وان شاء الله
0: شكرا سمير
2: انا متاكد ماش السير باش نربحوها
0: شكرا سمير
2: ان شاء الله ندخل معاك الفين الجايه وتوفر لك
0: ان شاء الله يا رب شكرا سمير تحيه
2: لك
0: عايشك شكرا تحيه لكل مستمعينا في سفاقس تليفون واحد اخر قد يكون الاخير قد يكون قبل الاخير احنا والوقت الو عسلام
3: الو اخوي الكريم
0: اهلا وسهلا
3: ازيك خويا
0: الحمد لله
3: الحمد لله مروان
0: مرحبا مروان اه يا مروان
3: بون انا حبيت سمعت له خيانك اش قاعدين نحكي. بالنسبه لي انا قاعدين نحكي على منتخب معناها شو احنا هذيك حدود الله هذاك منتخبنا اللي لا يزمن لا نتقلقوا ولا حد شيء. يقول لك هاو تكتيك وما تكتيك وما تكتيك. سامحني اخويا راك ما عندكش اشرف حكيمي على اليمين ما عندكش صلاح في القدام ما عندكش بوفون في الجارديان معناها هذاك هو المنتخب.
0: شوف مادام معنا صلاح معنا صلاح ومعناش بوفون دونك لازمنا تقول انت نقبلوا بالخمسه ونبداو فرحانين
3: سامحني انت كي ما عندكش مخالب باش تصطاد هاك تولي هكيك معناها اللي يجي باش تاكلو وتقعد ترتاح. معناها احنا سامحني راهي بلجيكا كاريب الاخر لوروب كله كاريب الاخر وفي كاس العالم رانا ثلاثه ماتشات مروحين كيف اي كيف كل مشاركه قاعدين نعديو فيه لن نكبر كروشنا برشا.
0: معناتها انت مروان من الشق الجماهير اللي سوداويه نظرتها لمستقبل المنتخب في المونديال تقول انت ما عندناش ملعبيه هذاك مستوانا عادي انو نخسروا خمسه باش نمشيو نلعبوا ثلاثه ماتشات باش نروحوا ريبيلوت نقعدوا نخدموا على السنوات القادمه نمشيوا ثلاثه ماتشات ونروحوا. دونك علاش نقلقوا في انفسنا وعلاش ننتظروا في حاجه ما نجموش نعملوه.
3: أخويا كريم أنا ما قلتش حاجة غلطة
0: ليه نحكي لك ليه رايك
3: نحكي لك أنا جوز حكيت هكا خاطر ما احني راك تحكي لمنتخب ما معناها راك من جوار ما هوش باش يجي باش يعلمك كيفاش تشد كورة باش يعلمك كيفاش تعمل باس يعلمك كيفاش تفتح صحابك هذا كل راك تعلمه في الجمعية نتاعك. معناها الكلام اللي نحكيو فيه كل زايد معناها في بالك انت الكيبات الاوروبي الكل ولا اي كيب انشيلوتي يعلم في فينيسيوس كيفاش يشد كوره كيفاش يرفع اصحابه كيفاش يرجع كوره كيفاش يعطي باس ما نصورش هذا الكل معناها هذا حاجه
0: اي اما سامحني يا مروان مروان اوكي منتخب وملعبيه عارفين الابجديات نتاع الكره نتاع الكنترول والباس وشنو يعمل به ولكن لو كان هذه هي القاعده دونك علاش فما مدربين للمنتخبات ما نجيبوا ال11 ولا ال20 ملاعبي في كل منتخب ونخليهم يلعبوا حد ما فما زاد المدرب عنده دور ولا
3: معك لي انا عنده دور اما قلت لك معني فما ابجديات في الكره ما نجمش يجيك سامحني انت خويا كريم سامحني انت داخل الخدمه تيجي يقول لك شكون تستضيف شكون تكلم شكون ما تعملش معناها هذا كل انت كي تدخل في الراديو عارف روحك عندك المينيموم باش انت تكون في البلاصه هذيك وانا زاد عندك في اي خدمه باش تدخلها عندك لافيجيديات هو كي باش تعمل انترفي عندك المينيموم.
0: واضح مروان معناتها مروان في الاخير في دقيقه
3: اي جست حبيت نحكي هكا كان قصيت عليه خاطر باش في تعديل انا راني حبيت نحكي هكا راني لازمنا نفيقوا على رواحنا رانا والله بعاد بعد سنه على طول رانا ما زلنا بعاد اللي احنا باش نحلموا ميساج وقت اللي نعملوا ايكيب سوليد وقت اللي تشوف مراكز الشبان جوارات قاعده تطلع وقاعده تشوف جوارات قاعده تتطور
0: وقتها نحلموا المنتخب ونحلموا بنتائج
3: وقتها قاعدين وقت اللي انت يكون عندك خمسه وسته تيرانات وقتها تشوف اللي انت عندك ستة أو سبعة كيبات يلعبوا على البطولة لآخر جولة وقتها تفهم
0: واضح مروان
3: نجم ونحل موقع
0: واضح مروان شكرا
3: كريم أنا سامحني جوست كلمة أنا مانيش متشائم كيف ما وقلبي سود لا بالعكس يعني أنا ما قلق برشا من الخمس معناها أنا راني كي نحكي كي معناها راني مقلق
0: واضح شكرا. واضح مروان
3: أنا ماذا بيا ماذا بي كذبوني
0: واضح ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا مروان شكرا مروان انت متشائل شويه متشائم وشويه متفائل نحاول اخر تليفون ومعذره لذيق الوقت الو عاصم
4: كريم
0: كابتن كابتن هلا غالب كابتن كابتن خالد لذيق الوقت فوالا هاي في دقيقه ونص ساعتين الزبده كابتن
4: هو اخر هزيمه 5-0 صارت 1973 ضد يوغوسلافيا. على كل ندخل في صلب الموضوع. شوف يا سي صبري يا سي موشي التشكيله اللي لعبت بها ضد النمسا انت قلت انت في النادي الصحفيه نتاعك قلت هي 90% من التشكيله اللي باش نلعب بها المونديال. نورمالمون انا كي باش ناخذ التشكيل اللي باش نلعب بها المونديال نلعب بها المقابله الاخرى اللي باش ندخل بعد بها للمونديال، ما عليناش ما راني الا المقابله الثانيه بدلت تقريب 8 ملاعبيه ديجا شركنا 19 ملاعبي فما 7 ملاعبيه قعدوا ما لعبوش في الزمر شويه تبيكا على كل بون تو الحديث هذا كله راهو زايد في زايد تو نحن مازلتنا جمعه الاثنين الجاي على ماتش خويا تو المطلوب هي الكومونيكاسيون كيفاش نحكيو مع ملاعبيتنا قداش اقوى حاجه اكثر حاجه هي الكومونيكاسيون تو تو تو خويا شعلينا من الانترونور وشعلينا من ليزابجمون وشعلينا من الخبه اللي باش يخدمها التكتيك وات وات وات تو خويا دور زياد الجزيري دور خليل شمال نحن موجودين في ستاش مطالبين انكم مش تحكيوا على ملاعبي على كل ملاعبي كل ملاعبي تحكيوا معاه على حده كل ملاعبي تحكيوا معاه على حده كل ملاعبي نحسوا بالمسؤوليه نتاعو الجمعه دي راهي جمعه نتاع مونتال نتاع كومونيكاسيون نحكيوا مع ملاعبي اقصى ما يمكن راني هذاك هو تو انا حطيت روحي مسؤول في الفيدراسيون شنو يلزمني نعمل صح باش نحاول ننقذ ما يجب انقاذه فهمني وبالنسبه لي انا اخيرا التشكيله احسن تشكيله مناسبه باش تنجم تلعب بها ضد السويد اللي هي دوله سكندنافية السكندنافية بيلعبوا ياسر على الجانب البدني فهمني ولا تخلي نفس الجارديان تلعب بيان فاليري علي العابي تلعب بالطالبي تلعب شو اسمه الاخر الاكسيال
0: عمر رقيق
4: رقيق صحيح تلعب زوز ديميات اللي هما قويين فكاكه اللي هو السخيري و شو اسمه رامي خريره تلعب زوز ديميات زاد قدامهم شويه اللي هما زاد ينتجوا حتى تفك الكوره ورجليهم نظيفه اللي هو حنا بعل ولا الى نبيل بن سليمان وتلعب خويا شو اسمه اللي يلعب في الدنمارك العاشوري اقوى دريبرول تقريبا في الشامبيونز ليج هو الثالث ولا الرابع وتلعب شوط القدام نحاولوا للماكسيموم ما نخلوش الكره توصل للكاش نتاعنا نحاولوا نفكوا الكره للماكسيموم هذه احسن تشكيله نجموا مع السويد نجموا نلعبوا مع خاطر السويد لعبه بكل اما كيما قلت لك تو ما نقعدوش تو مره اخرى تو نحكيو في الماتشات ونحاسبوا
0: واضح واضح كابتن
4: نخدموا برشا على الكومونيكاسيون نخدموا برشا على مستوى المونتال
0: واضح
4: ملاعبيتنا ونحملوا الناس الكل الناس الكل تحملوا مسؤوليه
0: الناس الكل تحملوا مسؤوليه
4: رئيس الجامعه الناس اللي مشات الكل
0: واضح شكرا كابتن ما ادري على ضيق الوقت ولكن تقريبا اوجزت واعطيت التشكيله المحتمله بالنسبه لك والافضل لمواجهه المنتخب السياد في اولى مباريات المنتخب في المونديال هذه اراكم اراء تقريبا كالعاده دائما مختلفة بين المتفائل بين المتشائم وبين فما زادة كان فما راي متشائل بين أنه شوية متشائم ولكن خلى باب مفتوح أنه ينتظر مفاجأة من ملعبية المنتخب ومن الإطار الفني إن شاء الله من الغادي إن شاء الله مع انطلاق المونديال الراو ملعبية أخرى أكيد جدا الجماهير الكل هي دعوة أنها تبعد شوية على تنبير على أنه الجمعيات أو جماهير توا مش جماهير جمعيات مش جماهير أندية مش كل ملاعب لأنه يعني ينتمي إلى النادي المنافس فأني يلزمني نحطه في تركينة وبرشا نقط نحاول الناس الكل نكونوا وراء المنتخب ثم إن شاء الله بعد المونديال يكون على الأقل تكون فما محاسبة وإن شاء الله على شلال المنتخب يكون موجود لأنه لو ننتصر على السويد فرصة كبيرة أنه نكون موجودين في الدورة الثاني خاصة وأنه أول مرة مونديال في 48 منتخب فرصتنا أنه نمشي ونحط ونكسر قاعدة أنه نلعب ثلاثة ماتشوات ونروح وأنتم بالتوفيق للمنتخب الاثنين الجاي إن شاء الله نتقابلوا منتخبنا يبدأ عمل إجا نتيجة إيجابية شكرا للكيب الكل شكرا آية شكرا ألفا شكرا نجم الدين كريم يعطيكم موعد فقرة بالأوقات إن شاء الله من الغد يقول لكم باي باي خليكم مع هند السعيدي بعد شوية قابل للنقاش وأكيد موضوع يهم الصغيرات وقدوا برونشي معنا باي باي نسكت

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حدث جديد من قابل للنقاش. رجعنا بعد شهر ماي، أكيد معناتها كرسناه لأبنائنا تلاميذ البكالوريا من خلال راديو باك. اليوم رجعنا القابل للنقاش قبل ما انطلاق الشبكة الصيفية لإذاعة الشباب. أكيد ما زال عندنا حديث ومواضيع تهم الناس الكل يسمعوا فينا. خلينا تلمذاتنا وتلاميذ البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم فيما تبقى من امتحانات البكالوريا، وحظ سعيد زاد لكل تلامذتنا اللي في شهادة طبعا السوزيام وأيضا النوفيام. احنا مش متحدثوا على الامتحانات، نحب نسلم عليكم الساعة الكل، نسلم على نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، آية وأيضا ألفة في الديجيتال، وهند السعيدي معاكم حتى للخمسة سواء من زمان باش نتحدثوا فيها على موضوع أكيد يهم العائلة التونسية. ديما المواضيع من عندكم، من عند العائلة التونسية، من الإيقاع اللي قاعدين نعيشوا فيه ليمات هذه انطلاق العطلة الصيفية مع حرارة مرتفعة، أوقات فراغ كثيرة خاصة للعائلات والأولياء اللي ما يبرمجوش أبنائهم شنو يعملوا في العطلة، فما برشا أوقات فراغ. شنو يعمل الطفل؟ الطفل اللي عنده السمارت فون في يده وإلا الحاسوب الأورديناتور عنده في الدار والإنترنت ما تقفش، إذا شنو يعمل؟ يمشي لك الألعاب. نتحدث اليوم على الألعاب الإلكترونية، مش فقط عند الأطفال، عند الشباب ساعات متزايدة من ممارسة الألعاب الإلكترونية، المتعة والتسلية من جهة ومخاطر العزلة والإدمان من جهة أخرى. اليوم تتزايد برشا أسئلة نتحثوا على الجانب الصحي والسلوكي والعلاقات الاجتماعية وأبنانا اللي يقضي وقت كبير في بعض الأحيان. أيضا نراهم ما تحثوش فقط على الأبناء الصغار ولا الشباب، اليوم نتحثوا زاد على والدين في بعض الأحيان، الأب ولا الأم، خاصة الأب. وأيضا نعرف بعض الأمهات زادة يعيشوا معتها يتفرهدوا كي يعملوا يمارسوا الألعاب الإلكترونية. اليوم باش تحثوا كيفاش يأثر الإفراط في

علينا. أيضا سعيدة باستقبال اليوم المخترع التونسي في الألعاب الفكرية السي بشير الفقي باش يكون حاضر معنا، ولأنه مهم جدا عندما نتحدث على الألعاب الإلكترونية ومظارها ومخاطرها نبحث عن حلول، والحلول معناتها في عودة الألعاب الفكرية. برشا حديث بعد شوية. مرحبا بكم على أرقامنا 71 844 411. أهلا وسهلا بكم، تكونوا حاضرين معنا للحوار للنقاش، رأيكم ديما يهمنا. نبدأ بغنية نجم ثم نرجع باش نبدأ في حوارنا، خليكم معنا.

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. أذكركم بموضوعنا اليوم، الألعاب الإلكترونية متعة أم إدمان مع العطلة الصيفية وارتفاع ساعات الفراغ عند بعض الأبناء وأيضا الشباب. يقضي العديد من الأطفال والشباب وقت متزايد في ممارسة الألعاب الإلكترونية، معناتها وقتش زعمة تكون مجرد ترفيه ووقتش يتحول ذلك الأمر إلى إدمان يأثر على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. نتحث على أسباب التعلق بالألعاب الإلكترونية، نتحث على التأثيرات النفسية والسلوكية للإفراط في اللعب، دور الأسرة في تنظيم الوقت والوقاية من الإدمان، أيضا نتحث على دور زاد الجانب الآخر من الألعاب، نتحث على الألعاب الفكرية. نقولوا يا حسرة ولا لا كما كانت يغني بلطي، ما نعرفش. اليوم منظمة الصحة العالمية منذ سنة 2019 صنفت اضطراب الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيف دولي للأمراض، عندما يؤدي اللعب إلى فقدان السيطرة على الوقت المخصص له، العزلة، وأيضا برشا حاجات. سعيدة باستقبال الطبيب النفسي سي عماد رقيق. مرحبا بك سي عماد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، شكرا.
0: أهلا وسهلا بك. وأيضا نتحدث على الحل من الحلول، والاستوديو فيه برشا ألعاب فكرية، ومخترع الألعاب فكرية عنده برشا ألعاب، طبعا بعد ناخذ تفاصيل خاصة بنصف ساعة من الحصة. سي بشير الفقيه مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك بنتي، يعطيك الصحة.
0: شكرا على حضورك. نبدأ معك سي عميد. دكتور نبدأ معك الجانب النفسي. صغيري يبقى ساعات وساعات أمام الهاتف، وكنا تحدثنا على المضار الهاتف الجوال عند الأطفال في حصص فارطة. اليوم نركز أكثر على هالألعاب هذه.
1: أيوة.
0: إلكترونية تشد الطفل، تشد الشاب، في بعض الأحيان أيضا الولي الأب. وثم تفكك أسري في الإطار هذايا، خاصة الأولياء المغرومين برشا بالألعاب هذه. وضح لنا الرؤية خاصة من الجانب النفسي، كيفاش معناتها تتحول إلى إدمان دكتور تعلق الأبناء بالألعاب الإلكترونية؟
1: والله هو الجواب تو على سؤالك، الألعاب الإلكترونية متعة أم إدمان هكا؟
0: أي
1: متعة أم إدمان؟ الجواب هو أغلب الوقت إدمان.
0: أي
1: 80-90% إدمان حسب ما تجربتي، معناها حسب ما نشوف هكاية، خاصة كيجيني ولي مثلا يقول لي ولدي عنده برشا يتلهب برشا بالانترنت وكذا، السؤال الموالي معناها اسكو فما دي جو؟ كان قال لي دي جو معناها انا بدي احط يدي على قلبه، معناها اذا كان هو يطلع فقط على ما نعرفش معلومات، على دي فيديو، على افلام، معناها حاجه عاديه. لكن وكان يقول لي راهو العاب، راهو ولدي يلعب في العاب، نولي نخاف. علاش؟ على خاطر يسابرون بوكو طون، تاخذ برشا وقت، ونجم توصل حتى للعزلة الاجتماعية، معاش يخرج معناها من داره. فما نذكر أنا دي كالي هم مخرجوش، وهو لايد مخرجش من داره ذولي حتى 3 سنين، مخرجش تقريبيا من دار بريسك 3 سنين حاجة كمانا كاين. نذكر معناها دي كا معناها مونيمونتال اللعبة هذه، الألعاب هذه. الحق أنا ما عنديش على دراية بالضبط، عمري ما لعبتها شخصيا، لكن يبدو أنها تاخذ برشا وقت وتعمل نوع من الإدمان. طبعا الإدمان هو ديما كما حكينا قبل
0: تاخذ برشا أعصاب زيادة،
1: تاخذ برشا أعصاب صحيح. هو الإدمان كما حكينا قبل أنه ديما الدوبامين وريشيرش دو لا دوبامين، ممكن تطلع لهم الدوبامين ولا لا لوميير بلو، قالوا تو لا لوميير بلو هي تطلع هذه الدوبامين، وتطيش النوم حتى، معناها تعمل بيرتيرباسيون في الميلاتونين، معناها في الهرمون. ويبدو أنه معناها تو معناها حسب معلوماتي أنه معناها الكل يتجه نحو أنه التركيبة الدماغية معناها تتغير بعد الإدمان هذا بمرور الزمن، معناها فما نوع من النجم نقوله تأثير كبير ياسر على المخ وعلى الأعصاب، فهمني؟ والمخ معناها ينهار، نجم نقوله وقع ماشي في طريق الانهيار، في طريق الإدمان، في طريق فقد الملكات والمؤهلات، معناها الذاكرة، الانتليجنس، الذكاء الحقيقي، معناها الانتباه، معناها يولي إنسان شارد الذهن، يولي إنسان معناها مخه مهدد، مخه اللي هو معناه أهم عنصر في البدن مهدد. وذاك علاش ما استغربش من إني أول مرة نسمعها أنك قلت أنت المنظمة العالمية للصحة صنفته كمرض. إيفكتيفمون، خاطر أكيد دراسات أثبتت معناه، وبعد هما ما يصنفوا حاجة إلا ما يثبتوا منها ولا ما يعملوا معناها دراسات وكذا. ولذلك معناها يجب الانتباه لخطورة هذا الأمر. إذا كان هو الإنسان نورمالمون التقييم نتاعه هو الحاجه هذه مفيده ولا لا، ما نعرفش انا كيف، ما نعرفش الدنيا تبدلت ولا كيفاه. الانسان صغير ولا كبير ولا ولي ناخذ نبدو بالولي نحن. شنو تصنيفك انت لاي سلوك اللي تقوم به؟ هل هو مفيد ام غير مفيد؟ هذا سلوك غير مفيد ما عنده حتى قيمه. شنو قيمته؟ شنو فائدته؟ باش يضيع الوقت، ماهوش باش يقدمك في قرايتك، ماهوش باش يعطيك معلومات جديده.
0: شنو العلامات السلوكيه النفسيه اللي تظهر على الطفل؟
1: كيما حكيتك عليهم اكثر حاجه الانزواء،
0: الانزواء
1: الانزواء ما عادش حتى يدوش وما عادش يتلهب من نظافته، ويولي نهار كامل فهمني سرح لي في عالم اخر، ما يحكي مع جانب ومع جنسي باكوا، وينجم يولي يقمر ربما، يولي فما ادمان نتاع لو جو. وهنا معناها الاشكاليه زاد راها انا برشا الاولياء اللي مجامله.
0: نعم
1: الاولياء عندهم ياسر كومبليزونس، كنا نقول كومبليزونس هو المجامله.
0: نعم
1: معناها ما فهمتش، انا خايف على ولده ولا هو ما يعرفش يتصرف، يا اما خايف على ولده يا اما ما يعرفش يتصرف يا اما نيجليج، معناها بالنسبه لي هو حاجه بسيطه.
0: اي
1: ممكن الوقت غير كافي، الوقت ينجم هو يوعي ولده، راهو هي حكايه شنو هي حكايه توعيه متواصله. باش ولدك انت ما تعمل حاجه الا فيها فايده عليك انت يا سيدي، مش علينا احنا، ماكش عامل علينا مزيد. على روحك انت، كيفاش تضيع خمسه سوايع كان مش اكثر او ثلاثه او اربع سوايع وانت شدد لي ان ايكرون بو امبورت سو كيليا دودون، واكيد حاجه ما عندها حتى ربع قيمه حتى ربع فايده. وشنو استفدت منها انت؟ ربما لعبت الشطرنج او لعبه فكريه او لعبه مونوبولي او كذا قبل كانوا يقوينا في الذكاء.
0: نعم
1: هذوما لا يضروا ساعه العينين، معناها حتى يولي عندهم دي لونات جون سي با كوا. فهمت اكيد هو علاش هو الادمان بصفه عامه هو يجي من فراغ عاطفي وفراغ نفسي ومن اهمال مثلا الاولياء ونيجليجونس دي بارون. لكن هنا حتى كان عبد سليم نفترض انه عايش في وسط متوازن نوعا ما، وهو متوازن نوعا ما، راه يولي مهدد انه يولي معناها عنده الادمان والإحباط والمرض العقلي، معاش مرض نفسي مرض عقلي. نعم. عقله باش يدخل بعض ويمرض.
0: نعم هذا هو سي بشير.
2: والله شكرا دكتور على اللي قلته. أنا عشت تجربة كبيرة من الثمانينات وقت اخترعت لعبة أفريقيا قارتنا وتونس بلدنا إلى آخره. كان يعني تبارك الله فهمت الوليدات يلعبوا بهم في نوادي الأطفال في دور الشباب في في في, في المكتبات. هاي. موجودة في كل من عام 2000 وقت اللي تخلنا هالبتيت إكران وهاللعبة الإلكترونية الدنيا تقلبت. يعني وقفنا تماما وما نعرفش بقدرة قادر الأطفال كل ولو يحبوا كان هذا البتيت إكران ويحبوا كذا وتجبدوا تسحروا المخاخ متاحهم تجم تقول تمصت بالألعاب هذه. ايش خلانا احنا وقفنا؟ انا في عام 2000 وقفت كل شيء بعد 154 منتوج وقفت كل شيء، لأنه بكل صراحة اللي تمشي له يقول لك لا أعطيني لعبة إلكترونية.
0: يعني السوق ما عادش موجود،
2: ما عادش موجود تماما
0: اللعبة الفكرية.
2: نعم مبقاش يحبوهم صغار به.
0: هذا هو
2: 2022 فما شكون هكا صدفة يعني طلب كيفاش تلعب لعبة أفريقيا قارتنا. جات 1700 واش كومنتير، ويني هاللعبة ويني هذه كانت يعني كنا قداش استفدنا بيها ماذا بينا ترجعنا. جاوبتهم قلت لهم أنا باش نرجعها. ومن ناحية ثانية شفت ولدي كيفاش ولا مدمن على الألعاب هذه، ما نحبش نسمي الألعاب هذه
0: ألعاب خطيرة.
2: مش خطيرة، وصلت الانتحار.
0: نعم هذا هو في 2019
2: وصلت الانتحار.
0: اللعبة معروفة للأزرق
2: بلان وكذا وصلوا للانتحار،
0: وضعيات انتحار.
2: إذا كان مش الانتحار يعني تجم تقول سيبالسي يعني ميتيلاسيون في البدن وكذا، شيء غريب يعني. فهمت به قلت نو في العمر هذا رجع لعبة أفريقيا قرتنا. ورجع هي وأخواتها. ونشوفه والحمد لله كان أقبال كبير بين اللي كانوا يلعبوا بها وهي صغار وهم توما الرجال أخذوه ولو يلعبوا بها هم وأطفالهم وأطفالهم يلعبوا مع أصحابهم إلى آخره. ومشكورة يعني مدينة علوم شجعتني على ألعاب فكرية، لأنه فما اللي ما يحبش الثقافة سيدي، اللي نحب لا أفريقيا قارتنا ولا تونس بلدنا وكذا، أعطيه لعبة فكرية اللي يخدم فيها دماغه ويحاول كيفاش يعني سيد الانتليجنس سيد بون. خرجتنا من الألعاب هذه، ولكن هنا فما العالم كامل اليوم في منافسة شديدة باش يلقاو حلول بديلة للألعاب الإلكترونية.
0: نعم
2: القاو من الحلول هي اللعبة الفكرية.
0: نعم.
2: اللي هي بازي على الميموار، بازي على لجيمناستيك دي لسبري ومن تان يعني تجم تقول صيانة الدماغ إلى آخره. وأنا توصلت الحمد لله عملت كمام 9 ألعاب برعاية مدينة العلوم وما أدراك بتونس.
0: نعم.
2: اللي هي ألعاب ترفيهية ومسابقات حقيقية لتنمية الذكاء والملكات الذهنية.
0: هذوما إن شاء الله بعد في الحلول نحكو أكثر. خلينا نشخص نواصل في التشخيص الوضع خاصة في وضعية الأبناء، لأنه تحدثت على جزء صغير ربما، لأنه فما أبناء في سن المراهقة يقول لك أنا لعب فكرية، وأنا معناتها ما هوش كيف كيف لعبة معناتها بالسمارت فون ولا بالأردوناتور بالأضواء بالأنيماسيون بك الأجواء كله، ساعات تربح ويزيدوا يثمنوك ويزيدوا يكبروك، معناتها فرق كبير برشا فعلا، لأنه يضرب سلوك، معناتها هو يعرف شنو يمس، معناتها اللي اخترع اللعبة هذه يعرف وين ماشي بالضبط.
2: ولكن اللي اخترع اللعبة هذه اليوم سلم فيها هو ولا يلعب في الألعاب الفكرية وبعد عليها اللي اخترع أوروبا اليوم هما طالبيني اليوم حتى من أوروبا شنو هالألعاب اللي تعمل فيها. وفما إقبال كبير، وتجم تقول والحمد لله يعني تحسوا شنو الشيء اللي نعملوا فيه. دونك حتى أوروبا اللي اخترعت الألعاب هذية والأوروبيين اللي اخترعوا الألعاب هذية اليوم هما نفسهم بعدوا على الألعاب هذية ولو يسكنوا حتى في تجم تقول كيما الناس البدائيين، يعني مبقاش حب ولا تلفزة ولا تليفون ولا كذا. علاش؟ لأنه يعني عارفوا اللي الشيء اللي اخترعوه حاجة مضرك شيء شيء كبير.
1: هو صحيح كلام الأستاذ، معناها فما حاجتين مهمين، إنه معناها اختلط الإيماجينير باللو غيال، معناها الواقع ولا خيالي، لكن يولي هو أفاتار ولا شنية، يولي هو شخصية كبيرة وتوهم عايش في الوهم، عملاق يعني هو وهم يروح حتى يقرا دروس وحتى يجيب حتى 10 ولا 11 ولا 12 معدل. دونك هنا شنو بين الوهم والإيماجينير، حتى في الكبار او حتى في الموضه وفي كذا والبنات وكذا، يشوف حاجه في الخارج يحب يولي كيف ويتوهم انه عنده دي مليار جن سي با كوا. دونك هنا الإيماجينير اللي هو التخيل في علم النفس، فما الإيماجينير لو سيمبوليك لو ريال. الإيماجينير واللو ريال ولو دخلوا في بعضهم، ولو يعتقد الانسان انه هذاك الإيماجينير هو حقيقه، هو ليس بحقيقه. ثاني حاجه لوليان اللي هي العلاقات الانسانيه البشريه. اخر مره تو البارح برك انا نطالع في مجله معناها نتاع فلسفه، قالت اللي هو معناها هذايا اللي وغير ذلك والانترنت والالعاب هذه وكذا اكسيتيرا، يعني يتصور انه الانسان باش يعمل ليان، فباش يعمل من خلالها رابط، بينما هي تقوي العزله، بينما هي تقوي لك العزله. معناها نحن في بين وفي عود نستعملوها كوسيله تواصل، والا باش نكلم صاحبي بالتليفون ونقرب له الموعد، نتعرف على طفله جيست باش نحكي معاها كبدايه، مش نعيش في الخيال وفي الوهم وفي كذا. دونك هنا الشتوالات هذه حكايه الانترنت في عود معناها تقوي الروابط العائليه ولا الروابط الانسانيه، اصبحت تقوي العزله ليزولمون الى سوليتود او الوحده. العزله والوحده اللي هو مختار الوحده تسبب في الاكتئاب
0: في بعض الاحيان،
1: علاش على خاطر هو شد كان الجو
0: في بعض الاحيان في وسط الدار العزله
1: في وسط الدار. تو هو كان يجي وناخذوا اللعبه نتاع الاستاذ هذيا، ناخذوا لعبه الاستاذ قداش باش يلعبوا فيها، على الاقل زوج ثلاثه من الناس
0: العائله
1: وفي سي فما اليوم دخلنا في الرابط الاجتماعي تبع فيه، بينما الاخرى اللعبه شد التليفون كما في القهاوي في غير واحد اللي هذا شدد لي تليفون وقاعد فهمني ما يكلمش حتى صباح الخير،
0: حتى في الخدمه في بعض الاحيان
1: ولا في الخدمه اي معناها حتى صباح الخير ما يقولهاش لصاحبه، معناها ما عندوش حتى ميم با 5 مينوت ولا 10 مينوت باش يعمل علاقه. دونك هنا علاش هذه اللعبه هذه تقوي الرابط الاجتماعي، معناها كي يبدو زوج من الناس مع بعض هذاك ديجا فما ان كونتاكت، معناها بينما الاخرين اللعاب هذوما الالكترونيه الادمان على اللعب الالكتروني راهو يقوي كان العزله والوحده والوحده راهي توصل كان الاكتئاب.
0: لان الطفل او الشاب يلعب وحده، فمش
1: يلعب وحده بالطبيعه، يلعب وحده ومعاه
0: يلعب وحده ومعاه عالم اخر ربما في بعض الاحيان راهو خطيره جدا هيك الاشهارات اللي تتحط.
1: ايوه
0: والاشهارات اللي تتحط اثناء اللعبه اشهارات في اباحيه احيانا. ايضا هيك ربما اللاعبين الاخرين اللي يلعبوا من كل بلدان العالم يلعبوا مع طفل صغير وهم كبار، وهات شنو يعدوا له زادة من الرسائل، يعني فما حاجات برشا خطيرة لهني، معناتها ما تغرناش راه ولدي هوينو يعرف على الأردوناتور ويعرف كذا، والأولية في بعض الحين هكا، أو الولي يقول لك أنا نخدم ولدي هنا خلي له خلي يتفرهد بعد غسرة الامتحانات وبعد كذا وشوف وين يحط.
2: أنا السؤال سامحني أختي هو أنه كيفاش دخلوا الألعاب هذه لتونس؟ شكون اللي دخلها لتونس؟ لما حالة هي ألعاب عالمية،
0: ما نجموش نعيشوا خارج العالم.
2: فما برامج تلفزية نحبش نسمي شنية القنوات اللعبة مازالت ما خرجتش وهما ديجا يعملوها في الإشهار والغدوه تلقاها في تونس قبل ما تلقاها في في في, في, في بلدان متقدمه، وتلقى الصغار كل يتبعوا فيها ويلوجوا عليها. فما برامج سامحني يعني بتاتر باش يخدموا برامجهم وكذا يلوجوا شنو اللي فما جي ما يشوفوش المحتوى.
0: نعم.
2: لانه المحتوى هو امش
1: فما مخدر هو مخدر وهم مخدر
2: فما العاب تخدير يقولوا اللي هي تثقيفيه ولكن وقت تشوف الداخل نتاعها شنو. وهنا نبهت الوزارات وبعثت لهم بعض اسماء الالعاب باش ما نحبهمش يدخلوا لتونس لأنه بكل صراحة يعني المحتوى نتاعهم محتوى خطير وخطير وخطير جدا على يعني على الصغيرات وعلى البيئة نتاعنا وعلى المجتمع نتاعنا.
0: هو سي بشيرة اليوم كل شيء مفتوح يعني معناتها هيت نلقاوش طريقة أخرى كما كنت تتحدث منذ قليل.
1: طريقة يلزم النقد يلزم الإنسان يعرف وين يحط ساقين الصغير علموه وين يحط ساقين علموه لسونس معناها دو لا كريتيك لازم يفكر ويحلل مش يرمي روحه اي حاجه يلقاها قدامه يستعملها ولا يدخل فيها ولا ما با يغزلنا برك
2: انا ماذا بيه الولي زاد الوالدين عندهم مسؤوليه كبيره يا اخويا قبل ما نشري اللعبه يلزمني نقرش في وسطها وندخل فيها لا ندخل قبل نقرا شنو هي اللعبه واش تعمل واش ما تعملش قبل ما نشريها ولازم تكون شويه تجم تقول صعيب شويه مع صغارك باش ترفض
1: شوي اوتوريتي شويه
2: وهذه اللي ما كانتش عندنا هذه اللي فقدناها مع كل الاسف.
1: نعم. فرق بين السلطه والتسلط. التسلط معناها انك تظلم الولي مش باش يظلم مش باش يتسلط على ولده يظلم هو عمل حد شيء لكن يمارس السلطه يمارس معناها رصانه وحكمه في التعامل مع هذه الاشياء.
0: نعم شكرا دكتور شكرا سي بشير. بعد شويه نرجع دكتور ناخذ من وقتك شويه بعد موجز الاخبار وايضا سي بشير باش نوصلوا اللي قام مازال عندنا برشا حديث وانتم تنجموا تطلبونا على 71 844 411. اهلا وسهلا بالجميع.
3: قابل للنقاش قابل للنقاش فضاء حواري للراي والراي الاخر.
4: موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بالشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولية للسياحة والسفر الذي احتضنه مركز كوكس بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 جوان الجارية. ويأتي هذا التتويج اعترافا بحسن التنظيم والديناميكية التي ميزت الجناح التونسي طيلة أيام المعرض حيث تمكن من استقطاب اهتمام الزوار والمهنيين في قطاع السياحة. وصول الرحلة الثالثة والأخيرة لحجيج ولاية مدنين اليوم إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة. تحتضن ياسمين الحمامات الخميس القادم فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. ويتضمن برنامج التظاهر عرضا لمشاريع والابتكارات الرقمية الحديثة المشاركة وتقديم أبرز التجارب العربية الرائدة في مجال التعليم الرقمي. ويهدف الأسبوع العربي للبرمجة لنشر ثقافة البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لدى المعلمين والتلاميذ المهتمين بالمجال الرقمي في المنطقة العربية. قبول مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ تم إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق مصدر قضائي اليوم. جامعة منوبة تعلن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية. وأفادت الجامعة في بلاغ اليوم أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. من أخبار العالم أعلن مقر الخاتم الأنبياء في إيران وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مهددا برد أشد أقوى في حال استمرار الاعتداءات خاصة في جنوب لبنان. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. وزير الدفاع اللبناني يقول إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الجاري. نهاية الموجز في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
6: عدل موجتك
4: تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: قابل للنقاش.
1: إلى نواصل معكم في قابل للنقاش. مرحبا بكل المستمعين التحقوا بنا في الاستماع. نتحدث اليوم على مظهر اللعبة الإلكترونية، وأيضا نتحدث على الواقع اللي عايشينه في الأسرة التونسية اليوم مع طبعا انتشار الانترنت، مع انتشار الديجيتال، الرقمنة، معناتها الصغيرات اللي عندهم برشا وقت فراغ اليوم، وعندهم التليفونات وعندهم الأورديناتور، معناتها يلتجئوا إلى هالنوع هذايا من الألعاب تقريبا أكثر من 3 ساعات، معناتها حتى من خلال بعض الدراسات يقضي الطفل أكثر من 3 ساعات. هذه حاجة بسيطة، لأنه اليوم حاجة
2: أكثر
1: بكثير، لأنه اليوم الأبناء معناتها للأسف برشا وقت قدام الحاسوب وقدام مع التليفون والألعاب، وبعض الحين لعبة بتاع حرب ولعبة بتاع عنف ولعبة بتاع يلعبها مع أكثر من شخص في العالم، وكل واحد وطريقته. شكرا لهم على حضورهم معنا. الدكتور عماد رقيقة الطبيب النفسي، مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. أيضا سي بشير الفخيان اليوم أيضا فرحانة بحضوره مع المنتوج متاع ألعاب. إن شاء الله نرجع للألعاب هذه لأنها مفيدة جدا. خناخذوا تليفون ثم أيضا نعطيكم طبعا للتعقيب. مرحبا، ألو، عسلمة. معنا المربي سي حاتم، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: شكرا بفضلك،
1: اهلا وسهلا بك. معناتها
3: بالضيوف نتاعك.
1: شكرا لك سي حاتم. ما نعرفش عندك تجربه مع اللعبه الالكترونيه، مع ادمان بعض الابناء او الاقارب من الالعاب الالكترونيه. الكاسك سي عماد، عندك الكاسك؟ لا، شوفونا كاسك باش نسمعوا التليفون ولا النجم، شوفونا الامور. سي حاتم مرحبا، تفضل. سي حاتم
3: اختي الغاليه، الالعاب الالكترونيه انا شوف فيها عند كلاندا، حكم اني انا في مكان التكوى التعليم. لازم نشوف مثلا سيدي بنتي كيف يلعبوا الالعاب الالكترونيه. ادمان تاني مش متاع ساعه وساعتين،
1: يمكن
3: يضرب 3-4 سوايع.
1: اي
3: ينسى واجباته، ينسى اخوه ابوه امه، ينساهم اصلا. بالنسبه لي انا تتسمى هذه الكلمه اللي تعطيها حقها، هي افيون. الالعاب الالكترونيه افيون الشعوب، ولا ما عادش حاجه اخرى، افيون الشعوب. دونك ماذا بينا نحاولوا نلقاو مساحه خلاف الانعزال. ما نحكيش على الوحده والانعزال،
1: يعني سي حاتم تتحدث على الصغار وايضا الكبار.
3: بالطبيعة الصغار والكبار،
1: ايوه نعم،
3: ليست منع عن الصغار وعن الكبار كيف كيف. وخلاف الصياح وخلاف حتى كي تكلموا ما يجاوبكش اصلا، يا ودي شبيك. انا بقول صراحه ما لعبتش العاب الكترونيه، ما كشفت ما كيفاش تعاملوا معاهم. انا بقول صراحه قلت نقص الخطر، هنا يلزم حلول. حلول جذريه. وكي كان اتصالي في سي بشير لفقي هذاك،
1: سي بشير
3: هذاك في مقام الوالد نتاعي، وهذاك سيتين ريفيرونس بالنسبه لي انا في بشير لفقي، فنان من على كل على في كيفاش يقولوا على كل المستويات.
1: نعم
3: صراحه لعبت معاه الالعاب الفكريه نتاعو هو، ومارستها وكانت لي معاها ذكريات حلوة برشا،
1: ومازلت
3: لحد الآن مارس. أنا مدة 3 سنوات توفيت الزوجة متاعي عام 2023، تعيش وترحم بارك الله فيك. وكنت معنا مريت بحالة صعبة ما نحكي لكش، حالة صعيبة جدا. وصلت حتى باش نعمل ديبريسيون أصلا، ما عادش عيني حتى باش نخدم في المدرسة، باش نعمل حتى مالادي لونج دوري. جاني سي بشير قال لي يا وليدي إيجا أقعد حدايا، وثم عندي شوية ألعاب. يا ولدي قلت له لحشت بألعاب لهم يحزنون. يا ولدي قال لي جرب معايا، وإفكتيفمو والله بدون مبالغة وبدون رمي ورود، والله كانت هذيك هي بصيص الأمل عندي أنا، والحمد لله. معناها المعاناة اللي كنت نعاني فيها حسيت روحي نلعب ونشيخ، وليت زيادة مع أصحابي خرجت كنت نحس بالوحدة وحدي، وشادت التلفزة وشادت ليكرون بياسير مش الألعاب، أما كومي شادت ذيك ليكرون، شادت ذيك الشاشة الصغيرة كما قولوها.
1: أيوة
3: الحمد لله بالألعاب، وسيرتو عنده الألعاب الفكرية كما سيرتات كما استراتيجية، منش مش نعدد متوه هو يحكي لكم عليه. والحمد لله
1: يعني خرجت من الاكتئاب وخرجت من الفترة متاع الحزن الكبير العميق.
3: يا ربي لك الحمد، ورجعت نخدم على روحي، غبت ممكن هايرين 3، رجعت نخدم على روحي وانا فرحان. وشيخ وين ما نحس روحي هكا باش نتعب شوية عم بشير
1: جرعة.
3: والله العظيم
1: والله يعطيك الصحة.
3: والحمد لله. والله الحمد لله. وبلادي زادت تغرموا بها.
1: يعني انقلت هذايا للعائلة متاعك.
3: بيان سور.
1: مهم.
3: صغار لا بحكم انه ثم العاب مش صغار ممكن تزدوز ممكن استراتيجيا ممكن اما الاخرين نتاع 12 13 سنة فما فوق وانا بحكم اني قريت الابتدائي دونك معناها قويين عليهم شوية فهمت.
1: نعم.
3: اما ثم العاب كيما افريقيا قارتنا بلدنا كيما دوس كيما استراتيجيا كيما العاب اخرى كيما اصدقائنا الحيوانات كيما العاب والحاجه اللي بيه كيما قال عليه الاستاذ الطبيب النفسي اللي معك اللي قال انه تخرج صغير من الوحده نتاعه
1: وقبل
3: كي سو جو اون جروب ما قالش من زوج ثلاثه
1: ايوه
3: كي تلعب جو معك زوز ولا ثلاثه من الناس ديجا باش تبدل الافكار باش تحس بالمتعه والترفيه شيخ شيخ
1: سي عماد التعقيب عندك سي عماد معناتها هذايا مثال حي
0: اي نعم هذا هو مثال حي كما قال كما قلت قبيله ما قلت مخدر قبيله هو قال افيون الشعوب افكتيفمون هي معناها حكايه هي كلها راهي تربيه الصغار نرجع لموضوع الاطفال ولا
1: يعني كيفاش عالجيتوا الالعاب
0: اي نعم تعالجوا بالطبيعه بالطبيعة تعالجوا على خطر مش تعطيه وقت معناها هي الحكاية كل حكاية لعبة وقت الحياة واليوم كيفاش الإنسان يعدي اليوم متاعه الطفل الصغير هذاك كيفاش اللهيوة بحاجة إيجابية فهنا بالنسبة للمتدخل هذا معناها سي حاتم يعطيه الصحة معناها تلهي بحاجة إيجابية فعما وقع انقطاع معناها كوبير دوك الشجن والقلق اللي عايش فيه والروتين اللي عايش فيه والأي صدمة تقع فيها فاللعبة هذيك اللي تاخذ منك ساعة ولا ساعة ونص لكن معناها تبعدك أولا على الواقع إذا كانوا أليم أو روتيني أو في مشكل ولكن في نفس الوقت تقوي لك الملكات نتاعك وتفرهدك وتخليك أليز مش كيما الأخرى تربطك بالفارغ
1: وتشنجك
0: وتخليك على عصام وتخليك تستنى في المرة الجاية شنو باش تعمل وشنو عملت وشنو ما عملتش كله عايش في الوهم في مفهوم من حد شيء دونك هنا راهي الحكاية هي راهي لعبة وقت مع الأطفال نتاعنا كيفاش أنا الوليد هذايا نحط نبرمج له ندخله في مخه في برنامجه حاجات إيجابية هو توا الإدمان انتشر والناس انتشرت ولا تلعب في الالعاب والحكايات هذه الفارغه بارتو دون لا تونيزي شي معناها الكبار والصغار شي لي زادولت لي زونفون هنا احنا كيفاش نبرمجوا نبدلوا انا قلت معناها فما مثلا دار ثقاف دار نرجع موضوع دار ثقاف دار شمن ملوش من دار شباب سبور رياضه تو اربع شهور كونجي ولا ثلاث شهور ونص كونجي نمشي عاديهم صغير نتفرجوا في فيلم مع بعضنا طويل نحلوه نتفرجوا فيه نركزوا معاه ندخلوا الالعاب هذيا يلعب لعبه حتى يسميوها رامي ولا حاجه فيها فايده فهمتني
1: لا لا احنا كنت نتحدثوا على الالعاب نتحدثوا ايضا على الشطرنج اللي هي هايله برشا وفيها
0: مونوبولي قبل كنا نلعبوا
1: منافع
0: هنا شنو انت تعمل كل كوب هو مو انت هو عامل
1: اللي كوبير على الالعاب الالكترونيه اليوم باش تغش علينا
0: هو يعامل كوبير على المجتمع انت باش تعمل له كوبير على البرنامج نتاعو الوهمي اللي عايش فيه تدخل له حاجه فيها فايده قد ايه ساعه ساعه ونص يعمل سبا يعمل يمشي دار ثقافه ما نقوليش دار ثقافه ودار شباب ما فيهاش نشاط فم تمشي يمشي لونترينمون ترينا ساعة كونغ فو جو سي با كوا تبع فيه ولعبة يعني هذه نتاع سي بشير تشري هير ودخل هير
1: نعم
0: كان يعمل وقد صغار راهو الذكاء مرتبط بالألعاب وقد ما دخلوا ألعاب حسب عمره كل عمر دخلوا ألعاب جديدة راهو ذكاء فيها تجديد وفيها انقاذ الولد وفيها ذكاء
1: نعم
0: لانه باش يطور ذكاء بينما الاخر قاعد ينقص في الذكاء
1: نعم
0: وانت عاد ليك ملكم الولي هو عاد ليك ملكم
1: بشير خلينا نكملوا مع سي حاتم سي حاتم يعطيك الصحه شكرا لك ما نعرفش معناتها اي تفضل
3: الالعاب هذه خلت انك معناتها فيها الترفيه فيها راهي التركيز تعلمك الصبر تعلمك كيفاش تتخذ قرار كما لعبه استراتيجيه كما سيرتات تشجعك على التفكير ثم لا لوجيك تعلمك المنطق تخرج كما قال الدكتور من عالم الوهم عايشين بينا كان في العالم افتراضي خلينا في الواقع شويه سبحان الله كنا حاسبين ثلاثه انا مره تلامذه سمعنا خرجتين في رحله مش نحكي وكذا الكلام ده كل شده اللي سمارت فون نتاعهم ولعبوا في الليجو
1: وهما في رحله
3: ندور عليهم كل شو تعمل يقول لي سيدي عندي جو نلعب فيه وين شو تعمل يا ودي خلينا نحكيو بعضنا خلينا نغنيو بعضنا خلينا نحكيو فيه تحس انه صغار ولا انا بكل صراحه اقول خطر سامحوني جماعة كما قالوا جماعة الألعاب الإلكترونية باش يقول لك هذا تجن علينا واللي تهجم علينا فيهم إذا كان واحد يقننها شوية هو كل شيء بالقانون كما قال الدكتور شوية شوية مش مشكلة واحد يقننها أما المشكلة
0: الولي يقننها زيت حتى الولي يقنن
3: طيار يهزك ما غير ما تشعر
1: نعم طيار يهزك
0: الولي يلزم يحدد إذا الولي الولي يحدد
1: تمام
0: ولي ساعات يلعب في لا يلعب لا شيء يلزم يتحمل مسؤوليته يلزم يكون انسان واعي شنو يا اخي تو يجيب ولد صغير ما عنده حتى فايده في المجتمع
1: اي
3: بين الولي وبين المربي وبين زاد الصغير يلزم تفهم تحكي معاه
0: اي أيوة. السياسه تعمل له برنامج بطريقه غير مباشره
1: نعم
0: تخرجوا قلت باش نعملوا سبور يخرج معك ساعه ونص يمشي
1: يعطيك الصحه سي حاتم شكرا ليك تفضل سي بشير تفضل
4: نحب نشكر سي حاتم على الشهاده هذه اللي نعتز بها كثيرا هذاك ولدي وهذاك إنسان تجم تقول جاهد معايا في تصليح بعض الأشياء في ولكن يعني ما عندكش فكرة قديش تشجع باش يعني أعطاه دفع للألعاب هذه وبكل صراحة مشكور وربي إن شاء الله يوفقه
1: نعم
4: وبارك الله فيه على الشهادة
1: نعم يعطيك الصحة يا سي حاتم إن شاء الله يعيشك وإن شاء الله ديما تتفاعل معنا في برنامج هذا شكرا ليك يعطيك الصحة باش نواصلوا معاكم
0: فما أولياء رم عندهم أنا اللي نلاحظ عليه معناه في العيادة متاعي برشا أولياء رم عندهم حسن النية وعندهم ماذا بهم يبادروا ماذا بهم يلقوا حلول لكن ساعات ما يعرفوش كيفاش يلقوا الحل فهمتني ما يعرفوش كيفاه مثلا واحد يشوف برنامج كيما هكا يكبتي اللعبه هذه 7 سور 7 هي اسمها 7 سور 7 مثلا او افريقيا قارتنا يكبتها ولازم يتحصل عليها لازم في الصفه هذه يتحصل عليها ويلعب ولده نص ساعه في النهار فقط صدقني معناه سيفو النع فما اللي سيفو باش يتحرق معناه عادي كله العاب وحكايات تفاهات وفما اللي سيفو يستفيد منه حتى يستفيد 10% في النهار والله 10% وبقي ترفيه
4: دكتور بارك الله فيك على الشيء هذا انا اولا بالذات الالعاب هذه في الثمانينات في التسعينات هي اللي كانت موجوده في نوادي الاطفال في دور الشباب توا مع كل الاسف يعني نجم نقولوا مفقوده تماما باللي كتبت الوزارات الكل وزاره التربيه وزاره الثقافه وزاره الشباب والطفوله وزاره وهنا يعني بكل لطف نقول لهم يا رسول الله هذا المنتوج هذا علاش يمشي هكاك هباء منثورا عندنا الحلول دخلوهم يا سيدي وعلاش حتى في بعض المغازات مع كل اسف ما يقبلوهمش خاطر قال لك اسعار رخيصه وتعمل لنا يعني تجم تقول كونكورونس على الالعاب الاخرى وي وي مالوغوزمون جو لو دي افيك يعني أميرتيوم سيتو على كل احنا ان شاء الله قمنا بالشيء الواجب وحاجه نحب نحكي عليها هو الاستاذ زاد ذكرني هذه دراسه قاموا بها في فرنسا
1: اي
4: 100 اخصائي اسمها على ريشيرش دي تون بيردو انفان اي اكران
1: اي
4: يعني اكبر
1: في 2024
4: 2024 خرجت اون افريل 2024
1: ايوه
4: وهذه نهديها لك
0: استاذ اوه بارك الله فيك عايش
4: في وسط استمتع بصراحه انا بعثت للوزارات كل الدراسه هذه
0: بارك الله فيك
4: باش يقراوها ويشوفوا الحلول شنو
0: هي نبلغوها للاولياء
4: نعملوا الحلول هي الالعاب هذه اللي بديل للالعاب الالكترونيه وان شاء الله يسمعوني اللي تلقاوا هالدراسه هذه لاني خلصها من مكتوبي باش نبعث ثالم ولكن ما لقيتش الرد وما لقيتش الواحد
1: على حتى تفاعل
4: مع كل الاسف نقول
0: والله على ذكر تو الالعاب تاع سي بشير من ناخذوا نحن سي بشير كنموذج لكل شيء لكل شيء انا شخصيا يعني تو انا طبيب وقاري باك بلس 15 ولا باك بلس 12 من الاشياء اللي نذكرها اللي عاونتني في معناها وقت كنت صغير عاونتني اني معناها الملكات نتاعي تتحسن الذهنيه انه كان بحذنا معناها وين كنا نسكن ونحن كان فما باباس وفما ديز ايطاليان باباس من مالطا مالتي وفما ديز ايطاليان اللي كانوا جابولي لي انا لعبه ولاد الحومه لعبه نتاع تران كبير تران هذا كيفاش مفكك هو تران كيفاش انت ترجع تركبه وتريق الامور ويعاود يولي
4: يعاود يخدم
0: فكما قال قبيل المتدخل قال التلميذ نتاعك قال ولا زميلك قال كيفاش تعاود معناها فيها لا لوجيك لي ماتيماتيك لا جيومتري هذه الهندسه المعماريه الكل هذا داخل في اطار الالعاب هذه وانا حتى
1: كنت استمتع بها
0: طبعا متعه كبيره انجاز خاطر حاجه مفركه هكا مفركه وانت تردها
1: كيما البيز
0: ترد حاجه بيز قاعده تمشي وتوه برشا اللي يجوني انا حتى كي نلقى ولاد صغيرات ما نعرفش انا سي بشير يمكن ادرى مني في العبور ثلاثة أربعة سنين نقول له اشري لولدك حاجة تتركب
1: ترى أو زميلتنا ألفة بنت صغيرة إيش الولد بنتك حاجة رب يحفظها إن شاء الله
0: تتركب هذيك علاش حاجة كي تتركب هي فيها ديجا معناها شو لو ترافاي مونتال الكبير اللي باش يقع
1: نعم.
0: وشفنا على الانترنت سي بشير ومدام هند والأخت شفنا على الانترنت كيفاش الشينوا عندهم كل لعبة هذيك نتاع الوان اللي تدور هكا الوان لكل فرد الوان
4: سي تان جو انا نحكي عليه خاطر سي معلومين
0: شويه هذاك
4: هذاك جو سي تان جو اونغوا يتسمى ماجيك كوب
1: ماجيك
4: هذاك ريبيس كوب المكعب هذاك المخترع نتاعو هو يعني من المجر وتوا لو لوغو ناسيونال نتاع المجر هو موجود فيه اكل كوب لو لوغو ناسيونال تابع تجم تقول نتاع
0: الشعار شعار الدوله
4: لانه هذاك
0: عن دوله
4: الانفونسيون نتاع المجر مفتخرين به
0: مفتخرين
4: قالوا لي يعني وعندي حتى الاصل نتاع فهمت
0: تبي علاش على خاطر
4: بينما مع كل
0: الشينوا في دقيقه يعملوها كي في الفيسبوك فما ولد صغير كيفاش في لحظه من با من عرش دقيقة واحدة يركبهم يرجعهم فرد الوان
1: ولي ما نجمهاش
0: يز ليه نحكي لك ليه شو اللي كيفهم لكن ديجا هو كونه يعمل العملية هذيك أنا شخصيا ما نجمهاش
1: ولا ما نجم
0: أنا هذه حتى كنت صغير معناه ما نجمش نوصلها بسرعة أما ولادي مثلا يوصلها عندي ولادي يوصل ولدي يوصل في دقيقة
1: ما شاء الله
0: دونك هنا فما حاجات عندها قيمة هاو قال لك الأستاذ
1: نعم
0: أكثر شيء من شعار دولة فيها
1: شعار دولة معناه هي القوة وين
4: على ارك العبد الله عندي 10 بريفيد دانفونسيون
0: براءه اختراع
4: براءه اختراع
1: خلينا ناخذ تليفون الو على سلامه دكتور ظهر لي باش تكمل معنا كمل معنا دكتور نستسمحوك سمحنا حديث شيق معاك مفيد جدا المعلومه بسلاسه تمرر المستمعين الو على سلامه الو
5: السلام عليكم السلام عليكم اختي العزيزه سقي محمد فاضل من بورقيبه
1: مرحبا بك سي محمد فاضل
5: الرحبة بضيوفك وخاصة سي عماد وسي بشير سي عماد بما أنه طبيب في علم النفس من حد أنا عندي حاجة لاحظتها السهر المفرط اللي أنا توداري ولات عبارة كأني الصباح قاعة انعاش فهمني
1: لطفا
5: ثلاثة ولا أربعة الصباح يقوم ولا أربعة العشية بخلاف هدايا لاحظت فما عناد وفما عدم تركيز وفما معناها اللي قال يحكيه السيد كبير السيد فما تقول ما عادش حاب يدوش ما عادش ما يخدمش وجهه الصباح هدايا تأثر برشا منه عندي في العائلة عاد ماذا بين الأخت هند تعاود تركز لنا وتجيب صفة خاصة سي عماد تحكي لنا السهر حسن دوري هو اللي
1: هاو يسمع فيك سي عماد اي
5: يحكي لنا عليه ويأكد ويعاود ونشكروكم انتم يقول قال تو انتم تفيدوا فينا مجانا وفما ناس ما يحبوش يسمعوكم يا ربي يعني راني اللي معناها شيء
1: نعم
5: عندكم فرصة ناس مجانا قاعد تفيدوا فيهم
1: نعم
5: معناها وما يحب ايش يدل هذا ايش يدل هذه هذاك الفراغ تاع السهر هذاك مش كيما السهر تاعنا قبل نصره مع الفن والترفيه تو قاعد
1: السهر الوقت ايش تقريبا سي محمد فاضل ابنائك
5: ياسر
1: يعني ياسر للصباح
5: ضربة الصباح اقل واحد يرقد 12 مريض ساعه ديما ديما ديما
1: نعم موسميه صغار في العمر ولا شباب ولا
5: كبار في بنتي في العائلة تخليني كبار وزال وبعد يقولوا أولادنا شم تلعوا كاكا
1: نعم
5: نعاني يا أخت هند
1: إن شاء الله ربي معاك وربي يحفظهم شكرا لك سي محمد فاضل وتحياتنا المنزل بورقيبة تحياتنا شكرا
0: والله يعطيه الصحة كلام
1: صحيح
0: ممتاز
1: أما وصف
0: النقطة الثانية اللي حبيت نقول لك عليها أول حاجة إذا كان صغير قال لي ولدي يلعب يستعمل برشا الانترنت وقال لي جو فما ألعاب يحط يدي على قلبي يقول الأمور
1: الأمور
0: ما تصير شيء بدينا به وفما النقطة الثانية إذا كان واحد قال لي ولدي عمل وعمل مهما يكون أما أخطر الأشياء أنه يقول مضي ساعتين ولا الأربعة ولا ثلاثة متاع العشية معناها يسهر دي يصبح مش نهار أو يصبح سيف كان هذا سي فوتو هذا إنسان ما عادش عنده حتى قيمة إنسان نوتر في المجتمع ما شنو هي قيمته كيفاش واحد يقوم ثلاثة الأربعة هنا حاجة أخرى تو اكتشفتها في البرنامج هذايا فهمتي قبيلة قلت لك لعبة الوقت معناها تلعب له على الوقت باش تدخل له البرنامج الجو هذايا سيت سور سيت يلعب نص ساعة في النهار مدة ثلاث شهور خرق العادة يبرأ يتحسن فما كذلك لعبة لي بليزير شنو هو أنا نعتبر أنه يلزم يلقى صغير خاطر تو هو مشنية عاملين نشوه بحال الحكايه هذه نتاع الانترنت والالعاب الالكترونيه وشي باكوا. يلزم انت تعمل اون باراليل ان بليزير اخر، معناها هو يلزم كي يعمل نشاط مثلا سبور، مثلا فما لي ماراثون في تونس فما لي مارش، فما لي كلوب دو مارش، هذاك علاش الناس تحبهم وتمشي لهم وتنحي الادمان وكذا وكذا، على خاطر فيها ان بليزير، معناها فيها نشوه. الصغير لازمك توفر له نشوه اخرى مقابله لك النشوه اللي هو يلقاها في في في, في الالعاب الالكترونيه الوهميه تبع فيها. دونك اذا كان صغير تعطيه نشاط اللي هو يفرح به، يلزمه صغير يبدا فرحان في اللحظات هذيك، تولي تقاومه بكري وتقاوموا العشرة ولا 11 يقوم
1: قبل ما يوصل حالة إدمان. إذا وصل حالة إدمان باش هو يولي صراع
0: ويولي وقتها صراع ويولي وقتها معناها كيفاش يقولوا
1: فيها يلزموا طبيب نفسي
0: بخلاف طبيب نفسي يلزموا لوميد ديسيزيف. الطبيب بدو يلزم عنده لوميد ديسيزيف وأمه عنده لوميد ديسيزيف. عرفتوا لوميد ديسيزيف معناها كيما كيفاش يقولوا حجرة كي طلعوها الفوق قمة الجبل تعاود تطيح وأنت تعاود تطلعها كيما
1: المسعدي
0: ولا نقعد هكاك بعد ما دبنين اللي فات فيها
1: غيلان وميمونة
0: صحيح نقعد حياتنا كاملة معاهم.
1: سي بشير
4: والله
1: حتى شكرا. نكمل اكيد والالعاب زينت اليوم استوديو مجهود كبير برشا. شكرا على حضورك وعلى
4: هذه نموذج ضم 15 لعبه خرجت من 2022 ولكن عندي 154 منتوج. لو كان نخرج الكل تحب لي يمكن ما نعرفش نوصل ولا ما نوصلش نجم نخرجها. ولكن الكلمه الوحيده الانتاج هذا اللي هو موروث ثقافي تونسي بحت يجي يكون لتونس والخارج تونس، لأنه تونس تسخر بالكفاءات اللي هي تبدع واللي هي قاعدة تنتج واللي هي قاعدة تونس خلاقة. شجعوا الشيء هذا وتو تشوف يعني هذا تجمع
0: عندنا نوابغ في أطفالنا في
4: هذوما يجموا يدخلوا اللعبة هذه. نرمى الماحق دخلت العالم كامل، فما واحد أمريكاني لعب عمل لعبة أونو اللي اقتحمت العالم كامل.
1: موجودة طوال
4: هذه ألف مرة خير منها ست شرسات ونقاط على الحروف وكتف وكاتر وسيس دوز والألعاب الكل اللي عنا والحمد لله أشياء. علاش ما ندخلهمش؟ لا ما نقتحموش احنا. أنا وحدي ما نجمش، أعطيني شكون أنا
1: فما شكون نوابغ
4: أعطيني فما نوابغ اللي تو قاعدة صغار قاعد نحظي فيهم قاعدين يخرجوا في أشياء كبيرة. يعني فما ولي تبارك الله عليه جاني في المعرض متاع الكتاب وهو وأمه مربية كذلك وعنده أفكار شيء كبير. قلت له واصل، قال لي ما تخافش إن شاء الله فما تواصل متاع الأجيال أو شيء اللي فرحت له فهمت. ونشجعه اسمه أحمد كلكشو باشا فلا نحييه يعطيه الصحة ونحبه يواصل وإن شاء الله. قلت له أنا نحب نشوف المنتوج متاعك الأخير شي يعطي فهمت.
1: جيبه لإذاعة الشباب
4: نجيبه لك وعليش له هذه فرصة وبارك الله فيك على الدعوة تنقولها له صرت ما يسمع فيك فهمت. وتو نقول له ان شاء الله وعلاش لا وتو وقت لي يخرج منتوج نجيبه لك.
1: نعم
0: وبالحق في السيف هذايا يلزمنا في السيف هذايا نركزوا لهم على كيفاش نحولوا لهم سيفهم الى سيف صيف ايجابي صيف انيتي بينيفيك مش انيتي باش يمشي سبه لا فيما لا يعني في التفاهات والسهريات والانترنت هذايا والبورتابل ما عنده حتى اي قيمه.
4: نعم احنا تو فما الجوائز نتاع اخر السنه هما منتوجات يمشيوا اخر
1: والله
4: يحملوا يعني سي دليتي لاغريابل فوالا. ونشجع الناس كل نعطيهم حتى روميز اكسبسيونيل. المهم هو ان المنتوج يوصل لك الصغير باش يبعد عليك التليفون. هذه الخلاصه بالنسبه لي
1: كل التقدير والاحترام.
0: سامحني اخر كلمه نسميوها في الطب النفسي اون اكتيفيتي اوكيباسيونيل معناها نشاط كي فا لوكيبي يشغله اكتيفيتي يتلهى به خير من اللي لاهي بالانترنت بالتفاهات. هذه اون اكتيفيتي يتلهى بها اللي جا الاول ولا الثاني حتى كان هو مثلا باش ياخذ جائزه هو متميز ينجم يلعب هو يلعب ويذكي اللي معاه خوه وكذا وكذا. سي اون اكتيفيتي اوكيباسيونيل بوزيتيف سو كون ابيل لا ديستراكسيون بوزيتيف مش لا ديستراكسيون نيجاتيف. الترفيه السليم الترفيه الايجابي
4: الايجابي صحيح دكتور
0: هذا اللي نحبوه في السيف ان شاء الله.
1: ما شاء الله عليكم يعطيكم الصحه وتعمدنا باش نتحدثوا على اكثر على الالعاب الفكريه وعوده الالعاب الفكريه. ان شاء الله مسيناكم حتى شويه مستمعينا. ان شاء الله ترجعوا وتشوفوا ابنائكم وتشخصوا الوضع وتشروا لهم هالالعاب هذيا. الفه موافقه على الاخر نجم موافق زاد
0: خايف على بنتها
4: يمكن كذلك حتى فما ناس اللي خرجوا من المدارس ويحنوا للمدارس نتاعهم ياخذوهم هالجوائز هذو ويعطيوه للمدارس فهمت. علاش لا
0: صحيح بالطبيعه
1: والله ما عادش بعد هذايا يعني والله يعطيك الصحه
4: لهم حاجه اللي ما يمكنش تخيلوها لانه بكل صراحه الحمد لله توصلنا لشيء اللي هو نعتز به التوانس الكل واللي هو فخر لتونس. نعم. ولكن في نفس الوقت هذه اللي تحكي عليها أنت نص المو هذه فيها تجم تقول فريق خربتنا تونس بلدنا رالي إلى آخره المتعة متاع مونوبولي ولكن انديركت مو هكا كالثقافة اللي تدخلك من غير وتشر لأن اللعبة بالتكرار
1: أي
4: تدخل المعلومة
1: وشوف الزيادة المعرفة
4: علموا الأطفال وهم يلعبون
1: هذا هو اللي
0: تقوله تسألوا توا تسألوا تقولوا على بلاد ما عادش أنا
4: بلاد يا راجل
0: يمكن نوع نتاع
4: كسكر يا راجل
1: شكرا لك الطبيب النفسي سي عماد رقيق يعطيك الصحة. شكرا لي سي بشير الفقير المخترع على الألعاب الفكرية وشكرا لهالمجموعة الكبيرة برشا جبت شوية إن شاء الله في حصة أخرى تكون حاضر معنا أكيد وبالتوفيق للجميع ربي يحفظكم. شكرا لنجم شكرا لألفة تحيات هند السعيدي بعد شوية عربي وصال في العشوية شكرا للجميع ربي يحفظكم وإلى اللقاء.
4: إلا.
6: قابل للنقاش قابل للنقاش فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: قابل للنقاش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: العشوية
1: العشوية العشوية
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من العشوية. كالعادة حاضرين معكم من توا حتى لسبعة ونص من الاثنين للخميس مع العشوية. الحقيقة الأسابيع الفارطة حتى خدمت وحدي، وكانت الخدمة مقيبة ميسالش. دونك فرحانة بعودتك عربي، مرحبا بيك،
3: تحياتي ليك، مرحبا
2: مرحبا عربي.
3: هذه العودة إن شاء الله للعشوية
2: إن شاء الله
3: في الحلقات الاخرانيين نتاعها.
2: اي قبل
3: واحنا اخر، وربما اخر لقاء في الاستوديو القديم. في الاوبن سبيس. اخر عشوية في الاوبن سبيس قبل ما نمشيو للاستوديو الجديد من بعد.
2: ان شاء الله هاي الاستوديو الجديد اللي باش يكون حلة جديدة لإذاعة الشباب. تو يكتشفوه معنا، يكتشفوا حاجة مختلفة تماما المستمعين نتاعنا ان شاء الله. فوالا دونك هاكا نكملوا في الايام الاخيرة في الاستوديو القديم، صيف شوية الاستوديو القديم مع الاستوديو الجديد، ومن بعد ان شاء الله تلقاونا في الاستوديو الجديد. سينو احنا عندنا جديد اكيد في الموسيقى،
3: في الاخبار، في الذكاء الاصطناعي، في كل شيء.
2: خاصه نبدا نلوج على اخبار الذكاء الاصطناعي ولوج على اخبار التكنولوجيا. قرينك يا عربي.
3: اليوم عندي حاجه اخرى جديده
2: اللي هي
3: نعملها فيديو مخدوم بالذكاء الاصطناعي على تاريخ الامتحانات.
2: تاريخ
3: شنو الاصل هذا الامتحان؟ هتو فتره الامتحانات هكا البكالوريا والدنيا. اما شنو الاصل نتاع الحكايه هذه نتاع الامتحانات؟
2: شكون جايب اصلا فصل هالامتحان هذا؟
3: كيفاش بديت؟ اي
2: نتصور صوره قديمه.
3: اي قديمه، ما تحب تحرق المراحل انت؟
2: لا انا قلت نتصور اصولها قديمه حسب هكا التفكير.
3: بعد نحكيو عليها ويهبط فيديو على باج الاوفيسيال تاع اذاعه الشباب على الصفحه الرسميه على الفيسبوك، مخدوم بالذكاء الاصطناعي. خدمتوا على الحكايه هذه ان شاء الله ينال اعجابكم. حاجه ريل موش طويل، اما يفسر بيوجلا تاريخ الامتحانات كيفاش، معناتها شنو الاصل. شكون
2: باش ندعي له بالخير اللي بدا الامتحان؟
3: لا ما فماش اسم، ما تلقاش، ما فماش اسم، ماهوش معروف.
2: منظومه وكا فوالا. دونك مرحبا بكم الناس الكل في العشويه. كالعاده كيف كامله حاضره معاكم نجم الدين الفا عربي ويسار. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا. كالعاده نبداو مع الموزيكا، فقرتنا موجوده. مرحبا بكم زاد على الباج نتاعنا.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه العشوية مصير معكم حتى للسبعة ونص، وكالعادة خلينا نعملوا طلع على حالة الطقس. طقس مغيم شوية، دونك بعض الخلايا الرعدية محلية باش تكون بالمناطق الغربية ومصحوبة ببعض الأمطار، زادة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة آخر النهار وبداية الليل. طقس عامة قليل السحب، الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب بالنسبة لي في الليل. درجة الحرارة تكون بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة ومن 26 حتى 31 درجة ببقية المناطق. دونك هذه حالة الطقس بالنسبة لليلة في الليل. سيناء درجة الحرارة بالنسبة لليوم شفنا اللي فما انخفاض طفيف، وابقتير من غدوة فما ارتفاع في درجة الحرارة بالنسبة للنهارين الجايين، دونك غدوة وبعد غدوة وبعد كيف كيف تعاود ترجع تنخفض شوية درجة الحرارة. معناها الحقيقة فما معدلات أعلى شوية من العادي، لكن عموما لحد الآن شهر جوان حتى حسب التوقعات على المدى المتوسط بالنسبة لشهر جوان فماش كل درجة الحرارة المرتفعة، ولا نقولوا احنا الكانيكولي ولا اللي باش تكون كل زيبيزود متاع ايامات تجي فيها حرارة اكثر من العادة، حرارة عادية باهية في الليل فما شوية، لكن نسمة الباهية المحليها في الصباح زادة كيف كيف. لكن ديما نحن نقولوا بطبيعة وقت تكون فما بعض الحرارة تكون مرتفعة شوية ردوا بينا، خاصة بالنسبة للصغيرات وللكبار. عبي ما ناوي تبحر سنة؟ كل عام هو تقول انت ناوي معنا
1: كل عام كل عام نكون ناوي،
0: مانيش ننبر عليك سنة، مانيش ننبر عليك
1: كل عام نكون ناوي عمناول وتعمناول ما رغم اني بعيد 200 متر بحر
0: فما عام انا نبرت عليك اوكي مناش كيف وقت انت كنت عامل برنامج نتاع ويكاند
1: اي نقول لك عامل
0: لك نتاع ويكاند اي يا اخي قلت كي تو تبع
1: هذاك عامل ولا
0: لا لا مش مش
1: وانا انسى انا انسى كل عام هذاك
0: مانيش بنبر عليك مش بنبر عليك. وفما عباد تعوم ويقول لك حتى البحر برد شويه باغابوغ للايام العاديه، لكن زاد في نفس الوقت فما ارتفاع كيف كيف نتاع درجه الحراره بالنسبه لل بحر اللي هي ماهيش عادية أكثر من المعدل حتى بخمسة أو ستة درجات. دونك الناس اللي تحب تعوم تنجم تعوم على الواحة في البرودة ذي بدت العبيدة تاخذ في راحتها. مازال البحر ما تعبش كل عادة، نتصور معناتها بعد آخر جوان خاصة في الامتحانات تاع البكالوريا ويتنفسوا الناس الكل وقت يفهموا الواحة ومتولي البحورات
1: يستغلوا البكالوريا اللي فيه
0: قد كيوفيه وكيوفيه
1: برانسيبالهم بكنترولهم بكلهم
0: هو اللي كمل برانسيبال ونجح هذاك بالطبيعة باش يشيخ على روحه من هالو ليه مش يبدأ في الشيخات ولي كنترول اوكي استنى حتى يكمل الكنترول ومن بعد زادا كيف كيف خاطر هكا ولا هكا باش ينجح ولا مش باش ينجح يزمه مش يتفرد ما عنده حتى حل بعد الكنترول. اما ان شاء الله على كل حال احنا نقول لكم ان شاء الله
1: تو مركزين معناتها تو يراجعوا مركزين وثم شكون اختار باش يسمع اذا تشب ويراجع
0: هي نحكي له
1: تحكي له على البحر تشتت له في انتباهه
0: لا ميساج هكا يعمل ترتيحه صغيره
1: التركيز تو عايشكم التركيز صغيرة. في الأمطار الأخيرة على التركيز
0: الأمطار الأخيرة حلوة هذه الأمطار الأخيرة
1: فهمت فهذا بكم تكملوا بكري عندكم كوب دي مونت عندكم سيف كملوا بكري
0: حر وشيخات اسمعوا ويزمكم كما قال عربي تركزوا الأمطار الأخيرة حط في مخكم بعض الفلوس اللي باش تجيك كي تنجح
1: بس هم حتى جماعة الكنترول مش مشكلة ينجموا يسهروا فرد مرة يراجعوا ويتفرجوا في الكنترول
0: لا ما ننصحهمش لا عربي في هذه الحقيقه انا ما ننصحهمش
1: تفرجوا بلي كابتن جمعت باك 2002 نعرف منهم برشا وقتها ماتش تونس وبلجيكا 1-1 وبونتو راف بوزايات وكيفاش الناس خارجة معناتها من الساعة الأولى من الساعة الثانية باش يمشيو يتفرجوا في الفريق الوطني يلعب ضد بلجيكا ونجحوا والله نجحوا اللي نعرفهم عملوها كل نجحوا
0: هي ربي نجح الناس الكل هذيك
1: باك اقتصاد عندهم ايكونومي
0: ايكونومي يا بابا
1: اه نجم الدين من
0: ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لكم الناس الكل يا ربي معناتها مازال نهايرين يظهر لي وكهاو يكملوا وان شاء الله ربي معكم وان شاء الله يا ربي نسمعوا الافراح والزغاريد في كل عائلة وفي كل دار تونسية. سينا احنا مكملين معاكم سنة بعد شوية بعد موجز ام بي الخمسة ونص نرجع لكم بيان سور مع فقرة شوية من تونس كالعادة مع الشيخ محمد بن حمودة كيف كيف فقرة بونتيك زادة فقرة دوزا فن وبيان سور مختلف الفقرات اللي تكون حاضرة حتى لسبعة ونص في العشوية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في اجتماع بجنيف، تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. في بنزرت، انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب غدا. مصدر قضائي يفيد بقبول مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. في قبلي، عدد من العاملين في شركة البيئة يطالبون بإدماج منتسبي الشركة في المؤسسات العمومية. الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك والفنون الشارع، مشاركة أكثر من 10 دول وعروض في 12 ولاية من 11 إلى 28 من جوان 2026. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل جناح في معرض سيولة الدولي للسياحة 2026. في العالم، هيئة صهيونية تفيد بأن معبر رفح سيعاد فتحه أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من الغد لدخول المساعدات الإنسانية تدريجيا إلى قطاع غزة. إيران تعلن إنهاء هجمتها على الكيان الصهيوني، وبأنه يمكن أن يكون خطوة صحيحة وفق وزير الخارجية الألماني. وطهران تفيد بأن رفع القيود المفروضة على الطيران مع عودة المجال الجوي إلى طبيعته. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد. هذا كان جنجون دوكي بيبي. خلطنا حتى لل 45 دقيقة. احنا كالعادة مصين معاكم حتى حتى حتى حتى حتى ل 7 ونص. بعد شوية
1: نسيت
0: بعد شوية.
1: قداش عديت من جمعة تخدم وحدك انت وسام؟
0: برشا قريب الشهر عديت نخدم وحدي يمكن. سينو بعد شوية فقط شوية من تونس. أما قبلها خلينا باش نحكيو على ألبوم محمد حميقي الجديد اللي خرج فيه أغنية حلوين وفي عدد جو مع شيرين بحرية.
1: كما العادة شاي على النار يا ولد.
0: توعية الأغنية راهي ما فيش حاجة هكا معناها أما عارفش علاش تشد الاستماع وتخلي العبد هكا يبدأ يتبع فيها يسمع فيها شيء.
1: تنقل لك علاش أما هذايا كله خلينا قبل عنا ومضة يظهر لي توا نجم الدين هكا ولا لا؟
0: ومضة
1: ومضة
0: مازال وقت تقول قداش مازال عليها.
1: حبينا نبدأ وإحنا نحكي مازال أقل من شوية
0: ثواني.
1: هو تعرف شنو السر اللي هما شيرين وحميقي
0: ديو ما بين بيان سور
1: هي بعد غنيتها زاد الخيريه شيرين اللي ديما تكون منتظره اما حميقي وقت مدروس لاصدار الالبوم قبل الموسم الصيفي قبل موسم المهرجانات وثم ناس تخرج البومات في وسط الموسم الصيفي
0: وكانوا ما خرجش من نجاح تباعا نتاع شيرين وخذوا معناها ريسك وعملوا ديو هذايا نتاع بحريه.
1: لا هو علاش باش يخاف منه هو ينجم يستثمره وهو راهو نجم معناتها
0: اي لا حتى حميك يخرج
1: في مصر وعلى مستوى العالم العربي ايضا ودقه ديما انا نرجع نتذكر حفله في قرطاج منذ عامين يعني الحفل بتاع الاختتام نتاع مهرجان قرطاج منذ سنتين وقتها كنت متخوف شويه من حضوره في اللايف بعد التجربه نتاع فما سامي معروفين مثلا إليسا معروفة أنها أحلاها في التسجيلات وكل لكن في اللايف
0: بعض التسريبات تقول ليه بشكونوا حاضر في قرطاج
1: بقى برش تسريبات أنا ثم تسريب واحد يهمني منعش كنت تطلعوا ليه منخليك تحاول تتكهن
0: تسريب
1: خلينا ناخذوا احنا الومضة ذي وبعد نرجع نحكي على تفاصيل الألبوم العشوية
2: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع باش بنك. العشوية
0: هلا دونك رجعنا لكم من جديد في العشوية ونرجعوا كما قلنا نحكيوا على جديد
1: الألبوم الحقيقة فيه كما قلنا ديول غنائي ما بينه وما بين شيرين في أيضا حضور بنت فاطمة اللي تشاركوا في أحد الأغاني كأنه هكا شوية هكا خطفوني شوية على خطفوني
0: يتفاعل كلهم كي فاضل شكر كي عمرو جيب كي يدخلوا شوية
1: بون فاضل شكر حاجة أخرى ذاك هو كتوى ولا ما عادش يسمي روحه محمد فاضل شكر ولا يسمي روحه محمد شكر
0: محمد شكر
1: سامع معنا الأغاني وفريق العمل متاعه يعني خاصة حضور عمرو مصطفى بمجموعة من الأغاني اللي تجلب الانتباه في الألبوم هذا الكلمات أيضا أمير تعيمة ثم أغنية قالوا عني كلمة أمير تعيمة والحان عمر مصطفى فما حيلي حيلي زد الحان عمر مصطفى باش نسمعهم بعد شوي باش نسمعهم مع أغنية بحرية مشيتي كلمات مصطفى ناصر والحان عمر مصطفى وعديد الأغاني الأخرى اللي موجودة في هذا الألبوم ومازالوا في مصر خاصة يحافظوا النجوم نتاعها على عادة الألبوم في العصر اللي ولات دي سينجل ولا شيء يهبط على لي بلاتفورم ديجيتال مازال ثم ناس محافظه على عادة الالبوم وان تخرج البوم وكامل ويحصد النجاح وذي اهميه السوق المصريه واهميه النجاح الفني في مصر في الحقيقه
0: معناتها
1: ومن بعد يفرضوا هذا على بقيه العالم العربي النجوم المصار ويقعدوا يبيعوا معناتها على مستوى العالم العربي في الالبومات نتاعهم تقريبا هما وحتى حتى النجوم الكبار في لبنان ما عادش البومات ما عادش برشا البوم
0: استغنيوا
1: على ما كانش عنده ما خرجش البوم مثلا
0: برشا
1: او ناجح. والكفوري تو عنده جديد نسمعوه من بعد ما عندوش
0: كل ما سي دي سينجل اغنيه
1: اما في مصر لا مازال حافظين على نفس
0: الالبوم نفس يكون فما البوم موجود كامل ما تبعوش معناها الموضه نتاع السينجل فوالا. دونك هذايا فيما يخص جديد حمايه احنا باش نسمعوا زوز اغاني
1: بحريه وحلي حلي
0: وحلي حلي فوالا.

0: رجعناكم من جديد. دونك هذا كان محمد حميكو سمعناكم
1: حالي حالي في عيوني
0: حالي حلوة والله تقريبا يعني نفس الستيل متاع حمائي هكا. حتى هو حمائي ينجح في الزوز, ينجح في عيني عليك في الحزين, وينجح زادة كيف كيف حتى في الريتمي. دونك فوالا حمائي اللي يخلطنا حتى لل 54 دقيقة. توتسويت نمشي مع فقرة شوية من تونس.
2: شوية من تونس.
0: نجم دينا كصلاح لي طولت 55 دقيقة هكا هكاكا أسهل ما نجمش نقلبها. في شوية من تونس تعرف مين باش نهزك أنا؟ أنا نهزك البلاصة نقولها ثنية جديدة. ثنية جديدة هذه موجودة في سيدي بوسعيد فيها قصر. هتا يحكي لنا عليه توا توت سويت الشيخ محمد بن حمودة. شيخ مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا وصال, تحية ليك, تحية سيد عربي, وعاود إن شاء الله بالتوفيق. 55 أنا 55 عليكم الكل.
0: أمين يا رب.
3: والمستمعي إذاعة الشباب الكل معناها 55 علم الأرقام تو نحكيو عليه نهار. أما اليوم باش نحكيو على كيما اليوم زاد قبل 155 سنة التالي. تولد البارون دي لونجي, تولد في 7 جوان كيما البارح. يوم 8 كيما البارح 7 جوان 1872 تولد رادولف ديرلونجي, الفنان والباحث الموسيقي اللي تربط
1: برج جوزاء
3: وتربط بتونس وبسيدي بوسعيد وبقصر النجمة
0: الزهرة,
3: وتربط أيضا بالفن والموسيقى العربية. وكان نجم نقوله أول من وثق للموسيقى العربية. وهو من أبرز الأجانب اللي خدموا التراث الموسيقي مش تونسي فقط ولكن العربي أيضا, وساهم برشا في مش يوثق العطاء فلوس ودينيت وكل. نحكيه على راجل من أصول ألمانية وأبوه أنجليزي معناها, وعاش في تونس وخذا إيطالية وولده إيطالي بعد ورث الدار وبعد نحكيه عليها. توفى في 29 أكتوبر 1932, عاش 60 سنة منهم 20 سنة في تونس 40 سنة في بريطانيا. كان في لندن كان ينجم يشد المصارف نتاع أبوه, كان من أغنى الأغنياء اللي عندهم البنوك في أوروبا مش كان في لندن كهو. وعيه أخوه يقول له اقعد معانا وشد بانكا من البنوك, شد باريس مثلا ولا شد, إلا أنه هو كان يحب الرسم, كان يحب الموسيقى, وكان عليل شوية كما أبو القاسم الشابي الله يرحمه. عنده وضع المال الصحي تعب, فنصبه الطب أنه يشوف بلاد هو متاحة نقي وهكا نظيفة شوية وباهية ومزينة وترتح. داره على بلدان الشرق, بلدان الشرق والغرب وبلدان البحر الأبيض المتوسط. عجبته تونس وين اختار انه ما يشد حتى بانكا وقتها في الشتاء, معناها قاعد في دارهم هو وأخوه ويحكيوا على الوضع المالي تاع البلاد وكيفاش, ويزم يشد يكمل معناها, وخاطر هو كما قلت لك من عائله لبس عليها بكدا, الا انه اختار باش يبدل حياته جمله كومبليتمون. قال انا ما عندي حتى علاقه بالحكايه هذيا, نمشي نرتاح ومش نختار تونس. كان يسكن في وستمنستر في لندن, إلا أنه خليها الدنيا الكل, ووقتها جاي شتاء بارد برشا, فقال الوضع يستحي ما يحتملش لا هنا لا في أوروبا. واختار أنه يجي لتونس ومشى لجبل المنار اللي هو سيدي بوسعيد. واقتنى أرض خاطر وقتها زاد الباهي عنده علاقة باهية برشا بوه, معناها معروف بوه بالكدا. واستقر في سيدي بوسعيد وين خذا قطعة أرض بناها هو بيده, معناها جاب بناية ومهندسين وكذا, ولكن قعدوا 10 سنين يبنيوا فيها. والدار حبها كيما السور نتاع بني الأحمر نتاع غرناطة, معناها استعمل فيها يسميوها التقية الهندسية. تكون هندسية هي كانت موجودة برشا في الديار في المدينة وإلا في سيدي بوسعيد, أنك من برا تلقى سور عادي وباب, ولكن من داخل تلقى البذخ الداخلي, معناها باش ما تكونش مقصد للسراق, ما تكونش مقصد لقطاع الطرق, ما تكونش مقصد, ما يعرفوش عندك الداخل. ترى حيط غادي تشوف المدينة, تشوف حيط عادي وباب, أما كي تحل الباب وتدخل
1: ساعات ساعات الديار في زنيقي تبدا في زرقاء وكذا
3: وباب وتخزر ما فيش خبره
1: اما تحل الباب
0: تلقى حاجه اخرى
3: تقول شنو هذا معناه هذه يسميوها التقيه الهندسيه
1: انا ذكرتني ذكرتني تو في في في هكي في مخيلتي تصويره الدار اللي طلع لها في صلعه بولا يعايروه محمد السياري في في القصه نتاع في الحكايه نتاع الروايه نتاع قال وقت يحكي ويقول انا دار نتاع ناس اكابر وكذا تخزر لها برا ما تضرش بعد من داخل تولي دار ناس اكابر
0: حاجه اخرى
1: هاي.
3: بالضبط وهذا كان موجود ومش كان في تونس فقط في سوسة في صفاقس في بنزرت ديار كانت تعمل وحاجة أخرى كانوا باش ما يحسش الجار والفقير أنه فما ميزة بيناتهم معناها كي تدخل النهج الناس كل كيف كيف أما داخل الدار هو اللي
0: يتبدل
3: احنا تاولينا خارج الدار نوع وداخل الدار هو اللي ساعات تلقى دار مضخمة وكده وداخلها داخل بعضه البارون ديرلونجي جاب البنية والنقاشين وقعد يحكي معهم مع التفاصيل التفاصيل قلت لك هو رسام ويحب الفن ويحب ويحب التاريخ العربي ويحب قصور الأندلس ويحب الموسيقى الأندلسية معناه كان مغروم برشا بالمالوف واستوحاها من قصور البيئات هذوكم وكان نهار قاعد هو سيد أحمد الوافي هذا من أبرز المغنيين والموسيقيين في الملوك التونسي هو وسي خميس ترنان قاعدين في العشوية واقفين غديقة مع المغرب وطلعت نجمة طلعت في البحر معناها أول نجمة شافوها لمعت فضحك البارون ديرلونجي قال هذا نجم يستعد للصلاة في جوف الليل مش يعمل قيام الليل هذا قالوا السيد أحمد قالوا هذه نافورة متاع ضوء مش نجم هذا يبشر بدخول الربيع كي تظهر النجمة هذيك معناها ربيع جاي فابتسم البارون ديرلونجي وقال ملا هذه اسمها النجمة الزهراء ومن وقتها تسمى القصر النجمة الزهراء كان يحب الموسيقى العربية وكان عنده اهتمام كبير برشا كما قلت لك بالمالوف وكان يستدعى الدار نتاعه كبار الموسيقيين نحكيو على سيد أحمد الوافي نحكيو على خميس ترنان وكان زاد كيف كيف محمد غانم صالح رفرافي وكان من أوائل الناس اللي استدعى زاده حتى موسيقيين من خارج تونس من حلب درويش ومن مصر وغيرها وشجع محمد صادق رزقي باش يكتب كتاب الأغاني التونسية من عام 1915 بدأ الكتاب هذايا موسوعة وفي 7 كتب اصدر في حياته هو كتاب فقط جزء فقط وقعدوا بقية الأجزاء تصدر تباعا حتى عام 1959 آخر صدور لآخر جزء من موسوعة الموسيقى الأغاني التونسية الموسيقى العربية مش كان كتاب فقط هو تلمو يحبها حب يعمل مؤتمر بتاع موسيقى الموسيقى العربية في مصر ووقت الملك فؤاد زاد شجعه وفرح بالبادرة هذه وكان في مطلع الثلاثينات نحكي عام 1932 سايب باش يعملوا مؤتمر دولي للموسيقى العربيه و باش تحتضنوا مصر وكان ديرلونجي هو اللي باش يمشي معناها مع كبار ولا ثله من الموسيقيين التوانسه ولكن اشتد به المرض تعذر عليه فالوفد التونسي وقتها مشى معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب وكانوا اصحاب برشا حسن حسني عبد الوهاب ومعاه منو بسموسي ومحمد غانم وحسونة بن عمارة ومجموعة من المنتخب الموسيقى معناها للمألوف مشاو ووقت اللي وصلوا لمصر توفى في عامتها مع توفى في اكتوبر معناها بعد ما روحوا هما توفى البارون ديرلونجي ووصى انه يدفن في البستان على القصر بتاعه اللي يطل على خليج تونس وين استجابوا للوصية نتاعه وقعد القبر نتاعه معناه شاهد إلى يوم الناس هذا عند قصة هذا الرجل الأوروبي حتى ما نجمش يقول إنجليزي هو ألماني وهو إنجليزي وتولد في وعاش في باريس وبعد جاء عاش في تونس وخذا إيطالية وولده قعد معناه الملكية انتقلت من زوجته الإيطالية وولده اليوم وخذت الحكومة الإيطالية قاعدة ترمم فيه قصر ذلك إلى حدود عام 1989 وين برشا موسيقيين وفنانين نحكي على أنور براهم نحكي وزاد على سيد علي الواتي الكاتب المعروف دعاوا وقتها وزاره الثقافه وان تونس معناها الحكومه انها تشري القصر هذايا وتعتني به، فاقتنته الدوله عام 1989 وتحول الى مؤسسه ثقافيه وطنيه تحمل اسم مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه النجمه الزهراء. وقتها زاد اوكلت اليه معناها مهمه حفظ التراث والموسيقى، وتلقاه كي تمشي له الربابة وأنواع الموسيقى، أنواع الآلات الموسيقية كل اللي كانت موجودة، والطبول والأشياء اللي كانت موجودة، عبارة متحف معناها. ووقعت معناها أقاموا فيه العديد من الحفلات الموسيقية والندوات الفكرية والأنشطة الثقافية، وقعد النجم الزهرة يزهر إلى يوم الناس هذا اللي طل على زرقة سيدي بوسعيد والبحر بتاع سيدي بوسعيد وجمال من ربوة سيدي بوسعيد، ونجم نعتبره معلم معماري فريد من نوعه وشهادة حية لتلاقح الحضارات، معناها الموسيقى الأندلسية والمتوسطية والثقافة البريطانية اللي يبحث على خاطر يهتموا برشا بالتاريخ وبالتفاصيل متاع التفاصيل، والفنان الأوروبي الرسام اللي عمل برشا تابلوات زادة وداره مازالت إلى يوم الناس هذية وبيتنمو متاعه كراسي، معناها يعطينا فكرة على الوقت هذاك معناها كيفاش كانت النتائج جميلة وممتازة وموسوعة. ديما تونس هتلقاها تسبق في العديد من الأشياء منها الموسيقى العربية، تلقى معناها إذا كان فما موسوعة غير موسوعة تونسية معناها قبل الدول العربية كل، وحبت مصر وقتها والملك فؤاد حب تكون هي المؤتمر يكون عندها، معناها كان نجم يكون في المؤتمر في تونس ولكن ما حضرش البارون دي لونجي، ولكن من وقتها الناس عرفت الموسيقى العربية كموسيقى موثقة، والنوتة نحكي على النوتة أنها تنوتت من وقتها، معناها الموسيقيين اللي كانوا معاه معناها من أول العباد اللي كانوا ينوتوا في الموسيقى ويحفظوها كتراث لا مادي معناها يقعد وقعد إلى يوم الناس هذا. يعني حبينا اليوم إطلالة على النجمة الزهرة والبار كما البارح كما قلت لكم عام 1872 في 7 جوان تولد البارون دي لونجي اللي باش يختم حياته في تونس، اختار اخر 10 سنة حياته باش يقعد في تونس واختار ان يدفن في تونس.
0: فوالا فوالا دونك هذايا شويه من تونس اللي بطبيعه اكيد كالعاده ديما نقولوا فيها برشا، احنا حاولوا في كل مره نعرفوا بشخصيه بمعلم بحدث. تحيه ليك شيخ، شكرا ليك، يعطيك الصحه شيخ محمد بن حموده اللي تلقاه حاضر معنا كل يوم في العشيه في شويه من تونس، مواصلين معاكم حتى لسبعة ونص.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في العشوية. تحية لكم أنيس الكولفين، ما كنتوا مكملين معكم كالعادة حتى للسبعة ونص الوقت والستة وواحدة وعشرين دقيقة. بتبيع زادة كيف كيف نواصلوا مع زادة الفقرات متاعنا، كل ما هو جديد في التكنولوجيا. مش نعملوا جزء أول جزء ثاني هكيكا؟
3: أي خطف البرشة أخبار. حبيت نبدأ أنا بالمونديال.
2: بالمونديال، خاصة وأدراك من
3: الذكاء الاصطناعي
2: بالمونديال.
3: والفيديو اللي قلت لك عليها قبيلا بعد باش
2: نعرف دونك. خلينا نقولوا زاد الساعة قبل ما نمشيوا لفقرة بونتيك، بلي هي دعوة للمستعملين الطريق انهم يردوا بالهم، يسيسوا رواحهم، بما انه للاسف شهدت طريق السياره على مستوى الكيلومتر 78 في اتجاه سوسه اليوم حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنه محمله بكميه من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات، والحادث اسفر عن وفاه شخص واصابه اخرين بجروح متفاوته. ان شاء الله ربي يرحم اللي توفى ويفرج على البقيه. دونك هذيك علاش ديما نقول لكم بالله سيسوا رواحكم في الكيس، نحترموا كل ما يخص السلامة المرورية، وبقدرة ربي ناس كل تخلط سلامات، هذايا هو المهم. خاصة شوية مع تغيرات الطقس وبعض الأماكن تكون فيها بعض الأمطار، نعرفوا أنه يكون ساعات الكياس معناها ينجم يتسبب في انزلاقات إلى آخره. إن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. سينو احنا خلينا نمشي ونعملوا كالعادة الجزء الأول من فقرة بونتيك. فوالا
3: وصل اكيد المونديال على الابواب، ما عادش برشا مهم ياسر يعني انه نعرفوا شنو الطرق المتوفره لمشاهده المونديال. اخر مونديال تلعب في الولايات المتحده الامريكيه كان عام 94، ثم ناس حضرت عليه تتذكروا، ما كانتش الحقوق نتاع البث وقتها كيما تو، كانت الناس تنجم تتفرج
2: حتى في اي قناه. مش كان عندك، كان عندنا الريون ولا
3: لا ما بخلاف شنو كان عندنا وكل بون وقتها فما بارابول
2: اما
3: شكون
2: شكون بارابول اما تتعدى كيما قلت قناه
3: اما يتعدى حتى القناه الوطنيه تعدى التونسيه في تلفز العالم كله تتفرج
2: 94 ايطاليا.
3: من بعد ولات فما مشكله نتاع القنوات الحصريه،
2: القنوات النقله
3: يولي ريسبتور انالوجيك عنده قيمة كبيرة وتولي الناس
2: قدر بارت يعني.
3: وعرفنا فترة معناتها في الألفينيات و2010 معناتها المونديال 2010 و2014 و2018 برشا صعوبات ومشاكل. بعد دات الانترنت تعطي في بعض الحلول انك تتفرج من خلال، خاطر الناس اللي ما عندهاش فلوس نحكيو احنا، خاطر بالفلوس تنجم تتفرج فهمت. وتوا ثم الامكانيات
2: الرخاوي عاد واش تحط فلوس وقت ترجع الحق لابونمون.
3: هي الفرجه الفرجه تبدا تتفرج في المنتخب الوطني او تتفرج في فريقك المفضل، تبدا في القهوه تبدا
2: محلها
3: او الجروب تبدا محلها انت، وحتى الفرجه في الماتشات المهمين وكل. انا نتذكر في عام 2014 مونديال 2014 حتى ماتشات المنتخب الجزائري التونسي يتبعوا فيهم من القهوه او المنتخب او اي منتخبات عربيه اخرى وكل تكون مهمه لك. باهي خلينا نرجعوا احنا توا. الناس عندها الامكانيه انها تدخل من خلال ديز ابليكاسيون متوفره على الانترنت انها تتفرج في الكوره وما عادش تحل برشا لعبات. لكن ديز ابليكاسيون هذوما ينجموا ما يكونوش حل مثالي. وفما بتبيع للفرجة بصفة قانونية في كأس العالم، فما الإمكانيات المعروفة بتبيع عبر القنوات العادية اللي عندها الحقوق، لكن عبر الانترنت وعبر الموزعين الرسميين على الانترنت فما إمكانيات أخرى تنضاف للفرجة. انك تنجم تتفرج اون 4K، تتفرج اون فول HD، تتفرج في تقنيات متميزة ترجع خاصة أننا نحن باش تفرجوا في توقيت بعيد ياسر
2: وفارق
3: شغل التوقيت العادي دونك تنجم تتفرج وقت تقوم تتفرج من حيث تحكي على مباريات المنتخب الوطني ما تشوت الأخرين تتفرج فيهم يعني بحسب التوقيت بتاع بلد كأنه يلعبوا هما الستة على العشية في الولايات المتحدة الأمريكية تفرج فيه أنت الستة على العشية متاع وقتك أو ترقام سجل أو غيره بون الإمكانيات هذه في تونس متوفرة باش تكون متوفرة عن طريق منصة تود تود تي في اللي هي باش تكون متوفرة وتقدم هالخدمات بالنسبة لكأس العالم وغيره لا هذيك انبوكس وبالنسبة لل
2: يعني بيانت هذايا
3: اي اما باش تلقاوها معناتها في فما دي زوفر ينجموا يكونوا ماهمش هذه الامكانية المتوفرة اما هي تكنولوجيا معناتها باش تعطي امكانيات اخرى تكنولوجية ماهيش متعودين بها في الفرجة في في المباريات المهم انك عندك ساعة تكون انترنت اقل شيء 15 ميجا اقل شيء هو احنا معناتها يحب هذا واحد تكون عنده فيبر
2: فيبر
3: الالياف البصريه حبه ذا اما ابارتير من 15 ميجا
2: معناتها اقل مثلا
3: نجم تفرج اي حبيت نحكي انه في في في بقيه انحاء العالم فما منصات اخرى منصات تابعه للفوكس سبورت تابعه للبي بي سي تابعه بعدها شبكات كبيرة وعالمية مختلفة لكن بالنسبة للعالم العربي هذه الإمكانية المتوفرة بتبيع إلى جانب القنوات اللي متوفرة على على البث الفضائي العادي وبالطرق العادية
2: مثلا لي بي تي في تلقى فما حتى توا بوكي
3: اي المشكل هو نتاع لي بي تي في المشكل نتاع لي بي تي في شنو باش تلقاه المشكل نتاع لي بي تي في شنو هو لابونمون اللي انت عندك وشنو هي الكونيكسيون اللي انت عندك
2: اه
3: مع هذا الكلهم باش يتنافسوا في انهم يقدموا لك دي بوكي لكن شنو هو لابونمون اللي عندك وشنو هو الكونيكسيون اللي انت عندك نجم تقعد تتفرج معناتها في حد شيء
2: اي تقص عليك وما تلقى روحك دونك فوالا يعني بالنسبه للناس اللي تحب تاخذ حاجه نقولوا احنا التطبيق تخليه تتفرج على راحته ولكن ما قلت انت تتفرج معناها حتى كان مش في الوقت هذاك يتفرج من بعد وقت اللي يحب هو تود دونك هذه التطبيقه اللي نجموا تلقاو فيها الناس بتبيع المغرومه ولي احباء كره القدم وخاصه كاس العالم اذا تقريبا الناس كل تتفرج في كاس العالم حتى معناتها البنات نسيت تغرموا في وقت ما وخاصه نسى
3: اي
2: تغرموا ويتبعوا
3: ما عادش النكته هذيك نتاع راجل يتفرج مع مرته ما عادش تمشي برشا يا اما مش مغرومه بكل
2: فوالا يا اما مغرومه
3: يا اما مغرومه وتبع كله تبدا هي تحب فريق وهو يحب فريق اخر فيعمل شويه امبيونس
2: كذا المهم النغره لي فوالا هذا فيما يخص كاس العالم
3: المهم الصغار مش يطلعوا مع شكون
2: مع امهم بيان سور فوالا دونك تحيه ليكم الناس الكل مواصلين معاكم في العشويه حتى لسبعه ونص حنرجعكم بعد موجز ب 6 ونص

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. تتويج الأستاذتين المساعدتين بجامعة تونس المنار الدكتورة سوسن التركي والدكتورة نهال بن يوسف بجائزتين على الصعيد العالمي. وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية في جنيف. وزير الدفاع الوطني يلتقي قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا. في مدنين ألعاب درامية للأطفال واليافعين مؤلف جديد للمسرح والأستاذ المحاضر زهير بن ترديات المتحصل على الجائزة الوطنية لحقوق الطفل. ضمن أخبار العالم، رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو يقر اليوم بوقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية على حد زعمه. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول خلال زيارة إلى أوغندا إن على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة النظر في قرار إغلاق الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رجعنا لكم من جديد في العشوية. تحية لكم أنا سلا كل طوال 6:43 دقيقة. احنا مواصلين معاكم اللقاء حتى 7:30 وبيان سور باش نكملوا نحكيوا على التكنولوجيا بعد شوية. دوزا فان زادة كيف اولد سكول. اما اقبل احنا انت قلت قبيله باش نحكيوا على
3: اي هي باش نحاول فقرة جديدة. هي متابعة الهايتيك لكن ماهيش في الكوانتيك.
2: هاي تك تاريخية؟
3: لا هي من ناحية أنه نحاول نخدمه بتقنية الذكاء الاصطناعي دي فيديو في هي الفقرة دي هي موجهة أساسا أنها تكون كابسول على الباج إذاعة الشباب أو على الموقع. لكن احنا نحكيه عليها ونحكيه على المحتوى نتاعها ونحكيه على الحكاية. كل أسبوع شنية الحاجة اللي شنية أو شنية الموضوع اللي نجمه نطرحوه ونحكيه فيه. وانتم مزيدة نجمه تقترحوا علينا من خلال الكابسول اللي بتاعت بعد المباراة بعد الحصة بشتابت الكابسول. هل في ناس معطوة المحتوى متاحة شنو هو بعد الحصة بشتابت فورم دوريل على الباج بتاع إذاعة الشباب.
2: أقول اللي يحب يعرف تاريخ الامتحان
3: هي حاجة مبسطة جدا لأي حاجة ممكن نجم تخدم بالذكاء الاصطناعي نعمل لها كابسول في صيغة عنصر إذاعي. الفيديو نتاعه أو الإلستراسيون نتاعه باش تكون بالذكاء الاصطناعي. بما أننا في فترة امتحانات قلت برا نشوف أنا شنية التاريخ نتاعها الامتحانات هذايا. بطبيعة العملية كلها تصير بالتكنولوجيا من خلال البحث من خلال التبويب من خلال التوليد كان الصوت صوتيا باقي كله مولد بالذكاء الاصطناعي. وتلقاو الكبسولة ذي معناتها من بعد شوية قبل نهاية الحصة بشوية على صفحة إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أنت وصال حسب معلوماتك معطياتك شنو تتذكر كتاريخ الامتحانات وقتش بديت؟ تقيتي بديت سنة أولى ابتدائي؟
2: ليه وقبل ليه نصور منذ القدم مسألة الامتحانات. إذا كان احنا نحكيه على حضارات كما قرطاج وكما اليونان إلى آخره دونك نتصور انه من الوقت هذاك ربما.
3: لا هي صينية أكثر تفاصيل ناخذها في العنصر هذايا كما قلت.
4: هل تساءلت يوما من أين جاءت فكرة الامتحانات التي يخوضها ملايين الطلاب حول العالم؟ قد تبدو الامتحانات جزءا طبيعيا من الدراسة لكن قصتها بدأت قبل أكثر من 1000 عام. في الصين القديمة سعت الدولة إلى اختيار أفضل الكفاءات لإدارة شؤون الإمبراطورية فأنشأت نظاما يعتمد على اختبارات دقيقة ومنافسة مفتوحة بين المتعلمين. كان المتقدمون يقضون ساعات طويلة وأحيانا أياما كاملة داخل حجرات صغيرة يجيبون فيها عن أسئلة في الأدب والفلسفة والإدارة. ولم يكن النجاح مجرد شهادة بل طريقا نحو المناصب الرفيعة والمكانة الاجتماعية المرموقة. وفي الوقت نفسه تقريبا ازدهرت في العالم الإسلامي مراكز العلم والمعرفة. ففي المساجد والجامعات الكبرى كان الطلاب يتلقون العلم مباشرة على أيدي العلماء ويختبرون شفهيا وعمليا فيما حفظوه وفهموه. وعندما يثبت الطالب تمكنه من العلم يمنحه شيخه إجازة علمية تخوله التدريس ونقل المعرفة إلى غيره. ومن أشهر هذه المراكز العلمية جامع الزيتونة في تونس الذي استقطب طلاب العلم لقرون طويلة. وهناك كان الطلاب يناقشون كبار العلماء ويجتازون اختبارات علمية دقيقة قبل نيل الإجازات التي تؤهلهم للتدريس والقضاء والإفتاء. ومع مرور الزمن انتقلت فكرة الامتحانات المنظمة من الشرق إلى أوروبا ثم إلى مختلف أنحاء العالم. ومع توسع التعليم أصبحت الامتحانات الوسيلة الأكثر شيوعا لتقييم الطلاب وتحديد انتقالهم بين المراحل الدراسية. واليوم ورغم ظهور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأساليب التقييم الحديثة ما زالت الامتحانات تحتفظ بمكانتها في معظم الأنظمة التعليمية. فمن حجرات الامتحان في الصين القديمة إلى حلقات العلم في الزيتونة والأزهر والقرويين وصولا إلى مدارس وجامعات العصر الحديث تظل فكرة واحدة حاضرة عبر القرون: كيف يمكن قياس المعرفة ومنح الفرصة للأكثر اجتهادا وتمكنا؟
2: يعطيك الصحة عربي، تريز انتريسون انه تعرف تاريخ تاريخ الامتحانات كيفاش كان، شنو اللي فيها واللي يقعد لحد الان معناها هو مقياس للنجاح وللتمييز ما بين بطبيعة الطلبة المتفوقين واللي يتعب واللي يعمل مجهود باش ينجح، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل. دونك الفيديو بعد شوية تكون موجود على الباج.
3: اللي حبيت نقوله معناتها اذا كان استحسنتوا الفكرة هذه نجموا تقترحوا علينا مواضيع نبحثوا فيهم، او حتى تعطيونا الموضوع والتكست واصل الفكره والكل، احنا من خلاله هو نجموا نقوموا بانجاز الفيديو هذايا في فقره كل نهار اثنين في العشويه هنا، ومن بعد في الصيف تنشوفها فين تمشي
2: ان شاء الله. فوالا دونك تكون المهم تكون موجوده الفقره.
3: هكا ما خليتهاش في في في مستر اي تيك ريت
2: صحيت
3: كيفاش
2: ديما جاوبك به يا عربو. فوالا دونك هذه الفقره كما قال لي تلقاوها كل نهار سنين مادام مازلنا في الشبكه الشتويه، سينو بعد اكيد تقعد ديما موجوده. وكما قال عربي مرحبا بافكاركم واقتراحاتكم، تنجموا تبعثوا لنا على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال، مواصلين معاكم في العشويه حتى للسبعه ونص.

0: هذا وائل كفوري
1: شفتوا على فرق بيته
0: شفتوا هني اشتقت لك هيك
1: تي ما هو شفتوا على فرق
0: شو مشتاق لي
1: شو مشتاق لي شو مشتاق لك شو مشتاق لك
0: شو مشتاق لك
1: شو مشتاق لك شو مشتاق لي شو مشتاق لك
0: وانت شو اي برشا عنده اغاني على الشوق والاشتياق
1: اما حلوه لكن باغ كونتخ الناس اللي لاحظته هو التغير في جسم وائل الكفوري
0: والله جيت باش نقول لك قطعتك
1: التغير في جسم وائل الكفوري لا مويك بابا لا معناتها ما نعرفوش شنو الاسباب هل انه حميه هل انه لصف عليه معناها مريض هل انه ما العمر شنو والله حتى كاين العمر ما نسواش معناها بالطريقه
0: هي مش كبير برشا
1: ليه والتغيير معناها فجئي زي جي بالنسبه للمتابعين نتاع وائل الكفوري والاحباب الكفوري معناها تغيير فجئي في صافي صا معناتها ما مش مثلا بشويه بشويه بدات تتغير شويه الملامح لا معناتها كاين نوع ولا نوع بطريقه
0: ما هو هبط يظل هبط فيديو يغني وكل ما جاوب بانه يغني وكهو اما بالسيلفي عملها هو معناتها بصورها
1: هو الكفوري عموما معناتها حياته الخاصه صعيب برشا باش تعرف عليها باش تعرف عليها حاجات معناتها مخليها تقريبا يعني بعيده على الاضواء دونك خلينا نقولوا انه هذه الحاجه اللي شدت كما قلنا الانتباه لكن تقعد الاغنيه زاده حلوه برشا واغنيه مزيانه اللي غناها وائل الكفوري في جديدو سينو احنا خلينا نمشيو كالعاده مع فقره دوزافن دوزافن دوزافن في فقره دوزافن باش نحكيو على فيلم جديد اليوم لابون بروميير في مصر ونهار 11 جوان يهبط في السينما وباش يكون موجود نهار 11 جوان زادة في تونس في سينما الباتيكي العادة معناها فرد وقت باش يخرج في مصر وفي تونس نحكيه على الفيلم المصري الكوميدي الكراش الكراش عندك كراش عربي؟ لا ما عندكش كراش انا زعما عندي كراش ما نعرفش بتات نجم دينو في خاطر الموضوع
0: اكثر كراش نعرف انا كراش بانديكوت قبل متاع البلاي ستيشن ما نعرفش كراش بمعنى اخر
1: لا الكراش معناها تكون معجب بشخص هذيك هي تو اللغه نتاعك
0: بالكراش ما ما ما
1: ما ما ما
0: ما فهمتكش ما
1: مسكين يا التي دونك هذا هو اسم الفيلم الفيلم اللي كما قلنا لليوم صناع الفيلم هذايا يكون عندهم عرض خاص للعمل هذايا اللي باش ينطلق كما قلنا في اللي سينما وجميع الدور العرض نهار 11 ماي بما فيهم تونس الفيلم بطولة أحمد داود ميرنا جميل باسم سمرة شيرين رضا حسنة بروس مريم الجندي الراقصة جواهر تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وطلع يا سيدي المفاجأة احنا نحكيه على الصغار وعلى الأولاد اللي قاعدين مع عمرو دياب شكون اللي غنيت معاه
0: بنته
1: شيرين مش شيرين شو اسمها هي بنته
0: هكاك باش نطلع لك
1: هي بنت شيرين رضا لكن باش نلقاو نور فوالا نور ابنة زادة عمرو دياب باش تكون موجودة في الفيلم هذا بما انه امها موجودة في الفيلم شيرين رضا وباش نلقاو تظهر حتى صحبة خطيبها ياسين رشدي وهما زوز باش يكونوا موجودين في احد المشاهد في الفيلم دونك الفيلم اللي قاعد يلقى في نجاح ديجا من طرح الإعلان نتاعه والبوستير الرسمي للفيلم أحداثه الدور حول زوج شخصيات اللي هما الفنان أحمد داود اللي يجسد دور محاسب وميرنا جميل تلعب دور سيدة أعمال الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدي حول علاقة بين زوج أشخاص تتسم بالمواقف الطريفة والمواقف العاطفية المميزة وعلاقة حب باش تكون بطبيعة ظاهرة بين سيدة الأعمال وبين المحاسب خلينا نشوف نقول أنه باش يكون فما يعني لقاء بسيط من بعدهم ولكن بالصدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة العمل يركز على الفوارق الاجتماعية والنفسية ما بين الشخصيات ويتسائل ويخلي المتفرج يتسائل على ما إذا كان الحب قادر أنه يتجاوز الفروق هذية وإلا لا تعرفوا في الفيلم كي تتفرجوا فيه
0: بالسوء
1: شنو مش كنتش تقول
0: ليه
1: شنو قول ليه
0: ليه
1: انتي جاوبت لي على السؤال هل انه ال هل انه
0: رجعنا لك
1: هل انه الحب قادر على تجاوز الفوارق
0: قادر على شيء
1: ما نجمش
0: ما عاد قادر على شيء.
1: ما كنتش عربي عندك الفكرة هذه يا ساعة. كنت بالعكس انت كنت من راسي للحب الحب ينجمي
0: والناس نتبدل بسهولة.
1: ما انت بالعكس كنت من راسي للحب ولا وكنت ديما ضدي انا وعزيز في الحكاية هذه.
0: توا ولي كنت صغير
1: كبير غيبتك يا عزيز
0: غير قادر على حد شيء.
1: تقول لك شفتك درت ورجعت لكلامي. معناتها الحب صعيب يكون هذيك في الافلام.
0: شنو في الافلام وفي القصص الرومانسيه اللي كنا نقرا فيهم احنا صغار.
1: ما نعرفش الفيلم يكون واقعي كيفك.
0: منين هالفيلم الواقعي هذا؟
1: لا انا ما نعرفوش النهايه. احنا شنو احنا نحكيو على القصه نتاع الفيلم والصور نتاع الفيلم.
0: احمد داوود في احمد داوود كي يقول لك يتجاوز
1: يتجاوز
0: ما انا ما تفرجتش الفيلم. ما عندي حتى فكره عليه بكل
1: انت مازال ما خرجتش مازال
0: ما عنديش حتى فكره.
1: لا بعد غدا
0: ما نتخيل نتخيل
1: دونك احنا
0: اما هو حتى كان لقيتو يتجاوز عرفوا يكذب عليك مش
1: لا احبط الناس اسكت عربي اسكت اسكت شبيك محبط يا اخي
0: انا
1: باش يتجاوز
0: انا انا ما كيش قولها
1: تران ديريكت
0: ديريكت
1: كان ما كانش هذا موقفك عادي موقفك كان العكس قبل اشهر كنت
0: على خاطر لازم الواحد يبدل رايه راه باش ما يكونش كيما يقولوا الفرنسيين ما يبدلش يلزم يبدل يلزم يبدل
1: فوالا دونك عربي يقول لكم
0: ليه حاجات اخرى تنجم تخليك تتجاوزي تحب عليه
1: الفلوس دونك فوالا هذايا
0: فما حب اخر بعد حب الام حب الابناء حب
1: انت عارف خير منه هذاك هذاك
0: هذاك تتجاوز بيه
1: هذاك خلينا
0: هذاك قادر على التجاوز
1: لا هذاك مش نحكيو على الحب هذاك احنا نحكيو على الحب الرومانسي هذاك انا احكيو على الحب الرومانسي دونك اذا كنت تحب
0: تعرف رومانسي حب الحب الام
1: لا لا مش كيف مش كيف لا مش كيف
0: برشا رومانسيه لحد اللي فات شفناها
1: اي هذاك حب لا مشروط الحب هذاك راهو ما تنجمش تقارنه بحتى حب اخر
0: صحيح
1: انت حب الوالدين وحب الاولاد لاولاد
0: على مشروط ولا مشروط ماش حب زي والحاجه اخرى
1: هي ما من الاسف بين الاشخاص
0: مشروط ولا مشروط دخلنا في المشروط ولا مشروط سيء باع المشروط هو ممنوع فما بالك بالحب المشروط
1: خلي خلي العبيد في الرومانسيه والكوميديه والضحك والجو فيلم خلي
0: غلطش من غلط حد
1: خلي العبيد تعيش
0: تو فما فيلم تاع سيونس فيكسيون معناتها نصدقهم اكثر من الافلام الرومانسيه.
1: لبيس فزت لي الفقره انت
0: ريتم
1: فزت لي الفقره
0: فيلم تاع سيونس فيكسيون ريتم يبدا فيهم هكا غزات من الفضاء واحد
1: خرج يجمع شي يحكي له فيلم تاع سيونس فيكسيون
0: يكون صادق اكثر من فيلم عاطفي.
1: فزت لي صدقني فزت لي الفقره فزت لي نجم الدين اعطيني البرومو تاع الفيلم طلع طلع البرومو الكراش
0: تعرفوا
2: انا من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد ثاني غيرك. انت بتكرش على مي.
3: ايه بكرش دي مش فاهم يعني ايه
2: بتكرش يعني معجب حبيتها
4: بس احنا كلنا عارفين هو بيكرش على مي من زمان
5: عمر
2: ويا ترى مي بقى بتكرش عليه
6: بتبقى مصيبه انا بعد ده كله مش فاهم يعني
2: طب امك داعيه لك لو بقت من مصيبه
1: هكا باسم سمرة قالوا أمك دعيانك لو بقيت من نصيبك خاطر هي
0: سيدي وفي باسم سمرة ما
1: في باسم سمرة في باسم سمرة دونك
0: واش مثل في العتاولة دور هذاك
1: العتاولة
0: كله دليل
1: ديما باسم سمرة
0: أنا العتاولة عجبتني منه كان الغناء نتاعو الموسيقى نتاعو
1: الموسيقى فما كيما قلنا دونك الفيلم هذايا اللي باش يكون حاضر موجود في قاعة السينما دونك تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه نهار الأربعاء موجود راهو في قاعة السينما في تونس هكا فيلم
0: فيه
1: رومانسية ما نعرفوش احنا شنو النهايه ما نعرفوش شنو النهايه حكمت عليا انت غير شوف النهايه باكش لا يتجاوز يا اخي كما قلت انت برا مشيو تفرجوا صدقوا ميسالش عيشوا اللحظه فوالا هذه فقره دوزا فن اللي دخلتنا حتى
0: انا ماذا بيك في مشيو يتفرجوا في فيلم مصري زاد يهبطوا كل الفيديوهات نتاع الفيلم ما عجبنيش ولا عجبنا ولا فيلم اخر عالم يهبطوا كل الفيديوهات نتاع
1: ما عجبنيش
0: هكا الجروب اللي موجودين في الفيسبوك ماذا بينا يعطيونا تقييم حقيقي مش تقييم مدفوع الاجر عند فلان وفلان
1: اي لا هذيك حاجه اخرى
0: حاجه هلكت الجروبات على الفيسبوك
1: اي
0: معناتها تعمل الجروبات مش ندق ندخل بيك من موضوع موضوع ترقى جروب نتاع هكا نقد معناتها
1: يكون برنامج
0: افلام وسينما وكل تحسوا من بعد اللي هما جماعه المسلسل هذا جماعه المسلسل هذا جماعه الفيلم هذا جماعه الفيلم هذا تولي ظاهره
1: يولي موجه
0: جروبات نتاع دي موفي بلان او اشياء من هذيك القبيل يا غرطة محلولة في درشنية تهبط غاديك تولي هذيك المشكلة
1: صحيح
0: وهي تحسها لحاجة ما هيش صحيحة
1: يعني تولي معاشة ومصداقية
0: والجروبات هذوما زادة حكاية هكا لي زانونيم انا ما نعرفش علاش يا خويا انونيم اخي تهبط فيها سرر يا خويا تهبط تقعد انونيم ما تشكيش
1: اي انونيم
0: لا انونيم ينجم يشكي لك اي واحد
1: ما تجاوبش
0: لي زانونيم دي جروب يشوفوني

0: هذه كانت أمل مهر محلسوها.
1: قالوا بالكثير كم يوم. وأمل مهر عندها جديد رو ما احنا اخترنا عن نقولوش كله في جديد اليوم طبعا مرة أخرى
0: أما الحقيقة كاظم الساهر
1: قعد في ستيل أسلوب معين ما أرد بالك فان كلاب كاظم الساهر تغشوا عليك
0: لا لا لا لا
1: تحني بالغني هما تبارح وتبارح وانا محق لي مغروم أنت يكون
0: هما يفرحوا احنا عندنا حق النقد
1: ايوه وشكون قال احنا مانيش فان كلوب تاع كاظم الساهر
0: نحبوا كاظم الساهر ونحب
1: اما حقيقه في الاغاني الخرانيه
0: اي الاغاني الخرانيه فوالا فوالا في القديم عنده حاجات ياسر مزيانه وحلوه وصوت بطبيعه كاظم الساهر راهو ما فيش نقاش اما كيما قلنا للاسف معناتها كيما قلت
1: مازلنا نحبوا نسمعوا حاجه كيما
0: اي تضرب تضرب فوالا حاجه تضرب فريمون تخرج كاظم الساهر اللي تعودنا به قبل فوالا دونك هذوما غنايتنا سينو احنا كالعاده نختموا مع اخر فقرات نتاعنا وفقره اولد سكول
1: اولد سكول هو رجع حديث الساعه في تونس
0: هي.
1: السلطان سلطان الطرب جورج وسول امور هذا
0: كمان باش يكون حاضر فوالا في حاجه خاصه ما مش حفل للجمهور الكل
1: اما انه موجود معناتها في يا قديمه هذيك حاجه حدث أنه يكون موجود أنه الناس تتمنى على صحته تشوف
0: اي ما عادش نفس البيرفورمانس نتاع زاد جورج وسوف القديمه فوالا هو بيدو نتصور ما عادش نتاع حفل كبير جورج وسوف اللي يكون مثلا في مسرح والا في معناها حاجه صغيره يمكن اي اما حاجه كبيره ومسرح ويكون في مهرجان ولا كما قلنا في مسرح معناها صعيب شويه نظرا لحالته الصحيه فوالا دونك اختارنا لكم لليوم اغنيه جورج وسوف كيدا كفايه فوالا دونك هذه اهدي لكم مستمعينا ميرسي بوكو كالعاده اللي كنتوا حاضرين معنا هذه كانت العشويه كملنا معاكم تحيه كل الفريق اللي كان حاضر نجم الدين الفا وصالو عربي يقول لكم تصبحوا على خير باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: في أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. تتويج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. وفي النشرة التفاصيل: تحت الشمس وثائق يرصد أصواتا شبابية من 100 دولة من بينها تونس، يوثقون أثار أزمة المناخ ويدعون إلى العدالة المناخية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أكد محمد أمين القاضي رئيس الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الفائز بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في تونس سيفتح آفاقا علمية كبرى بالنسبة للطلبة والباحثين والأساتذة. وأشار في تصريح خاص به قسم أخبار إذاعة الشباب إلى أن التتويج يأتي اعترافا بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي في مجالات الابتكار والتكوين والعمل التطوعي العلمي.
3: تم تتويجنا على اساس انه احنا افضل فرع طلابي في العالم، والحقيقه ما فماش مجال معين توجنا فيه، احنا توجنا كنشاط عام لفرع طلابي، واللي هو مثلا يتمثل في تنظيم دي كونغري ناسيونال انترناسيونال، تنظيم ورشات للصغار والكبار الاعمار الكل. والله فتح الافاق انه هو يجد يوري اكثر ليماج نتاع تونس، ليماج نتاع الانجنيور نتاع تونس، تشجيع اكثر للانجنيور وكل شيء يعملوا الأنشطة، خاطر الأنشطة هذوما توصلهم يشاركوا في حاجات كيما دي كونغري كيما هكا كبار، يتعرفوا على برشا أساتذة برشا باحثين، عندهم برشا فرص في المعارض العلمية.
2: وقد جرى تسليم الجائزة خلال فعالية الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال.
3: الأيكرا اللي هو International Conference of Robotics and Automation، اللي هو المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة في دورته 42 اللي صار السنة في العاصمة النمساوية فيينا. دونك المؤتمر هذا يتلقوا فيه أكثر من 8000 طالب شيخ ودي بروفيسور في الروبوتيك والأتمتة من أنحاء العالم الكل. الملتقى هذا يصير كيما الفوروم، يصير كيف المعرض نتاع روبوتات، معرض نتاع دي بروجي، يصير فيه زاد كيف التتويج نتاع دي بروجي، تتويج نتاع دي شيرشور نتاع دي بابي دو ريشيرش ايتترا ايتترا.
2: أعلنت جامعة منوبة عن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكوين الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والأعلام والسرديات الرقمية. وأضافت في بلاغ لها اليوم أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءة مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. مع بداية العطلة الصيفية وامتداد فترة الفراغ لدى الأطفال، أصبح من الضروري البحث عن طرق وأنماط متنوعة لتنمية عدة جوانب من شخصية الطفل في محاولة لتحقيق التوازن بين المتعة والإفادة، وذلك من خلال تشريك الطفل في تحديد برامج العطلة الصيفية. كريمة دبابي مدربة معتمدة من الفيدرالية الدولية للكوتشينج واستشارية أسرية وتربوية.
4: نقعدوا مع صغيراتنا، احنا ديجا نعرفوا شنية ظروفنا المادية، شنو الوقت المتاح عنا، معناتها لكونجي متاعنا اتوسا، خاطر هذا الكل باش نحطوه في الامبلوا متاع العطلة. دونك باش نحاولوا نستغلوا هاك الاوقات معناتها متاع الشهرين ونص بطريقة ممتازة، وبطريقة انه نخرجوا من العطلة وصغيرنا صار له نمو في عدة جوانب من الشخصية متاعه. نحكيه ونعملوا جلسة حوارية في الدار، نحاولوا نحقوا التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخصي، كل حاجة في التوازن. الأنشطة تكون متنوعة وتسعى في نفس الوقت إلى تنمية جوانب الكل من هكا الصغيرة، ذيك تنمية العقل، تنمية الجسد نتاعو، تنمية النفس وتنمية الروح. دونك وقت اللي أنا نحقق التوازن بين هذوم الكل من خلال الأنشطة اللي باش نقوموا بها على غلا، نخرجوا من العطلة وإحنا بالحق خدمنا على عدة جوانب وقويناها عند صغيراتنا.
2: انطلقت اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة بمشاركة حوالي 50 شركة ناشئة وأكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا. تظاهرة تنظمها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، وتهدف لبناء جسر للابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في القطاع الصحي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة في تصريح للزميلة نجا تحسن.
1: اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%. دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا، تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
2: وأعلن رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ لريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس.
5: اليوم عملنا خطوة كبيرة لقدام، عملنا بارتناريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حارنا معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، يكون مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلق طبيب رائد أعمال، طبيب عنده ثقافة الذكاء الاصطناعي.
2: مدير عام الصحة وليد نعيج أكد من جهته أن تونس سجلت تقدما ملحوظا في مجال رقمنة الخدمات الطبية وتقريبها من المواطن.
6: في الرقمنة والخدمات الطبية قدمنا برشا برشا. الملف الطبي تيلي راديولوجي عندنا في تبرقة، عندنا في قصرين، عندنا في جندوبة، عندنا في بنقردين. إلا المريض يمشي في السبيطار قريب ليه بحذاه، والطبيب المباشر نتاعو يكون بعيد في تونس، يبدا في وزارة الصحة ويعمل كونسلتاسيون نتاعو، نعمل بيلون ونعمل سكانير ونعمل كونسلتاسيون، بعد نمشي في سبيطار إيكغيك الدوسي نتاعي ما يتبعش. تو بالمعرف الوحيد كل شيء باش يتبع، الملف نتاعو موجود. فما مشاريع اخرين كيما صحتنا قاعدين نخدموا عليه، على كل مواطن نجم يخدمها. نجدة بوانتين اللي هي كل واحد عنده جلطة في القلب ينجم عن طريق المنصة هذه نلقاو له اول سالدو كاتيب باش يمشي لها، وداخله تو دون لي كلك جور هي نجدة ستروك. نجدة ستروك هي الجلطة الدماغية، كيف زادة باش تلقى بلاصة باش نجمو يعملك الترومبوليزم نتاعو. هذايا تقدم بالكدا قرب المواطن بالمستشفى.
2: تحت الشمس أصوات من الخطوط الأمامية وثائقي روى فيه شبان نشطاء في المجال البيئي يمثلون حوالي 100 دولة من بينها تونس قصصهم وتجاربهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية في بلدانهم. الفيلم الوثائقي عرضته منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
7: تم توثيق شهادات فيلم تحت الشمس أصوات من الخطوط الأمامية خلال مخيم للعدالة المناخية نظم سنة 2023 في أحراج منطقة همان الجبلية في لبنان بمشاركة نحو 450 شابا وشابة من قرابة 100 دولة غالبيتهم من بلدان الجنوب. ويكشف الوثائقي الكلفة الإنسانية لأزمة المناخ ويعكس وعي الشباب خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتداعيات المتفاقمة للتغيرات المناخية التي يعد الاعتماد على الوقود الأحفوري أحد أبرز أسبابها. وعلى امتداد ساعة يعرض الفيلم شهادات لناشطين حول تأثيرات أزمة المناخ على مجتمعاتهم وقصصا محلية عن الأضرار البيئية والصحية المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري وما تسببه من تدهور للأنظمة المائية والتنوع البيولوجي والتوازنة البيئية. ويدعو المتدخلون في هذا الشريط الوثائقي إلى إحداث تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية والبيئية السائدة، ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز المساءلة البيئية وتوفير الدعم للمجتمعات الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي. ويأتي عرض فيلم تحت الشمس في وقت تتواصل فيه مشاريع الوقود الأحفوري حول العالم، حيث تشير تقديرات غرينبيس إلى وجود أكثر من 3500 مشروع للوقود الأحفوري قيد التطوير أو الإنشاء، وهو ما قد يهدد حياة 135 مليون شخص إضافي حول العالم.
2: في أخبار العالم، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقر اليوم بوقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول في زيارة إلى أوغندا أن الدولة الواقعة على شرق أفريقيا عليها إعادة النظر في قرار إغلاق الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين. في أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. تتويج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. وفي النشرة التفاصيل، تحت الشمس وثائقي يرصد أصواتا شبابية من 100 دولة من بينها تونس، يوثقون آثار أزمة المناخ ويدعون إلى العدالة المناخية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم حياة قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: في انتظار المونديال. افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي. أفتر فود. أفتر فود مع وفاء ورمزي. أفتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أفتر فوت، المجلة الرياضية الأسبوعية التي تقترح عليكم إذاعة الشباب، كنهار اثنين من 8 غير 4 تقريبا، 8 غير 4 لتسعة متاع الليل. أفتر فوت الموسم الثالث، العدد رقم 34، هذا في الموسم الثالث، سيزون 3 من أفتر فوت. طبعا نحكيه دائما على بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، آخر أخبار المنتخبات الوطنية وكل ما يهم كرة القدم التونسية. اليوم على المستوى التقني نجم الدين بن سالم مع يؤمن الحصة تقنيا، على مستوى ديجيتال والفانسيب نجموا تتفرجوا فينا وتسمعونا صوتا وصورة على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال على الفيسبوك، على مختلف الترددات على فام وعلى تطبيقة الإذاعة التونسية راديو تونيزيان بوانت ان. وإن شاء الله في القريب العاجل نهار الخميس الجاي إن شاء الله باش ندشنوا الاستوديو جديد بالنسبة لإذاعة الشباب، إن شاء الله باش يكون استوديو من أعلى طراز، طبعا فيه كل التقنيات والتجهيزات الحديثة باش توليو تتفرجوا فينا بتقنيات عصرية بديكور جديد. إن شاء الله نهار الخميس يكون الافتتاح للاستوديو الجديد لإذاعة الشباب. وفافدوا معكم في الإعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصة، ومعكم في التقديم رمزي القلعي. الضيوف اليوم طبعا في انتظار التحاق الضيف الثالث، هما في الحقيقة الموجودين هنا زوز من الضاحية الجنوبية، سيد موجي بحر رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف طبعا المنتشي بالصعود هذه الأيام. سيد موجي مرحبا بك وسعداء أنك تكون ديما معنا. جيت معنا وقت لي ما كنتش رئيس، حضرت معنا مرة في الصيف، جيت معنا وقت لي رجعت رئيس لكن في الرابطة الثانية، واليوم سعداء أنك تكون معنا وقت لي أنت رئيس ونادي حملون في الرابطة الأول.
2: شكرا، وأنا سعيد أن بشكون معاك تعرف، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نعدي ومعتها عشوية حلوة.
1: مرحبا. مقابلوا ابن الضاحية الجنوبية طبعا، لكن عرفناه في المدة الأخيرة مع الترجي الرياضي الجرجيسي، تجارب أخرى مع عديد الفرق في مستقبل سليمان الأولمبي البيجي، محمد الجيزاني لعب السابق للترجي ولنادي حمام الأنف. مساء الخير محمد.
3: مرحبا بك خويا رمزي، مرحبا بسيمونجي، ومرحبا بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الشباب.
1: الضيف الثالث يلتحق بعد قليل في الثنية عبد الكريم بوشوشة، طبعا بعد نشوفوا شنية العقوبة اللي البطاقة اللي نعطيوها لعبد الكريم بوشوشة. تقول لنا سي المنجي نعطيوه بطاقة صفراء ولا حمراء كي يجي؟ واخر شوية سي عبد الكريم بوشوشة وجاي في الثنية. باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي بإيجاز، والجزء الثاني من الحصة سيكون الحديث حول النادي الرياضي لحمام الأنف وصعود الهمهامة لقسم النخبة بعد 4 مواسم. لكن البداية بتقديم المنتخبات، اليوم باش نحكيو على منتخب البرتغال.
0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: تقديم منتخبات كأس العالم.
1: تقديم منتخبات كأس العالم، واليوم سنتحدث عن منتخب البرتغال. طبعا تأسس الاتحاد عام 1914، انضم للفيفا عام 1923. أول مباراة دولية للبرتغال كانت عام 1921. أكبر فوز للبرتغال كان على لوكسمبورغ 9-0 عام 2023. البرتغال حلت في المرتبة الثالثة في نهائيات كأس العالم 1996، المرتبة الرابعة في مونديال 2006، المرتبة الثانية في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2004، والانتصار والتتويج الوحيد أوروبيا كان بطولة أمم أوروبا 2016 بالنسبة للبرتغال في فرنسا. البرتغال خرجت برشا ملاعبية معروفين، تعرف كي نحكيه على أوزيبيو ونحكيه على روي كوشتا، نحكيه على لويس فيغو، نونو غوميز، باوليتا، فرناندو كوتو، ديكو، وحاليا أسماء كبيرة ستحمل الراية البرتغالية. كريستيانو رونالدو يتقدمهم هذا اللاعب، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز وخواو كانسيلو. المنتخب البرتغالي يدرب الإسباني روبرتو مارتينيز منذ جانفي 2023 على رأس الفريق، والعقد متاعه يوفى في جويلية 2026. وفي المونديال البرتغال موجودة في المجموعة إلى جانب الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا. هذه مجموعة البرتغال وهذا المنتخب الذي قدمناه في فقرة تقديم المنتخبات. نبدأ بالدخل.

0: الدخلة.
1: الدخلة أبرز ما لفت انتباه الضيف في الأيام القليلة الماضية. نبدأ بيك سلمونجي، شنو هي الحاجة اللي لفتت انتباهك في الأيام القليلة الماضية تحب تحكي عليها في أي مجال، يعني في الكورة، في المونديال، في المنتخب؟ الدخلة متاعك شنو
2: هو؟ رجوعنا للتفكير في رجوعنا للقسم الوطني، ما كنتش عندي مكان للتفكير إلا في هذا. في المدة الأخرى تو الشهر الأخراني هذا بعدها تعرف اللي في القسم الوطني باء برشا جمعيات موجودين على الساحة ويحبوا يطلعوا في نفس الوقت وعندهم مستوى باهي معتها. وتعرف أيضا اللي احنا وين نمشيوا نلعبوا البرة معتها نلقاو ناس تنتظر فينا كفريق كبير يحضروا له تحضير خاص معتها. كان هذا التفكير متاعنا، معتها كانت كل مقابلة بالنسبة لنا احنا معتها تستوجب التفكير، تستوجب باش واحد يقعد ويخمم كيفاش باش ينتصر هو خارج قواعد.
1: باه محمد الجيزاني، شنو هي الدخلة نتاعك؟
3: والله باش نقول كيف كيف، معناها أول حاجة نبارك وصعود ورجوع الهمام لمكانها الطبيعي معناها في الرابطة المحترفة الأولى. يظلي بعد 4 سنين تعديوا معناها فيهم الباهي وفيهم الخايب، ولكن يظلي توجة الفريق الشاب هذا يتوج معناها بالصعود ورجوع لمكانه الطبيعي الرابطة الأولى. وما يخفيك زاد أنا عشت معناها الأسبوعين الأخرانيين معناها نشوة الترشح للدور النهائي لكأس تونس، معناها شفت حاجات في جرجيس الأمانة، معناها الجو اللي ريتو والفرحه الكبيره اللي دخلناها على قلوب العكاره، معناها اسبوع نتاع دور نصف نهائي ضد نادي الصفاقسي ومن بعد النهائي مع الترجي في رادس، معناها عشنا اسبوعين الحقيقه حدث كبير ياسر عشته من قريب كمدرب مساعد لهذا النادي العريق.
1: حكيت على الترجي جيس رغم انه في وقت تسليم الميداليات صارت اشكاليه صغيره يعني
3: وقت لا مش اشكاليه
1: في التنظيم
3: هما ديجا حتى معناها هما يعرفوا التنظيم، معناها ما كانش كما نقولوا التنظيم كان داخل الامور بعضها شويه، معناها معناها السيفيل اكثر من المعنيين بالتتويج معناها موجودين على اراضيه الميدان. ما راني الا مسؤول قال لي راه ما يتعدى حتى حاجه، عاد يكلم اللاعبيه والمدرب. قلت له كي نجيك لدارك تنجم تقول لي ما تدخلش ولا ما تعداش، انا مش نتعدى الاولاني مش نتعدى البوديوم، ويعرفوني كي نقول حاجه نعمل. وإفكتيفمون احتراما في سيمونس في مشارك نوزلو تحية المدرب اللي معايا خاطر أكبر مني سن وقدر وكل ما شيء، عيطت سيمونس طلع وأنا طلعت الثاني، وسيمونس الناصري وسي المستيري نتاع الجامعة كانوا متفاهمين وعطاوني الحق وتعديت، وبعد جاء العضو ذا وطلب مني السماح على خاطر ما تصيرش انت عام كامل واحد معناه يتعب ويشقى. التتويج هذاك اللي وصلنا فيه البوديوم تنجم تعاود تخلط مره اخرى تطلع البوديوم تنجم لي ويمشي في تاريخك باش تقعد للذكرى كما نقولوا. كي تجي انت معناها بقرار شخصي منك ولا معناها ما نعرفش تقول ليه راه ما يتعدى حتى حد، معناها يتعدى كان جواريت ويتعدى كان المدرب نحن يكمبري ستاف تكنيك نتاع جرجيس فهمت. وتتلم بعد فما صارش خلاف كبير، ما انا قلت راني مش نتعدى وتعديت فيكتيفمون.
1: انت حكيت على ترج جرجيس يعني نستغلوا الفرصه. محمد الجيزاني قاعد تخمم ترج جرجيس في الموسم القادم من توا، نعرفوا رئيس النادي سيد حافظ طالب قرر الانسحاب مش باش يكمل، لكن فما تفكير في الموسم القادم على مستوى الاطار الفني والاداري وانت قريب برشا من العكاره؟
3: والله هو سي حافظ طالب والاداره نتاعو معناها نوجه لهم تحيه من هنا، ما كانش مش قطعي معناها الانسحاب هما اما هما معناها عملوا معناها عديوا ميساج للعباد اللي تحب تخدم ولا تحب تقدم ترشحها ولا حاجه معناها ينجموا يتقدموا ونتعاونوا الناس كل، بما انه الموسم الجاي صعيب معناها
1: في الكاف في
3: معناها فما معناها ابار البطوله والكاس في تونس عندك مسابقه الكاس الكاف اللي تستوجب برشا تحذيرات، تستوجب عديد الاموال، تستوجب عديد التحذيرات. ما يخفيكش ان الفريق معناها باش يكون فما اكثر من 8-9 لاعبين معناها في نهايه عقد نتاعهم، معناها فما برشا حاجات اللي تخليت الاداره معناها يمكن تحكي في الموضوع هذا، لانه لازم الناس كل تلتف حول الهيئه هذه معناها من سلطات محليه من جماهير اللي بالخارج مادام شادين في الهيئه، والهيئه هذه الامانه ناجحه عندها تو دو موندا معناها ناجحه تكمل بيانتو تكمل الموندا الثانيه نتاعها، عندها معناها جلسه انتخابيه معناها قريبه جدا. نتصور اللي انا معناها المعلومات اللي عندي خاطر انا روحت اخر واحد من جرجيس نقول معناها عندي نهارين اللي روحت من جرجيس معناها العكاره معناها شادين معناها صحيح في الهيئه نتاعها نتاعهم وفي الإدارة نتاعهم، يعرفوا قيمتها، يعرفوا الخدمة الكبيرة اللي قدمتها الجرجيس، يعرفوا البالية اللي خلطوا بها معناها بالفريق. نورمالمون معناها ما نجموا نحكيوا على انسحاب ولا استقالة ولا خروج إلا ما تصير جلسة انتخابية من الوقت هذاك، معناها بين كل شيء. فهمت
1: فما نية أنه ليطار الفدي باش يواصل بقيادة موسم مشارك، ولا ما زلتوا ما حكيتوش في الموضوع؟
3: والله حكينا معناها تراتش حديث، معناها خاطر احنا كنا معناها مهتمين، معناها المباريات كانت معناها السيكل كان قصير برشا، ما كناش وقت باش نحكيو. ولكن في الاسبوع نتاع اللي حضرنا فيه النهائي مع الترجي التونسي هذول اللي كانت فما شويه معناها جلسات، فما تعبير على الرغبه معناها باش نعاودوا تجربه مع بعضنا، معناها كيما نجحنا مع بعضنا نعاودوا تجربه مع بعضنا. ولكن لكل حادث حديث، معناها ما نجموش نسبقوا الاحداث الا ما تصير جلسه العامه باش معناها واحد يفهم مصير الجمعيه الساعه ومصير معناها كل واحد ينتمي لهذا الفريق العريق معناها.
1: واضح باهي، هكا نكون كملنا الدخله، نمشيو للفقره الاولى وهي ريكاب
0: افتر فوت. افتر فوت ريكاب الجوله.
1: ريكاب الجولة، سنتحدث عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الذي وصل إلى مكسيكو تقريبا 5 متاع العشية في رحلة طويلة تنحكيو عليها محمد وسيلمونجي، يعني رحلة الشتاء والصيف. المنتخب ممشاش في طيارة خاصة كما الجزائر كما المغرب كما برشا منتخبات أخرى، منتخب مشى في رحلة عادية من تونس إلى إسطنبول، خرجوا البارح العشية من تونس إلى إسطنبول تقريبا 3 سوايع، قعدوا في مطار اسطنبول 4 سوايع اسكال، اخذوا طيارة اير فرانس من اسطنبول الى مكسيكو عاصمة المكسيك 14 ساعة في الهواء، هبطوا ووصلوا اليوم 5 متاع العشية لعاصمة المكسيك مكسيكو، وبدلوا طيارة اخرى فولانتيرن ساعة ونص تقريبا، وصلوا توا لمونتيري مقر اقامة المنتخب، يعني تقريبا
3: 18
1: ساعة تقريبا 20 ساعة في رحلة طويلة، وبالتأكيد باش تكون مرهقة وشاقة للمنتخب، على عكس نقول منتخبات أخرى كما الجزائر كما المغرب مشاو في طائرة أنيقة فيها تصور المنتخب وفيها شعار المنتخب. لكن المنتخب الوطني التونسي ربما في غياب الإمكانيات خلت منتخبنا يقوم برحلة طويلة برشا وشاقة إلى المكسيك. عرش كان عندكم تعقيب؟
2: أنا ما نصورش اللي برحلة هذه الخاصة باش تكون أرخص من طيارة لو كان كراوك طيارة، ما تصور.
1: صحيح،
2: فهمت، هذه حاجة. والحاجة الثانية تشوف المنتخبات الأخرى كيفاش طيارات علم تونس موجود، علم بلاد موجود إلا تونس جاي على طيارة أخرى على علامات أخرى. شو التفكير تبارك الله متاع اللي اختار طريقة السفر، معناتها هذه حاجة. حاجة ثانية تروى ولا كاتري سكال يا رسول الله، معناتها الملعبيه يخلطوا الغادي خمخوا، قول مازالت المقابلات معناتها ينجموا يرتاحوا، ولكن مش تحضير هذا.
1: اما فما ايماج دو مارك زاد نتاع المنتخب،
2: هو فما ايماج دو مارك كما حكيت لك. نتصور طياره لو كان وصلتهم ديريكت المقر نتاعها وترجع وتمشي له باش تروح بهم، ماهيش عيب. وعلم تونس بشكل عام عملنا الطيارات كله،
1: عملنا
2: تدهنوا
1: المشكلة أنه يعني الناقلة الرسمية قاعدة تجيب في الحجاج وترجع فيه، ما فماش طيارات فارغية، هذا شحكاو يعني بالنسبة للتونيسير. الحل الوحيد أنه يكريوا طائرة خاصة يعني، وهذا اللي ما صارش.
3: والله يظل صحيح، يظل رحلة متعبة ياسر ومرهقة ياسر بالنسبة لل كيفاش يقولوا يبروا معناها في الحجيج، وواحد يظل المنتخبات كل محضره روحها وتعرف لي شيونس نتاعها اللي جايه وقتها وتوقيتها وكل ما شيء. كانت تنجم الجامعه التونسيه كره القدم تحضر روحها وتبرمج من الاول وبكري باش توفر اكثر معناها سبل الراحه للملاعبيه، ونعرفوا نحن معناها في التحضير النفسي ولا البسيكولوجي ولا حاجه للملاعبيه زاد راهم يحكيوا في بعضهم ويتحدثوا، معناها يقارنوا روحهم بالمنتخبات الاخرى، يقولوا شو نحن كيفاش حضرنا، شو الاخرين كيفاش مشيو بطياره خاصه، معناها ان شاء الله هي المحالة، معناها المباراة الاولى مازال بعيد عليها، معناها اسبوع من اللي خلطوا غادي، معناها باش يعمل سيونس ديكراساج وبعد ينطى معناها لي سيونس
1: غدوه اول حصه تدريبيه،
3: غدوه صحيح، ويقعدوا 4-5 ايام على المباراة الاولى. معناها نورمالمون هما معناها دون لي نورم، معناها خاطر السيكل معناها عادي تاع 6 ايام، ولكن الرحله معناها تروا اسكال ونخلطوا 20 ساعه فرح اريق للامانه عشتها قبل، معناها كي تقعد 4-5 سوايع في مطار وتبدل من طياره لطياره وواحد عندها شويه تاثير كبير.
1: فما ليه فما ايماج دو مارك، معناها
3: ثابت
1: انت في طياره اير فرانس وانت منتخب تونسي تمشي في رحله عاديه مع ركاب عاديين في طياره اير فرانس ثابت للمكسيك، مش كيما ثابت في طياره تونسيه فيها علم تونس فيها
3: فما يعني السيكل تاع البلاد فيها شعار البلاد، يعطي صوره، يعطي صوره
2: بها. وش راي طياره اير فرانس على خاطر هما مشاو لتركيا،
1: مشاو
2: ما نجموش يركبوا، ما يكونوا كان ركبوا في طياره تركيا.
1: تركيا
2: انا فرنسا ما تنجم الانطلاق نتاعها تكون كان من باريس مش من غاليكا، ولكن كيف كيف الحكايه انت في خليت طياره مش تاع بلادك
1: مش صحيح صحيح. باهي نحن باش نبداو طبعا بالحدث، والحدث كان يوم امس استقبال رئيس الجمهوريه قيس سعيد لوفد المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في قصر قرطاج. البارح رئيس الجمهوريه استقبل الوفد، الكلام اللي ركز عليه هو عقليه الانتصار، قالوا أن عهد المشاركه من اجل المشاركه، ولا منتخبنا يلزم يدخل بعقليه انه من المباراه الاولى يربح وما يدخلش في حسابات نعمل تعادل والمنتخب الاخر يخسر. هاد نسمعوا مقتطفات من حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس مع وفد المنتخب الوطني التونسي قبل تحوله إلى المكسيك.
4: أنساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه هذا ربحنا واحد ونستناه في الآخر شو يعمل، ولا كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر ما نترشح ربح، ما نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح. كما كنت تحدث قبيل على تونس عام 77 وعام 78 وتونس كانت فرحة شعب كامل مرة في شارع بورقيبة، مرة الناس كانوا التونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش انتصر، ومع شكوله أنا مش ترشحنا للدور الأول كانوا هدف ده يكفي وفاء للعدم تعبه. كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا شاركنا بش ننتصف.
5: After Food After Food مع وفاء ورمزي. After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات،
6: حصريات واستضافات
5: مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: طبعا كان هذا رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث عن عقلية الانتصار التي يجب أن يتحلى بها المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من أجل أن يشرف الراية الوطنية في المونديال الأخير. رئيس الجمهورية أيضا تحدث وحكى على حتى على تاريخ المنتخب، حكى على حمادي العقربي وعلى مسيرته السحرية متاع حمادي العقربي وعلى ترشح ضد المنتخب النيجيري بتوزيعه من خميس العبيدي، حكى على القمودي. والمهم رسالة أنها واضحة، هي تشريف كرة القدم التونسية، وأنه عهد المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى. وانت بالتأكيد سلمونجي البارح كنت حاضر في التلفزة الوطنية وتابعت يعني في المباشر حديث رئيس الجمهورية مع الملاعبية.
1: أنا سمعت السيد الرئيس البارح وكان ركز على الجانب النفساني أكثر منه، معناتها ومش بدلهمش على المقابلة اللي عملوها، معناتها
0: قالهم تنساوها الخمسة صفر انساوا هذيك.
1: إيه ولكن أنا نقول حاجة، معناتها مقابل الفريق الوطني هذا أنا عاجز باش نحكم عليه، ما نكذبش، بعد ما شفت مقابلة عاجز ما نجمش نحكم شنو فهم كيفاش شنو المستقبل متاعه وشنو باش يعمل لنا في الكوب دي موند هذيا على المردود الهزيل اللي عملوه ضد بلجيكا. هو معناتها الحقيقه هو طلب منهم قال لهم راهو وفاء عهد المشاركه ولن يعود
0: وانت
1: عنده الحق. احنا من عام 78 ما غبناش على الكوب دي موند، في كل مرة تكون تونس موجودة وديما نخرج من
0: الأدوار الأولى
1: معناتها إذا اللي ينسي عنده الحق يقول لك ما تمشيش باش تشارك للمشاركة. سفيرين الوقت هذاك ما عادش فيه، توا يلزمك تمشي باش تتعادل الدور الثاني على الأقل. تمشي للدور الثاني موش صعيب. خذينا وقتنا في التحضيرات، خذينا وقتنا معناتها في اختيار اللاعبين، تبارك الله توا ولات عند المدرب ما عادش كان يقوم البطولة التونسية ولا يقوم العالم كل والفما تونسي باه يبرز يوصلوا له إمكانيات معناتها كانت كبيرة، بحيث ما أنا نقول ما فماش علاش ما نكونوش احنا في الصفوف الأولى على الأقل في الأدوار الأولى التمهيدية.
0: واضح محمد، رئيس الجمهورية طبعا وضع اللاعبين أمام مسؤولياتهم، حملهم المسؤولية يعني قال لهم أنه الراية الوطنية لازم تحطوها في الاعتبار وأنه تشرفوا الراية الوطنية ويزينا من المشاركة من أجل المشاركة. يعني حان الوقت أنه منتخبنا يفرض لونه ويلعب كل مباراة من أجل الانتصار وننساوك الحسابات اللي استنسنا بها في كل مشاركة نربحوا الماتش هذا وتتعادل الجمعية الأخرى ونجم ونترشحوا بالإسعاف. يلزم كل مباراة بعقلية الانتصار وهذا شيء يلزم في الكرة.
2: والله هذا صحيح، تابعنا الناس كل يظل استقبال سيد الرئيس معناها للوفد انت على المنتخب اللي بش يسافر، اعطى ريكاب صغير على تاريخ المنتخب على 78، على الشعب كيفاش نزل للشارع، كيفاش كان هو من ضمن الناس اللي هبطت في 78، ذكر باللمسات السحريه نتاع العقربي، شوت تتميم على البار، المنتخب اللي انتصر فيها مع مصر مباراه لاغوس، هذوما كل الاحداث مع القمودي مع عدد الاحداث اللي كان مواكبهم وعاشهم، حب يعدي يمتي ميساج اللي راهو معناها ما فماش حاجه تفرح الشعب قد الكوره قد الانجازات قد الميداي قد البوديوم. وحكي في ما يخص معناها المشاركة من أجل المشاركة، خاطر الناس تعبت من كل عام، ناس تسافر، ناس تمشي تحب تفرج، ناس تحب تفرح كما المنتخبات الأخرى اللي مالية معناها نتعدي وتورجي، خاصة أنه عنده فرصة السنة معناها أنه بثلاثة نقاط نجم تتعدى معناها للمرحلة الثانية، ولكن توقع زاد أنت زاد المجموعة صعبة كالعادة، تشوف اليابان تشوف هولندا معناها باش تقعد لك مباراة فاصلة انت والسويد اللي باش يربح باش تعدى هو للتور الثاني اكثرية. المساج اللي عديت نصوره بوزيتيف وقال لهم ما تخموش في مباراة الاخرانية خاطر مباراة شكلية، ونتصور كما قال هو مباراة الاخرانية معناها نجموش ناخذوا عليها ما نحطوهاش مقياس لانه التشكيل معناها باش يكون مختلف من 7-8 لاعبين فما معناها اكثر باش تبدلوا، فهمت؟ ان شاء الله نكونوا جاهزين وان شاء الله اللاعبين زاد يخموا كما يخموا برشا منتخبات اخرين. الناس ولات تخلط، شفنا المغرب في اخر التظاهره خلطت معناها الديمي فينال ولا وقبل معناها تزير كيف تعديت التور الاول والثاني، معناها لما ما نخموش عندنا معناها امكانيات اللاعبين اللي نجموا هنا نتعديوا التور الاولاني وندخلوا التاريخ كما نقول ان شاء الله.
0: باهي انت حكيت على المباراه الاخيره، هات نسمعوا صبري اللموشي في الندوه الصحفيه الاخيره بعد الخساره الفضيحه خليني نقول ضد المنتخب البلجيكي 5-0. شو حكى صبري اللموشي؟ نسمعوا مع بعض.
3: qui me fait très mal, c'est un résultat qui me plaît pas du tout. La seule performance que je peux accepter, c'est peut-être celle d'Adam Arous, qui est dans un poste qui n'est pas le sien, a essayé et plutôt bien réussi contre un joueur qui est incontrôlable, qui est très performant. Après notre gardien, qui est certainement celui qui a touché le plus de ballons. On a pris 5 buts, comment je peux trouver des choses positives? S'il y a peut-être une chose positive, c'est qu'on n'a pas de blessés, pas plus de blessés. Donc, mais il n'y a rien de positif. Et c'est un match qui pour nous, qui pour moi, va nous donner beaucoup d'enseignements, mais qu'il faudra vite oublier en termes de performance face à une équipe de très haut niveau. C'est simple, clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui était lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde. Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes. Une nette différence à tout niveau. À tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine à la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
4: After Foot. After Foot. Ma Wabeo Ramzi.

0: انه خمسة خسارة توجع، قالوا انه مباراة ما فيها حتى شيء ايجابي باش نجمو نحكيوا عليه. النقطة الايجابية اني خرجت ما تضرب لي حتى ملاعب.
1: معناتها كأنه باش يسكتنا. انا حكيت لكم اني ندم اني نتحمسوا ليا اني هاني هاني معناتها لي بوان نيجاتيف الكل حكاها.
0: وكلمة العربي الوحيدة اللي قالها قال نحشم، حشمت بعد الخسارة هذه.
1: أنا والله اللي غايدني غايدين يا كتوانسة اللي جاوا بكثرة باش يتفرجوا معناتها بالمجد، معناتها ما نحبش نكون معاهم، ما نحبش معناتها راهو طاح قدرهم. نقول لك بكل صدق طايح لها مقدرة، مقاربة طايح لها مقدرة. نقول لك أكثر من هكا بلجيكا ما نزلتش علينا.
0: صحيح في وقت من الأوقات
1: ما نزلتش علينا، ولا تلعب في الكرة في 18 متر ولا تدور الكرة في 18 متر بتاعنا.
0: صحيح
1: ما نزلتش علينا بلجيكا، معناتها كنا ناكلوا أكثر من خمسة. شنو هو هذا؟ شنو اللي حضروا؟ نحب نفهم أنا من اللي جا هو شنو اللي عمل؟ يا أخي وينهم اللي باش يحاسبوه؟ كانت تكاد تكون أكبر فضيحة وعمرها ما صارت. اللي معناتها يقع إقالة مدرب في ليلة كأس العالم.
0: كأس العالم
1: شو رأي تونس رأي مش لعبة هذه.
0: صحيح
1: الشيء اللي صارت المرة هذه تتعدى حدود خمسة بشيء. تتعدى ولا عندها معاني أخرى. شو نتحمل مسؤولية شبيك يا ودي؟ شبيك ما فقتش من الأول.
0: صحيح
1: هو هذا مش بلاصتو وش يملي أنا في هذمكم. أنا ذي أمور جبناك على أساس هذي باش انت تستعمل ملاعبيه في مكانهم، باش انت تعطي التكتيك اللي لازمه في المقابله. مش جايبك باش تجي بعد مقابله باش تقول والله انا حاشم تحشم ولا تقعد كيف كيف.
0: محمد الجيزاني صبري لاموشي بدل في التشكيله ضد بلجيكا، ورينا زاد اخطاء بدائيه خليني نقول تو حتى في محور الدفاع تو الثنائي اللي باش نعملوا عليه في المونديال اللي هو
2: طالبي
0: ورقيق ما عقلناهمش. يعني اخطاء بدائيه في التمركز، شوفوا البونتو اللي بالراس كيفاش طلع مع رقيق لاعب المنتخب البلجيكي، البونتو الاولاني كيفاش بن حميده شق وخلى في ظهرهم. يعني فما غلط بدائيه ما نعرفش يصيروا في مستويات كما هذه.
2: والله صحيح هذول اللي تابعنا باهتمام مباراة الاخرانيه نتاع بلجيكا اللي باش تكون معناها هي معناها نقولوا التصويره الاخرانيه على المنتخب قبل معناها ليشيونس تاع كوب ديمون. ولكن هذول الاشكال اللي طاح فيه صبري اللاموشي واللي طار الفني المرافق ليه انه في العاده ديما يكونوا الزمورات الاخرانيين هم معناها تقريبا للفريق الرونترون اللي باش يبدا به كاس العالم. نحن شفنا العكس مباراة كندا وهايتي، شارك الفريق محترم للامانه وراوجا كوره بكدا وراو لعب مزيان، ولكن في المباراة الأخرانية نزوز مع الأوتريش ومع بلجيكا يظهر لي التشكيل ما كانش معناها قد تطلعات الجماهير والمتتبعين، خاصة أنه شارك ستة أو سبعة لاعبين ما همش يكونوا موجودين في المباراة الأولى. فهمت؟ ولما نحكيه على لعنة تونس معروفة معناها بالانضباط التكتيكي متاعنا وخاصة دفاعيا. رينا يعني رينا ماش دخلنا قرب من المهزله كما نقول.
0: فما تفكك حسينا،
2: فما تفكك وفما معناها بلوكي كيف معناها ياسر بعيد على بعضه. المستوري كان ايزولي برشا، معناها الدفاع كان معناها بعيد على بعضه. كيف زاد اختياره لاد معروس في وجود فاليري ووجود اللاعب الثاني نفاتي يظلي ولا فهمني. يعني اختيار معناها ما فهمتش علاش اختار اللاعب هذاك وقت اللي هو عنده اظهر يمين. ومعناها كيف حتى الدفاع معناها الامانه الاهداف اللي جاوا الكل معناها ورينا معناها خلل دفاعي كبير. معناها عمرنا ما رينا الدفاع نتاع تونس كما رينا في المباراه الاخرانيه ضد بلجيكا. معناها المدافعين ديما يدافعوا للامام، نحن ندافعوا وراجعين للتالي. معناها فهمت كيفاش؟ وكما قلت انت اد معروس اللي شكره هو معناها الفرص ال 80 90% من فرص نتاع فريق المنتخب البلجيكي عن طريق دوكو معناها كانوا على الجهه اليمين نتاعنا اللي صار نتاع المنتخب البلجيكي. وشفنا لي زاسيس من صارت وشفنا لي سونتراج من صار وكلهم مشير اد معروس. يمكن حب يبرر الاختيار نتاعو ولكن الاختيار نتاعو للامانه فاشل. وجد جيستيون دو جروب اللي خمم فيه هو فما معناها قرايه نتاع تحذيرات وكل ما شيء. كنت نفضل انه يبدا بالجماعه اللي جربهم ماتش بلجيكا ان يبدا بهم الاول ويخلي مباراه النمسا ومباراه بلجيكا للعناصر اللي باش يبدا بها تروان باش يسينسوا بعضهم وبصير الاوتوماتيزم وباش يخضع لبعضهم وما تتكون فكره معناها للراي العام الكل على معناها الفريق نتاعنا قبل اونتامي لا كوب دي موند.
0: هي معناها فما بوادر ما تبشرش بالخير بالنسبه للمنتخب، لكن خلينا نقولوا نكونوا ايجابيين على الاقل. قبل الايام من انطلاق المونديال نكون ورا المنتخب ومن بعد المحاسبه تجي بعد هكا ولا سي المونديال.

0: تو معناه الكل ورا المنتخب، لكن المحاسبة باش تجي بعد المباراة الأولى والثانية والثالثة، وقتها باش يتحاسب كل واحد على التقصير نتاعو.
1: شوف بكل صدق مناش أنا اللي غلب عليه كم كل مانيش معتها تقول شبيه ماكش متفائل، فما ديزاديس لو للتفائل موش هكاك معتها. اللهم واحد يقول حلمت اللي باش نربحو باش يمن بالأمور هذه. أما الحقيقة معتها أنا واحد من الناس مقابلة هدية ظهرت لي عرفت فيها الفريق الوطني بتاعنا، عرفت حدودنا، عرفت اللي ما نجموش نمشيو بعيد، وإذا كانت صارت نتيجة إيجابية شو يقول لك ممكن معناتها من المفاجآت الكبرى. لأنك ماكش تلعب مع فرق كبرى، تلعب مع فرق
0: مع السويد وهولندا واليابان،
1: مع فرق ماهوش بتاع تفديك، فهمت كيفاش؟ ما يخليوكش فهمت. والغلطات اللي صاروا في المقابله هذه ما يتعداوش معاهم
0: بدائيه،
1: ما يتعداوش مع فرق كيما هكا.
0: الماتش الاول مع السويد ان شاء الله الاثنين الجاي ما 3 نتاع الصباح باش تقوم له ولا تسهر له؟
1: لا لا ما نقوموش.
0: لا تقوم لا تسهر
1: له. لا لا نقوم لا نتفرج.
0: باهي التحق بينا سي عبد الكريم بوشوش. انا قلت لك شنو هي البطاقه اللي باش تمدها له، صفراء ولا حمراء على التاخير؟ سي المنجي
2: انت تاخذ ورقه مشان
0: سليمان سي عبد الكريم بوشوشه، طبعا لاعب سابق للترجي التونسي، اليوم هو قعد في التسلل ونحن قعدنا في التسلل، في باله باش يجي الاذاعه لافايات تطلع للتلفزه الفوق. مرحبا بك سي عبد الكريم بوشوشه، نورتنا وحبيناك واصرينا انك تكون معنا، حتى مازالوا ساعه غير بوع على نهايه البرنامج، لكن جيت ورجعت من شطار الثنيه بعد ما اختلط عليك الامر.
2: جيت على خاطر سي المنجي ومحمد
0: صحابي ومش على خاطرين
2: انت غلطتني.
0: ما غلطتكش انا. سي عبد الكريم على الطاير، انت خلطت علينا، كنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، نحكيو على استقبال رئيس الجمهورية البارح قيس سعيد ليوفد المنتخب، قال لهم عهد المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهاء، انساو خسارة الخمسة مع بلجيكيا، وقال لهم ما فماش نحب كل ماتش بعقلية الانتصار والحسابات هذه نربح وماتش ونتعادل، لا حطهم قدام مسؤولياتهم، لكن البوادر ما تشجعش.
2: اللي مش على كيفنا احنا نلعبوا مع ناس اقوى منا احنا يعني نجموش نحكيو على الربح ونحكيو بون كومبورتمون. كنت نسمع في سيبونجي على الخمسه اللي كليناهم، نقول رب ذره النافعه، خاطر اللي ماتش بيكون ما تعدلش عليهم، تنجم تاكل خمسه وتصلح امورك وتنجم وتنجم تربح يعني منتخب كبير ووقت الامتحان
0: اي والمورال ما يتيح قبل اخر مباراه.
2: ما فماش مورال عندك ولا ما عندكش؟ فما احنا توا فما نقولوا احنا الموهبه هربوا بينا، يعني مازلنا بعاد برشا، حتى كي نقولوا احنا رافورسي بارك بيناسيونوك التوانسه اللي خالتين بحكاية فارغة، واحد يلعب ديفيزيون 2 في فرنسا والاخر ديفيزيون 3 دراوين، ما نجموش نحكيو على دي جوار بروفيسيونيل واحد. الحقيقة كانت ليكيب ناسيونال كي كان شامبيونا في تونس قوي، كانت فما جمعيات صحاح ونيفو متقارب وقتها هذيك ليكيب ناسيونال، اما هذايا واحد من الشرق والاخر من الغرب هذا في سبع الخير يحير واحد.
0: يعني انت ماكش متفائل كما سي المنجي قال لك مانيش متفائل برشا؟
2: هذيك الحقيقه مانيش، مش على خاطرك لينا خمسه من الاول ظهر يعني خير منا، يمكن اليابان ربحناها في ماتش اميكان عملناه ولا حاجه هكا بتيتر الاكسيدان يعني، ما في
0: ولو انا طمعين في السويد اكثر نحن من هولندا واليابان، يعني منتخب السويدي بالاسعاف ترشح بالبراج في المباراه الاولى بالبراج تعدى، معناها ماهوش
2: هو الرسمي هو التورنوا فينال هذا يعني في
3: المباراة الرسمية
2: اي، اما هذه تلعب البراج ودرا شو تفكروا ايطاليا هز كوب دي موند ما ربحت حتى ماتش في الكاليفيكاسيون.
0: هذا شنو نحبوا ان شاء الله مع المباراة الاولى، نذكر الاثنين الجاي كما اليوم في الفجر يعني ما 3 نتاع الصباح المباراة الاولى المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي، المباراة الثانية 5 نتاع الصباح، والمباراة الأخرى باش تكون نص الليل هكا هذاك تنجم تتفرج فيها سي المونجي نص الليل
1: نص الليل
0: نص الليل باه
2: أنا نحب نضيف كلمة يعني للتوانسة بصفة عامة الناس كل باجيه دخلوا في المدرب لورك المدرب يظهر كفء صراحة تسمعوا يتكلم ما تمكن ما مش بشردوه ما يعرفش كورة ولا ما يعرفش بس ساعة تهبوا الرياح
0: بما لا
2: تمشي مش في بلازت هو بيدو يعني
0: ايه رينا الفريق ضايع نحن ضد
2: بلجيكا توا في زاد عرف الفريق يمكن بعد الخسارة هذه كان عنده ما يصلح ينجم يصلح
0: نغلق قوس المنتخب وان شاء الله منتخبنا يكون متميز ويكون حاضر لجور جي ان شاء الله كما قلت في المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي باش نحكيو على الترجي شوية سي عبد الكريم بوشوشة فما برشا قرارات جديدة متسارعة للترجي التونسي اولها اعفاء المدير الفني للشبان اللي عنده سنوات يخدم سي العربي الزواوي قالوا له ميرسي تكوين لجنة للانتداب والمتابعة فيها شكري الواعر مجدي التراوي سمير شمام ومحمد الغربي وبرشا قرارات اخرى باش تجي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اللي قاعد يعيش في خليني نقول نقله نوعيه وفتره انتقاليه سي عبد الكريم
2: سامح لي ما بهنيش سيمونجي بصعود محمد زين
0: والله اي في الجزء الثاني باش نحكيوا على حمل انف في الجزء الثاني هنيه مثال
2: لا معلم لا رجع يعرف يتكتك والحمد لله هاي طلعت قاعدين خمس سنين يعانيوا فيها ما طلعتش
0: طالع احكي في الجزء الثاني اعطينا الاسبيرانس والفتره الانتقاليه والقرارات اللي قاعده تتسارع
2: الاسبيرانس في الثنيه صحيحه الاسبيرانس جمعيه قويه برشا خاطر الجمعيه اللي تعمل 10 ماتشات تعادلات يعني 10 في 10 في الاثنين خلينا ناخذ هذوما قولوا احنا 20 بونت كنت تنجم براك الاولاني وهرب كان خسرنا خمسه وعملنا
3: خمسه
2: سانك ديفيت وسانك فيكتوار انا الاولانيين وهربين يمكن بقريب 8 بونت ولا 9 اليوم الاسبيرانس هذيك سنه الله في خلقه سنه التداول ناس خدمت وعطات
0: واش قولك في اللجنه الجديده قلت لك فيها شكري الواعر سمير شمام مجدي التراوي ومحمد الغربي هذه للانتداب والمتابعه
2: ما تنجم تكون كبيه هي الفكرة خطر النهار آخر توا هذوما اللي في اللجنة
0: أيه.
2: إذا فشلنا في انتداب والحاجة وهذا وارد راه تنجم تاخو ملاعب كبير ويتبدل عليه الهواء ينجم ما ينجحش ولكن على الأقل الببليك يعرف اللجنة هذه شكون المكونين نتاعها يعني
3: مسؤولين
0: شكون فاعلين فيها
2: اذا مشات يقولوا فلان وفلان وفلان واذا مشات بارك الله فيها
0: هي انتدابات ترجي الحاصله الى حد الان منتصر السيد حارس شبيبه العمران تم انتدابه بصفه رسميه حاج محمود وشكون الملاعب الثالث براتيكمون هذوما اللي سمعنا رسميا
2: اللي نتاع استاد قبسيان
0: رجع المداوي لاعب الملعب القبسي هو ابن الترجي كان في الملعب القبسي لاعب متميز جدا صح عقد حتى 2028 او 29
2: رجع على ريال غوش تاع زرزيز زاد هو ولدنا اي
3: فان كونترا ما مازال مازال ما تصلوش
0: مازال اما ثلاثه هذم رسميا منتصر السيد
2: وفما ريال غوش في مستوى واحد من زرزيز وفما ملاعب اخر زاد على ريال غوش زاد
3: كيف على ايدوني زاد على الصحه ولا
0: مازالت مازالش الامور اي وفما ملاعبيه باش يخرجوا زادا مش يقعدوا ربما باش تتم اعارتهم لفرق اخرى ما نعرفش منها النادي الرياضي اللي حملهم في ولا ثم بعد نسالوا سي المنجي على المستقبل نتاع الفريق وايضا علاقه الهمهمه بالترجي الرياضي التونسي بحكينا على الترجي باش نحكيوا على النادي الافريقي كذلك لانه الحدث منذ قليل
3: كلمه بركه رمزي مع تجاوبه مع كلام سي عبد الكريم اللي هو اكبر مني خبره وقدر وكل الولايه غسيل المحرسي اللي عندنا في الترجي الرياضي الجرجيسي هذاك بصراحه ديما بوان دانتريغاسيون كيفاش ماهوش من المجموعه لما نشوف انا الدفاع وين وصل الترجي توا وليد وانا يلعب سيق اللي صار خشينا برشا متكون عندنا ولد الترجي هو ومتكون عند الترجي ويلعب في اللاكس ويلعب على اليسار سي عبد الكريم معناها للامانه مع الموجودين توا نحكي بغض النظر على الملاعبين اللي قاعد تلعب تاخذ في طون جو مع المجموعه موجوده في الترجي كان ينجم يكون معناها فاسيلمون معناها موجود في في المجموعه
0: وملاعب اخر اسمه متروح
3: توا عنده انتصالات باهره مع فرق كبيره في تونس
0: امانه لا مجهد زاد اللي ولد الترجي مشى لسليمان وعدى موسم متميز مع سليمان زاد اخبار تقول انه باش يرجع للترجي
2: هو محمد لعب في الاسبيرانس
3: أو مش كيما تعرف جامعه خلينا كيما في الترجي هذيك الفرق صحيح بالحق
2: كيف
3: اي فما حاجه
2: تو اللي جانا الكل احنا كل
3: كانوا بيرزين في جمعيات وما
2: اللي جانا من بيجا
3: قبل ولا تو
2: تو اللي تو صرحوا
3: قالوا اساسا بوغرا اللي مشي كلوب
2: بوغرا والاخر
3: سيلي ريال جوز هذا كيف
0: والدربالي اللي
2: الدربالي
0: الدربالي محمد وائل الدربالي
3: برسمي في الترجي مش كيما اللي كيبات خليل
2: لعبوا ضدنا
3: وعديوا تراحوا
2: وبعد كي جاوا متاع خلص يعني مش بسهل برسمي في الاسبيرانس
0: باه النادي الافريقي زاد الحدث اليوم كان تصريح الرئيس فرع كرة القدم مهدي ميلاد احكي على برشا امور تخص وتهم النادي الافريقي تسجيلات نسمعها من الصفحة الرسمية للنادي الافريقي مع شكر للهادي جبناني زميلي اللي امننا هذه التصريحات نسمعوا مهدي ميلاد شحكي اليوم
4: احنا كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايام الفارطة سي فوزي تعرض الى وعكة صحية تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم قاعد بعض تفاصيل المادية يظهر لي ما نشبش نهرب على بعضنا نلقاو فيهم حل وسي فوزي معناتها يظهر لي لقي راحته معنا واحنا لقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه ومازال ما يعطي برشا حوايج للنادي الافريقي سي فوزي فيرجيل تشامبرز امن بالنادي الافريقي وقت حتى حد ما امن بالنادي الافريقي مد يد المساعده للنادي الافريقي وعاونها حبا في جمهورها وامن من مشروع النادي الافريقي عملناه في البريود هذه بتاع جوان اول جوان يظهر لي فيرجيل تشامبرز ما رقدش يتصل بي انا يتصل بسي محسن يتصل بالاخوان يحب يكون مجموعه اللي عنده فيها ثقه باش يعطي الدعم وهو قال ما نعطي الدعم الا في هيئه مستقره 3 سنين منتخبة المسؤولية متاع ستابيليتي هو خذها وريته عمل تصريحات يعني قبلت فلان قبلت فلتان هو الصعوبات اللي تعرضت وانا وسي محسن معناتها فريقين شمبر تذكروا التصويرة اللي ديك قررنا باش نعملوا الهيئة وجاء قعد في وسطنا وفرحان وحده كل دونك فريقين شمبر هو عنده عقد استشهار القيمة متاع العقد على 3 سنوات عطاها لنا في عام مش نجمنا وهذا ما يعملوش إلا إنسان شغوف يحب يعاون ونشكروه على هذا ويعطيه الصحة في اللي عمله بلغني وسمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا هذا أنا ما عنديش فيسبوك وإنستغرام الناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا وأكثر شخصية اللي وقعت تواترها هو سي حمد مبارك اللي نحييه ونكله كل احترام صحيح الأسبوع اللي فارت قعد أنا وسي حامد بحضور ثلة من الأخوان الكوبيستية وطرحت له سؤال قلت له سي حامد تحب ترجع في الهيئة تحب تعاون كيف قال لي سي مهدي ربي يعينكم يعطيكم الصحة راني أنا ما عنديش في برنامجي الرجوع عمري ما قلت هذا وإذا ثم حاجة نعاون بها النادي نعاون
0: هذا مهدي ميلاد احكي على برشا مواضيع تهم النادي الافريقي احكي على المدرب فوزي البنزرتي اللي نتمناو له الشفاء العاجل بعد ان تعرض وعكة صحية رجع لباس توا باش يضع النقاط على الحروب باش يقول لهم شكون الملاعبين اللي حاجتي بهم ولو انه اخر الاخبار تقولوا انه فوزي البنزرتي طلب معتز الزدام بالاسم اللاعب السابق للترجي اللي كانت عنده تجربة في الشرطة العراقي حبوا طبعا ينتدبوا النادي الافريقي وبرشا اسماء اخرى وضح الامور حول علاقة فيرجي المستثمر والمستشار الامريكي مع النادي الافريقي وبرشا امور اخرى وضحها الرئيس فرع كرة القدم السيد مهدي ميلاد في كلمة قبل ما نوصلوا على النادي الافريقي ايضا تفاعلات تحيات شاكيب الخويلدي قل تحية لسيلمونجي بحر وسي عبد الكريم وجيزة وكل الضيوف ومبروك ألف مبروك للهمهامة محمد كريم بحر أيضا يوجه لكم التحية قاعد يتبع فينا عباس صوف تحية للناس الكل وقال الجيزة وقتش ترجع للهمهامة برشا تفاعلات وبرشا تفاعلات من البارح. طبعا بعض الأسئلة نطرحها على السيد منجي بحر طبعا فيما يهم النادي الرياضي لحمام الأنف. شكون عنده تعقيب على النادي الإفريقي؟
3: والله يظل النادي الإفريقي تو معناها كيوصل البوديوم نتصور أنهم داخلين على مسابقة إفريقية. نصور أنه من أول حاجات اللي بشي يشد فيهم صحيح سي فوزي بنزرتي نعرف خدمت معاه أنهم يدعموا المجموعة دي بشي نجموا معناها يلعبوا على الواجهات الكل. ويظهر لي نادي الفريق زي لازم يحضر الموسم تاعو بكده باش يكون اصعب من الموسم متعد
0: به. واضح نحن موعد الموجز موجز 8:30 بعده نغم باش يعجبك سيلمونجي اسمه ناس الجنوب اغنيه جديده لنورشيبا ومعاه كيلاني تليق يحكي على الجنوب الكل من قابس الجربه ناس الجنوب الجرجيس. نسمعوا الاغنيه بعد الموجز ومن بعد في الجزء الثاني باش نحكيوا على نادي الرياضي لحمام الانف وصعود الهمهامه لقسم النخبه. نعود بعد قليل.
5: افتر فود افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
6: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. مستذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي بجائزتين لسنة 26 و2000 في مجالي التجديد البيداغوجية والأمن السيبراني. في أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة أطلقوا حاضنة للشركة الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. تتويج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. دوليا وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3637 و11188 جريحا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصرح بأنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إنهاء الحرب. الرئيس أو الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل. وفي تصريحات للإعلام العبرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه حذر نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران وفق تعبيره. ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
8: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: رجعنا بعد هذا نغم لنور شيبة كيلاني طليق طبعا، وتحية لكل أهالينا في الجنوب طبعا، في جابس وجربة وتوزر، وتحية خاصة للعكارة محمد جيزان.
2: صحيح. تحية العكيرة الكل ونهنيهم بالموسم الرياضي الناجح اللي قدموه، إن شاء الله فيما أحسن إن شاء الله.
1: غنايك عملنا بها دورة سلمونجي للجنوب، وأنت ابن جربة وابن ميدون، تحية لهم الكل، الناس الكل غاديك.
3: تحية للعكارة، تحية لأمل جربة ميدون اللي ضمنت البقاء متاعها في الناسيونال بي في الرابطة الجسمية. وتحية الجنوب بصفة عامة.
1: باش نحكيو توا على النادي الرياضي لحمام الأنف، وذكر يحضر معنا في أفتر فوت العدد 34 في الموسم الثالث سيزون 3، سي المنجي بحار رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف، سي عبد الكريم بوشوشة اللاعب السابق للترجي التونسي والمدرب أيضا السابق، محمد الجيزاني المدرب المساعد لترجي رجيس وتجارب عديدة في عديد الأندية التونسية. باش نحكيو على نادي حمام الأنف، وفي تقديمي لسيد منجي بحار مسير من الزمن الجميل، تحدي شخصي سي المنجي، بعد 15 سنة تقريبا رجع المنجي بحر للنادي الرياضي لحمام الأنف. وعلاش نقول تحدي شخصي؟ لأنه وقت اللي رجع لنادي حمام الأنف برشا قالوا لأنه ما عادش يقضي كما قبل المنجي بحر، برشا قالوا سامحني في العبارة فلوسه فات. برشا قالوا علاقاته فات منجي بحر، لكن تحدي شخصي كان بالنسبة ليك أنك برجوعك تعيد النادي الرياضي لحمام الأنف إلى رابطة المحترفة الأولى بعد تقريبا 4 سنوات.
3: ما تنساش وقت أن رجوعي معناتها تزامن مع الفراغ اللي شهدته النادي الرياضي لحمام الأنف، اللي حتى حد ما حب يشدها معناتها هذه.
1: صحيح، وفترة انتقالية بالله اسمح لي سي المنجي، لأني كنت شاهد عليها الفترة الانتقالية، 3 أشهر أصعاب تعداو، الفريق ما رجعش للتدريبات، اخذ المسؤولية عادل العبيدي لطفي الجيزاني في فترة صعيبة وقت للإمكانيات منعدمة تماما، السبب المسكرة متاع الإشهار، التمويل العمومي مسكر، في وضعية صعيبة برشا، الملاعبية باش يمشيو يتدربوا تلقى استاد مسكر، تكلم المعتمد باش يحل استاد بامكانيات بسيطه، 3 شهور يعني هيئه تسيريه وصلت الفريق البر الامان. فتحيه من هذا المنبر لكل من ساهم في تلك الفتره الصعبه وقت اللي هربوا الناس الكل، وصلوا الفريق البر الامان، وسي المنجي بحر بهيئه منتخبه اخذ المشعل من نوفمبر وتحمل المسؤوليه، وكما قلت كان تحدي شخصي بالنسبه ليك.
3: شوف انا حاب نضم صوتي لصوت باش نشكر عادل وجماعته اللي جاوا، اللي حقيقه معناتها قبلوا التحدي هذاك وقبلوا خذوا الجمعيه في ظروف صعيبه برشا، باش نقول لك معناتها الظروف معناتها راهي مش اكثر من صعيبه، اذا كان فما كلمه اكثر من صعيبه أكثر. حتى جولات ما فماش. يقول لي فما جولات نمشيو للشط نلوجو فيهم
1: ما فما، وفتح باب الانتدابات باش جاوا يتستيو شويه ملاعبيه. فهاني قلت لك انا السبب الكل كانت مسكره من اشهار من تمويل عمومي من كل شيء به،
3: وفما عزوف والسلطات الجهويه حاولت باش تلقى شكون، فما عزوف فما شكون يعب
1: صحيح
3: يشد، معناتها هذه الوضعيه اللي عشناها، معناتها نتيجه اليه باش الحمد لله تمشي للاضمحلال وتتعل، لان باش تطيح باش تولي تدحرش فيش امكانيات، ويصير لك كيما صار برشا جمعيات وقتها الحقيقه معناتها. وقع الاتصال بي ما كانش رغبه مني، انا عارف روحي كبرت، مانيش عارف وضعي معناتها. وقع الاتصال بي ولقى الالحاح، فسرت لهم قلت لهم راهو يا بلوريال ادير بلاصو جون، خليه صغار تخدم على رواحها، ولكن معناتها في الاخر الفم اللي باش يقول لا، قلت ونقول له كان معناتها كان بالحاح السيد وزير الشباب والرياضة
1: اللي هو ولد حمد
3: الف معناتها واللي فهمه كما قلت لك معناتها باش نقول لا
1: ده.
3: قلتي وقبلت فما الكلام اللي قلته باقي مهذب هذايا فما كلام آخر تقال الجاي يعمل هذايا
1: شنو يعني وفات فلوس تسمى لطفتها شوية أنا
3: لطفت
1: كما شكرنا الهيئة يعني الفترة التسييرية متاع هيئة عادل العبيدي وكذلك لطفي الجيزاني والباقية محمد الكتاري ورحمة بسيس وأحمد بن طالب وكنت معاهم زادة أنا ننساو زادة محمد صالح السويسي المدرب اللي بدأ مع الفريق واللي أمن بالفريق ذاك واللي نلقاه تقريبا 70% من ملاعبية ولاد حملنف أعطاهم هو الفرصة وفي وقت من الأوقات عملت كيف أنت عليهم سيلمونجي وقت اللي ريت الملاعبية ذوكم فتحية لمحمد صالح السويسي وبعد بعده أمين كمون وعمل الموسم مع نادي حملنف يعني وخلى بصمته في الفريق وحاول يخدم ألون تيرم ثم كانت القطيعة وجاء فخر الدين قلبي وبعده شمس الدين الذوادي توج بالسعود. سيلمونجي في فترة من الفترات حسيت روحك وحدك كبرت عليك شوية المسؤولية خصوصا وقت اللي انسحبوا بعض الأعضاء من المكتب المنتخب نعرف أنه اللي بدأوا معاك في الانتخابات ما كملوش معاك جات شي فترة حسيت روحك وحدك
3: والله باش حسيتها لا باش ما نكذبش عليك علاش على خاطر تعرف ان بابا الله يرحمه يقول الكثرة ما بها كل الدريس اما في الهيئة مديرة انا نحب نخدم معها مجموعة صغيرة لان مجموعة تخدم تلقى انا خدمت مع خدمنا مع اربعة من الناس اما صدقني الواحد معوض بثلاثة اربعة
1: واضح
3: خير من تبدأ تخدم مع عشرين وما فما حتى مردود
1: ده انت حكيت على الموضوع هذا ما يعيبه البعض على المنجي بحر أن يقوله منفرد بالرأي ما يشاركش معاه في اتخاذ القرارات اللي معاه شنو تجاوبه؟
3: بش نجاوبه انتيجة هاي طلعت الحمد لله
4: خاطره كادي الشيك هو بشي
3: يتحاسب
4: على أفكار غيره
3: ها تحبه معتها كل فكرة تقدمها للعشرين وكل واحد ورايه
4: توفى في الثنية
3: ايه وكل واحد يقول من التقرع انا ذاك ويحب يفرض رايه وهو ما عنده حتى مدخول لا مادي ولا معنوي للجمعية
4: انا نحب نتفاعل معاك سيمونجي لو بلو غراف هو انه يمشيوا اللاعبين والمدرب يلقاو الملعب مسكر سي
3: وقتاش اللي صار
4: لا لا نحكي لك
2: نحكي لك على فترة
1: لا نحكي لك فما فترة من فترة لا في الصيف هذيك لا مش مع لا الفترة الأولى
4: لا لا حتى جمعية
2: يحكي اون جينيرال
4: تاكل سوا شكون الرئيس
2: يحكي
1: لا لا وقتها في الصيف ومازالوا كيرجعوا
3: انا في بالي شباب
2: لا عندها الموضوع اللي فارو سي عبد الكريم مهم جدا راه فما برشا جمعيات تمشي ساعات ما يخليوكش لين انت في ملعبك وتجي تجيب ترخيص
4: فما ناس اما يحبوا روحهم الداخل كي يولي البرا عارض اي هذا المصيبه حمام نمف صغيره كان يتكتلوا انا بالمناسبه تفرجت في حمام نمف بصراحه تفرجت قالوا لي فما واحد اكسيال في حمام نمف رايت الكابيتان كبير
1: شهاب بن فرج
4: ايوا شهاب ونتفرج في الجيبسي هذاك اللي رجع عنا اللي في استاد جابسيا
1: المداوي
4: شفت حمام نمف تلعب في كوره أقسم بالله ما صدقت روحي
2: حملنا في عدس
1: لا
4: كورو مليح
1: تقريبا يعني 70% من الملاعبية هم أولاد حملنا باش نمشيو مع تفاعلات اللي تبعوا فينا ياسين الفايض يقول لك يذولي سؤال سهل يعني والإجابة سهلة هل سيبقى الذوادي على رأس الهمهامة واضح يعني كما قلت لك تجديد الثقة في شمس الدين الذوادي والإطار الفني للعمل الموسم القادم على نادي رياضي لحمام الأنف بديت من توا سيلمونجي تخمم في الموسم الجديد يعني باش نحكيو إداريا فما جلسة عامة في الأفق ولا لا تقييمية باش تكون
3: باش نعملوا جلسة عامة تقييمية وممكن انتخابية
1: انتخابيه ايش معنى ايش معناها
3: مفتار فما فراغ فما ديبوست فارغي يلزم ندخلوا جماعه اخرين باش يعوضوهم لي بارتون اللي مشاو يلزم تعوضوا
1: بالله سيلمونجي على الورق توا شكون في الهيئه اللي يعني اللي كملوا معاك لاخر الموسم السنه وقت الصعود من الاسماء، شكون اللي معاك؟
3: عندك محمد حسين بن عمار، عندك
1: مرافق الفريق
3: حمزه بن مراد، عندك قصي السماوي
1: امين المال به،
3: عندك خميس
1: محجوب.
3: هذو قديش؟ أربعة.
1: هذو معي أربعة ولا خمسة.
3: وهز يدك متبقى كاو.
1: به. كما قلنا يعني فما جلسة عامة ستكون تقييمية ربما باش تسكروا الحسابات المالية وكذا نهاية الموسم، وباش تكون ربما انتخابية لتطعيم الهيئة هذية. به. نادي حمام الأنف تنتظره ملفات ثقيلة خليني أقول، لأنه نعرفوا في مواسم سابقة من الموسم الفارط فما ملعبية شاكين بالجمعية، فما ديون متخلدة بالجمعية، فما تركة ثقيلة. وأنا هنا باش نستحضر الاتحاد المصري لكرة القدم في طريقه باش يتبنى قانون جديد أنه أي رئيس جمعية يخرج جمعية مجلس إدارة ما يخرج من الجمعية ذيك إلا ما يصفي الديون متاع الجمعية، مش يخلي تركة ثقيلة ويرهن الجمعية مع ملعبية ومع دائنين ويجيب ملاعبيه وما يخلصهمش، ومن بعد اللي يجي بعده يتحمل المسؤوليه. فما قانون جديد باش يتبناه الاتحاد المصري انه كل رئيس نادي قانونيا مطالب ما توفى الموندا نتاعو الا ما يكون الفريق توازناته الماليه يعني 100%، ما يكونش فما عجز.
3: قبل هذا يلزم يجي قانون ساعه ما يترشح رئاسه الجمعيه الا ما يكون عنده مستوى تعليمي معين. راه مش معقول رئيس جمعيه ما يعرفش يقرا، معناتها ان بلون كونتابل ما يعرفش. كيفاش تحبوا هذا؟
1: صحيح.
3: كيفاش تحبوا هذا يخليك معناتها وضعيه الماليه نتاع الجمعيه ما يفهمهاش وبيدو مش فاهمها. هذا القانون الاولاني ساعه. ماهوش معقول رئيس مش مثقف يشد الجمعيه، وهذا اقتناعي عندي سنوات. وضربت عليه بالبوليه في الجلسات العامه، ولكن نفع ربي شيء ما فهمه. هذه الأولانية. الثانية اليوم هذه التراكمات اللي صارت مع رؤساء اللي قبلي كلهم، هذوما جوهرات عملوا معاهم، فما ملاعب استقال عبر ربع ساعة،
1: فما اللي ملعب الجملة،
3: فما اللي عمره ما مسكورة مع الجمعية هذيك، يعمل هكا يجي وتردو يقولوا ممكن بسلامة
1: يمشي يشكي،
3: يمشي ديريكت البيرو المحامي يعمل له ضرب دين يشكي بالجمعية ويطالب مستحقاته متاع الكونترات وكل،
1: ومعها معها كل الثقل متاع الديون والخطايا التأخير
3: ومصروف المحامي والدنيا كلها معه. واحد اثنين ثلاثة عشرين ثلاثين حتى لين احنا حمنلف مطالبين توا بسبعمية وخمسين هذولي سبعمية وخمسين مليون
1: ألف دينار.
3: والحكاية دي مش جديدة،
1: قديمة، قلت لك تراكمات
3: الحكاية قديمة يلزمها حل. شوف الجمع فما جمعيات ملياردوات إذا كان باش يطبق القانون هذا الفيفا راه باش ياخذ ثلاثة جمعيات
4: يلعبوا في الأهلي، هي اللي باش تعمل الأهلي
2: لا خلاص ديون الجامعة باش تفرضوا سنة من 30 في شهر هذا واللي قبل بعده. أما فما باش تصير اتفاقيات نتاع تاخوي على عاتقها برشا دوسيات
4: كما خالك توا هذوما لما تخلدين الديون هذه من قبل ما يدخل
2: لا من قبل
1: دوسيات قديمة برشا
2: لا دوسيات قديمة قبل
1: يعني سي المنجي للتوضيح وللرأي العام، يمكن أن يجد نفسه نادي حمام الأنف ربما مع بداية الموسم ممنوع من الانتداب؟ خممتوا في الوضعية ذي تنجموا تلقى رواحكم ممنوعين؟
3: لا نقول لك حاجة كل صدق أنا في بالي بالموضوع هذا وحفظت على المجموعة اللي أنا فيها ومستعد باش ندخل البطولة بالمجموعة اللي أنا فيها
1: وعندك ثقة فيها
3: وعندي ثقة فيها، عندي جمعية تعمل كيف وتكور في كرة علوة
1: واضح
3: ومزيدك أكثر من ماذا بيه محشيش بالجانب
1: واضح
3: هذا اختراع شخصي أنا فهمت تجي تحكي مع مدرب لا ميساش نزيدوا ثلاثة ولا أربعة ديما يحب الفيسوفي أنطوري بار دي غارونتي يحب مش كيف كيف مش نفس الرؤية أنا كمسؤول وهو كمدرب هو يحب يلقى معناتها لي غارونتي باش يقعد هكا ولا حاش باش نورمال يحب في كل بوست مثلا زوج ملاعبين على الأقل فهمت يقول لك لا جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي اليوم إذا كان احنا ما نجموش ننتدبوا شو لازم نعملوا يا ننسحبوا
1: يا تلعب باللي عندي
3: يا نلعب باللي عندي هذه تولى الموازنة الموجودة
2: محكوم عليه.
1: فماشي ملاعبية فانت كونترا ربما ما تنجمش تشدهم يحبوا
3: لا بقدرة ربي كل باش يتشد
1: باش الرصيد البشري باش يقعد.
3: جمعية حملف يزمك تعرفها وجماعة درب في جمعيات ما تكلش في الحق الجوارات ولا الجوارات تعرف شو تعمل.
1: هي ما في وقت من الأوقات كانت يعني في فترة من الفترات ملعبية ولاو كيقولوا لهم تمشي الحمل في ولي خاف يقول لك لا مش ما تخلصش.
3: لا ما أنا معينة سواء كانت في الفترة الأخرى متاع الرئاسة ولا في الفترة هذه ما عندي حتى مشكلة من الحياة. أنا نعطي حقيقهم يزم يعطيني هو بيشير مردود بتاعه. أما أنا عندي خرصين نهيك وأنه حتى الشرسلاغ ما يحبوا عليها حتى فرانك تو يحبوا عليها البريم تاع طلوع
1: اللي هو 5 ملايين
3: اللي هو 5 ملايين كلهم لاعبي.
2: ما تراش صعبت على روحك سي موجي ب 5 ملايين؟
3: نعم
2: ما تراش اللي التصريح هذاك اشوف بعد الماتش صعبت على روحك شويه في ظل معناها الظروف
4: السيئه ب 5 ملايين اقل حاجه.
2: لا انا نحكي عن الوضع نتاع سي موجي اللي هو معناها وحده مع فماش عباد دعم فيه
3: نبيع اللي قدامي والوراي وخلاص لانهم يستاهلوا.
2: هو هذاك علاش
3: لانه عملوا مقابله
2: بطوليه صحيح.
3: وانا نعرف شو اللي عملوا ملاعبيتي أنا أعتبرهم أولادي وحلال فيهم وصحة وفرحة وكان عندي أكثر نعطيهم.
1: تفاعلات محمد بن محمود يسأل على الجلسة العامة حكي عليها سي المونجي. قصي الحنشي قال البرنامج والمخططات لآخر الصيف حكي عليها. شنو آخر شادلي بن مصباح يقول مبروك علينا العودة. سي شادلي طبعا نجوله تحية مسير سابق أيضا ومحب لنادي حمام الأنف. محمد جفال يقول اسكو فا انجاجي دو نوفو جوار دو نيفو بريمير ديفيزيون. تقريبا جاوبت عليه السؤال يعني باش تجيب ملاعبيه نتاع رابطه اولى وكذا تقريبا جاوبت عليه اللي باش يكون خير من الموجود ربما. مراد بن شاشة قال فما برنامج مع البلدية والرابطة للملعب باش يكون العشب والميدان ما يتسكرش الميدان وبلاصة الفار بديتوش يتخموا باش عدد الجماهير والملعب البلدي والاشغال يعني.
3: انا اجتماع نهار الاربعاء اليوم برك مشيت قابلت السيد كاتب عام تاع البلدية وعنا اجتماع ان شاء الله نهار الاربعاء هذايا باش نوقفوا الامور هذيا ونتفقوا عليها مرة واحدة بعد غدة بقدرة ربي تكون الحكاية البلاصة بتاع البار والجازون. الجازون عملناه جاونا في سبتمبر وسكروا التيران لعبنا أربع مقابلات البرة إن شاء الله ما نعاودوهاش السنة.
1: باه باش نحكي شوية على نيكس وأصناف الشبان. سي المونجي تراشي أنه ركزت أكثر على الفيترين اللي هي فريق الأكابر وتقريبا ما تلهيتش برشا بأصناف الشبان وبقية الفروع. الحالة اللي فيها الملعب لانكس يعني حالة يرثى لها أرضية ميدان تشبه لكل شيء إلا ملعب كرة قدم. فيستيارات لا أدواش لا مسخون لا شودير أضواء وما فماش. ظروف تعيسة وتعيسة جدا لأصناف الشبان في نادي حمام الأنف. ومن بعد نقولوا علاش ما كوناش ملعبية وعلاش ما خرجناش ملعبية باش ينجم يبيعهم نادي حمام الأنف ويعيش بهم.
3: شوف بالنسبة للشبان أولا من عايش كيفاش عندك اللي ما فماش أدواش فما شودير جديدة تحطت موجود المسخون فيها لتستير جدد هكا يعمل
1: باري فرح هذا باه.
3: أنا تنور أنه كانت حب نمشي من هنا نور يوم لك لفستير بتاع الصغار شي يعمل كيف فيانس والزارتيك اللي ربنا تريد كل جدد الشودير جديدة أعرف اللي عملت لها دوبل بورت مش خايف على السرقة شو ديرة كبيرة كلها عندها باب وحدها خايف لجيوها في الليل يهزوها.
2: علاش الانكس هذي شي منجي
1: في الانكس
2: المنجي
1: في
2: الانكس
3: في الانكس
1: هي علاش يلعبوا البرة توا الشبان
3: على خاطر تسكر ترى
1: اي ارضية الميدان وقتش مفهمش
3: مش بدي انا
1: اي مو شوية ضغط على السلطات
3: مشينا احفاء 19 معتها مشينا انا مشيت احفاء على خاطر هذيك تتعاود برا شو اسمها المندوبيه من المندوبيه برا الولايه من الولايه برا البيت برا البلديه من البلديه برا الوزاره هذوما السيركل اللي قاعد ندور فيه فهمت ولليوم ما فهم شيء لانه سيتا مارشي هو يجب يعملوا مارشي البلديه يدور لي باش يبدلوا الارضيه
1: مشيت
3: هريت
1: فات وقته
4: ما عندكش ما تبيع
3: نعم
4: شوارات فماش وليدات صغار باهي
3: عندنا برشا
1: لا مش في بيع حتى واحد
4: عليه يدخل فلوس
1: لا قال لك باش نحافظ على الافكتيف الموجود
3: طيب. اسمعنا احنا في الوقت الحالي الحقيقه مانيش انا جو سوي داكور معك لازم نبيعوا واحد اثنين باش نجم تعيش معقول وذاك معناتها لكل الجمعيات اللي كيف نحن الله غالب هذاك ما هو
5: صحيح.
3: انا غالب شكون يبيع
4: اولادي كيما كانت
1: ولو انك سي المونجي يعني وقت اللي جيت فما ملعبيه في الاصناف الشبان باش نجمت ربما تعيش الفريق يعني قمت بتسريح ملعبيه للنادي الافريقي
3: فتره الفراغ
1: جلاسي في الاصاغر ومن بعد الثنائي القهماري الاخوات الزوز
3: هذوك هم اللي فما
1: اي الثنائي
3: اللي مشاو هذوك هم
1: للنادي الافريقي
3: فماش غيرهم شكون
1: يعني من الزز يعني كان جاي عندك الامكانيات تخليهم وتنجم تبيعهم بعد باموال كبيره
3: انسان عنده امكانيات يمشي بها ما تجيش الله قال انا نقول لهم اللي معارض الفكره هذه
1: يجيب الفلوس تحركوا نحن مازالونا زوز نقاط ليكيبمونتي جديد باهي يعني انك توضح الجمهور نادي حملنف لانه كثر الكلام مش نسميه اسامي ليكيبمونتي والاشهار يلزم يدفعونا الفلوس باش نسميهم لكن الكونترات وفاه مع ايكيبمونتي قديم وتعاقدتوا مع مستشهر ملابس جديد يعني
3: شوف خاصه هو خرج ليكيبمونتي
1: شعنا فيه اي شعنا فيه
3: لا لا ما هو انا لازم نبين الحقيقه ويسمع الناس كلها لانه برشا ناس جات معاه ما خاطر ما يعرفوش الحقيقه انا السيد ذايا قلنا له راه الكونترا نتاعك هو بعث لنا صعب باش يقص العلاقه بيناتنا فهمت بعث لنا عنده 3 شهور التالي قال انا ما عادش هذه من هو جات معناتها ما عندوش باش يلوم نفسه مش في باله اللي حتى حد ما باش يتقدم
1: باش يكمل هو
3: تقدم اكيب مونتي واحد اخر تقدموا زوز واحد ما خذيناش بعين الاعتبار واحد خذيناه بعين الاعتبار لانه قوي
5: فما اعطانا
3: نعم
5: عرض جيد خاطر
3: عرض خيالي بالنسبه لنا
1: فما منافع كبيره للنادي منافع كبيره
3: منافع كبيره ما نجمش انا في حق النادي باش نجي نبجل هذا على هذا قلت له انا قلت له لو كان تعطيني كيفه اقل شويه نجي معك اما بالطريقه هذه تنجمش تعقل ما نجمش ما تنجمش من اخويا مصلحة النادي تقتضي باش نمشيو مع السيد هذا
1: واضح باه ما نجمش نختم وما نحكيش على سيلول دي زامام لي فوا ليترونجي خلية احباء نادي حمام الانف بالخارج اللي قاعدين يعاونوا برشا حمود ابو سته صالح الكبلوتي بالمناسبه نقول له مبروك لانه بنته يعني احرزت الدكتوراه وتخرجت نقول لها مبروك هو المدام ليلى دمرجي واخواتها مالك وايضا معتز نقول له مبروك صالح الكابلوتي نقول له مبروك وعمل كبير يعاونوا في الهيئات الكل خليت لحبيبها
3: ما هو يعاونوا في حملف يعطيهم الصحه وذوك ما نقول لكم مستقبل بتاع حملف هما وفما اكيب اخرى اللي توا واقفه معايا بتعمل كيف اللي هي في بالك اللي عملنا خيمه لجمع الاموال
1: باش نسالك انا اسمع اخر حصيله 15 مليون فتها ولا مازال
3: معناتها شيء يعمل كيف معناتها
1: يعطيهم الصحة وأنا شفت نساء كبار اللي عندها 10,000 جات حطتها
3: بالله عبد الكريم مرأة تجي من مرشي كبيرة تقف شيء يعمل كيف تقف وتعطي وتجبد مستوسة وتعطي معناتها اللي كتب
1: نحن خذينا دقيقة وما نساوش بشير رومبا باش ما يتغشش علينا في فرنسا بشير رومبا بشير رومبا بشير
3: رومبا
1: سويسي نحن خذينا دقيقة تقريبا من وقت ألفا الوسلاتي خلي لك كلمة الختام سي المونجي
3: أنا نحب أن فما الناس شكرت نحب اللي ما شكرتهمش الكل يعتبروا رواحهم أنا راني بلاش بيكم رانا طلوع هذايا رانا كلنا سهمنا فيه ماهوش منجي بحر برك راهو الناس كل من أي موقع كان شاركتوا فيه أنا نقول لك يا معاوية يا رشاد ويا مارادونا راكم أنتم ساهمتوا ساهمتوا بطريقة غير مباشرة باش طلعت حملنف ويعطيكم الصحة وربي يعطيكم الصحة الناس كل وبرافو للناس كل لأنه هذا انتصار لأولاد حملنف كلها من كل موقع راهو ماهوش نتاع منجي بحر جميع وعمري ما نتكلم أنا نقول باسمي يستعيد
1: واضح وجمهور حملنف تقول له فريق في الرابطة الأولى باش توعدوا باش توعدوا جمهور حملنف
3: باش نكونوا في وسط الترتيب إن شاء الله باش نوعدوا
1: واضح
3: نوعدوا اللي باش نكون خدمه باش نكون باش نحاولوا باش نخلصوهم في وقتهم وباش نلقاو جو باهي احنا جونا باهي الحمد لله فهمت وليدات صغار ما ينضاش عبد الكريم 24 سنة
2: جراند كاتالان
4: هذاك بقيادة الأكسيال قداش عمره
1: هذاك 32 بقيادة مدرب شاب زاد شمس الدين الذوادي كما أعطى الفرصة سلمونجي قبل الفتح العبيدي وقت اللي كان في بدايته أعطى الفرصة لبرشا مدربين شمس الدين الذوادي البروفيل نتاع معين الشعباني نهنيه وكذلك بال يعني نتائج الإيجابية جدا وتقريبا ساطع نجمه في المغرب شمس الدين الذوادي البروفيل نتاعه سي عبد الكريم إذا تشاطرني وهو كان في الترجي بروفيل نتاع مدرب شاب قادم على مهل
3: شوف راهو العباد تشيك انا نحب زيد نشكر سوفينير فواياج فريمون يعطيه الصحة
1: عملت لنا سبونسور توا وانا قلت لك ما تسمي لي حتى واحد سي المنجي هي وزلقت هي وزلقت اسمه
3: تو يزيد عليهم خلاص انا اما يستاهل يعطيه الصحة
1: يعطيكم الصحة
3: في ثلاثه مقابلات الاخرين
1: واضح
3: ما تعاوني برشا
1: يعطيك الصحة محمد الجيزاني نورتنا
2: ومتألق رمزي اللي كنتي والوفاء والكل العاملين معاك في البرنامج
1: سي عبد الكريم بوشوشة نورتنا اليوم
4: انت جبت له شهود على سي المنتج
1: اليوم سي انت جيت
4: يعطيه الصحة
1: سي عبد الكريم
4: برشا حاجات على حمام لمف على
1: انت جيتنا مأخر شوية اليوم لكن ان شاء الله في المونديال نخليك تتبع المباراة الاولى نتاع المنتخب مع المباراة الثانية باش تعاود ترجع تجيب حذانا ونشوفوك غيرت رايك ولا على مردود المنتخب ان شاء الله يكون تغيير في الراي
4: صعيب ياسر البرجولية لا ما علينا معروف احنا في التنبك الكيب ناسيونال نتاعنا ماتشني ديفيت وربح كان في اقصى حاجه
1: عندي ماكش متفائل كما سي المنجي الفا لوسلاتي تسامحنا خذينا من وقتها دقائق من سفراء النجوم نجم الدين بن سالم يعطي الصحه وفاء فدو في الاعداد والتنسيق مختلف فقرات الحصه رمزي القلع يقول لكم نلتقي ان شاء الله في مواعيد رياضية قادمه سفراء النجوم عيد ميلاد قداش
6: 2013
1: 2016 اي انت يحسب عاد مش انا 13 سنه برنامج عمل 13 سنه اليوم عيد ميلاده
3: بارك
1: الله باب جيب لنا الجاتو بعد
2: إن شاء الله
1: إلى اللقاء
0: After Food After Food مع وفاء ورمزي After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي إذاعة الشباب من تونس
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سيارة ونجوم حاضرة معكم في الموعد على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. بدينا بعد شوية بالتوقيت المعتاد، تعرفوا اللي احنا على أبواب المونديال، ما نفهمش برشا في الكرة، ما كمي معاد نعرف فما مونديال هكا ولا رمزي القلعة عاد على الأخير. نهار الخميس رمزي قال يلفى، وكان نهار الخميس يبدا المونديال ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. البارح 7 جوان يذكركم بحاجه ولا يا جماعه؟ وينكم يا قود الناس وفراء النجوم واوفياء سفراء النجوم والمستمعين اللي مستانسين بينا واللي متواصلين معانا على امتداد سنوات؟ 7 جوان 2013 بدينا، 7 جوان 2026 يتواصل المشوار، اليوم 8 جوان اكيد. تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك نتاعنا الفوسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، ويهمني ويهمني اني نسمع رايكم ونسمع كتاباتكم ونسمع مقترحاتكم. اليوم بالذكرى باش نرجع اكيد لبعض اللحظات المتميزه مع السفراء المستمعين، خاصه على مستوى سفراء الكلمات. باش نرجع زيدا في السويعه الاولانيه بعد شويه تنقلكم لي أهم اللحظات، واخترت الحقيقة 2026 و2025 بعض الأسماء اللي ما تتنسيش من مسيرتي من تجربتي واللي نوروني برشا بوجودهم في سفراء النجوم. يلا خليكم معنا، هذه سفراء، هذه سهريتكم منكم وليكم، وتحياتي نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني. ماكش باش تقولي هابي بيرثداي تو يو والفوس ليتي؟ هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو مي اند تو اول اوف اس.

أهلا وسهلا بكم من جديد في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب، في سهرة نعتبرها استثنائية الحقيقة، سهرة تذكرني بالبدايات، بداية البرنامج هذايا، البرنامج اللي بدأ من 7 جوان 2013 7 جوان 2026. برشا استضافات، برشا لحظات عشتها معكم، لحظات فيها برشا فرحة، لحظات فيها برشا تشجيع، برشا محبة، برشا وفاء. 10 تولدت بيني وبين المستمعين، السيدة المستمعين، وين نقول سيد المستمع، في نهار كيما اليوم من نجم كان نقولكم، في ليلة كيما هذه من سفراء النجوم من نجم كان نقولكم شكرا، شكرا من القلب، شكرا على الوفاء، شكرا على المحبة، شكرا على العشرة، شكرا على اللحظات اللي عشناهم مع بعضنا. المستمع اللي يدلل، اللي يقدم المقترح، اللي يعيش معاك أجواء السهرة، اللي يفهمك من نبرة صوتك، اللي وصل لي شارك حتى في دليل البرنامج، ألفا نحب نسمع هذه، وألفا شنو رايك، وكان تجيب الضيف الفلاني هذية، وإلا سواء من تونس وإلا من العالم العربي. وإحنا ما شاء الله استضافاتنا الحقيقة، جيت باش نعمل هكا سمير، جيت باش نعمل سامري، قلت شنو باش نعدي في ليله كيما هذه، والله حرت برشا، حرت باستضافات استثنائيه، استضافات ما تتنساش، لحظات لا تنسى مع العمالقه، سواء كان في تونس والا في الوطن العربي والا حتى في العالم. حاورنا من روسيا، وحاورنا من امريكا، وحاورنا من ايطاليا، وحاورنا من عده دول، من فرنسا زيدا، من ايران، فضلا عن الدول العربية، الكل تقريبا كل الدول العربية حاضرة في سفراء النجوم مع أسماء لا لا لا لا تنسى. البرنامج هذية اللي كان الحقيقة بوابتي للعالم العربي، كان بوابة النجاح ليا، كان بوابة تغيير المسار، خليني نعيش الحقيقة، نعيش في لحظات أخرى معاكم، لحظات استثنائية عرفت فيه تتويجات تبقى في البال، تتويجات ما تتنسيش. وانا الليله في سفراء النجوم وفي عيد ميلاد سفراء النجوم، خليك شاهد نجم الدين، انا نوعدكم قبل ما يوفى سنه 2026 ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون على موعد مع تتويج عربي جديد ونهديه لكم الكل ان شاء الله يا رب.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: تبادل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم. وصول وفد المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتينيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة من 11 من جوان إلى 19 من جويلية المقبل. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن على انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي. تنطلق غدا فعالية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى 23 من جوان الجاري. 5 قتلى و8 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. حزب الله يقصف بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب بالقرب من غرب كوبا ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة هافانا ومناطق أخرى، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نعرف بيننا فرق السنين. يا صغرين شوية انت كبري، يا انت كبري، يا انت كبري. سألوني إذا كنت بحبك، راسي بالعادي علاني تقني كر إني ما بحبك، ما أدري.

يرحموا معهم الذكريات. نستمع إلى أغانيهم

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: فرع النجوم تتواصل معكم على هذه الموجات. نذكركم تتواصلوا معنا على 71 844 401 شويق ذكرياتكم مع برنامج سفراء النجوم. تتواصلوا معنا زيدا على الباش فيسبوك متاعنا الفاوس ليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. أهلا وسهلا بكم ناس كل شويخر. نسمعكم كتابات عزيزة على قلبي السي منصف عزوزي بعد شوية، السي مبروك زيتاري بعد شوية، القمر بن صالح زيدا كيف كيف بعد شوية، احنا والتوقيت باش نرجع الأولى الكتابات، وباش نرجع زيدا العاشق الرحيل. وقبل هذية قبل هذية نحب نقول شكرا من الأعماق، شكرا بالحق، شكرا لكم الكل اللي متواصلين معنا، اللي متابعينا، اللي عشرتكم محليها وعشرتكم ما توفيش، وبليش بكم انتوما انا راني ما نكملش. انا ديما نقولكم فيها المعلومه هذية، نحب الحقيقه، نحب بكل حب وبكل تقدير انه نوجه تحيه كبيره برشا، تحيه كبيره برشا لسيف الدهش ولمن تبعنا في سفراء النجوم، واللي تبعنا وتشجع وصفحه البرنامج وليه بيها وما شاء الله عليه. انا نقول عمري ما ننسى هالجميل هذايا. إنسان آخر زيدا يعز على قلبي برشا برشا برشا برشا، وعمل برشا مجهود ومتعبته في كل وقت وين نكلمه ونتصل به، وهو زيدا يتواصل معايا ويعطيني أفكار ويعطيني مقترحات، وعن طريقه هو عرفت برشا شعراء، كنت في تواصل مع منتدى الجيزية اللي نوجه لهم تحية، أكيد عرفته لنا نحكي على كريم محمدي. لأنه إذا كان إنسان ما يقول شكرا للناس اللي عاونته، للناس اللي وقفت معاه، بالنسبة لي مفهمش مصداقية. وانا تعودت اني نكون شفافة، وتعودت نكون صادقة معاكم، وتعودت نكون على الوعد وعلى العهد. ذيك علاش نحب نقول له كريم محمدي شكرا من القلب، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا على مجهودك معنا، شكرا على مقترحاتك، على أفكارك، وراك تبقى ديما ديما بالنسبة لينا من سفراء المستمعين في سفراء النجوم. ربي فضلك، ربي خليك. أكيد التحية زيدة الفاطمة حشيد اللي نورتنا في أكثر من مناسبة بكتاباتها المتميزة بالكتيبة التونسية وبالكلمة التونسية وبالقلم المزيان. شكرا لكم من القلب. وين نحكي على تونس أكيد، وعلى المبدعين التونس أكيد، نحكي زيدا على مبدعين على مستوى الأعمال الدرامية التونسية والسينمائية. وكي نقول التلفزة التونسية وإحنا نحتفلوا بستينية التلفزة الوطنية التونسية، ما نجمش ما نحكيش على سيدة الدراما التونسية، ما نجمش ما نحكيش على السيدة منى نور الدين. رجاكم لحظة في البال من سفراء النجوم مع السيدة منى نور الدين وقت تسلمت جائزة صلاح القصب.
1: سيدة منى نور الدين عميدة المسرح في تونس وسيدة الدراما التونسية، وين استنيتك برشا الحقيقة في سفراء النجوم، حلم لم يتحقق أما تحقق مع جائزة صلاح القصب.
2: والله حصلتني معني
1: ألف ألف مبروك.
2: يعيشك، الله يبارك فيك وتبارك روحكم في أن واحد.
1: أكيد أكيد نبارك روحي. أي بيان سور، تقول أنت وسلتي
2: وسلتي جبل وسليت.
1: سيدتي العظيمة منى نور الدين، تاريخ كامل، وانت الآن على الركح، وانت الآن في لحظة تكريم، أنا نتصور جاء على بالك شريط الذكريات وأكثر من 70 سنة.
2: ما يمهمشني، ما عاد نتفكر شيء، وليت الكلهم تزحموا مع بعضهم. هذا يدز وهذا يدز وهذا يدز، ما خلوليش عقل.
1: قل انت مختلف اعمالك المسرحيه، عشنا معك شكسبير وهاملت وغيره من الاعمال المميزه واللي كانت على ركح المسرح.
2: الحمد لله الحمد لله، فرحانه اللي عملتهم مثل الاعمال الكل، نتصور سعاد تشاطرني الراي.
1: وبالنسبة لجائزة صلاح القصب في إطار أيام قرطاج المسرحية،
2: أنا صادقة اللي قلت شهادة أعتز بها، على خاطر الدكتور صلاح من الدورة الأولى ومن اللي عرفناه في مهرجانات بغداد، وكنت في كل مهرجان يستدعوني ونحضر ديما نفس النشاط، بارك الله عليه،
1: نفس الروح،
2: نفس الروح، يعطيك الصحة. نشاط ينقص شوية خاطر تابع البدن وكما أنا توا.
1: بالعكس بالعكس، محليك وإحنا فرحانين
2: الحمد لله. بالنسبة لي معناتها شهادة أعتز بها، وما خذيتش برشا جوائز هكا.
1: اي هي تعتبر الحقيقه جائزه استثنائيه مزينه برشا.
2: هذه جائزه صالح القصب اللي تحصلت عليها السيده منى نورتين في اطار ايام قرطاج المسرحيه، تحصلت على عديد الجوائز لكن تعتبر هذه جائزه عندها وقع خاص. بالنسبة للمسرحيين في أيام قرطاج المسرحية، شو تقول تبعت ساعة من الأعمال؟
3: والله ما نكذبش عليك، تبعت برشا خاطر نحزنوا في العمل المسرحي.
2: لكن عندك فكرة على البرمجة على الأقل يعني بالنسبة للدورة هذه كيف نشوف للعرب العرب الأول؟ حبيت نشوف برشا أمور لكن ما ساعدتيش حتى أخذ التمارين في جو الحرب وإحنا مش عاد نعمل نقضوا معناتها المباشرة بعد القرطاج المسرحي. نتمنى لك التوفيق وقبل على جديدك
1: صدقني الحرب العيش.
4: نستمع إلى أغانيهم.

0: أكيد نستمتع بأحاديثهم، وإن اخترت أني نبدأ بتونس ونبدأ بالتوينسة وبديت بسيدة الدراما التونسية سيدة منى نور الدين، لكن أكيد نحيي زيدة أسماء أخرى كانوا موجودين معنا في سفراء النجوم، الأسطورة نوري بوزيد، الراحل هشام رستم، الشاعر الراحل صغير ولد أحمد، نتحدث على الشاعر سيل منصف المزغني ربي فضله، المخرجة سلمى بكر، المخرج حبيب المسلميني، سنديانة المسرح زهيرة بن عمار، يا رب إن شاء الله نكون منسيت حتى حد دقيقة. أي سيدة حليمة داود، مين الأسماء اللي نورتني في ليلة لا تنسى من ليالي سفراء النجوم؟ وأكيد أكيد زيدة الراحلة السيدة نعمة اللي كانت ضيفة مفاجئة الحقيقة في سهرة ثنائية جمعت بين سيدة الطرب في تونس السيدة سلاف وأيضا هيام يونس. توتسويت نسمعكم لحظات لا تنسى مع السيدة سلاف، وأكيد أكيد وقت نعدي سلاف ما نجمش الحقيقة ما نسمع صوت سلاف ما نعديش غنية للسيدة سلاف. أنا اخترت أسمر مسرار، كانت توما تحبوا تبدلوا الغنية يلا قولوا لي، مازال عنا الوقت. الفنانة سلاف عندك ثنائية متميزة جدا جدا، ثنائية اللي جمعتك مع الفنان الراحل أحمد حمزة.
1: حلو.
0: أنت مسميته رفيق الدرب.
1: هاي فعلا تلحين سهيل عرفة.
0: تلحين سهيل عرفة الله يرحمه.
1: هاي سورية ومسجلة على فرقة عبود عبد العال في دمشق،
0: وغنيتوها حتى في عديد البرامج العربية، غنيتوها في دبي سنة 95 في برنامج سين جيم تتذكر؟
1: شنو
0: ملم محضرة درس
1: بارك الله عليك
0: يعيشك
1: بارك الله.
0: مش قلت لكم عندكم الوقت حبوا تبدلوا مقترح سريع جدا قال يريدي الغالي يا ألفة. يلا تتسوي تلفة وسليتي ما تنجم كنت لبي الطلب.

0: شكرا.
1: الله الله على ريدي الغالي، وشكرا للسيدة سلاف اللي كانت في ليلة من ليالي سفراء النجوم، سفيرة الترب، حاضرة معنا في السهرة، وكانت سهرة ثنائية بينها وبين أيضا سيدة الترب في العالم العربي ويام يونس، وكانت ليلة لا تنسى.
2: مستمعين الأعزاء، هيام يونس تهديكم محبتها، وخفقات قلبي تقول لكم اسمعوني اسمعوني في سفراء النجوم مع ألفة الوسيم.

0: دي
1: دي كمان ما نجمش نقعد عقله، ما نجمش نسمع اغنيه مزيانه كلبه ولحن ما ندندنش معاها. ويام يونس، ويام يونس من الاسماء اللي مرت بهذا المكان وسعدت برشا باستضافتها على الحقيقه في سهره متميزه. بكري شويه وانا سامي في التوينسا وقلت ان شاء الله ما ننساش لانه استضفت برشا، رجعت بيا الذاكره، يا قلت خليني نزيد نتذكر معناها اسامي على خاطر فرصه باش نحييهم الحقيقه، وانا استضفتهم على خاطرني نحبهم وخاطر نعرف زيدا المستمعين يحبوهم. سهره لا تنسى مع لديفا لطيفه العرفاوي، مع الحقيقه سيدات الفن والطرب في تونس، نتحدث على نبيها كراولي، نتحدث على نوي الغشيم، الرحلة منيرة حمدي كانوا من ضيوف هذا المكان، المايسترو لطفي بوشناق، لطفي بوشناق اللي من اللحظات اللي تنسى الحقيقة المحكمة وقت اللي تعدى بمحكمة سفراء النجوم. عنا عديد الفقرات في سفراء النجوم، منها المحكمة ومنها المراية، ونزيد نحكي أيضا من الأسماء، من الأسماء غازي العيادي، الشاعر الكبير لحبيب محنوش، الشاعر حاتم الجيزاني، فنانين برشا، كتاب زيدا حسون المسباحي، سفراء النجوم تعدوا بها دبلوماسيين، سياسيين، علماء، نتذكر ناجين كوكس، نتذكر بروفيسور علي البقلوتي. حاولنا أن نكونوا في مختلف المجالات، مبدعين من مختلف المجالات. خليني نرجع بكم لتوينسا وصوت التوينسا توت سويت محمد جبالي، لحظات من سفراء النجوم.

0: هنيني بهواك.
1: سيد المستمعين كنت تسمع في ألفة طوى الوصلاتي مباشرة من إذاعة شباب في ديو مع الفنان محمد جبالي.
2: من أحلى اللحظات الحقيقة ما مش مصدقة هذا صوتي معناها أي بي هاو يظهر لي نعدي روحي نجم الدينة تتسي تسمع وخليني بجنبك.

0: لحظات لا تنسى الحقيقة مع الأسماء التونسية اللي مرت بهذا المكان. إن شاء الله إن شاء الله تكون لنا استضافات أخرى لأسماء أخرى زيدة، وإن شاء الله نكون ما نسيت حتى حد من الضيوف ومن الأسماء العربية اللي كنت نحب برشا إني نستضيفها، ومن أحلامي إني نستضيفها، وتابعت أعمالها ونحبها برشا برشا رغم الغياب، وكان عندي أمل إنه نلتقي بها يوما من الأيام، لكن قلت لأنه المسافة تبعد قلت ميسالش نتواصل معاها، وتواصلت معاها الحقيقة وعشت معاها أحلى اللحظات. تحبوا تعرفوا على شكون نحكي؟
1: جمهوري العزيز، حياكم الله في برنامج سفراء النجوم مع الجميل الرائع ألفا وسلاتي، وحياكم الله. شكرا. حياة الفهد،
0: ومحليه اسمي بنبرة صوتك حياة الفهد، الراحلة حياة الفهد اللي غادرتنا مؤخرا، لكن خليت مسيرة الخمسين سنة

0: وأعمال لا تنسى، كان لي معاها حوار ثري، حوار مطول، حوار سافرنا فيه معاها للبدايات، سافرنا لأهم المراحل في حياتها، للحظات اللي وجعتها، للمواقف، لأنه حياة الفهد ما كانتش حياتها سهلة. على المستوى الفني تعرضت الكثير من النقد، ناضلت برشا في حياتها الفنية، وكانت من الأسماء الحقيقة اللي فرحانة أنه في يوم من الأيام وصلت تواصلت معها وصلت حاورتها لحظات مع حياة الفهد. مسيرة درامية بدأت على امتداد سنوات. أنا نحب نقربك أكثر الشارع التونسي اللي هو عارفك بخالتي قماشة. ما نحب نقول أنه أنت مسيرتك، احنا حكينا على الدراما وبدينا انطلقنا ببطاقة الدراما بعمل مارغريت، لكن قبل الدراما حياة الفهد عانقت الركح وعانقت المسرح. تتذكر أول عمل مسرحي عندك؟
1: أول عمل مسرحي كان سنة 64، وكنت أنا صار لي سنة في المجال بس أو أقل من سنة بعد. وخلال هذه الفترة أنا انضميت لفرقة مسرح الخليج العربي، وكان عمري ما أقل يمكن ما يتعدى 14 سنة، وشاركت وكنت يعني مجرد جزء مكمل للشخوص، لأن حتى حوارات كان وجود المرأة في ذاك الزمن كان قليل بالنسبة للأعمال الفنية، ولدرجة أن كان عندنا رجال يمثلون أدوار النساء، لأن ما في عندنا كم من النساء يمثلون، كان مرفوض عمل المرأة بالمسرح والفن. فأنا لما كنت أشتغل معاهم كنت أشتغل كدور مكمل، يعني جزء من العائلة، ولكن بدون أهمية، كمجرد صورة له وأخاف ومش عارفة شيء جديد علي، وغير الترهيب من العائلة والأخو. فكنت متحفظة حتى في حركتي في كلامي، في لغاية ما آخر تقريبا العام 64 عرض علي عمل مسرح الخليج مسرحية، والله مش عارفة شو اسمها بس رايح عن بالي،
0: الضحية،
1: والله يمكن الضحية. عملت دور امرأة عمرها 70 سنة لشباب أكبر مني سنا، وفي نفس الوقت في نفس الليلة عملت دور، لأنه كان من فصل واحد، فكان المسرحيتين فصل، فكنت فصل كوميديان وفصل تراجيدي. فمن ساعتها يعني الكتاب أو المخرجين اللي موجودين كانوا اقتنعوا بشخصيتي وبأدائي، فكانت عندي جرأة ذيك الليلة غير طبيعية، أو كان نوع بتحدي لنفسي أن لازم أكون ولازم يكون لي بصمة. فيمكن ذيك الليلة كنت وايد جريئة، مع أن أنا بداياتي كنت جدا خجولة، بس ذيك الليلة كانت ليلة شاملة.
0: أستاذة، حياة الفهد مسيرتك المسرحية طويلة جدا، يعني هي بدأت من سنة 63 وبعمل الضحية وعديد الأعمال في مسيرتك، منهم حرم سعادة الوزير، لكن علاش من سنة 2004 حياة الفهد غائبة عن المسرح، علما أنك أنت معناها كاتبة وتهوين الكتابة، يعني لعدم وجود نص أو لعدم دعوتك من المسرحيين، يعني علاش هالغياب الطويل هذا على خشبة المسرح؟
1: لا، هو أنا آخر مسرحية كان عندي قناص قيطان مع المرحوم عبد الحسين عبد الرضا. هي مش مسألة نص، هو مسألة هذا نص أكيد، يعني هذا جزء من القضية، ولكن أو اللي ساهم في ابتعادي عن المسرح. ولكن المسرح في الفترة هذه مر بموجة التجارة والإسفاف الغير مبرر لمجرد المال بس، يعني الهدف مادي جدا، ما يحمل أي مضامين لا سياسية ولا اجتماعية ولا إنسانية، كان الهدف منه بس الضحك، وكان كلام بذيء يقال على خشبة المسرح وحركات سخيفة. موجة المسرح التجاري طغت في ذيك الفترة واصبحت كفقاعات الصابون اللي غطت للأسف المساحة الكبرى من الفن، إن كان على مستوى التلفزيون أو على مستوى المسرح. أنا ما أنكر أن إحنا جميع الفنانين اللي بالكويت وبالعالم العربي ككل انسحب لهذه، اندمج في هذه الموجة وقدم أعمال غير مقبولة، ولكن يتفاوت مستواها. فإحنا يعني أنا بالنسبة لي لما قدمت عمل تجاري واحد أو اثنين تداركت الموضوع وعرفت أنه لا مش هذا المسرح ولا هذا المكان. أنا وكثير من زملائي يعني المجموعة من الزملاء عرفنا أن احنا قاعدين نساهم في قتل المسرح ونساهم في قتل الفن ونساهم في قتل الواجهة الأساسية لكل دولة وهو المسرح. فابتعدنا خاصة أن لا يوجد كل الكتاب اتجهوا لكتابة النص التجاري، والفنانين أصبح ما يهمه شو مستوى العمل أو شو مستوى الدور، فكان ينجذب للمسرحيات اللي تجذب الجمهور. الجمهور المسرحي ابتعد، ففقدنا الجمهور المسرحي، بدأ يبتعد ويحافظ على نفسه ويحافظ على أبنائه من الأسفاف اللي كان يقال على المسرح. لذلك لو تلاحظين أنه لا زال المسرح يترنح بين العودة والتوقف أو التأخير. إيه فما لغاية الآن يعني لا زال المرض ما شفى، ما برأ المسرح من المرض اللي أصابة.
0: ربما التعويض كان في الأعمال الدرامية العربية، الأعمال الدرامية الخليجية بالذات، نحكي على الكويت لأنه ما يحسب لحياة الفهد الحقيقة. وأنا نحييك امرأة عربية أنك ناشطة جدا في مجالك، نعرف قلة حضور المرأة الخليجية في الأعمال الفنية، لكن حياة الفهد حاضرة بامتياز. وحتى أنه في سنوات معناها كان عندك زوز إنتاجات وثلاثة إنتاجات يعني تلقاهم في نفس السنة، يكون عنا عمل خليجي ينافس الأعمال العربية يعني من بين السنوات، يعني نلقاه خاصة في التسعينات حياة الفهد، يعني قدمتي أدوار رهيبة جدا.
1: الحمد لله يعني فعلا احنا على مستوى التلفزيون قدمنا أعمال، يعني عوضنا عن المسرح قدمنا أعمال. وأنا خاصة بالنسبة لي يعني أنا لأني أعشق التأليف درامي، فساهمت بكتابة كثير من النصوص التلفزيونية وكلها اللهم لك الحمد كلها حازت على جوائز كبيرة وإشادات عربية وخليجية، ولا زالت الحمد لله لما تعرض وكأنها عرضت لأول مرة. فهذا عوضنا عن المسرح، يعني حتى الزملاء يقدموا كثير من الأعمال التلفزيونية الجميلة الهادفة، فصار في يعني في تعويض عن المسرح الشيء اللي
0: تقريباً. ولأنها قريبة زيادة من الواقع المعيش متاعكم، لأنه من كتاباتك أنت هي مستوحاة من الواقع، من صميم الواقع. يعني الكويتي مثلا يرى نفسه في كتابات حياة الفهد.
1: أنا لأن أحب أكون قريبة من الناس البسطاء، يعني الفئة أو الفترة الزمنية السابقة اللي كان الفرد الكويتي يعاني فيها علشان معيشته وعلشان تعليم أبنائه أو الحفاظ على أسرته وحمايتهم من الحاجة والجوع. فكنت قريبة من الشعب الكويتي أو الخليجي لأن إحنا مصيرنا واحد وتاريخنا واحد. يعني صارعنا البحر وصارعنا البر وصارعنا علشان يعيشون ويعيش بكرامه ويعيش أبنائه وأسرته بكرامه. فأنا اقتربت منهم بالكتابات عن الأعمال التراثية، وهذا الحمد لله يعني لا زال حتى الأطفال اللي ما شافوا ولا عاشوا هذه الفترة يعشقون أعمال التراثية ويعيدونها وحافظين حتى الحوارات.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي في مجالي التجديد البيداغوجي والأمن السيبراني. تتويج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. في أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة أطلاق حاضنة للشركة الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي، وقد نالت الدكتورة سوسن التركي جائزة جون دي مال للتجديد البيداغوجي 2026 تتويجا لأعمالها المجددة وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي. وقد تم ترشيح الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السيبراني فئة المتطوعة لسنة 26 و2000 تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السيبراني. أكد محمد أمين القاضي رئيس الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الفائز بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم، أكد أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في تونس سيفتح آفاقا علمية كبرى بالنسبة للطلبة والباحثين والأساتذة.
3: تم تتويجنا على اساس انه احنا افضل فرع طلابي في العالم، والحقيقه ما فماش مجال معين توجنا فيه، احنا توجنا كنشاط عام لفرع طلابي واللي هو مثلا يتمثل في تنظيم دي كونغري ناسيونال انترناسيونال، تنظيم ورشات للصغار والكبار الاعمار الكل. والله فتح الافاق انه هو يجد يوري اكثر ليماج نتاع تونس، ليماج نتاع ليزانجينيور نتاع تونس، تشجيع اكثر ليزانجينيور الكل باش يعملوا الأنشطة، خاطر الأنشطة هذوما توصلهم يشاركوا في حاجات كيما دي كونغري كيما هكا كبار، يتعرفوا على برشا أساتذة برشا باحثين، عندهم برشا فرص في المعارض العلمية.
2: وقد جرى تسليم الجائزة خلال فعالية الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهر علمية في هذا المجال.
3: الايكرا اللي هو International Conference of Robotics and Automation اللي هو المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة في دورته 42 اللي صار السنة في العاصمة النمساوية فيينا. دونك المؤتمر هذا يتلقاو فيه أكثر من 8000 طالب شيرشور ودي بروفيسور في الروبوتيك والأوتوماتيك من أنحاء العالم الكل. الملتقى هذا يصير كيما الفوروم، يصير كيف المعرض نتاع الروبوتات، معرض نتاع دي بروجي، يصير فيه زاد كيف التتويج نتاع دي بروجي، تتويج نتاع دي شيرشور نتاع دي بروبي دو ريشيرش ايتترا ايتترا.
2: جامعة منوبة تعلن عن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في العالمية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والآثار والإعلام والسرديات الرقمية. وأضافت الجامعة أنه تم تجديد 55 مسارا تكوينيا وفق مقاربة ترتكز على الكفاءات مع إدماج المهارات العرضية ومهارات التعلم واللغات. كما يمتد العرض التكويني والجديد ليشمل 8 مجالات كبرى من بينها الآداب واللغات والعلوم البيولوجية والتكنولوجية، وذلك بهدف دعم قابلية تشغيل الطلبة ومواكبة حاجيات سوق الشغل. مع بداية العطلة الصيفية وامتداد فترة الفراغ لدى الأطفال، أصبح من الضروري البحث عن طرق وأنماط متنوعة لتنمية عدة جوانب من شخصية الطفل في محاولة لتحقيق التوازن بين المتعة والإفادة، وذلك من خلال تشريك الطفل في تحديد برامج العطلة الصيفية. كريمة الدبابي مدربة معتمدة من الفيدرالية الدولية للكوتشينج واستشارية أسرية وتربوية أكدت على موجات الإذاعة التونسية اليوم ضرورة أن يقوم الأولياء بتشريك أطفالهم في تحديد برنامج الأنشطة خلال العطلة الصيفية.
1: نقعدوا مع صايراتنا احنا ديجا نعرفوا شنية ظروفنا المادية، شنو الوقت المتاح عنا معناتها لي كونجي نتاعنا اي تو سا، خاطر هذا الكل باش نحطوه في لومبلوا نتاع العطلة. دونك باش نحاولوا نستغلوا هاك الاوقات معناتها نتاع الشهرين ونص بطريقة ممتازة، وبطريقة انه نخرجوا من العطلة وصغيرنا صار له نمو في عدة جوانب بالشخصية نتاعو، نحكي ونعملوا جلسة حوارية في الدار، نحاولوا نحقوا التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخصي، كل حاجة في التوازن. الأنشطة تكون متنوعة وتسعى في نفس الوقت إلى تنمية جوانب الكل من هكا الصغيرة، ذيك تنمية العقل، تنمية الجسد نتاعه، تنمية النفس وتنمية الروح. دونك وقت اللي أنا نحقق التوازن بين هذوم الكل من خلال الأنشطة اللي باش نقوموا بها، ألوغ لا نخرجوا من العطلة وإحنا بالحق خدمنا على عدة جوانب وقويناها عند صغيراتنا.
2: بمشاركة حوالي 50 شركة ناشئة وأكثر من 250 طبيبا وخبيرا دوليا، انتظمت اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، تظاهرة تنظمها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول عالم، وتهدف إلى بناء جسر للابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في القطاع الصحي. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويح:
4: اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس، اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرف القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
2: هذا وعلن رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ لريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة.
5: اليوم عملنا خطوة كبيرة لقدام، عملنا بارتنريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا لونليزا كومباني نقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حارنا معناتها منصة معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، السيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، يكون مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي، عملنا اليوم 3 اتفاقيات هدف هي نخلق طبيب رائد أعمال، طبيب عنده ثقافة ذكاء الاصطناعي.
2: في الرياضة، وصول وفد المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتينيريل المكسيكية للمشاركة في نهايات كأس العالم التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة بداية من 11 من جوان. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية ولت دينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي تنطلق غدا فعالية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس، تتواصل إلى 23 من جوان الجاري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. دوليا، 5 قتلى و8 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارة إسرائيلية على مدينة سور جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. الوزارة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3637 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. فلا أثناء الرئيس اللبناني جوزيف عون يصرح بأنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إنهاء الحرب. وفي الشأن الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. فلا أثناء وفي تصريحات للإعلام العبرية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه حذر نتنياهو بأنه إذا حاول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي في مجالي التجديد البيداغوجي والأمن السيبراني، تتويج نتائج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. وفي أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة أطلقوا حاضنة للشركة الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

كل هموم هذا حبي.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: Satisfaction guarantee.

سمو معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

والفا وسليتي في ليله كما ليله هذه عيد ميلاد سفراء نجوم. نذكركم 7 جوان اليوم 8 جوان بما انه ما تلقيناش البارح، دونك الليله اخترت انه نكون معاكم في سهره استثنائيه، سهره نرجع بها للذكريات ونرجع بها لاهم الاسماء اللي مرت بهذا المكان. الحقيقه في عيد ميلاد سفراء نجوم ما نجمش ننسى فندق الموسيقى التونسيه اللي كان اول لقاء في سفراء نجوم كان معاه نتحدث على الفنان الكبير شكري بوزيان، شكري المجتهد، شكري المثابر، صاحب المسيرة المتميزة والمتنوعة والناجحة، شكري اللي تميز الحقيقة بأغانيه اللي جمعت بين قوة الكلمة ببساطتها وقوة لحنها اللي تحفظ ويبقى في الذاكرة. في ليلة كما ليلة هذه أنا ألفا وسليتي نقول له راك نورتني برشا برشا برشا، قديش فرحانة إنك كنت ضيفي في عدة مناسبات وإنه أول لقاء في سفراء النجوم كان معك أنت ونورتني في سهرة لا تنسى. فرصة بش مرة أخرى بش نقعد كل عيد ميلاد سفراء النجوم فنان الكبير شكري بوزيان نقول لك شكرا من القلب، شكرا وأكيد شكرا زيدا لرفيقة الدرب ورفيقة النجاح مونيا بوزيان اللي نوجه لها تحية كبيرة برشا ونقولها برشا بوسيد مونيا، يلا تحية لكم من القلب وقيت نسمع شكري بوزيان، خليكم معنا.

ما سابني عصفور وما ساب عندي جناح. هنا وين معاكم؟ وين سهرة معاكم في سفراء نجوم؟ حس روحي طايرة ونحس روحي عندي برشة برشة جوينح لأنكم انتوما سندي الحقيقة. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نكون ديما عند حسن ذنكم وعند حسن ذقتكم. وانا نحكي على سيد المستمع ما نجمش في سهرة كيما الليلة ما نكونش فيها وإحنا من فقراتنا المراية، ما نكونش فيها أنا قدام المراية وما نقول الشكرا الناس رافقوني على امتداد سنوات وأكيد عمري ما بش ننساهم. ما نجمش ننسى سي رضوين درمك من جابس الطوى مانيش مستوعبة. هي نعرف اللي كل واحد فينا عنده ساعة وكل واحد فينا وإحنا مؤمنين أكيد بالقضاء وبالقدر ومؤمنين بالموت زيدا، لكن وقت يبدأ إنسان يعز عليك برشا وشفته مرتين في حياتي، معناها شفته مرتين من أهم المستمعين، قول سفير المستمعين اللي سندني على امتداد سنوات، اللي كانت مداخلته ياسر محلاها.

العلاقة ماهيش تليفون وهاكا نعبيو الوقت وبكثر إنسان يشارك. لا لا لا لا، العلاقة تتولد، تولي عشرة، تولي عائلة، تولي محليها وأنا فرحانة بها. هذيك هي ألفة اللي استنستو بها، هذيك هي ألفة وسليتي اللي عرفتوها من سنوات. كيف كيف تحية زيدة الروح سيدة هادية من نابل اللي غادرتنا واللي كانت الحقيقة ما قبلتهاش، لكن مداخلتها معايا بالهاتف التوى التوى ترن في وذني. كيف كيف زادة نقول ربي يرحمها وربي يصبر ناسها وعائلتها وأصدقائها ومن أصدقائها المقربين وصديقاتها المقربين. سيدة نجاتي من القيروان اللي نقولها زادة شكرا ليك سيدة، رفقتني على امتداد سنوات، رفقتني بالكلمة الطيبة أكيد، بالمقترحات، بمداخلتها الرشيقة العميقة. سيدة المحبة للترب، المحبة لكل ما هو فن راقي. كيف كيف نوجه لها تحية. سيمونير من زغوين، وما أدراك ما سيمونير وتدخلاته الرشيقة وكتاباته أيضا. سيمونير من الناس اللي يبقى ديما في البال، يبقى ديما في الذاكرة، يكلمني ساعات صفغي، ساعات الظروف ما تسمحش أني نجاوب وتبقى في البال، نقول بش نرجع له بش نرجع له، ساعات ننسى، هني نعتذر لك على الهواء سيمونير من زغوين، وإن شاء الله تكون في الاستماع. نقول لكم راكم ديما في القلب، راني ما نسيتكم، شو عمري ما نسيتكم. من الناس اللي ما ننسى هم زيد سي عبد المجيد من مدنين، محليك سي عبد المجيد من اكتشافات 2026، سي عبد المجيد، سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة اللي رافقني على امتداد سنوات. سي عبد الرحمن علوي إنسان رافقني بالأكيد بالتشجيع، رافقني بالدعوات الطيبة. سي عبد الرحمن عنده حلقات، موثق حلقات من سفراء النجوم، وكل مرة نقوله بش نجيك بش نجي، يزمني نشوف هالأرشيف اللي عندك وما سهلتش القدرة معناها، ما إن شاء الله تغيب ينتو نكون بحذاه. هو عاشق لنجاة الصغيرة، كل مرة يطلب مني نجاة، وساعات اللبي الطلب، وساعات نقول سعد مجيد سي عبد الرحمن بلوتو، المرة جاية إن شاء الله باش نجم من هكيك نرضي المستمعين الكل. كيف كيف سي بلقاسم بالحاج، كل التحية والتقدير سي بلقاسم، المنيرة، الحياة، الهدى، الرجاء. نتمنى والله نتمنى إني ما نسيت حتى حد. دعاء جسمي الصباح الأيمن زخامة، برشا برشا أسماء والله نخاف ونخاف تتغشوا معناها، وإني ننسى الأسماء. رويدة خلف من الجزائر، المستمعين معناها المستمعين الأوفياء زيدة عنا من لبنان، من الجزائر، من المغرب، نحييهم الكل ونقولهم من ليبيا زيدة إن شاء الله يكونوا في الاستماع، وإن شاء الله ديما يا ربي نبقاو عند حسن الظن. من الأغاني القريبة للقلب سي رضوين درمك الله يرحمه يقول لي ألفة وردة وما عندك شي فكرة. وردة ما عندك شي فكرة هو أول لحن لحلمي بركات في مسيرته الفنية والغنائية، وحلمي بركات كان من ضيوف سفراء النجوم وتحدث على الغنية هذية، كيفاش تولدت الغنية هذية. توت سويت سماكم حلمي بكر وما عندك شي فكرة.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: جوير.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أسطول جو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عبد المجتب تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: المجتب تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. وزير التربية يزور مركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزوي، يجري جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ، استمع خلالها إلى انشغالاتهم. أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي في مجالي التجديد البيداغوجي والأمن السيبراني. تتويج المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. في أشغال النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، أطلاق حظينة للشركات الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. في الرياضة، وصول وفد المنتخب التونسي لكرة القدم إلى مدينة مونتينيري المكسيكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والدينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. في اجتماع بجنيف، تونس تؤكد أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. مسؤول إيراني يقول أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموال طهران المجمدة ورفع العقوبات. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه سيتم إنشاء حزاما أمنيا جديد للمقاومة يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. وزلزال بقوة 5 درجات على سلم رشتر يضرب جنوب إيران وفق وسائل أعلام إيرانية. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل مشتك. عدل مشتك. تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: لا شباب، عبد المجتب تسمع

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: يستحقوا الحياة.
1: معجب سروري أسلم عليك وأذهب، أعلم أن لسانك سيف، وأعلم إني خجول مهذب، وإن عينيك بحر غضوب، وإني اقتحمتك من دون مركب. شكرا جزيلا لهذا القبول، عجيب لقانا وصمتك أعجب. لم أدري إن السلام عليك يطير بقلبي إلى غير كوكب. شعوري أن لديك فؤادا يروض قلبا جموحا معذب، وأشعر أن العيون أباحت بما نحن خلف الملامح نرغب. ها نحن وردتان بغصن، وإلى عناق كلينا أقرب. لقاؤك عيد، هاتي يديك، وهل من قبلة العيد مهرب؟ كبرت وما أزال صبيا يحن لحضن أمين ليلعب. لقاؤك يوحي بأم وطفل بعمر ألذ وأحلى وأطيب. أتيت أسلم عليك وأذهب، فمن هو أشطن مني وأكذب؟ أتيت أسلم عليك وأبقى، لأني أساوي مليون معجب.

القيصر كاظم الساهر شهد برمدة في أروع ما غناه وصلنا توقيت نص الليل غربة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله سهرة الليلة عجبتكم. مسك الختام بعد شوية نجاة الصغيرة. شكرا ليك سي عبد الرحمن علوي من مدينة الجديدة. راني مانيش نسيتك، مانيش ناسية الرسائل اللي قاعد تبعث فيهم. شكرا ليك من القلب. قبل ما نختم زيد أنا باش نختم شعرا الحقيقة، لي اخترت نص السي منصف عزوزي. أما قبل هذايا نحب تحية كبيرة برشا سي محمد من القيروان، نتمنى يكون في الاستماع. سي محمد من زغوين زيدا، سامي عزيز، شكري من ماتر، يا رب منسيت حتى حد، يا رب منسيت حتى حد. باش نواصل ومسك الختام نحبي كلمات لمنصف عزوزي على مسرح الذكريات. على مسرح الذكريات عدت إلى تلك الأماكن، إلى تلك الروابي، أخذني الحنين لذكراها. جلست على تلك الصخرة وقد نقشت عليها قلبا وحرفين منذ عقود، أراقب شريط الآهات وأشتر تجاعيد الزمن الراحل. تراقصت أمامي ضحكات وهمسات مرت تحت أنظار شمس الأصيل، وقهقهات رحلت مع سراب الحياة. تملكني فيض من الوجع تحركه نسمات خريفية كسنابل قمح تعشق الرقص على أنغام الفراق. حتى على شجرة السنديان عصفور يغني غناء الذكريات، وكأنه قرأ ما بداخلي وجاء ليؤنسني ويواسيني ويقول لي كنت هنا يوما ورحلت. أخذني الفضول أن أتحسس السيرة في زوايا اللقاءات. رقصت في ذاكرتي أطياف الماضي النائمة على صدر سنين العمر، ووقفت على مسرح ذكريات الراحلة، ووقفت وقد انكسر الشموخ وحز في نفسي ما كان خلفا، ما كان حلما، واندثر الإمضاء. منصف عزوزي شكرا لك سي منصف، شكرا سي مبروك الزيتاري، شكرا سامي عزيز، شكرا لمياس بلاوي، شكرا كل شعراء سفراء النجوم قمر بن صالح. إن شاء الله ما نسيت حتى حد. أقلام مميزة، وإن شاء الله ترجعوا لكتابة ريبيانتو شعر ليلى الرحموني زيدا. أقلام عرفتها واكتشفتها في سفراء النجوم. شكرا لكم الكل على المتابعة، على الانتباه، على وجودكم معايا. مسك الختام نجاتي الصغيرة، شكرا لك نجم الدين بن سالم على مرافقتي في سهرة الليلة. والفوز ليتي تقولكم سليمان نسكل.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: شوي.
1: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية بستوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أسطول استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.

انا ما عندي ما عندي اسود ولم خدي من ريش النعام ولا كساتي من بلو ولا جواري ولا خدام انا ما عندي ما عندي اسود ولم خدي من ريش النعام

أرابيسك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

نوستالجيا. مساء النور ومساء الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مستمعي نوستالجيا في سهرة جديدة، موعد جديد معكم. بدينا من شبكة خريف الشتاء 2025-2026 ومكملين حتى آخر شهر جوان، وإن شاء الله في الشبكة الصيفية نتلقاو في مواعيد أخرى. هذه بتبيع لكم أنتم مستمعي أو في نوستالجيا، مع أكيد سهرة الجمعة باش تكون دائما كما أنتم تحبوها، وإن شاء الله باش تكون مميزة. سينو اليوم في نوستالجيا نطرح عليكم موضوع بتبيع، وناخذوا من عندكم الآراء وجهات النظر، نتفاعلوا فيه مع بعضنا. الموضوع اللي باش نطرحه اللي تنجم تكون تجربة عاشها عدد كبير منكم في العلاقات العاطفية أو في العلاقات الإنسانية ككل، نحكي على الرجوع بعد الانكسار في لحظات معينة في العلاقات العاطفية خاصة، وفي العلاقات الإنسانية حتى الصداقات، الأقارب، الجيران. هل سهل عندك تسامح الشخص اللي كسر بخاطرك في يوم من الأيام ويرجع لك؟ نجم يطلب السماح، نجم لا يرجع، وكأنه شيئا لم يكن. أنت من ترى مع أو ضد الفكرة هذه؟ هل في العودة فما شروط بالنسبة للي معاه، وإلا تسامح ويكون قلبك ديما أكبر؟ المسامحة اللي يقالوا أنه هي قرار شخصي، ما تنجمش معناتها تكون حاجة معمة، قرار شخصي يرجع لك ليك أنت وحدك، للشخص اللي ربما يخذ صفعة، شخص اللي عانى تأذى من, من, من إنسان كان أعطيه معناتها مكانة كبيرة، لكن في لحظة من اللحظات غدروا، خانوا، وجعوا، خذلوا بأي شكل من أشكال الخذلان اللي توصل للانكسار أحيانا. هل تسامح معناتها من قلبك وتنسى اللي فات وتنسى اللي صار، وإلا تراه وأنه إذا معناتها الثقة هذيك في الشخص تكسرت كما تتكسر أحيانا المرية، ما ترمى مش ما ترجعش المرية، حتى شيء ما يرجع كيف ما كان. في الأقوال وفي الأحاديث وفي عند كبارنا يقول لك اللي تكسر ينجم نهار يتصلح، وإلا خلي الزمان يصلح، الزمان يصلح كل شيء. لكن فما شكون يعتبر ويمشي بمقولة لا شيء يعود مثل ما كان، رغم أنه تصير محطات معناتها هكا للمسامحة وللتسامح ومواقف ممكن تنجم تعوض نوعا ما الجرح أو الخذلان أو الانكسار اللي سببوا لك الطرف الآخر، لكن تلقى روحك غير قادر على التجاوز، والأثر متاع الحاجات اللي صاروا ما تمحاش من الذكرى متاعك ومن البيت. أنت من أنا شق بيان سور، اذا مع ترى انه بالامكان الانسان يرجع كيف ما انت، يرجع في علاقه عاديه مع اشخاص وصلوا في لحظه من اللحظات ممكن حسوه بالانكسار. هل فما معناتها شروط تطلب عدم تكرار معناتها الموقف هذيك؟ فما شروط تحطوها في العلاقه وقت اللي شخص يرجع لكم من جديد؟ هذا اللي نحكي فيه معكم ليله في نوستالجيا. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، معكم اميره زيدي وسليم القصيبي من توا حتى النص الليل.

حماقي قالوا عني ايه؟ مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. خلي يقولوا واش يهم، بين الاغاني التونسيه المعروفه والقديمه. اما احنا اليوم باش نسمو السيده نعمه في نصيف ساعه كامله في اخر سهريتنا، فقره في الاشباك من ال11 ونص حتى النص الليل. عندكم برشا اغنيه حلوه للسيده نعمه، هدي متحدي توسمت فيك الخير، ما نحبش فضه وذهب. وكان عندكم اغنيه تحبوا تسموها للسيده نعمه، مرحبا بكم. زيدا مرحبا باللي يتفاعلوا معنا على الموضوع نتاع السهريه والا الفقره اغنيه وحكايه. التليفون على ذمتكم 71 844 411، والا على الصفحه الخاصه بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نحكي على الرجوع بعد الجرح، بعد الكسر، بعد الانكسار. لطف عليكم الناس الكل، لكن كل إنسان عنده تجربة، كان مش تجارب في حياته، أنه فما ناس يعطيهم ثقة، يعطيهم محبة، يعطيهم معناتها علاقة تكون طيبة، لكن يتغدر منهم، ينكسر منهم، تجرح منهم، لازم باش يصير موقف أو مواقف اللي تخليه معناتها يحس بالخذلان والانكسار. أنت من الناس اللي تسامح، ترجع بعد الانكسار تسامح الشخص اللي اكسر خاطرك في يوم من الأيام وترجع معاه عادي وكأن شيئا لم يكن؟ نعم أو لا، مع وإلا ضد؟ وإذا إيه فما شروط معينة تطرحوها وإلا لا؟ مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 71 844 411، غادي جون تونيزي باج أوفيسيل. هذه يارا باش نسموها، ومن بعد فضل الشاكر بعد موجز أخبار 9:30 راجعين معاكم، نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية.